0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ميس الريم في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفق كف سفقته كف سئبت كف هرن أكتر، حرق بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقسومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بأنا.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوفوا، بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمك نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولولي النسناس وبيتي الساحة.
1: اخدني لعندها.
3: هي بتجي. تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع صالي مثل الحي وناطرة الحكي، المشكل بجيبها من سفر سنة.
4: مين عيطلي؟
5: وجهك غريب علي.
1: وأنا غريبة.
5: بدك تقولي شي؟
1: مستعجلة.
5: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني على ابن خيك نعمان.
5: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
5: قلتلك ما من صالح.
1: السيارة معطلة.
5: بعتتك شهيدي؟
1: ومن هي شهيدي؟
5: ولو بدك تقليلي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزة، وكل شقفة حرير هندي من هالغالي دحشته لهالمايل بأوضتها.
1: وين؟
5: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوق.
1: وينك انت عنه؟
5: أنا؟ يا حسرتي، ليش طالع بإيدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصارة تفسخت له الخطبة.
1: فإذا ليش زعلانين انبسطوا؟
5: نحن زعلانين، نحن معايجين. أنا تلج عمة نعمان وإخته للمعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسة نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
1: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
5: ايه. بتعرفيه؟
1: لا.
5: حسبت.
1: وكتلجي؟ منيح اللي معلقته هالعلقة، لو ما انتو تفسخ الخطبة كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
5: سلم هتم.
1: اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف.
5: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السيارة.
5: يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدي خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطارية من كلب الجعيرة.
1: هالقد؟ فإذا اسمحي لنا بابن خيك.
5: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون إذا ما حكيت له كلمتين بس.
5: بيولعوا مشكي؟
1: معلوم.
5: بيصير في شات شعر ولد في شواري؟
1: نخلي الشواري بتطير مثل ريش التكاية.
5: لك تقبريني من قلباتي.
1: وأنا بدبر له عروس من ضيعة ستي كحلون.
5: فإذا رح جلك بيته هون وبيته هون، وعتنسي المشكل.
1: لا.
3: انتي ما تروحي. هلأ صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكة وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا.

0: نعمان صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
0: وهو بتدير عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي.
0: كل عمر عمتك تحوش هندبي وتبيعن للنور.
1: ايه اخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
0: ايه روح روح، بيك سرق البلدية وكشفوا بي.
2: وينك بس؟
3: ولك احلي شي.
1: تعي لحبيبي، برا تعال برا تعال.

0: فلان أمين 20 سنة بيك وزلم وما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي ربيكم.
1: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: ما صار خايف من هبوب النار ما يضل فيكن حدا يرجع على بيته
1: نحنا
0: نعم انتو

0: يا ساحات ميس الريم انت شهدي وخبري بيناتنا شو صار
1: ولا ولا ولا

0: زين. البنت اللي اسمها زيون يلي ستها من كحلون.
1: زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان، وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي، لوين هربتي؟
2: عم بتمشى هون.
1: سيدنا انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا.
2: لا شو في؟
1: قتلتيهم ببعضهم وشو في كمان؟
2: صحيح؟
1: يعني ما معك خبر بشي؟
2: ليش انت معك خبر بشي؟
1: انا؟ اوعى حدا يحطها بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المغفر المغفر.
2: الا يكون شي مغفر من برا.
1: قولي لحالك يا جماعة هيدي هي؟
3: هي
4: هيدي هي اصل المشكل.
1: شفتي؟
2: انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوني العربية.
1: اوه شو قصدك؟
2: أنا جاي من القصد الطيب.
4: ولك يا عمي في مشكل، في ناس هاجمي على ناس.
1: ايه مظبوط، مازال في مشكل، في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟
3: زيون.
1: علقتي علقتي، قتلتيهن وخلفتيهن كلهم عم يشهدوا ضدك.
2: مش مظبوط، غلط.
1: غلط شو؟
2: مين المحقوق؟
3: أنتي.
2: ومين المحقوق؟
3: أنتي.
2: فإذا انتم مش مقتلين، انتم متفقين؟
5: مقتلين ورح نتجابه.
2: يا حراس في لخبطه بالحكي، في حدا عم يغلط. يا
1: مين عم يغلط؟
2: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين.
1: ايه مظبوط.
2: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل.
3: ايه نعم.
2: فإذا يا حراس الاهالي متفقين، واذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، واذا هن مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين، واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل.
1: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا انتم غلطانين، وإذا انتم مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين، وإذا هن مش متفقين بكون انا مش خلاص خلاص بس صار لازم نحقق.
4: ايه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟ ايه مظبوط، نضرب بالاول وبعدين التحقيق.
2: يا شويش اسألوا الأكترية، ويمكن افضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الاهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين، وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل.
1: ايه ايه بس بكرة انا مشغول ما بقدر.
6: تعال انت شوف. لا شو في بكرة؟
1: ما مرتبطين بخناقة مع الجماعة فوق شباك.
6: ايه مظبوط معك حق، بس لايك هون ابدأ هون ابدأ.
1: فإذا يا اخوان الخناقة بكرة، وبكرة يلي بده يخانق بيجيب معه عصاية سنديان. الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكرة الهوية.
5: كلنا بدنا نخانق.
1: أنا أيدني من هلأ. ولا ما أنت عم بتقول بدك تخانق فوق؟
7: يا خي أنا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل. شو
1: إيه؟ هيك إيه؟
4: إذا مضيت الليلة على سلامي ما رح تنضى. سألوني إلي
3: بدنا نخانق.

0: إذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا غلطانين بيكونوا هن مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
0: لا أمل بذلك.
1: إيه بلاها دخلك؟ بلش تروق البلد؟
0: بتروق بتروق. هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضين لحدا.
1: أنا إيه لك؟ أنت ما بتعلق مع حدا.
0: لا مبلا، أنا بعلق أنا والمراية. ليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة عم بس ولا كلمة ليه؟ والله إدم حابسه بهالمراية بتمرجل علي بسبه. صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني، وساعة اللي بدي ضبه بجيت.
1: لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعد فيك.
0: ياي شو عندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة؟ أنا دي للراحة بليل هذا العالم.
1: أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أقسمك بيتك؟ غريب وغريب اجتمعوا.
0: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق، كيف لو كان البيت ساحة؟ أنا من هون لهون وأنت من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.

0: عم تسمعي ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق بلكي يا ايام العتيقة بترجع.
1: لا انا ولا انت عدنا راضين، نيناتنا الظاهر علينا مغيرين، هو الحكي هو العتب هو الزمان، ما عاد هلأ فيك تعرف زمتني.
2: اتفضلي روبصة، الله وكيلك، بديت الحفلة.

0: ايه ويا غندور، بدي راجي ابو نعمان ينهين بالساحة، ينهين
1: لك علي يوديه على بيته مكسر.
0: هيك كتير زلم كبير وما بيحمل.
1: طيب شو فكرك بدي ملحس له؟
0: لازم ياكل قتلي وما يقدر يستحصل على بور.
1: هيدي شغلة بتكلف.
0: وتكلف شو تسعيرها؟
1: كل قتلي ولا سعر.
0: ايه
1: الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر.
0: فإذا أجد لي إياهم كلهم.
1: إذا أخذتهم كلهم بيطلع لك لابطة ببلاش.
0: وبدي توقع له الطربوش.
1: توقيع الطربوش هيدا إكسترا.
0: لكن ندفع إكسترا.
1: فإذا اتفقنا.
0: ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع.
1: علم حاتم إلك غير ما تسمع. صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع، وما تدفع إلا ما تسمع.
0: إيه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
1: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
2: وهيدا شو؟
3: هيدا شيش.
2: هاي هاي هيدا بيجرح.
3: اوف كورس.
2: وهودي شو هاللي لابسهم؟
3: هودي كفوف البوكس.
2: هاي هاي الضربه بتلدغ.
3: اوف كورس.
2: يا ابو حلقه حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم، وانا بتعرفني ما بحب الاذى، دبر لي انت بمعرفتك.
3: فهمت عليك.
2: وعلى قد القتلي بتكون الدفعه.
3: شو رايك بشي بوكساني على المنوج وازرق؟
2: مش كافي. البوكسر كيك، البوكس خناق فرنجي ما بيعمل بالبلطجي.
3: طيب شي ضربه كاراتيه واعمل له فركوش جيدو.
2: يا ابو حل افهم علي، جيدو لعبه يابانيه، بدي دبر لحياتي مش قتلي فلكلوريه.
3: شي قتلي وطنية بساحة البلدية.
2: هاي هاي. وبدي توقع له الطربوش.
3: توقعت الطربوش هيدي وين مكان اكسترا.
2: هاي هاي هاي.
3: رح دبر لك عصاية تكسر كسر.
2: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
3: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
4: نعم معلم راجي. عمر
5: عم بستفقدك.
4: بعدك سهران مبين.
5: واجبات زيون، كنت عم شقة عائلة مسطورة.
4: يا الله يعطيك العافية.
5: تفضلي لعنا،
4: هون أريح لعندك ولعند حاتم. هيك على الحياد.
5: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
4: اختك تلجي حمستني ضدهم، بس أنا شفت شهيدي لقيتها حلوة.
5: كيف بدها تكون حلوة وبيع حاتم؟
4: شو دخل بيا؟ ابنك بحبها.
5: بحبه الحب؟ بيقول لي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
4: ابنك إنسان بحب، بلا تكون هيك بتعمل بالناس اللي بحبه.
5: يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حي الله يدب حاله؟
4: شوف مرات الإنسان بيتوهم إنه حب، بس إذا حقيقي ما بيغلط، وابنك مش غلطان.
5: ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها. بس كذاب. أنا بعرف العشاق بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو في أنقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حاتم وبنته.
4: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تتفل منه تبعود. نحن منهرب وهو بيلحقنا، بتيابنا، بقلوبنا، بعينينا. وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
5: طيب قوليلي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
4: بدك تخلصوا منها؟
5: نعم.
4: اجوزوا إياها.
5: هيدا اللي مش رح يصير.
4: لا
5: مش رح يصير أبدا.
4: لا
5: وإذا صار أنا بدي اتجوز كمان.
4: إيه

0: خدود.
1: اهلا اهلا اهلا بابو حلقة. لوين
2: قصدك؟
1: وانا قصدك اجانا قتلة لواحد محرز
2: بالشرفات.
1: الظاهر الشغل بيجي مع بعضه، وانا اليوم رس علي تعهد قتلة لواحد قد نص البلد. ليكون ما غيرهم هدول اللي اختلفوا اليوم؟
0: هو هن في غيره
1: راجي وحاتم، حاتم وراجي. بس بيني وبينك خواجات باش القوادم مهزبين، ولك ما بيكسروا بالسعر ولا بيخلوك تقوص على حدا.
0: بكلاشوا القواص، اذا قوصت بتخسر اللي كلفك كل قواصته.
1: منين بدك تجيبه كل ساعه تدقه؟ مزبوط، احسن شيء الواحد ينقف كام خيزروني وفوته على المستشفى.
0: ايوه
1: رجع بطلع على باب المستشفى وهو طالع اطرقه كام خيزروني ورده على المستشفى وقباض.
0: يا عيني عليك، طول له عمره وعزبه.
1: من عزبك. يا ابو حلا كمان.

0: نشكر الله لا عم ننهب ولا عم نسرق، كله بتعبنا وضميرنا مرتاح.
1: وشو رأيك يا أستاذ نوقت لهم إياها اتنينهم سوا هون بنص الساحة؟
0: فكرة، بس لك يا أبو حلا الله يرضى عليك ما بدنا نضرب على بعضنا بالسعر
1: أبدا. بريفيكس شو تسعيرة النكابة؟
0: نمشي يعين عليك.
1: ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
2: ما حدا بيعرف، طمن بالك هيدي مصلحتنا.
1: شو تزمير؟
3: عم زمر تتهربوا.
2: شو اسمع اللي احنا نهرب من زمور؟
0: حاجة زمري هلا تيجي عليك الدورية.
3: ما بيهمني.
4: زيون
2: ما بيهمها الدورية.
4: زيون ما قلنا شغلي غيرك، جيتي وجبتي المشاكل، قتلت بلد زيون، عم تقلق الراحة زيون. لشو التزمير بهالليل؟
3: عم بندهنك.
4: انت الأذى فيكي طبعا، بدل ما تقل الناس بالزمور اندهي صوت وانا بسمع. ها يا حراس يا دورية، ها شفتي؟
3: بدي انت تشوف يا محلى الزمور.
4: وهلأ شو بدك؟
3: بدي توقف لي هالجوز.
0: نحن
3: سيدنا بدون يضربوا حاتم وراجي بكرة وتعلق البلد ببعضها.
4: أبو حلقة وغندور.
3: إيه؟
2: سيدنا هيدي عم تكذب.
3: أنا سمعتوا ليه؟
4: انتوا إلكم سوابق، فضلوا عن مخفض.
2: يلا
0: إيه؟ فضلوا
4: يلا.
2: إيه؟ شوف يا سعيد
4: يلا.
3: حبس
2: الرجال.
4: وانت بتضلي هون لأنك الشاهد الوحيد.

0: وهلا علقت من جديد.
1: بدي ضل علقوا تيصلحوا لي العربيه.
0: ولك انت حشريه ما فيكي طنشي طنشي. شو انت احلى من الشاويش؟ الشاويش مطنش، المخفر مطنش، المجوز مطنش، بلد بام وابوه مطنش، ايام تطنيش.
1: قولك
0: ولو بدي قولك انا كنت مثلي.
1: وشامل
0: الشعر الشعر، الواحد لازم يضل يقول شعر حتى ينسى الحقيقه، الحقيقه بتموت يا زلمه.

0: لا شو بقت وراي؟
1: اعترفوا ابو حلقة وغندور.
2: ما معي خبر بشي. قبل ما اعرف شو فيه انا ما كلفت حدا يضرب حدا. لا يا ادم يا عمتينكم.
3: لا يا تحاتين بعمل لك اياها بنص الكراكون. ها
1: بس تلجي
3: كيف بس؟ لشو وديته ورانا من بيوتنا؟ انا قلت له لخيي يتشكى لمختار المخاطير.
1: ولك انت رح بتدلي ورا خيك تتخربي له بيته؟ مش عارفه انه اذا وصلت لمختار المخاطير لا انتو ولا هني رح بتكونوا مبسوطين.
3: وشو رح بيصير؟ يا بيحكمنا يا بيحكمون.
1: الله يستركن ما يطلع لكم بشي شغلي لا على البال ولا على الخاطر. اصطفلوا اصطفلوا.
4: يا ريت ما كانت دربك يا كحلوم تمرق من بلدنا ولا عرفنا زيون ولا شفنا زيون.
0: ما دام القصة عم تكبر انا بدي

0: زيون.
1: نعم.
0: بما انك شاهد.
1: نعم.
0: راح تحضري قبل الكل.
1: نعم نعم نعم نعم. انتو بكرة تشبكوا وانا معكم، ما حدا يترى.

0: يا أهلي ميسرين، إلكن عندي عطف خاص. قصة بريق الزايد منعرفها. راجي وحيتم اختلفوا وتشكوا على بعض. غندور بحلقة أخذنا إفادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجل؟
1: زيون.
0: مين شهودك يا حاتم؟
2: زيون.
0: زيون اللي ستة من كحلون؟ عرفتك، عرفتك وبعرف ستي. انت وراجي وحاتم؟ يا بي ملا ثلاثة، يا بي ملا ثلاثة.
3: أنا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بميسرين.
0: وتخالتي ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السيارة. خربطت البلد. انت من ستك مش كنجيه.

صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم صباحا مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الثلاثاء الموافق 21 من يوليو تموز لعام 2026 المصادف 7 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا هذا كما عودناكم في كل صباح مع تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة آل عمران.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة آل عمران. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدعها كما عودناكم مع فقرة صباحية وصوت سيدة فيروز حتى عقرب السادسة، من بعدها تكونون مع نشرة إخبارية الأولى، ومن ثم ندعوكم لمتابعتنا على مدى الساعة تقريبا من خلال جولة صباحية نطالع فيها وإياكم عناوين الصحف العبرية ضمن صحافة نت. كونوا معنا، صباح
1: أنتم مع مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: الولايات المتحدة تشن هجمات ضد إيران لليلة العاشرة على التوالي، جيش الدفاع يبدأ بتنفيذ مشروع إقليمي تجريبي في جنوب لبنان، مقتل 5 فلسطينيين في غزة خلال غارة إسرائيلية وفقا لمصادر محلية، مظاهرة للحريديم قبالة منزل المستشار القانوني للحكومة، حادث عنف في شرقي أورشليم القدس يوقع 3 إصابات ومصرع شاب إثر تصادم شاحنة في الجنوب.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. شنت الولايات المتحدة لليلة العاشرة على التوالي هجمات ضد إيران، وورد في بيان صادر عن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي بهدف تقويض قدرة طهران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وردا على ذلك، قصفت إيران أهدافا عسكرية في البحرين والكويت وفقا لما أعلنه الحرس الثوري، وشب حريق في ناقلتي نفط خلال محاولة عبور المسار الجنوبي في هرمز. عملا بتعليمات المستوى السياسي، بدأ أمس جيش الدفاع بتنفيذ خطة إقليمية تجريبية في جنوب لبنان بالتنسيق مع الجيشين الأمريكي واللبناني، ويدور الحديث عن انسحاب تدريجي من بلدات وسطر الغربية منطقة النبطية وبلدتي فرون بنت جبيل وصريفة صارو. وجاء في بيان عسكري أن الجيوش الثلاثة تعمل على تطبيق الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، وأكد جيش الدفاع أنه سيرد بقوة على أي خرق. جاء من مدينة غزة أن 5 فلسطينيين قتلوا جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على منزل في حي الصبرة، وذكرت مصادر محلية أن من بينهم 3 أطفال، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع. أكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن رئيس الوزراء نتنياهو سيصل إلى نيويورك بعد شهرين لإلقاء كلمة من على منصة المنظمة الأممية، وأوضح أن تهديدات رئيس بلدية نيويورك ممداني باعتقال نتنياهو تفتقر إلى أي أساس قانوني. وأضاف دانون أن ممداني يحاول صرف الانتباه عن فشله في إدارة المدينة من خلال مهاجمة إسرائيل. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن أقوال دانون وردت في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى نيلسون مانديلا. تظاهر ليلة الفائتة في تل أبيب عشرات الحريديم قبالة منزل المستشار القانوني الحكومة بهراف ميارا احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية من أبناء مجتمعهم، ووقعت صدامات مع سكان في المنطقة. أسفر الليلة الماضية حادث عنف في شرقي أورشليم القدس على طريق رام الله عن إصابة 3 أشخاص بجروح تفاوتت ما بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة. لقي البارحة شاب عمره 17 عاما حتفه على طريق رقم 6 قرب تحويلة كريات جات شمالا من جراء تصادم شاحنة وسيارتين، كما أصيب شخص عشريني بجروح متوسطة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت. نحن إذن في يوم الثلاثاء الموافق 21 من يوليو تموز لعام 2026 المصادف 7 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. كعادتنا مستمعينا الكرام نطالع وإياكم صفحات الصحف العبرية الورقية بين يدينا حتى هذه اللحظات، دعوت أحرنوت هآرتس وإسرائيل هيوم. نقلب صفحات هذه الصحف نرصد أبرز العناوين في واجهاتها وتلك المقالات التحليلية والجنبات الموسعة كذا في الصفحات الداخلية. يرافقنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية الزميل ظافر سليم، ومعكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية وندعوكم لمرافقتنا على مدى ساعة تقريبا حتى عقرب السابعة لنكون وإياكم مع سطور الصحف العبرية.

طيب نبدأ وإياكم مستمعينا الكرام كما عودناكم مع العناوين البارزة في الصفحات الأولى من هذه الصحف العبرية في الواجهات تحديدا، كيف لا، والصحف تختار يعني أن تجعل أبرز موضوعاتها في تلك الواجهات. علنا نبدأ من صحيفة يديعوت أحرنوت. صحيفة يديعوت أحرنوت تنطلق في سلسلة خاصة يعني لتقييم أداء الوزراء، ونحن يعني سوى 3 أشهر كلها التي تفصلنا عن جولة انتخابية. كعادة هذه الصحف تقيم أداء الوزراء قبل دنونا من لحظة انتخابية لربما سينتخبون فيها مرة أخرى أو سيكونون خارج الحركة الحزبية. على أي حال، في صحيفة يديعوت أحرنوت يرون هنا تحت عنوان يختص بإيتمار بن غفير اختبار الحقيقة، اختبار النتائج، اختبار الوقائع. يختبرون أداء رجل هنا في أسئلة يطرحونها ثم يجيبون عليها من خلال أداء يعني تقييمه أو تقييم أدائه خلال السنوات المنصرمة. تقول الصحيفة إن الوعود التي رفعها بن غفير عند دخوله للحكومة اصطدمت في كثير من الملفات بالواقع. في ملف مكافحة الجريمة الذي لطالما قال بن غفير إنه الرجل الذي سيعالجه عند تسلمه منصبه، يشيرون إلى أن عدد جرائم القتل في فترة الرجل ارتفع بشكل كبير خلال السنوات المنصرمة، رغم أن هذا الملف كان أحد أبرز شعاراته الانتخابية كما قلت. طالما نادى الرجل بأنه لربما سيحل هذا الملف، سيعالج هذا الملف، سيؤدي بطبيعة الحال إلى لربما تقليل نسب العنف والجريمة بوجه عام، لكن عدد الجرائم تضاعف عدة مرات خلال فترة ولايته. طيب، يحاولون هنا فحص نقطة أخرى طالما رفعها بن غفير في سياق حملته الانتخابية، ويتحدثون عن قانون إعدام منفذي العمليات. تصفه الصحيفة بأنه قانون بقي في إطار الطرح السياسي، لم يتحول إلى سياسة قابلة للتطبيق، ولربما سيصعب تحويل هذا القانون إلى سياسة عملية تطبق في المستقبل، لما يعني يشوب هذا القانون من تبعات قانونية ونقاط خلافية. لربما يقولون إن هذا القانون سيكون فعلا مخطوطا على ورق دونما تنفيذ على أرض الواقع في الميدان. يضيفون أيضا أن مشروع منح الحصانة للجنود لرجال الشرطة لم يستكمل تشريعيا، وهي نقطة أخرى لطالما أيضا تحدث عنها بن غفير، سعى دائما إلى حماية رجال الشرطة. يمكن للشرطي أن يفعل ما بوسعه لتطبيق القانون في إطار توليه منصبه وفي إطار ورديته، وذلك بطبيعة الحال دون جر أي تبعات قانونية يحاسب من خلالها رجال الشرطة. لم يستكمل هذا المسار تشريعيا، في حين أثار توسيع منح تراخيص حمل السلاح، وهي نقطة أخرى لطالما أيضا نادى بها بن غفير، أثرت جدلا واسعا حتى أن الأمر وصل يعني إلى فتح تحقيقات في طريقة إدارة هذا الملف. توسيع منح التراخيص لحمل السلاح بحيث يعني كل من يمكنه أن يحمل سلاح تقريبا حمله أو قدم طلبا لحيازة سلاح، وهذا الأمر بطبيعة الحال فتح تحقيقات في طريقة إدارة هذا الملف لأنه توسع بشكل كبير، أو كما يرى بعض المراقبين أن يعني الكثيرين حصلوا على سلاح بشكل لربما لم يكونوا ليحصلوا عليه بطرق أخرى أو في ولاية رجل آخر لو كان تسلم هذا المنصب. كما تشير الصحيفة إلى أن محاولة توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي واجهت هي الأخرى قيودا قضائية، وأن مشروع الحرس الوطني لم يتحول حتى الآن إلى جهاز مستقل
كما كان مخطط له أو كما كان خطط له بن غفير بنفسه عندما نادى بأهمية يعني إخراج هذا الأمر إلى حيز النور، مشروع حرس وطني بالتالي ليكون جهازا مستقلا موازيا للشرطة، موازيا لحرس الحدود، تلاط به مهام إضافية. تنقل الصحيفة أيضا عن المستشارة القضائية للحكومة قولها إن محاولات التوصل إلى التفاهمات مع الوزير لم تنجح. على أي حال ربما الوزير لا يكترث بذلك لأن الولاية قد انتهت والتركيز الآن على تجديدها في حال نجاح هذا الأمر. في إذن تقرير الموسع تصف يدعو تحرنوت هذا يعني الأداء لبن غفير بأنه أداء يعني إذا ما قسناه الآن بالنتائج فلكم أن تقرروا إذا ما كان نجح أم لم ينجح في أداء مهام منصبه دخل الحياة السياسية بسلسلة طويلة من الوعود، وعود كبيرة جدا حتى قيمها البعض ووضعها بأنها يعني ذات سقف مرتفع، وتمكن من الدفع ببعض القوانين المثيرة للجدل، لكن بحسب تقييم الصحيفة لم يحقق النتائج التي تعهد بها، وعلى رأسها الحد من العنف والجريمة في

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذه الجولة الصباحية مع عناوين الصحف العبرية. كما ذكرنا نحن بداية مع العناوين البارزة في هذه الصحف العبرية تلك الحاضرة في الواجهات تحديدا. يتحدثون إذن في هذه الصحف العبرية مجتمعة في نبأ يتقاطع أو تتقاطع هذه الصحف في إيراده وتجتمع على جعله في الصفحة الأولى عن انطلاق المرحلة التجريبية للخطة الأمريكية في جنوب لبنان. إذا ما طلعت صحيفة هارتس فهذا الموضوع حاضر تحديدا هنا على الصفحة الأولى من خلال نبأ الصحيفة الأبرز لصحفيين من الصحيفة ليزا روزنسكي، يانيف كوروفيتس وعدة صحفيين يوسعون هذا النبأ على الصفحة الخامسة، يجعلونه كما قلنا نبأ الموسع، وعلى الصفحة الأولى من صحيفة دعوت أحرنوت حيث يوسعونه على السادسة يتناولون كما قلنا انطلاق هذه المرحلة التجريبية للخطة الأمريكية في جنوب لبنان، وهي يعني مرحلة تقضي بانتقال تدريجي للمسؤولية الأمنية في بعض المناطق من الجيش الدفاع إلى الجيش اللبناني. بحسب هذا التقرير ستبدأ المرحلة الأولى في ثلاث قرى جنوبية تحديدا اختيرت بعناية كما يصفونها لأنها تقع مبدئيا ضمن نطاق السيطرة النارية لجيش الدفاع، لكنها لا تضم وفق هذه التقديرات أو هذه الإيرادات العبرية وجودا لمقاتلي

حزب الله في هذه المرحلة بعد تنظيفها، وحتى أن قوات جيش الدفاع لا تعمل بها في هذه المرحلة، لكن مرة أخرى هي تقع ضمن نطاق السيطرة النارية العسكرية لجيش الدفاع. توضح الصحيفة أن جيش الدفاع يدرس 3 سيناريوهات: نجاح الخطة بما يسمح بانسحاب تدريجي لقوات جيش الدفاع واستلام قوات الجيش اللبناني لهذه المواقع لعمليا يستبدل قوات جيش الدفاع في هذه الأماكن، أو تعثر تنفيذ هذه الخطة بما يفرض بقاء قوات جيش الدفاع في مواقعها، أو استمرار العمليات العسكرية والإبقاء على وجود عسكري أعمق داخل الأراضي اللبنانية. كما يشير التقرير في صحيفة إذاعة أخرنوت تحديدا إلى أن قوات جيش الدفاع تواصل أعمال تجهيز الميدان، وأن بعض الجنود يتوقعون استمرار انتشارهم في المنطقة حتى فصل الشتاء، وهو مبدئيا يعني يشير إلى السيناريو الثاني. السيناريو الأول كنا نجاح الخطة، انسحاب جيش الدفاع، دخول جيش لبنان على الخط، أو تعثر تنفيذها بما يفرض بقاء القوات في موقعها، ولربما هذا هو السيناريو الذي يشيرون هنا في قراءاتهم التحليلية إلى ترجيحه أكثر من السيناريوهات الأخرى من استمرار الاحتلال في العمق اللبناني، أو حتى يعني السيناريو الأول من نجاح هذه الخطة. بعضهم يتوقع هنا ممن يقرؤون هذا الموضوع عسكريا بأن الجيش لربما سيكون ملزما بالبقاء هناك حتى يعني فترة الشتاء في ظل عدم وضوح مسار تنفيذ هذه الخطة. تضيف الصحيفة أيضا أن وجود الجيش اللبناني في هذه القرى لا يعني بالضرورة انسحابا إسرائيليا فوريا، إذ تبقى القوات الإسرائيلية في بعض المناطق معتمدة على المراقبة على السيطرة النارية في موقعها الحالية، مع الاحتفاظ بإمكانية استهداف أي نقطة وأي موقع عند الحاجة.

أنتقل وإياكم مستمعين إلى نبأ في صحيفة هآرتس يتطرق إلى أوضاع القاصرين الذين لا يحملون مكانة قانونية في إسرائيل، ولا سيما أولئك الذين تورطوا في قضايا جنائية. تشير الصحيفة إلى أن وزارة الرفاه تعارض إدماج هؤلاء الشبان في الأطر العلاجية والتأهيلية، معتبرين أن غياب الوضع القانوني المنظم يجعل فرص إعادة تأهيلهم محدودة للغاية. بحسب التقرير، ورد في رأي قانوني قدمته الوزارة أن محكمة الأحداث في منطقة تل أبيب، هذا التقرير ورد فيه أن عدم امتلاك هؤلاء القاصرين لمكانة قانونية مستقرة يفرض قيودا جوهرية تحول دون تنفيذ برنامج تأهيلي فعال وطويل الأمد. تضيف الصحيفة أيضا أن موقف هذه الجهات مبدئيا يثير تساؤلات حول مصير هذه الفئة التي تجد نفسها بحسب التقرير بين غياب الاعتراف القانوني من جهة وصعوبة الحصول على فرص حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع، وبالتالي هذا يبقي على معضلة قانونية واجتماعية تواجه هؤلاء القاصرين عديمي المكانة القانونية في إسرائيل، حيث يرى منتقدون أن غياب الوضع القانوني لا يحرمهم من الاستقرار فحسب، بل قد يحرمهم أيضا من فرص العلاج وإعادة التأهيل.

0: هنالك عنوان بارز آخر مستمعين الكرام نجده في صحيفة يديعوت أحرنوت والصحف تسلط الضوء عليه مبدئيا لكونه عنوانا صحيا يهم الكثيرين. يتحدثون إذن هنا عن الشركة المنتجة لبخاخ فينتولين هذا المستخدم على نطاق واسع لعلاج نوبات الربو وضيق التنفس. يتحدثون عن أن هذه الشركة المنتجة أوقفت تسويقه في إسرائيل بحسب تقرير أدى هذا القرار إلى ترك عشرات آلاف المرضى مرضى الربو ومعظمهم من الأطفال دون هذا العلاج الذي يعتمدون عليه بشكل يومي وسريع عند الحاجة. تشير الصحيفة إلى أن غياب هذا البخاخ يثير قلق المرضى والأطباء نظرا لأهميته كعلاج إسعافي لتخفيف إعراض نوبات الربو وضيق التنفس بشكل مباشر وبشكل فعال حتى عند الحاجة. وفي متابعة هذا الموضوع من خلال توسعتهم في الصفحات الداخلية وتحديدا على 14 في عوت أحرنوت يشيرون إلى أن هذا القرار جاء مفاجئا، قرار وقف تسويق هذا البخاخ الأزرق المعروف في إسرائيل، وهو القرار الذي ينعكس مباشرة على شريحة لا بأس بها على مئات ألاف المرضى مرضى الربو في إسرائيل. إسرائيل تضم حاليا نحو نصف مليون مصاب في هذا الداء بالربو وأكثر من نصفهم من الأطفال، وقد يعني يجد الكثير منهم أنفسهم من دون البخاخ هذا الذي اعتادوا عليه الذي يستخدمونه بشكل يومي وهو فعال لتخفيف أعراض نوبات الربو بشكل سريع ومرحلي. وتنتقل الصحيفة إلى الحديث عن والدة أحد الأطفال المصابين قولها إن الفينتولين هذا هو الدواء الوحيد الذي يمنح ابنها راحة فورية أثناء النوبة، وهو يعني ما يزيد من قلقها وقلق العائلات الأخرى بعد اختفائه من الأسواق. لكن في المقابل يشير عدد من الأطباء المقتبسين هنا والآخرين الذين يستندون على آرائهم الطبية بحسب هذا التقرير لأن هذه الأزمة لربما هي التي قد تدفع إلى الاعتماد على علاجات أحدث على علاجات أكثر فاعلية على المدى الطويل، معتبرين أنها قد تشكل فرصة لتحديث البروتوكولات المتعلقة بعلاج مرضى الربو رغم الصعوبات التي قد يسببها غياب هذا الدواء في المرحلة الحالية. إذن مستمعينا الكرام مع انطلاق هذه الشارة نكون وإياكم مع عناوين جولة الصباح الإخبارية، هذه الجولة التي تنطلق عند عقرب السابعة كالعادة. في هذا اليوم تنضم إلينا الزميلة غارية ناطور قدور من استوديوهاتنا في حيفا حيث تطلعنا من هناك على أبرز موضوعات ومضامين هذه الجولة الصباحية. تفضلي غارية.
1: صباح الخير لك كرم ولجميع المستمعين والمستمعات. طبعا في أبرز عناويننا في جولة الصباح الإخبارية، استمرار التصعيد في الخليج والولايات المتحدة تواصل ضرب أهداف في العمق الإيراني، وإيران بدورها تستهدف مصالح أمريكية في دول الخليج، وعندنا مشاورات أمنية متواصلة لمتابعة التطورات في إيران. في الملف اللبناني، البدء بتنفيذ الانسحاب التجريبي من 30 بلدات ودخول الجيش اللبناني إليها، هذا الملف سيكون مدار نقاش وبحث خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم في واشنطن بين الرئيسين اللبناني والأمريكي. سنكون أيضا مع تهديدات رئيس بلدية نيويورك ممداني الذي يلمح لاحتمال اعتقال رئيس الوزراء في حال تواجد في المدينة، وردود الفعل على ذلك بالأخص الرئيس الأمريكي الذي يؤكد أنه لن يتم اعتقال نتنياهو بأي شكل. ومع اقتراب الانتخابات ومحاولات العديد من الأحزاب تشكيل قوائمها، سنكون مع ملف واسع حول الانتخابات الداخلية. حزب الديمقراطيين انتخب يوم أمس قائمة مرشحيه للكنيست، بينما في حزب الليكود تتواصل المساعي والحديث عن تخصيص 8 أماكن لمرشحي رئيس الوزراء، الأمر الذي يثير تحفظات من قبل مرشحين آخرين وأيضا مرشحي الحزب من غير اليهود. سنتوقف عند هذا الملف ملف أيضا في الأحزاب العربية، حتى الآن لا توجد قائمة مشتركة لا رباعية ولا ثلاثية، واستياء عارم في الشارع العربي. إذن بانتظاركم مستمعينا ومستمعاتنا ملف شامل حول الشؤون الحزبية. في ملف الجريمة، ومع كل أسف نقولها، إصابة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات فقط في دير حنة جراء تعرضها لإطلاق النار عن طريق الخطأ. وسنكون أيضا مع الخطة الإصلاحية التي تدخلها وزارة الصحة وتجديد الرقابة على المطاعم والمصالح التجارية التي تقوم بإعداد الطعام وبيعه. إذن ملفات عديدة ومحاور متنوعة سنكون معها في جولة الصباح الإخبارية. ندعوك كرم وندعو كل المستمعين والمستمعات ليكونوا معنا بعد أخبار السابعة.
0: شكرا غالية، نرجو لكم متابعة ماتعة نافعة، وندعو المستمعين كذلك إلى متابعتكم بعد السابعة. نكون مع وقفة من الإعلانات واستراحة غنائية قصيرة، نواصل من بعدها هذا البرنامج صحافة نت وعناوين الصحف العبرية.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بدنا نقول إنه شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذا العدد من صحف نت مع مزيد من العناوين من صفحات الصحف العبرية. نكون مستمعين الكرام مع عنوان في صحيفة هارتس يشير إلى حصيلة ما تصفه الصحيفة بخطة الانقلاب على نظام القضايا. إذن بعد مرور 3 سنوات ونصف على إطلاق هذه الخطة من قبل وزير القضاء ياريف ليفين، وذلك بعد يعني اقترابنا بالأحرى من انتخابات جديدة، يحاولون أن يجبلوا من خلال هذا التقرير حصيلة ما يصفونه بهذا الانقلاب بخطة الانقلاب، ويعرضون فيها أرتس يعني آراء عدد من الخبراء القانونيين، خبراء القانون الدستوري الذين يرسمون صورة يرونها معقدة بل معقدة للغاية. فمن جهة يعتبرون أن المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة نجحتا بدعم من قطاعات من الجمهور والإعلام في وقف معظم التغييرات التي كانت الحكومة تسعى إلى إقرارها. وينقل التقرير عن البروفيسور عبدوتان من الجامعة العبرية قوله إن ليفين كان يطمح إلى تغيير جذري في النظام، لكنه انتهى بحسب تعبيره إلى تحقيق نتائج محدودة للغاية. لكن في المقابل يحذر الخبراء وفقا للصحيفة من أن التصدي للتغييرات القضائية لم يمنع ما يرونه توسعا للنفوذ السياسي داخل جهاز الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون على اختلافها، كما أن التركيز على حماية المؤسسات القضائية جاء بحسب رأيهم على حساب الاهتمام بحقوق الإنسان، بحقوق المواطنين، بحقوق أولاء البشر داخل الدولة أو على مقربة منها، ولا سيما حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وكذلك حقوق المواطنين العرب في إسرائيل. إذن اهتمام في موضوع حيلولة دون يعني تدني الأوضاع القانونية وانقلاب قضائي يعود بما هو مضر بالمواطنين، لكن هنالك أيضا يعني درء لأمور أخرى مهمة إلى قارعة الطريق، حقوق الإنسان، حقوق مواطنين عرب، حقوق الفلسطينيين، حقوق أولئك الذين يسكنون في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كما يخطون في صحيفة هارتس. يضيف البروفيسور يانيف روزنيان المخاطر التي تواجه النظام الديمقراطي من وجهة نظره لم تنتهي، وأن استمرار قدرة المحكمة العليا والمستشارة القضائية على أداء دورهما مرهون بالحفاظ على صلاحيتهما وعلى استقلالياتهما، خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقبلة. لا يكفي أن نمنع تدهور الأوضاع القانونية بوجه عام أو حدوث انقلاب قضائي كما يصفونه، بل يجب علينا أن نهتم أيضا بالحفاظ على صلاحيات واستقلاليات أولئك الذين يشغلون هذه المناصب في المحكمة العليا وكذا منصب المستشارة القضائية، وهو الامتحان الحقيقي إذا لم يتم المساس بقدرة أولئك الذين يشغلون هذه المناصب استمرار قدرتهم على أداء أدوارهم والحفاظ على صلاحياتهم واستقلالياتهم، خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقبلة. هذا هو إذن الامتحان الحقيقي من وجهة نظر المختصين والمطلعين على هذا الموضوع.

هناك انتخابات تمهيدية في شأن منفصل تشغل الصحف العبرية أيضا، وهنا صحيفة إسرائيل هيوم بوجه خاص التي تتوسع في هذا الموضوع أو تنفرد في إراده على صفحتها الأولى بخلاف الصحف العبرية الأخرى التي تجعل هذا المضمون موسعا في الصفحات الداخلية. إذن إسرائيل هيوم يعني تتطرق في أولاها إلى هذه المشاركة الواسعة من قبل أعضاء حزب الديمقراطيين لاختيار قائمتهم للكنيست 26، وتقول الصحيفة إن نحو 97 ألف عضو أدلوا بأصواتهم بنسبة مشاركة بلغت 86%، وهي من أعلى نسب المشاركة التي سجلها الحزب في انتخابات تمهيدية. وقد أعلنت يعني هذه فعلا القائمة يعني عن منتخبيها ويعني أولئك الذين سيكونون ضمن قائمتهم في الجولة القريبة. أعلنت النتائج خلال احتفال أقيم في مدينة تل أبيب بحضور آلاف الناشطين على حد توسعتهم هنا، وبحسب النتائج ستتصدر القائمة بطبيعة الحال رئيس هذا الحزب يائير غولان، يريه عضو الكنيست نعما لازيمي في المرتبة الثانية، ثم جلعاد كريف في المرتبة الثالثة، ويكمل المراكز الخمسة الأولى كل من إفرات رايتين ويائير فينك. كما تضم المراتب التالية أسماء مثل جابي لاسكي، عمري رونين، ميخال روزين، موشي ريدمان، وسمية بشير، وآفيد أبوش، يعني أولئك في مناصب تتجاوز الخامسة أو تكمل يعني عمليا المقاعد ما بعد الخامسة الأولى. وتلفت الصحيفة إلى أن هذه النتائج أظهرت صعود عدد من الشخصيات البارزة في مقابل خروج مرشحين آخرين، وهذا طبيعي في كل انتخابات تمهيدية. هنالك أيضا نتائج مفاجئة كانت في هذه الانتخابات التمهيدية بخلاف كل التوقعات، خروج مرشحين وعمليا بروز آخرين بخلاف ما كان متوقعا قبل هذه الانتخابات التمهيدية. وهذا كما قلنا وكما يقرأ هنا بشكل تحليلي طبيعي في إطار منافسة داخلية للحزب، خصوصا مع مشاركة بارزة، مشاركة واسعة، 97 ألف عضو أدلوا بأصواتهم، ومع نسبة مشاركة بلغت 86%. إذن موضوع أخير لربما نتوقف معه في سياق هذه القراءة من الصحف العبرية من صحيفة إسرائيل هايوم قبل أن ننتقل إلى العناوين في الصحف العربية الإلكترونية. في إسرائيل هايوم يتواصل الجدل حول القانون الجديد الذي يسمح بفتح مسارات دراسية منفصلة بين رجال ونساء في برامج الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل. هو موضوع نتوسع في قراءته، وهو بطبيعة الحال حاضر في كل الصحف العبرية هنا كما أرى من خلال وجهات نظر تحليلية، مقالات في الصفحات الداخلية، ليس قبل أن نكون مع استراحة غنائية.

إذن ما هي إلى دقائق مستمعين تفصيلنا عن ختام هذا العدد. نحن كما عودناكم مع موضوع أخير يشغل هذه الصحف العبرية، موضوع هام وهو مبدئيا يشغل الرأي العام بالمجمل في الأيام المنصرمة. حديثهم هنا في الصحف العبرية في مقالات تحليلية موسعة في صفحات الداخلية عن هذا الجدل حول قانون يسمح بفتح مسارات دراسية منفصلة بين الرجال والنساء في برامج التعليم العالي، الماجستير، الدكتوراه وغيره وغيره تداخل مؤسسات التعليم في إسرائيل. توضح الصحف أن القانون ليس تشريعا جديدا بالكامل، بل هو تعديل على قانون حقوق الطالب، قانون كان حاضرا موجودا بشكل مسبق، بادر إليه عضو الكنيسة ليمورسون هالمرخ من حزب عتمة يهوديت. يتيح التعديل بعد موافقة مجلس التعليم العالي الملاج إنشاء برامج دراسية منفصلة بحسب الجنس في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وليس فقط كما كان في مرحلة البكالوريوس. تشير الصحيفة إلى أن هذا القانون لا يقتصر على الطلاب الحريديم، بل يسمح لأي جهة ترغب بذلك بفتح برامج تعليمية منفصلة. وفق المعطيات الموارده في تقرير، يدرس في مؤسسه التعليم العالي الاسرائيلي نحو 300 الف طالب وطالبه، من بينهم نحو 19 الف طالب وطالبه من المجتمع الحريدي، بينهم قرابه 3000 في مرحله الماجستير ونحو 300 في مرحلة الدكتوراه. لكن إقرار القانون هذا لربما سيغير هذه المعطيات، سيغير هذه الأرقام، خصوصا مع سماح هذا الفصل بين الجنسين في تلك المراحل التعليمية المتقدمة في الماجستير، في الدكتوراه وغيره كما ذكرنا. لكن إقرار هذا القانون يثير موجة اعتراض واسعة داخل الأوساط الأكاديمية، خصوصا مع إعلان 5 أعضاء في مجلس التعليم العالي استقالتهم احتجاجا على هذا التعديل، معتبرين أنه يمس باستقلالية المجلس وبالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجامعات، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالحرية الأكاديمية، الحرية الفكرية، المساواة بين الجنسين في إطار طلب العلم الأكاديمي في مراحله المتقدمة، أو حتى كل ما يخص يعني التميز العلمي. وصل بأولئك الحد إلى أنهم بعثوا يعني 4 من أولئك الذين استقالوا، قالوا بعثوا برسالة إلى رئيس الدولة يتحاك هرتسوغ ووزير التربية يوآف كيش، أكدوا فيها أن القانون يمثل من وجهة نظرهم تدخلا غير مسبوق في استقلالية منظومة التعليم العالي، وقد يترك آثارا بعيدة المدى على طبيعة وواجهة الجامعات الإسرائيلية. إذن هذا في هذا يعني في سياق الجدل الذي تخطه الصحف العبرية حول هذا القانون الجدلي بطبيعته، بخلفيته، بتفاصيله، فصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي. هذا لربما يطرح الكثير من الأسئلة حول هوية التعليم العالي في إسرائيل بعد اليوم أو بعد هذا القانون، باعتباره فاصلا ما بين ما كان وما سيكون من رسم هوية ومعالم التعليم العالي في إسرائيل. طيب الآن دقائق سريعة نرصد فيها لربما بعض العناوين من الصفحات الإلكترونية العربية في المواقع المحلية. بالأرقام، الكشف عن أخطر الطرق والمفارق في إسرائيل خلال عام 2025 هو نبأ أول يفتتحون به واجهتهم الإلكترونية في صحيفة الصنارة. إسرائيل تعلن بدء المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان، توسعنا في سياق هذا الموضوع من الصحف العبرية. من المحليات، حديثهم هنا عن إصابة طفلة في 8 من العمر بجروح خطيرة إثناء إطلاق نار في دير حنة والشرطة تحقق. هذا في الصنارة. في كل العرب يخطون شيئا حول إصابة شاب إثر تعرضه لإطلاق النار في ترل السبع. قرب مفرق صفوريا، إصابة 7 أشخاص إثر حادث طرق. في عكا، إصابة راكب دراجة نارية إثر حادث طرق. وصفارات الإنذار تدوي في الأردن. في موقع بكرة من شباك الأخبار المحلية، بن غفير يواجه إنذارا لنتنياهو قبل تشكيل الحكومة المقبلة. حديث عن 3 مصابين بجراح متفاوتة في شجار بالقدس. مسرع فتى وإصابة شاب بحادث سير في شمال مفترق ريات جات. وقاض في المحكمة العليا يقول لا مكان في إسرائيل لمن يصفها بدولة فصل عنصري. أخيرا نتوقف عند مكان، واجهة مكان الأخبار، موقعنا بطبيعة الحال في شبكة العنكبوتية. يبدأون واجهتهم هنا في مكان بخبر الولايات
الولايات المتحدة التي تشن هجمات ضد إيران لليلة العاشرة على التوالي، قتيل وخمسة مصابين إثر انهيار شرفة في أورشليم القدس، إصابة طفلة بجروح خطيرة إطلاق نار في دير حنة، وغولان يتصدر انتخابات حزب الديمقراطيين. وفي شريط مكان بطبيعة الحال كما دائما نذكر أيضا هنا أبرز عناوينهم: جيش الدفاع يبدأ بتنفيذ مشروع إقليمي تجريبي في جنوب لبنان، ومصادر من غزة تتحدث عن مقتل خمسة فلسطينيين من جراء غارة لمسيرة إسرائيلية في مدينة غزة، ومظاهرة للحريديم قبالة منزل المستشار القانوني للحكومة الليلة الماضية. إذن بهذا مستمعينا الكرام نسدل الستار على هذا العدد من صحافة نت، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، نشكر الزميل ظفر سليم على الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في العدد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، أتمنى لكم يوما طيبا هادئا وآمنا، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات سلامات.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: أبرز عناوين الساعة: هجمات أمريكية في إيران، جيش الدفاع يبدأ بتنفيذ مشروع إقليمي تجريبي في جنوب لبنان، مقتل 5 فلسطينيين في غزة إثر غارة إسرائيلية بحسب مصادر محلية، جريمة طعن في شرق أورشليم القدس توقع 3 إصابات، مظاهرة للحريديم قبالة منزل بهراف ميارا، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار السابعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أنجز الجيش الأمريكي جولة أخرى من الضربات في إيران، وذلك لليلة العاشرة على التوالي. وجاء في بيان صادر عن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أنها استهدفت مراكز للقيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي. وردا على ذلك قصفت إيران أهدافا عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وفقا لما أعلنه الحرس الثوري. وفي الأردن أعلن مساء أمس اعتراض 3 صواريخ إيرانية. عملا بتعليمات المستوى السياسي، بدأ أمس جيش الدفاع بتنفيذ خطة إقليمية تجريبية تحت عنوان المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتنسيق مع الجيشين الأمريكي واللبناني. ويدور الحديث عن انسحاب تدريجي من بلدات وسطر الغربية، منطقة النبطية وفارون، بنت جبيل وصريفة صور. وجاء في بيان عسكري أن الجيوش الثلاث تعمل على تطبيق الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، وأكد جيش الدفاع أنه سيرد بقوة على أي خرق. تفيد أنباء مدينة غزة بمقتل 5 فلسطينيين من جراء غارة لمسيرة إسرائيلية على منزل في حي الصبرة. وذكرت مصادر محلية أن القتلى هم أم وطفلها وبناتها الثلاث، ولم يرد تعقيب عن جيش الدفاع بحسب ما وفان به مراسلنا حسن أبو زيد. في شرقي أورشليم القدس أصيب الليلة الماضية 3 أشخاص بجروح من جراء تعرضهم للطعن بآلة حادة على طريق رام الله، وتتفاوت حالتهم بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة. تظاهر ليلة الفايتة في تل أفيف عشرات الحريديم قبالة منزل المستشار القانوني الحكومة بهراف ميارا احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية من أبناء مجتمعهم. ووقعت صدامات مع سكان في المنطقة، وشهدت أورشليم القدس وبيت شيمش أعمال شغب على الخلفية ذاتها، ووقعت مواجهات مع الشرطة.
8: حالة الطقس.
9: غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، هضبة الجولان 37، وفي إيلات 41 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية ناطور قدور.
2: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات، أوسكار وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: إصابة طفلة في دير حنة عن طريق الخطأ جراء تعرضها لإطلاق النار والخلفية الجنائية، استمرار التوتر في منطقة الخليج وإنهاء جولة عاشرة من الضربات الأمريكية في إيران، استمرار المشاورات الأمنية لتقييم الوضع في أعقاب التطورات الأخيرة، جيش الدفاع يبدأ اليوم بالانسحاب بموجب الاتفاق مع لبنان من 3 قرى في الجنوب اللبناني، وفي الملف الحزبي الديمقراطيون ينتخبون قائمة مرشحيهم للكنيست، وفي الليكود تذمر من تخصيص 8 أماكن لمرشحي رئيس الوزراء. وزارة الصحة تطلق خطة إصلاحات جديدة في أنظمة ترخيص المطاعم في البلاد. هذه الملفات ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة الصباح الإخبارية. نستهل بملف العنف والجريمة ونبدأ من دير حنة، حيث أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بجروح خطيرة بعد تعرضها لإطلاق النار على خلفية جنائية. للمزيد حول هذه الحادثة ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. صباح الخير لك نجيب.
12: صباح الخير غالية. نعم، بالفعل أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مساء أمس بجروح متوسطة إثر تعرضها لإطلاق نار في بلدة دير حنة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن مسلحين كانوا يريدون استهداف أحد أقاربها، إلى أن الرصاصة أصابت الطفلة. في حادثة جديدة تطال الأبرياء على خلفية جرائم العنف وإطلاق النار، وأفادت طواقم من نجمة الدرود الحمراء بأنها تلقت البلاغ عند 8:00 مساء، حيث نقلت الطفلة بداية إلى العيادة المحلية في بلدة دير حنة قبل أن تقوم طواقم الإسعاف بنقلها إلى مستشفى فورية، حيث وصفت إصابتها هناك بالمتوسطة وحالتها في هذه الأثناء هي مستقرة. وقال المسعفون إن الطفلة كانت بكامل وعيها عند وصولهم، وكانت تعاني من إصابات ناجمة عن إطلاق النار، حيث قدموا لها العلاج الأولي قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفي حادثة منفصلة أصيب 3 أشخاص قبيل منتصف الليل في إطلاق نار وقع على شارع رام الله في مدينة أورشليم القدس، وقامت طواقم الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية إلى رجل يبلغ من العمر 40 عاما وصفت إصابته بالخطيرة، وفتى يبلغ من العمر 17 عاما أصيبت جروحه بالمتوسطة، إضافة إلى مصاب ثالث وصفت إصابته بالطفيفة، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى شعرية صدق في أورشليم القدس. وذكر المسعفون أنهم عثروا على المصاب بجروح خطيرة ملقى على الطريق وهو في حالة وعي غير كاملة، فقدموا له العلاج الطبي لوقف النزيف قبل نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شعرية صدق. وتحقق الشرطة في ملابسات حادثتي إطلاق النار، وتواصل جمع الأدلة والبحث عن الضالعين من دون الإعلان حتى هذه اللحظة عن تنفيذ أي اعتقالات أو الكشف عن دوافع الحادثتين. إليك غالي.
11: شكرا لك الزميل نجيب قزل، شكرا لك. ونحن الآن إلى التوتر في الخليج. الجيش الأمريكي ينهي جولة عاشرة من الضربات في إيران، والرئيس ترامب يهدد بأن طهران ستدفع ثمنا مضاعفا على كل جندي أمريكي يقتل، ولكن الاتصالات مستمرة من قبل الوسطاء لتسوية الموقف. معنا الآن محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
13: أهلا غالي، صباح النور لك ولجميع المستمعين. إذن ليلة عاشرة باستمرار من الضربات الأمريكية، استهدفت وفقا لبيان القيادة المركزية سنتكوم مواقع قيادة إيرانية ومخازن صواريخ ومسيرات ودفاعات جوية. سنتكوم قررت أن الهدف يبقى النيل من قدرة إيران على تشويش حركة الملاحة في مضيق هرمز. أضافت أيضا سنتكوم أنها منذ شهر مايو أيار الماضي ساعدت سفن حربية أمريكية نحو 900 سفينة تجارية على العبور الآمن في شريان النفط العالمي، مع إخراج 450 مليون برميل من الذهب الأسود. هرمز في الصدارة غالية إلى جانب الثأر لقتل 3 جنود أمريكيين خلال اليومين الماضيين إثر هجمات صاروخية إيرانية على قاعدة موثق السلطي الجوية الأمريكية في الأردن. الرئيس ترامب هدد الليلة الماضية على شبكة تروث سوشال بأن الجمهورية الإسلامية ستدفع ثمنا مضاعفا على مقتل كل جندي أمريكي. ترامب أكد أن التعليمات بوجوب تدفع الثمن صدرت ونقلت إلى هرم القيادة الأمريكية بدءا بوزير الحرب تكزت ورئيس الأركان دان كين. مصادر أمريكية كشفت لتلفاز سي بي إس أن حوالي 1000 جندي أمريكي أصيبوا خلال الشهر المنصرم إثر الهجمات الأمريكية. وزارة الدفاع في واشنطن البنتاغون أكدت هذه الأرقام، منوهة مع ذلك بأن أكثر من 90% من هؤلاء الجنود قد عادوا إلى الخدمة العسكرية. بدوره مسؤول في البيت الأبيض أوضح أن الرئيس ترامب مصمم على تدفع إيران ثمن انتهاك مذكرة التفاهم واستمرار نشاطاتها الإرهابية كما قال في مضيق هرمز، طبعا بالإضافة إلى مقتل الجنود الأمريكيين. قال هذا المسؤول إن الضربات المؤلمة كما وصفها ستستمر حتى يقرر ترامب وقفها، ولكن بالتوازي فإن المحادثات غير المباشرة بين الطرفين مستمرة. طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية بقائي أكدت أمس الأنباء حول طرح جديد مقدم من الوسطاء ينص على وقف النيران لمدة 10 أيام بغية إحياء مذكرة التفاهم، ولكن تقييمات استخباراتية تنشرها صباحا صحيفة واشنطن بوست تستبعد عودة طهران إلى التفاوض بفعل الضربات الأمريكية. طبعا غالي الحرس الثوري يواصل الإطلاقات الصاروخية والمسيرات باتجاه وباتجاه دول الخليج. سفارات الإنذار كانت تداوي هذا الصباح حتى الساعة الصباح في البحرين والكويت بفعل هذه الضربات الأمريكية والإيرانية طبعا بطبيعة الحال. وإذا اعتقد أحد أن إيران ستوقف وتتوقف عن نشاطاتها في المجال النووي، هذا بيت القصيد بالنسبة بنظر إسرائيل في هذه الحرب. فالأمر معاكس تماما. إسرائيل بنفسها نقلت إلى الولايات المتحدة حسب وول ستريت جورنال معلومات عن إعادة إيران آلاف من آليات وآلات الطرد المركزي إلى جبل المعول، هذا الجبل قريب جدا من موقع النتنز النووي. وهذه الضربات هذه آلات الطرد المركزي نقلت إلى هذا الجبل لأنه محفور في عمق الأرض وباطن الأرض الإيرانية بعمق 100 متر، يعني القنابل الخارقة الذكية الأمريكية لا تستطيع الوصول إلى هذه الأنفاق في عمق الجبل. إليك غالية.
11: شكرا لك زميل شمعون بن نعيم. شكرا. وحول المزيد من التحليل في كل ما يتعلق بالملف الإيراني ينضم إلينا الآن المحلل السياسي والإعلام الأردني أمجد معلا. صباح الخير لك أستاذ أمجد.
14: صباح الخير. أهلا وسهلا.
11: يعني أهلا بك. نحن نرى بأن هذا الموضوع هنالك طبعا تصعيد في منطقة الخليج وحالة تأهب في كل المنطقة. الأردن قبل يومين كان أيضا عرضة لإطلاق صواريخ إيرانية في العقبة. يعني باعتقادك ما كان الهدف من وراء مثل هذه الخطوة الإيرانية؟
14: أنا بعتقد أن إيران في ظل هذا التصعيد المتزايد الحقيقة وما نشهده الآن في هذا الصباح بتصعيد خطير وموجع لكل الأطراف، ولكنه موجع أيضا لبقية دول المنطقة ومنها الأردن اللي تم استهدافه بعدد كبير من الصواريخ التي انتهكت المجال الجوي و أثرت بشكل سلبي جدا على السيادة الأردنية وأيضا على الأجواء بمجملها. استهداف العقبة يعني صار عليه لغط كثير لأنه المنطقة العقبة هي منطقة مجاورة جدا لإسرائيل ومجاورة أيضا للطائرات التي تزود بالطائرات بالوقود كما جرى الإعلان عنه. فأعتقد أنها كانت رسالة باتجاهين، رسالة إلى الأردن ورسالة إلى إسرائيل أيضا، وهذا ما رأيناه على الأقل في طريقة الضرب والمسافة اللي تصل العقبة بمنطقة المناطق الإسرائيلية
11: طبعا. وصافرات الإنذار سمعت في الأردن وسمعت أيضا في إيلات، وأيضا يعني كل ما يتعلق بالضربات كانت لها أيضا أصداء في الجانب الإسرائيلي. وأريد أن أسألك أستاذ يعني أمجد معلا، كيف ينظرون في الشارع الأردني إلى كل هذه التطورات؟ وهل الأردن يعني في ظل استمرار كل ما يتعلق بهذا التصعيد هل هنالك أي إجراءات خاصة في الأردن؟
14: يعني معظم الإجراءات كإجراءات هي وقائية عسكرية، تولى الجيش الأردني عملية التصدي لهذه الصواريخ، ولكن على المستوى الشعبي والرسمي كما يعلم الجميع بأنه يعني حالة من القلق والتوجس تسود في الشارع الأردني، وفي نفس الوقت يحافظ الأردن على موقفه السياسي والدبلوماسي بضرورة التمسك أكثر بالحيادية وعدم الانزلاق إلى مربع المواجهة المباشرة أو الرد المباشر.
11: وباعتقادك نحن أمام هذه الوجهة من التصعيد والمواجهة المباشرة؟
14: أنا يعني أعتقد إنه إيران تسعى لذلك، زج مزيد من الأطراف في هذه الحرب، وهذا حتما يخدم

0: من هذه الحرب، وأيضا عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمداها الزمني، كم ستستغرق، وهذا فيه هناك عدم وضوح الحقيقة عند كل الأطراف في هذه المعركة.
1: طبعا ونحن نتابع كل هذه، نحن نسمعك بشكل متقطع نوعا ما الأستاذ أمجد معلا، نكتفي بهذا القدر ونشكرك جزيل الشكر. بالطبع نتابع كل هذه التطورات. شكرا لك المحلل السياسي والإعلام الأردني أمجد معلا، شكرا لك.
0: شكرا.
1: ونحن إلى المستوى السياسي في البلاد الذي يواصل تقييم الوضع في أعقاب تفاقم الأوضاع الأمنية بين الولايات المتحدة وإيران. محرر الشؤون السياسية شمعون أرام في المزيد من التفاصيل حول جلسة المشاورات الأمنية التي عقدت الليلة الماضية والتنسيق الإسرائيلي الأمريكي.
2: حالة التأهب العليا في إسرائيل ومختلف السيناريوهات والخيارات الاستراتيجية المتاحة أمامها، هذه المواضيع وأخرى كانت على طاولة الجلسة الشورية الأمنية المصغرة التي ترأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية مع كبار المسؤولين من الدوائر الأمنية والسياسية. أوساط سياسية إسرائيلية على اتصال مع إدارة دونالد ترامب ذكرت بأنه يتوقع بأن يستمر التصعيد الأمني في المواجهات بين الجيش الأمريكي والقوات الإيرانية خلال الأيام المقبلة، وأن الضربات عسكرية أكثر شدة وأكثر قوة ستوجه إلى طهران خلال الأيام القادمة. واشنطن أشير تبلغ إسرائيل أول بأول عن كل هذه النشاطات والتحركات الأمريكية. الجدير بالذكر وكما نعلم حاليا فإن إسرائيل تبقى خارج دائرة القتال ولا تنضم عمليا إلى النشاطات العسكرية الأمريكية ضد إيران، ولكنه كما تقول لنا مصادر سياسية كبيرة فإن إسرائيل تلعب دورا محوريا من وراء الكواليس. ونفصل هنا ونقول إن إسرائيل تقدم لواشنطن معلومات استخباراتية دقيقة حول شؤون مختلفة تخص إيران، كما هناك خطوات وخطط عملياتية يتم تبادلها بين إسرائيل وواشنطن. ويمكننا القول هنا أيضا بشكل لا يقبل التأويل كما أبلغنا بأن هناك ارتياحا كبيرا في المستوى السياسي في إسرائيل من تعاظم قوة هذه الضربات والهجمات الأمريكية ضد إيران ومن نتائج هذه الضربات. خلاصة القول، الأوضاع في المرافق الاقتصادية في إسرائيل هادئة والحياة تسير كالمعتاد، ولكن الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية على أهبة الاستعداد تحسبا لكل تطور ولكل سيناريو محتمل.
1: ومن الملف الإيراني ننتقل الآن إلى الملف اللبناني. من المتوقع أن يبدأ اليوم جيش الدفاع الانسحاب من 3 قرى في جنوب لبنان في إطار خطة الانسحاب التجريبية المتفق عليها. للمزيد ينضم إلينا محرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
3: صباح النور غالية. تزامنا مع اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ المرحلة الاختبارية المتفق عليها والانسحاب من 3 قرى في جنوب لبنان، وبالمقابل انتشار الجيش اللبناني في هذه القرى. الخارجية الأمريكية أعلنت أمس بأن تطبيق الخطة الاختبارية يبدأ في القرى فرون صريفة وزوتر الغربية، وهي القرية الوحيدة داخل المنطقة الصفراء التي أعلنت عنها إسرائيل بعد الحرب في لبنان، في حين تقتصر السيطرة في القريتين الأخريين استخباراتيا ولا توجد فيها قوات عسكرية إسرائيلية. من جانبها الأوساط العسكرية قالت أن عملية إعادة الانتشار تبدأ في إحدى القرى 3 حيث تنتشر قوات من الجيش اللبناني، ومع التلميح إلى أن القرية الوحيدة التي ترابط بها قوات إسرائيلية هي زوتر الغربية. الأوساط العسكرية قالت إنه في حالة ظهور خروقات للاتفاق سوف يتم إعلان وإبلاغ اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي الجيش الأمريكي سنتكوم لبنان وإسرائيل. من الجانب الآخر أوضحت هذه الأوساط بأن إسرائيل تحتفظ لنفسها حرية العمل في حال تعرضت القوات

0: المرابطة في الأراضي اللبنانية لأي تهديد، مع أن الجانب الإسرائيلي يصر على مواصلة البقاء في المناطق التي احتلتها إسرائيل في لبنان والتي تعتبرها مناطق آمنة. ما من شك بأن تطبيق الخطة الاختبارية وإعادة الانتشار من القرى الثلاث هي المرحلة الأولى في الانسحاب الإسرائيلي. لبنان من جانبه يصر على انسحاب كامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل. بلا شك هذه العملية لا تزال في البداية وقد تواجه المزيد من التحديات، ولكن واضح أن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية اليوم هي خطوة هامة ربما قد تكون مصيرية بالنسبة لبقاء إسرائيل في هذه المناطق.
1: شكرا لك الزميل إيال عليمة، ونحن نواصل الحديث عن هذا الموضوع. وكما ذكر الزميل إيال، اليوم من المتوقع أن يجتمع الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي لمناقشة سبل تطبيق الاتفاق مع إسرائيل والانسحاب من جنوب لبنان وتدخل إيران في الشأن اللبناني. ينضم إلينا الآن السيد إلياس بيجاني، الناشط اللبناني والناشر في موقع المنسقية. أهلا بك أستاذ إلياس معنا.
2: تحياتي، صباح الخير.
1: أهلا بك. إذن اليوم لقاء الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي في واشنطن، طبعا كما ذكرنا كل هذه النقاط الخلافية هي على جدول الأعمال. السؤال باعتقادك، في ظل بدء الانسحاب اليوم، الانسحاب الإسرائيلي التجريبي طبعا من القرى الثلاث في جنوب لبنان، إلى أين تتجه الأمور باعتقادك؟
2: المفروض أن تكون بدون جدول زمني مثل ما عم بتطالب الحكومة الإسرائيلية، حتى تتأكد إسرائيل وبإشراف أمريكي إنه هالمناطق اللي بينسحب منها الجيش الإسرائيلي بيكون الجيش اللبناني قادر أو قدر يشيل ويفكي كل وجود لحزب الله وجنده وسلاحه، وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي بقرار وبرأي كثير من اللبنانيين، يعني أكثرية اللبنانيين وأنا شخصيا منهم، نحن نطلب من إسرائيل مثل ما طلبنا بالسابق عدم الانسحاب من أي منطقة من لبنان إلا بعد التأكد 100% أنه كل هيكلية حزب الله الإرهاب الإيراني قد فككت، وبأنه الجيش اللبناني دخل لهالمنطقة هيدي. وكمان
1: السؤال الذي يطرح نفسه، هل الجيش اللبناني هو قادر على تفكيك قوى حزب الله في الجنوب اللبناني والسيطرة على هذه المناطق وفرض سيادته، وليس سيطرة وإنما فرض السيادة اللبنانية على هذه المناطق؟
2: أول نحن المطلوب أن الجيش اللبناني مثل ما عم تطالب الحكومة اللبنانية مثل ما الرئيس عون عم بيأكد إنه الجيش اللبناني قادر بدعم أمريكي، ولكن الجيش اللبناني بده يكون في نوعية خاصة، لأنه الجيش اللبناني يعني مخترق من قبل حزب الله بالعديد من الضباط، وكان قائد الجيش اللي متهم بأنه هو يوالي حزب الله كان بالسابق عطى تقارير كاذبة وقال إنه إسرائيل عفوا حزب الله فككت مواقعه وجر السلاح، وتبين فيما بعد بأنه الموضوع كان كذب كبير. وبالتالي مثل ما قلت أكثرية اللبنانيين ضد حزب الله، وأكثرية من الشيعة اليوم كمان ضد حزب الله. وحزب الله هو جيش إيراني موجود في لبنان. إسرائيل يعني تكون عم تعمل أكبر معروف مع اللبنانيين إنه تبقى موجودة حتى تتأكد إنه الجيش اللبناني قادر، والجيش اللبناني قدر بهالمناطق اللي بدها تنسحب منها يكون قادر يفكك ويجرد السلاح ويبعد الإرهاب الإيراني عن القرى اللبنانية وعن اللبنانيين قبل ما يبعدون عن إسرائيل.
1: وأنت تحدثت هنا عن نقطة هامة في كل ما يتعلق بأن الجيش اللبناني هو أيضا مكون من أفراد يتبعون لحزب الله ومن الشيعة ومن أفراد يتبعون لحزب الله، والسؤال يعني هذا التناقض ربما كيف سيكون على أرض الواقع؟
2: هذا لبنان، سفينة لبنان يعني الجيش اللبناني هو نموذج عن مكون من هالشرائح اللبنانية اللي يتكون من النسيج اللبناني، ولكن المفترض أي حدا بالجيش اللبناني يكون ولاؤه للدولة اللبنانية وينفذ أوامر الدولة اللبنانية وما يكون ملتزم أو منتمي إلى حزب الله. وهيدي هلا عفوا بعدها مشكلة قائمة وبحاجة لحل، ولكن بمساعدة الأمريكيين وبإشراف الأمريكيين ممكن هذا الموضوع يتم يتم العبور عنه، لأنه الشيعة في لبنان اليوم هم الضحية، هم المخطوفين، هم اللي حزب الله عم يتسبب بتهجيره بقتله بتدميره بإفقاره، وبالتالي الضحية الأولى للاحتلال الإيراني في لبنان هم الشيعة. وبالتالي لما بيكون في دولة بيكون في قرار الشيعة بالتأكيد وأكثرية الشيعة هم مع الدولة مش مع الإرهاب الإيراني.
1: ونحن بالطبع نتابع وكل التطورات إن كان اللقاء في واشنطن وإن كان هنا على أرض الواقع مع الانسحاب الإسرائيلي التجريبي. نشكرك على هذا التحليل السيد إلياس بيجاني، ناشط لبناني وناشر في موقع المنسقية، شكرا لك على هذا الحديث لمكان، وسعدت صباحا.
2: تحياتي.
1: أهلا بك. فاصل ومن بعده سنعود.
3: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
1: جولة الصباح الإخبارية، ونعود مستمعينا لمتابعة تقاريرنا ومحطاتنا. الآن إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول إن رئيس الوزراء نتنياهو لن يعتقل بأي شكل من الأشكال خلال زيارته للولايات المتحدة. جاء ذلك ردا على تهديدات رئيس بلدية نيويورك مامداني الذي قال فيها إنه سوف يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو لدى وصوله إلى المدينة. تقرير وليد يوسف.
7: تعقيبا على تصريحات عمدة نيويورك زهران ممداني بأنه معني باعتقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارته إلى المدينة، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية بشكل مباشر على تهديدات ممداني، وكتب في حسابه على منصة تروث أن نتنياهو لن يعتقل بأي شكل من الأشكال في الولايات المتحدة، وأضاف أن الوحيدين الذين يجب أن يتم اعتقالهم هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى دوامة الدمار والموت، وأن إيران قتلت مؤخرا 52 ألف متظاهر أبرياء وأمضت السنوات 47 الأخيرة في قتل جنود أمريكيين وغيرهم. وكان ممداني قد قال يوم السبت الماضي لصحيفة نيويورك تايمز أنه لا يزال معنيا باعتقال نتنياهو عند وصوله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر، لكنه غير متأكد مما إذا كانت لديه الصلاحية القانونية لإصدار أوامر لشرطة نيويورك باحتجاز زعيم أجنبي. وأشار إلى أنه في حوار نشط مع الدائرة القانونية للبلدية وشدد قائلا: سنقوم بكل ما يسمح لنا به القانون في مدينة نيويورك، لكن لن نضع قوانين خاصة بنا لهذا الغرض. وكرر ممداني ادعاءه بأن مكان نتنياهو هو في لاهاي بصفته مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل ووصفه بمهندس الإبادة الجماعية في غزة. وأفاد مصدر في مكتب ممداني أن الفحص القانوني يهدف إلى تمكينه من النزول عن الشجرة إذا تبين أن الخطوة غير قانونية، لكن حتى لو تعذر اعتقال نتنياهو فسيكون بالإمكان التسبب له ولمرافقي بإزعاج، على غرار ما فعله عمدة نيويورك الأسبق رودي جولياني عام 1995 عندما طرد ياسر عرفات من حفل موسيقي للأمم المتحدة. وأثارت تصريحات ممدان انتقادات داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، حيث قال عضو الكونغرس روكانا إنه لا يؤيد إثارة الفوضى وأنه يمكن لأي شخص زيارة مقر الأمم المتحدة، مشددا على أن اهتمامه الأساسي وكيفية الخروج من الحرب ووقف المساعدات المقدمة لإسرائيل. أما السيناتور جون فيترمان فقد وصف ممداني بالمهرج وذكره بأن الولايات المتحدة لا تعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. من جانبه رد مكتب نتنياهو بالقول إن ممداني معني بصرف الأنظار عن حماقاته بدلا من التركيز على إصلاح الضرر الذي تسبب به لمدينة نيويورك.
1: ونفتح الآن الملف الحزبي. أزمة التعثر في مفاوضات تشكيل القائمة الثلاثية بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع تلقي بظلالها الثقيلة على الشارع العربي وسط جمود مستمر يثير قلق وتذمر الجمهور والكوادر الحزبية على حد سواء في ظل تسابق بقية القوى السياسية نحو الميدان. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
8: تلقي أزمة التعثر في مفاوضات تشكيل القائمة الثلاثية بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع بظلالها الثقيلة على الشارع العربي وجمهور هذه الأحزاب. هذا الجمود المستمر في المفاوضات الثنائية والثلاثية بدأ يخلق حالة من القلق والتذمر الداخلي، لا سيما في صفوف كوادر الجبهة التي تشعر بالإحباط جراء المماطلة وتأخر انطلاق الحملة الانتخابية، وهو ما انعكس بوضوح بعد تراجع الجبهة والعربية للتغيير بمقعد واحد وفق استطلاع كان 11 مقابل صعود القائمة الموحدة بمقعد إضافي لتصبح 5 مقاعد بدلا من 4. وفي كواليس الأحزاب لم يخفي مصدر جبهوي مطلع خيبة أمله من تفويت الوقت الثمين وعدم بدء العمل الميداني، مؤكدا في الوقت ذاته تمسك الكوادر بالتحالف الاستراتيجي مع النائب أحمد الطيب والعربية للتغيير ورفضهم القاطع التخلي عنه. كما وجه المصدر انتقادات حادة للبيان الأخير الصادر عن الجبهة والتجمع، متسائلا عن جدوى اللجوء إلى البيانات العلنية بدلا من حصر المفاوضات داخل الغرف المغلقة وبين طواقم العمل المهنية المختصة. واستهجن المصدر ذاته إصرار بعض القيادات على طرح فكرة القائمة الرباعية، متجاهلين حسم رئيس القائمة الموحدة منصور عباس لموقفه بدعوتهم الواضحة للاتفاق أولا. وحتى الآن تؤكد كافة المؤشرات غياب أي اختراق حقيقي في المفاوضات، مما يترك السؤال الأبرز معلقا وبدون إجابات واضحة: لماذا تصر هذه الأحزاب على البقاء عالقة في مطب تشكيلة القائمة وتوزيع المقاعد والصراعات الداخلية في الوقت الذي ترتب فيه بقية القوى السياسية أوراقها وتتسابق للنزول إلى الميدان؟ أم أن معادلة تشكيلة القائمة صعبة حتى أنها باتت صعبة على الحل داخليا من قبل هذه الأحزاب؟ يبدو أن الإجابة واضحة.
1: ونواصل مع الشأن الحزبي. حزب الديمقراطيين انتهى أمس من انتخاب مرشحي الحزب للكنيسة، حيث تمكنت السيدة سمية بشير من دخول المكان 10 وعلي صلاح المكان 18. صباح الخير لك أستاذ علي.
9: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني كان يوم أمس انتخابات مع العديد من المنتسبين، كمية هائلة من المنتسبين، يعني يمكن أن نقول راضا عن كل ما كان يوم أمس.
9: أنا أتقبل كل نتيجة، ولكن أنا لست راضيا. ما قدمته وفعلته من أجل مجتمعي ومن أجل مجتمعنا العربي لم يقدمه أحد. فكانت مدرسة بيجن الأولى في إسرائيل لمدة 10 سنوات، وكنا مثالا لأننا
1: ولماذا تقول بأنك غير راض عن الانتخابات يوم أمس أستاذ علي؟
9: أنا جيت في المحل 18 وهو نعم. ليس برئالي،
1: غير واقعي. نعم، ولكن هذا المكان الذي تنافست عليه، أم أنك تنافست على أماكن أخرى؟ يعني
9: لا لا لا لا, لا لم أتنافس على محل 18، أنا تنافست على محل في العشر الأوائل، وكان من المفيد على المنضمين إلى الحزب الديمقراطي أن يعطوا علي صلالحة كونه رجل تعليم ورجل ثقافة الذي أوصل المجتمع العربي برمته ليكون على رأس الهرم في دولة.
1: دعنا نفهم أستاذ علي، المكان العاشر حيث حلت سمية بشير والمكان 18 هو ليس مكان مخصص، لأنه كوفق ما فهمنا بأنه هذا مكان مخصص للأقليات، إن كان العاشر وإن كان 18.
9: لا، العاشر ليس مخصص، 12 و13 واحد منهم، السادس والثامن والأربعتاش هو لميرتس وليس مخصص. فسمية فاتت على أصوات اليهود.
1: نعم.
9: وليس أصوات العرب على فكرة. ليس
1: لها. ما نسبة العرب من بين المنتسبين إلى حزب الديمقراطيين؟ هل هنالك يعني معطى يمكن الحديث عنه؟ لأن نعرف أن الكثير من المنتسبين هم من العرب، ولكن ما نسبتهم تحديداً؟
9: لا يا كلهم 5000 منتمي، أنا عندي منهم 3000 منتمي للحزب، وفيه هناك 2000. سمية لم تنتخب على يد العرب، ولم يكن والعرب لم ينتخبوها، من انتخبها اليهود.
1: ولكن هنالك الكثير من المرشحين كانوا من المجتمع العربي على ما أظن، والدرزي.
9: صحيح. لا، من الدروز كان الأخ خنيفس والأخ بدر، وكنت أنا. الثمان الباقيين كانوا من أهل المسلمين والمسيحيين.
1: نعم، وأنت تقول بأنك غير راضي عن هذا، عن نتائج هذه الانتخابات، سيكون لك قرار مثلا بالانسحاب أو عدم المشاركة، أم أنك ماض في هذا المشوار؟
9: أنا لم أكن مرة إذا فشلت أن أقوم بفعل يتناقض مع الهدف اللي كان. أنا مستمر، ولكن عندي خيبة أمل من اليهود أولا، لأنهم لم يعطوا رجل التعليم والثقافة في دولة إسرائيل والذي تصدر جهاز التعليم لمدة 10 سنوات متتالية مع 100% بقروت، وأعطوا آخرين على حسابات شفنا نسميها نسوية وإلى آخره.
1: نحن نشكرك الأستاذ علي صلالحة على هذا الحديث لمكان. إذن هذا حول نتائج الانتخابات في حزب الديمقراطيين يوم أمس. شكرا لك أستاذ علي. شكرا.
9: أعطيك العافية.
1: شكرا. ونتمنى لك النجاح في كل الأحوال. شكرا.
9: شكرا.
1: ونواصل مع حزب الديمقراطيين. ينضم إلينا الآن المحامي غالب سلامنا الذي كان هو أيضا من بين المرشحين. صباح الخير لك أستاذ غالب.
10: صباح النور يا هلا.
1: يعني الأستاذ علي صلالحة أعرب قبل قليل عن خيبة أمله من أنه وصل إلى المكان 18 وليس إلى مكان واقعي أكثر، وماذا بالنسبة لك؟ كيف ترى أنت الانتخابات التي جرت يوم أمس؟
10: يعني الحمد لله على كل حال، لكن كما قال الأستاذ علي يوجد خيبة أمل، لكن يجب
1: يعني خيبة أمل من عدم وصولك إلى مكان واقعي، أم خيبة أمل من تعامل الحزب إجمالا مع الناخبين العرب؟
10: أول شيء خيبة أمل إلي شخصيا، يعني وما وصل إلى المحل أفضل، وحسب رأي حزب الحزب الديمقراطيين لازم يكون من ثبوت أكثر عربية، محلات واقعية أكثر.
1: نعم، لكن كما نعرف يعني حزب الديمقراطيين هو أيضا مكون من حزب ميرتس وحزب العمل سابقا، وهنالك أيضا أماكن مخصصة إن كان لميرتس وإن كان يعني هنالك تنافس شديد، وهنالك العديد من المرشحين أيضا من المجتمع الإسرائيلي على هذه المقاعد. يعني بالنسبة لكم كمرشحين عرب، يعني نحن نعرف وتحدثنا سابقا أيضا مع الأستاذ علي كان المحل 11 و12، ولكن يعني رأينا بأن سمية بشير دخلت إلى المكان 10 وهو يقول بأنها دخلت بأصوات اليهود وليس بأصوات العرب أصلا.
10: ما حد يعرف اليوم كل واحد بأصوات شو كيف النسبة كانت اليهود والعرب. بس إنه المحلات كانت 12-13 عرب أو مجلس جزار كفري. نتيجة مخيبة، كان المفضل إنه يكون محلات وقية أكثر. بعد أن ما انقرت الكلمة الأخيرة،
1: ماذا تنتظر بعد؟ ماذا أن يكون أي تغيير؟ هناك انتخابات، هناك النتائج الانتخابات، ما الكلمة الأخيرة التي تنتظرها؟
10: الكلمة الأخيرة ننتظر من غير الحكومة، ولا شيء، الحكومة الفاشلة اللي ضرت بالمجتمع العربي جدا. حكومة بن غفير سموتريتش نتنياهو، وهذا الهدف الأكبر والأسمى إنه نغير الحكومة.
1: وباعتقادك الانتخابات الداخلية التي جرت أمس في حزب الديمقراطيين كيف ستؤثر على يعني كل ما يتعلق بالانتخابات في المجتمع العربي، يعني وخروج الأشخاص إلى التصويت، باعتقادك كيف سيكون تأثير لهذه الانتخابات على قرار الناخب العربي؟
10: يعني الصورة بعدها مش واضحة بتاتا. يقدر أكيد يعني وسط العربي يودوا مرشحين أكثر عرب بمحلات واقعية، وهذا شيء أثر. بس طبعا عندي يرقلان بي كمان شريونين، بس ما حد يعرف إذا يستعملهم أو ما يستعملهم، إذا يعني يستعملهم لوسط العربي ولا ما يستعملهم بتاتا.
1: إذن أنت أيضا تقول لي بأن هنالك خيبة أمل عندك. نشكرك جزيل الشكر المحامي غالب سلامني،
10: شكرا
1: لك على هذا الحديث من حزب الديمقراطيين، شكرا لك. نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود.
11: الليلة على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري، مع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
13: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
14: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
15: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
16: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
17: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
18: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
19: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
11: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
1: ونعود مستمعينا إلى جولة الصباح الإخبارية وإلى تقاريرنا هذا الصباح. سنكون مع الزميل وسام جبر في كل ما يتعلق بإطلاق خطة مشتركة لوزارتي التعليم والمالية لتعزيز الجهاز التعليمي في القرى والبلدات الحدودية الواقعة على خط المواجهة في شمال البلاد.
20: وزارة التعليم والمالية تعلنان بالتعاون مع مديرية نوفا عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز جهاز التعليم في البلدات الواقعة على خط المواجهة في شمالي البلاد. وذلك ابتداء من العام الدراسي القادم 2026-2027. وتمول الخطة من ميزانية مديرية نوفا المعنية بإعادة إعمار القرى والبلدات الحدودية في شمالي البلاد. وتركز الخطة على استقطاب كوادر تعليمية جديدة ودعم الطواقم التعليمية القائمة وتشجيع المبادرات التربوية المحلية. وبحسب الخطة سيحصل المعلمون ومديرو المدارس الجدد الذين ينضمون للعمل في مؤسسات تعليمية تقع ضمن مسافة تصل إلى 9 كيلومترات من الحدود على منحة مالية تبلغ 60,000 شيكل. كما تسمح الخطة للمستفيدين بالسكن في بلدات تبعد حتى 30 كيلومترا عن الحدود مع الحفاظ على استحقاقاتهم للمنحة. وتستهدف المنح بالدرجة الأولى المعلمين في التخصصات التي تواجه نقصا في الكوادر مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية وعلوم الحاسوب والفيزياء والأحياء والكيمياء والمواضيع التكنولوجية، إضافة إلى المهن العلاجية ورياض الأطفال والمستشارين التربويين. كما تتيح الخطة دراسة طلبات معلمين من تخصصات أخرى في حالات استثنائية إذا كانت المؤسسة التعليمية بحاجة ماسة إليها. ولا تقتصر الخطة على الحوافز المالية لاستقطاب المعلمين، بل تشمل أيضا مسارا لدعم المبادرات التربوية. فالمعلمون ومربيات رياض الأطفال الذين يقودون مشاريع تعليمية معتمدة سيحصلون على حافز شهري ثابت بقيمة 1,000 شيكل طوال العام الدراسي بهدف تشجيع الابتكار وتحسين جودة التعليم في المنطقة. كذلك تتضمن الخطة برنامجا لتحويل الأكاديميين إلى مهنة التدريس في محاولة لتوسيع قاعدة العاملين في جهاز التعليم ومعالجة النقص المتزايد في الكوادر التعليمية، ولا سيما في بلدات الشمال التي تأثرت بالأوضاع الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
1: ومن التعليم إلى الصحة، تدخل وزارة الصحة إصلاحات جديدة على أنظمة ترخيص المطاعم ومنشآت تقديم الطعام في خطوة تقول إنها تسهل افتتاح المصالح وتخفف الأعباء التنظيمية، مع التأكيد على الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة الجمهور. سامح قادري والمزيد.
0: وزارة الصحة في إسرائيل أدخلت إصلاحا جديدا على أنظمة ترخيص المطاعم والمقاهي وسائر منشآت تقديم الطعام في خطوة تهدف إلى الانتقال من رقابة تعتمد على الشروط الإنشائية إلى رقابة قائمة على إدارة المخاطر، مع التأكيد على الحفاظ على صحة الجمهور وسلامة الغذاء. وقد دخلت الأنظمة الجديدة حيز التنفيذ فور توقيعها، فيما تؤكد الوزارة أن الإصلاح سيخفف الأعباء التنظيمية ويسهل افتتاح المشاريع الجديدة. وتشير معطيات وزارة الصحة إلى وجود نحو 23,500 منشأة طعام في إسرائيل ضمن سوق تتجاوز قيمته 50 مليار شيكل سنويا. ويشمل الإصلاح تقليص متطلبات مساحات المطابخ وإلغاء بعض الاشتراطات المتعلقة بالمخازن وغرف تبديل الملابس. لكن يبقى السؤال، هل يمكن أن تؤثر هذه التسهيلات على سلامة الغذاء؟ هذا ما سألناه لفريد محاميد أخصائي الصحة العامة والبيئة.
21: هذه التسهيلات لم تغير من المصدر الجذري الذي يجب أن يحافظ عليه أصحاب المطاعم للحفاظ على أمن وسلامة الغذاء. والمصدر الأساسي هو الحفاظ على طهارة المكان. ماذا يعني الحفاظ على النظافة الشخصية للعمال، الحفاظ على نظافة الدورية والمحتلنة للمكان لصنع الغذاء ولمكان جلوس الزبائن في المطعم، فيجب التنظيف كل الوقت بشكل دوري. أيضا الحفاظ على درجة حرارة لحفظ آمن للغذاء وطهيه وتقديمه، وأيضا منع مصادر التلوث والمصادر التي قد تؤدي إلى ضرر للزبائن وللغذاء. فهذا الأمر كان قبل هذه الإصلاحات، ولكن الآن سوف يزداد التركيز عليه لأن المساءلة والمحاسبة ستكون أكبر لأصحاب المطاعم للحفاظ على هذا العامل.
0: وأضاف فريد محاميد حول مسألة الأمور التي يجب على أصحاب المطاعم أن ينتبهوا لها حتى مع التسهيلات الجديدة.
21: إحدى الأركان الأساسية في صحة الجمهور هي منع تعرض الجمهور والغذاء إلى عوامل التلوث في المصدر. هذه الإصلاحات في أساسها هي إصلاحات مبنوية وتخطيطية، والتي هي كانت الطريقة الكلاسيكية لمنع التعرض للتلوث عن طريق التخطيط والبناء. هدف هذه الإصلاحات هو تخفيف البيروقراطية على أصحاب المطاعم ونقل المسؤولية للحفاظ على النظافة وتدريب

0: إخبارية المكان والمساءلة إلى أصحاب المطاعم. هل يوجد داعي للقلق؟ كما قلت، هذه الإصلاحات لم تأتي لتغير واقع، هي أتت لمواكبة وحتلنت وزارة الصحة مع واقع الموجود في سوق الطعام الإسرائيلي. ومع ذلك أنا دائما أنصح الجمهور بأن يكون يقظا إلى رائحة الطعام، إلى نظافة المكان، وإلى جودته قبل أن يأكل الطعام.
1: وتؤكد وزارة الصحة أن الرقابة والإجراءات القانونية ستستمر بحق أي منشأة تعرض صحة الجمهور للخطر، وأن الهدف من الإصلاح هو تسهيل عمل المصالح مع الإبقاء على معايير سلامة الغذاء دون تهاون.
2: ونحن الآن إلى تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان قرية بير هداج في النقب على خلفية قيامه بإدارة شبكة لتهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية وبيعها داخل البلاد. التفاصيل في تقرير مراسلنا في الجنوب نواف النباري.
3: النيابة العامة في لواء الجنوب قدمت إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد أحد سكان قرية بير هداج تنسب إليه فيها إدارة شبكة واسعة لتهريب الأسلحة من مصر إلى إسرائيل من خلال استخدام طائرات مسيرة والاتجار بها داخل البلاد. وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن المتهم شارك خلال عامين متواصلين في سلسلة من عمليات تهريب الأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى البلاد عبر التنسيق مع جهات عملت من الجانب المصري، وتضمنت عمليات التهريب شراء بنادق من طراز FN، فيما تشير واقعة أخرى إلى محاولة تهريب ثلاث بنادق من طراز M16 من خلال طائرات مسيرة قبل أن يعترضها الجيش ويصادر حمولتها. وتنسب النيابة إلى المتهم أيضا استلام شحنات إضافية من بنادق من طراز M16 المهربة من مصر وبيعها داخل إسرائيل، حيث تحدث عن بيع سبع بنادق في إحدى العمليات مقابل 33,000 شيكل للبندقية الواحدة، وشحنة أخرى تضمنت سبع بنادق من الطراز ذاته إلى جانب شحنات أخرى تضمنت ثلاث بنادق في كل مرة. كما جاء في لائحة الاتهام أن المتهم أخفى في أحد الكهوف قرب القرية مسدسات وعشرات أمشاط الذخيرة وكميات كبيرة من الرصاص، إضافة إلى ما يزيد عن كيلوغرامين من مخدرات الحشيش، وأنه ساعد شقيقه وآخرين في تجميع أسلحة مهربة من سيناء شملت بنادق هجومية ورشاشات. هذا وقد طلبت النيابة العامة إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقه.
2: ونحن أخيرا إلى أخبار الرياضة، يجملها لنا هذا الصباح الزميل أحمد عويسات.
4: احتفل الليلة الماضية منتخب إسبانيا بفوزه للمرة الثانية في تاريخه ببطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك برفقة الكأس على متن حافلة مكشوفة وسط مئات آلاف المشجعين بالعاصمة مدريد، ومن ثم اللقاء مع ملك إسبانيا فيليب السادس الذي أكد أن ما تحقق تجاوز حدود الرياضة ليصبح مصدر فخر لكل الإسبان. وضف
5: إسبانيا vuelve a ser gracias a vosotros.
6: أهم شيء هو التهنئة بصدق من كل قلبي، كنتم يدا واحدة وفريقنا متضامنا وبإخلاص، وأيضا ستحملنا للأبد هذين النجمين اللذين يلمعان كثيرا لكل إسبانيا، فأنتم جميعا مجموعة نجمية وأسطورية في تاريخ كرتنا ورياضتنا الإسبانية.
4: ضمن مباريات ذهاب المرحلة الثانية من تصفيات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يتبرى ليلة الساعة 10 بطل إسرائيل هبعول بير السابع خارجيا ضد فيجنيغور من أيسلندا. لان كوزيك مدرب الفريق السبعاوي أكد أن المباراة ستكون صعبة جدا في ظل الطقس البارد، مشيدا بالخصم.
7: المسחק بتنايم كشيم نجد كبوصه متصينه مود انتنسيفيت مود ديناميت ان التخصصات اربع اتمود بشويه لننصح.
4: تتواصل التحضيرات للموسم الكروي المقبل بجميع الدرجات والدوريات، حيث وقع مكابي حيفا مع حارس مرمى منتخب إسرائيل عمري جلازر لثلاث سنوات قادما من النجم الأحمر الصربي، وانتقل المهاجم الحيفاوي سمير فرهود على سبيل الإعارة لموسم واحد من بطل دوري الدرجة العليا هبعول بير السبع إلى طبرية. وبنفس الدوري أعلن اتحاد أبناء سخنين المصادقة على ميزانية النادي في سلطة مراقبة الميزانيات التابعة لاتحاد الكرة، وكذلك العائد للدرجة الممتازة مكاب إخاء النصرة، بينما باشر الصاعد الجديد الوحدة جت التدريبات تحضيرا لأول موسم له بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.
2: وبهذا نصل مستمعينا ومتابعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج فاتن حداد طبراني، أحمد عويسات في الراديو المصور، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية ناطور قدور. يوما طيبا ونهارا موفقا نرجوه لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: مخزناشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
5: مخزناشوك.

0: بندق.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أبرز عناوين الساعة: نبأ يفيد بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران نقلت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة. مصادر الليكودية تقول إن نتنياهو يسعى إلى الابتعاد عن الحريديم خلال الحملة الانتخابية. مظاهرة الحريديم قبالة منزل المستشارة القانونية للحكومة، والحرارة تنخفض قليلا اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. يستدل من التحقيقات الشرطية أن البنت البالغة من العمر 8 أعوام التي أصيبت الليلة الماضية بجروح خطيرة بإطلاق للنار في دير حنة كانت ضحية رصاصة طائشة، وأفيد بأن الهدف كان أحد منازل القرية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل موقع يعرف بجبل الفأس قرب نتنز، وأضافت أن إيران قامت بذلك بعد عملية الأسد الصاعد العام الفائت، ويبلغ عمق الأنفاق نحو 100 متر، ومن الصعب على قنابل خارقة للتحصينات تدميرها. قالت جهات ليكودية إن رئيس الوزراء نتنياهو ينوي تعميق تميزه عن الأحزاب الحريدية مع اقتراب الانتخابات العامة، وأضافت في سياق حديث مع قناة كان أن نتنياهو سيحاول الابتعاد عنهم بشكل علني. تظاهر الليلة الفائتة في تل أبيب عشرات الحريديم قبالة منزل المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا احتجاجا على اعتقال متهربين من الخدمة العسكرية من أبناء مجتمعهم، ووقعت صدامات مع سكان في المنطقة، وشهدت أورشليم القدس وبيت شيمش أعمال شغب على الخلفية ذاتها، ووقعت مواجهات مع الشرطة. أفادت صحيفة معريف بأن شاس ويهدوتها تورا أجهضا مصادقة الكنيسة على مشروع قرار حكومي ينص على اعتراف إسرائيل بإبادة الشعب الأرمني إبان الحرب العالمية الأولى. وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن مسؤولين في الجالية اليهودية في أذربيجان تواصلوا مع أعضاء كنيسة حريديم، وأوضحوا لهم أن مثل هذه الخطوة ستضر بمساعي السلام بين أرمينيا وأذربيجان وبالعلاقات الاستراتيجية بين أورشليم القدس وباكو. وكانت وزارة الخارجية الأذرية قد أعلنت بعد قرار حكومة إسرائيل الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني الشهر الماضي أن اختزال قضية شائكة في قرار سياسي دون سند قضائي أو علمي ليس أمرا مقبولا.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي، ويكون البحر المتوسط خفيف ارتفاع الموج إلى مائج. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال. في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
0: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. نحن في الشرق الأوسط الذي يقف مجددا على حافة مواجهة. دائما نشعر بأننا يعني يسكننا هذا الفكر بأننا ربما نجد أنفسنا أمام تطورات جديدة. التقديرات تشير إلى استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتقارير تفيد بأنه طهران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة يصعب استهدافها في خطوة قد تعقد أي عمل عسكري مستقبلي. في الساحة السياسية الإسرائيلية تحديدا، لدينا في الأحزاب المصادر تتحدث عن سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إظهار أكبر مسافة ممكنة بينه وبين الأحزاب الحردية، وذلك مع اقتراب الانتخابات، بينما تتواصل احتجاجات الحاردين على اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. وكانت هناك بعض المواجهات مع الشرطة في عدة أماكن، منها تل أفيف وبيت شمش والقدس وكذلك بعض الأماكن الأخرى. طبعا هذا الموضوع سوف نتحدث عنه وعما يجري بين الأحزاب العربية عن الانتخابات. في حزب الديمقراطيين سنتحدث أيضا عن الجريمة التي لا تتركنا، كيف لا وهي تخلف مساء أمس أو فجر هذا اليوم إصابة طفلة في دير حنة تعيد إلى الواجهة. السؤال المؤلم، إلى متى يبقى المواطن البريء يدفع ثمن الفوضى والسلاح؟ كل هذه الموضوعات، فيما سنخصص حيزا وافرا للموضوع الأكبر الذي أشغلنا خلال الشهر الأخير، المونديال. الأرجنتينيون عادوا إلى بلادهم بدون لقب، لكن الإسبان يضيفون لقبا ثانيا، لقبا عالميا جديدا. سنتحدث عن كل هذه الموضوعات من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. تابعونا، صباح الخير.

0: أنتم مع برنامج على الأجندة، أحمد عويسات في الراديو المصور، فاتن حداد طبراني في الإنتاج، إيلان هولسهاوزن ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر، ونحن إلى الشرق الأوسط الذي نريد أن نشعر بطمأنينة تجاه الأحوال والمستجدات بيد أن ذلك يبدو بعيد المنال. تعالوا نتحدث في هذا المضمار مع الدكتور حسن مرهج الخبير في شؤون الشرق الأوسط. أسعد صباحا، تحياتي دكتور.
1: يسعد صباحك لك ولجميع المشاهدين والمستمعين.
0: هل الحديث الآن وكل التحركات اللي عم بتصير والضربات المتبادلة وما يجري في هذه المرحلة هو مؤشر على زيادة تصعيد سيما بعد انتهاء المونديال؟
1: أنا باعتقادي أنه الآن نحن في مرحلة الغليان الهادئ، في ليس فقط في المواجهة الأمريكية الإيرانية، ولكن هذا يشمل مخطط أكبر بذلك من كثير. وأعتقد نحن بصدد الذهاب إلى مواجهة أكبر تشمل باقي حلفاء إيران في المنطقة وغيرها، وسوف ينتج عن ذلك عدة عوامل، منها تكون استفادة كبيرة إلى أمريكا وإيران، رغم أنه النتائج قد تكون بالنسبة لحلفاء إيران أصعب، ولكن الموضوع هو كالتالي. الآن في هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية، أمريكا وإيران يعززون وجودهم وسيطرتهم على المنطقة، إذا كان من جانب الأمريكي بالنسبة لدول الخليج والمنطقة والسيطرة على الطاقة، يعني مثل ما تريد أمريكا الآن نفوذ أكثر لها إذا كانت سيطرت على مضيق هرمز، بذلك عندها السويفت، عندها التحويل الدولار هو العملة العالمية، السويفت للتحويلات، وأيضا الآن السيطرة على مضيق اللي هو يسيطر على الطاقة بعد فنزويلا وغيرها من المناطق.
0: يعني إذا كنت بشكل أو بآخر، المستمع الكريم بده منك فكرة، أين تقف المنطقة هذا النهار؟
1: المنطقة كما قلت هي في مرحلة غليان واستنزاف، ولكن ليس نحن في صدد الآن، ولربما يعني أتحدث أنه في الوقت الحالي لربما شهر أو أكثر تكون هناك مواجهة كبرى، ولكن المواجهة الكبرى ستشمل ليس فقط إيران وأمريكا، وإنما سوف تكون هناك على الأراضي السورية العراقية اللبنانية أيضا مواجهة كبرى في اليمن. نعم، نحن في
0: يعني صدد، تحكي عن حرب حتى أكبر من تلك التي شاهدناها في الماضي.
1: نعم، واليوم الإعلام كله يتحدث عن لقاء ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون، والحديث أنه ترامب سوف يطلب من سوريا التدخل للقضاء على حزب الله، وبالتالي إحنا ذاهبون إلى حرب شيعية سنية مجددة تشبه ما حصل بين إيران والعراق من 8 سنوات، ولكن هذه المرة سوف تكون في منطقتنا، لأنه أيضا الحشد الشعبي الشيعي في العراق سوف يعني هو يحشد الآن قواته على الحدود السورية العراقية، وتعهد رغم تعهد رئيس الحكومة العراقية الجديد بأنه سوف يعني يضم أو ينهي وجود للحشد الشعبي وينطوي تحت يعني الجيش العراقي، ولكن هذا أمر صعب في الوضع الحالي. الحوثي الآن يهدد وفرض الإغلاق البحري على السعودية، وهذه السعودية والولايات المتحدة، إذا نحن نجد الآن يعني منافسة كبيرة جدا، والولايات المتحدة بالنسبة لإيران هي الآن بصدد القوة، لأنه هي تحارب الولايات المتحدة، يعني عند منافسك لما يكون قوي إذا أنت منافس قوي، وعندما المنافس يكون ركيك إذا يعني الكل ينظر لهذا الوضع.
0: هل هذا أخطر سيناريو أنت بتحكي عنه؟
1: نعم، برأيي نعم، لأنه سوف يحدث تحولات كبيرة جدا، ولا ننسى حالة الغليان اللي بدأت أيضا في الأردن. يعني الآن الإعلام
0: ماذا تقصد بذلك؟
1: أقصد أنه أرى أنه ربما يكون أيضا تغيير للنظام الهاشمي في الأردن، ولربما أحد العشائر الكبرى في الأردن هي من تستلم سدة الحكم، والأردن الآن يعني بدأ من الطفيلية، والطفيلية مناطق صعبة جدا، وهم من الأردنيين الأصليين.
0: نعم.
1: وهذا الوجود الأجنبي داخل الأردن أضعف الأردن، الأردني أضعف الأردني أكثر، والآن أيضا الأردن في خطر كبير من هذه الناحية، وقد نرى تحولات كثيرة في المنطقة.
0: أنت عم تعطي طبعا سيناريو لم يفكر به أحد، حتى تغيير النظام الهاشمي في الأردن، هاي شغلة بتعرف لم يتحدث عنها كثيرون. وتعالت نحكي عن إسرائيل، أين هي إسرائيل في كل هذه المعادلة؟ حتى لا نحن كمواطنين في هذه البلاد نتساءل، هل الأمر سيطالنا أيضا؟ وطبيعة الحال كما يبدو نعم.
1: نعم، نحن في بالتالي نحن في المنطقة، ولا بد لإسرائيل أن تدخل، لأنه دعنا نقول هذا كذلك، الخاسرة الرخوة للولايات المتحدة هي إسرائيل، ليس دول الخليج. من يعتقد أن دول الخليج فأنا باعتقاده واهم، أما الخاسرة الرخوة هي إسرائيل، وكل ما يحصل وتقوم به الولايات المتحدة هي طبعا للحفاظ على أمن إسرائيل. وإسرائيل بالتالي الآن لا تدخل في هذه المواجهات، لأنه هكذا يريد الأمريكي، حتى يغلق بعض الملفات التي تتحسس منها بعض الدول بوجود الإسرائيلي، وإن علنا، ولكن في أمور خفية بالغرف المظلمة هناك لربما تنسيقات. وبالتالي الإسرائيلي لابد أن يكون له دور في الجبهة الشمالية أقل ما فيه، والشمال الشرقي مع سوريا أيضا عليه أن يحمي حدوده. وأيضا نحن نعرف، أذكر بس فقط بشغل أستاذ نادر، أنه أيضا كان قصف من العراق مسيرات أطلقت باتجاه إسرائيل.
0: دائما كنت تتحدث عن الدبلوماسية، هذه المرة أرى أنه هذا القاموس ضعيف لديك، لماذا؟
1: أنا باعتقادي انتهت دور الدبلوماسية الآن في هذه المرحلة، لأنه هناك من لا يريد بالدبلوماسية إلا استعملها كفرص لحل أزمات، يعني أزمة ناتجة، يعني مثل موضوع النفط. يعني لماذا أراد الأمريكي هذه الهدنة وهذه المحادثات، أو كيف يحصل عليها فقط في المحادثات الدبلوماسية؟ لأنه أراد انفراجا ما بموضوع النفط لبعض الدول التي، وخاصة التي تعاني، أو هناك يأخذ وقت طويل لوصول البواخر النفطية إلى دولهم، مثل مناطق بعيدة تأخذ شهر وشهرين، أستراليا على سبيل المثال. إذن في هذه الحالة، لكي لا يكون هناك فعلا أزمة طاقة في العالم، أراد ترامب أن يكون هناك انفراج ما، لأن هذا سوف يضعه في ضغوط كبيرة عالمية. فقام بهذه الحركات، والإيراني قرأ ذلك بعد هذا، ولكن أعطى أيضا هذه الفرصة لعل وعسى بالنسبة لهذا. ولكن بالتالي نرى أنه حتى ما يوقع عليه ترامب يعني يستطيع أن لا يلتزم به كما حصل الآن.

0: عقد أي عمل عسكري مستقبلي. هل هذا يعني بأنه المواجهة كما يبدو حتمية؟
1: نعم، المواجهة حتمية، هذا شيء متوقع، ونحن لربما يعني نشهد. لا يمكن للمنطقة أن تهدأ، لأن هي ولا مرة كانت هادئة. يعني هناك غليان، نعم يمكن الجميع لم يشعر به، ولكن سوريا في حالة غليان وعدم انسجام، لبنان كذلك، لأن نلاحظ ما يحصل الآن حتى في انقسام شيعي في لبنان، وفي أصبح كراهية اليوم على الطائفية، وبالتالي العراق نفس الموضوع، إيران نفس الموضوع، حالة في باب المندب قد نشهد إغلاقات، هذا وهذا سوف يجعل التوتر اقتصاديا كبيرا جدا، ما يجعل العديد لربما ينخرط. الآن أعتقد أن هناك حراك،
0: نعم،
1: للدب النائم روسيا في هذا أيضا، يعني بدأ دائما دبلوماسيته بطيئة ويظهر بشكل مفاجئ. الصين لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، إذن والولايات المتحدة ما زالت في مجال التعنت في الكسر العسكري، لأنه أي حل دبلوماسي آخر يعطي القوة والعظمة إلى إيران، وهذا ما كان يصبو إليه الأمريكي في أجندته بالمواجهة مع إيران.
0: وهرمز عم بصير هو بشكل أو بآخر القنبلة الموقوتة لكل المنطقة؟
1: هو القنبلة النووية الموقوتة لكل المنطقة والعالم.
0: أريد أن أشكرك على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة، شكرا جزيلا لك دكتور حسن مرهج، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا.
1: شكرا.
0: منك إلى حزب الديمقراطيين وما يجري فيه.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: تحياتي للأستاذ إحسان خلايلي من حزب الديمقراطيين.
3: أهلاً أخي العزيز، إليك ولجميع المستمعين وكذلك المشاهدين عبر أثير التلفزيون.
0: طبعاً نحن شاهدنا بشكل أو بآخر النتائج المختلفة التي تمخضت عن هذه الانتخابات الداخلية. بداية، ما رأيك بالقائمة التي تشكلت؟
3: طبعاً نحن في حزب الديمقراطيون اخترنا المنتخب الذي سيمثل جميع شرائح المجتمع. أنا خسرت المعركة البارحة وفازت الأخت سمية بشير، وأعتقد بأنه هذه نتيجة انتخابات جدا كانت صعبة ومتنوعة، ومنطقة تل أبيب اختارت القائمة وليست منطقة الشمال أو منطقة الجنوب. هذه ديمقراطية.
0: شو بالنسبة لك هذه الخسارة تعني؟
3: أنا لا تعني لي شيء، تعني لي أنه منطقة تل أبيب حين تختار المجموعة أو تختار المنتخبين الذين اختاروا طبعا من المثليين ومن المحقاء أو كابلان، كل هذه المجموعات اختارت أكثر أو العدد الكبير من المنتخبين في داخل الديمقراطية، وهذا لم يمثل طرحنا كمجتمع عربي.
0: يعني ما كانش في ديمقراطية في حزب الديمقراطيين، حزب الديمقراطي، حزب الديمقراطيون أو ديمقراطيين، ما كانش في ديمقراطية على نطاق الألوية؟
3: لا، أنا لا أتحدث عن الديمقراطيين كألوية، لكن أتحدث بأنه من اختار المجموعة أو من اختار المنتخب الذي سيمثل الديمقراطيين هو منطقة تل أبيب. للأسف الشديد كنا تاريخيا نختار كل لواء العربي، لواء الدرزي أو لواء الكيبوت ساعد أو لواء المشافين يختاروا الممثلين، لكن هذه الفترة الأخيرة من اختار الممثلين هو منطقة تل أبيب أو بشكل قطري.
0: يعني لذلك لم يكن يعني إحسان خلايلي خسر لكن ضال في نفس الحزب وسيعمل، سيبذل قصارى جهده لكي تنجح سمية بشير وآخرين.
3: أنا لا أشتغل لسمية بشير، لكنني أنا ابن حزب العمل، ونحن في حركة سلام جديدة ترى بأنه هنالك طروحات سلام وطروحات جديدة في داخل هذه الحكومة القادمة. نحن من نمثل السلام، ونحن أخي نادر تحدثنا السلام في وقت الحرب، نحن من رفعنا شعار السلام وسنرفع شعار السلام. أنا لا يمثلني المثليين في تل أبيب الذين اختاروا القائمة، ولا يتمثلني الشرائح والألاف التي انتسبت بكميات هائلة في فترة قصيرة. نحن أبناء حزب الديمقراطيون. هنالك
0: المجتمع العربي لكم مكان حاليا؟
3: المجتمع العربي لم يمثل بداخل إطار القائمة، لكن من فازت قطريا

0: الأخت سمية بشير، وهي
1: وين
0: لا
1: وين
0: تنتمي
1: وين
0: إلى
1: المخرج
0: اللواء
1: واضح؟
0: العربي، لكن
1: هي
0: ألف مبروك
1: فازت
0: للذين فازوا.
1: عمليا سمية بشير، هي فازت على النطاق القدري وليس على المقعد العربي. سؤال، وين الموجود المقعد العربي إذا أصلا خصص في من قبل حزب الديمقراطيين مقعد عربي؟ خصص لكم
0: طبعا
1: مقعد
0: حين
1: عربي؟
0: يكون ابن أقلية عربية يفوز في إحدى المقاعد يتم إلغاء المقعد العربي أوتوماتي. يعني الأخت سمية هي تمثل حاليا قطريا وكأنه المجتمع العربي.
1: يعني عمليا مجرد انتخاب سمية بشير للمكان العاشر أو للمقعد العاشر، هذا يعني أنه إذا كان 15 للعربي راح المقعد
0: لا
1: العربي.
0: يمكن تمثيل للعرب، صح صدق، لكن نحن نتمنى النجاح لجميع الذين فازوا في الانتخابات، ونتمنى كذلك لمنطقة تل أبيب أن نحصد أصواتا للحزب الديمقراطيين. وكذلك نحن عندنا هموم أخي نادر في المجتمع العربي، وكذلك لا يمكن أن ننسى أن هنالك مشكلة سياسية ومشكلة السلام الذي توقف بيننا وبين إخواننا من السلطة الفلسطينية. يجب أن يكون على يائير جولان وعلى مجموعتنا أن
1: نعم
0: تختار طريق
1: طيب،
0: السلام، لأنه بدون سلام لن يكون هنالك هدوء.
1: وهذا الفريق اللي احنا شايفينه، الاعضاء اللي احنا شفناهن بشكل او باخر، احسان، يائير جولان، نعامة لزيمي، جلعاد كريف، افرات رايتن، يائير فينك، جابي لاسكي، عمري الرنين، ميخال روزين، موشي ريدمان، افوتبول، وسمية بشير، ونمرود شيفر، ومران كاترينشتاين.
0: نعم
1: هذول اللي هو المنتخب الوجه اللي يحمل ملامح الديمقراطية في البلاد.
0: لقد اختار المنتسبين أن يكون هنالك هذه الأوجه، فنحن سنصوت لحزب الديمقراطيين وليس للذين اختاروا. وأعتقد بأن طريق السلام هي الطريقة الوحيدة التي يجب أن ننتهجها. من يؤمن بالديمقراطية يجب أن يؤمن بالخسارة وبالربح، فنحن كأناس نؤمن بالتعايش ونؤمن بالسلام، يجب أن نقبل
1: نعم
0: ويجب أن نقاتل من أجل السلام، يجب أن نقاتل من أجل مجتمعنا العربي بداخل الأحزاب التي
1: نعم
0: نحن ننتمي إليها. مرات الخسارة
1: ممكن
0: سر،
1: جزء
0: ولكن
1: منكم، ممكن جزء منكم
0: التحديات كبيرة.
1: ممكن جزء منكم من الخاسرين ينضموا للأحزاب العربية على سبيل المثال، القائمة المشتركة في حال تشكيلها، القائمة الثلاثية.
0: أنا تعرفت في الفترة الأخيرة على عدة أوجه في حزب الديمقراطيين الذين تنافسوا مقابلي. تعرفت على الأخ نضال مصالحة المحامي، إنسان جدا رائع وراقي ومهني، لكن لم يستطع أن يخترق جدار تل أبيب والمجموعة التي ذكرتها سابقا، وكذلك غالب سلامة من الكعبية. والأوجه التي نحن نتحدث عنها هي نحن نناضل من أجل مجتمعنا العربي في الأحزاب اليسارية أو الأحزاب.
1: عملية الشخصيات العربية اللي خسرت راح تبقى في الديمقراطيين، لن
0: أنا
1: تغادر.
0: أتحدث عن نفسي، إنني إنسان أنتمي إلى اليسار وأنتمي إلى أحزاب التي تؤمن بالسلام.
1: بتصور في
0: آخرين
1: بتصور في
0: يختارون
1: بتصور كمان يعني في الأحزاب العربية بأمنوا بالسلام وهن على يسار الخارطة.
0: أخي العزيز، الأجندة التي تختارها الأحزاب العربية تشرفنا والأعضاء الكنيسة العرب، وأنت بعديد من المقابلات والعديد من الخطابات التي تحدثنا بها لم تشاهد إحسان خلايلي تحدث لو بسلبية واحدة عن مجتمعنا العربي
1: صحيح.
0: أو عن أعضاء الكنيسة العرب، لأنهم يمثلون مشاكلنا.
1: طيب،
0: كل واحد يمثل بطرف
1: الآن
0: معين،
1: انتقل
0: وأعتقد
1: الآن
0: أن
1: انتقل بسرعة البرق ولدقيقة واحدة من المرشح الذي خسر أمس الانتخابات، أو يعني لم يحالفه الحظ في اختياره لواحد من الأماكن من 1 ل 12، إلى محلل. هل ستستفيدون أنتم كديمقراطيين، كحزب الديمقراطيين، من استمرار المناوشات داخل الأحزاب العربية وعدم الاتفاق وعدم توقيع أي اتفاق لا بالثلاثية ولا بالموحدة ولا فائض أصوات بينهما؟
0: يؤلمني جدا أن مجتمعنا العربي مفكك، ويفرحني أن اليسار الإسرائيلي سيحصد أصوات بهذا التفكك.
1: شكرا جزيلا، أعطيتك دقيقة، أنت اكتفيت ب20 ثانية، وجزيل الشكر لك
0: عزيزي.
1: أحسان خلالي، أعطيك
0: شكرا.
1: ألف عافية،
0: شكرا.
1: خيرها بغيرها إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: باي
1: باي.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: تنضم إلينا رئيسة حزب لكلنا مكان رولا داود، تحياتي رولا.
3: صباح الخير.
1: اهلا وسهلا فيك. وين وصلتوا في تحركاتكم؟ خاصه انه انا بشوف الاونه الاخيره يعني عم تشتغلوا انتم بشكل مكثف، سواء من خلال التظاهرات، التجمعات، كمان اليافطات، يعني عم تبرزوا حضوركم بشكل ملموس. اين وصلتم؟
3: صحيح، اعتقد اكثر شيء ملموس هو كذلك تواجدنا من لحظه انطلاقنا، وهو ما يقارب الشهر اليوم، تواجدنا تقريبا في كل البلدات، اي الشمال الى الجنوب، في عمل مداني مكثف. احنا نتواجد في بقدر اقول لك في محل جدا ايجابي ومشجع، خاصه لحزب جديد باذن الله متواجد فقط شهر. احنا نشوف هذا بردات فعل الناس، تعامل الناس معنا، بمطالب الناس، بالتشجيع اللي احنا بناخذه من الشارع.
1: نعم.
3: والشيء جدا بشجعنا
1: تشجيع الشارع ممتاز، لكن ربما هو ليس مقياسا حقيقيا. في كمان استطلاعات، يعني هل تعرف انك انت تشتغلي، انا عارف هون شوي هناك شوي هون كذا، تعملوا انا عارف حلقات بيتيه واجتماعات شعبيه، كله ممتاز ورائع، لكن هل عملتوا استطلاعات؟ هل بتعرفوا بشكل او باخر ما هي قدرتكم في الاستطلاعات قياسا بما يجري؟
3: طبعا اكيد احنا كان عندنا الخطوه هاي اللي اتخذناها بعد دراسات عميقه اللي قمنا فيها. هاي الدراسات قرفنا انه في عندنا مبدئيا اكثر من مندات واحد في المجتمع العربي، وخاصه من واحد لاثنين. هذا ليش احنا شفنا في الاستطلاع الاخير اللي انعمل العرض في قناه 13، اللي قال انه حزب جديد عربي يهودي حزب لكل مكان مكون لكلانه باخذ 1.2 كرسي مندات، وهذا لبدايه الطريق لحزب جديد. هذا شيء جدا مشجع. هنحكي كذلك عن استطلاعات تمت حاليا للأسف فقط في المجتمع العربي، والأسبوع القادم احنا عم نشتغل يكون في عنا استطلاع شامل لكل المجتمع. هذا بعطينا شيء، هذا بعطينا بشجعنا، بفرجينا انه احنا في بداية طريق جدا ناجحة. حبعنا في بداية الطريق، الانتخابات في عندها تقريبا 3 أشهر، اللي بهاي 3 أشهر نثبت حالنا بصورة أكبر ونقدر نجيب معنا أكبر كمية من الناس.
1: رولا داود، اختلفت الأراء بخصوص يعني دخولكم للمعترك السياسي، خاصة أنه كانت بعض التصريحات من قبلكم أنه إحنا لن ندخل إلى، يعني لن نتحول إلى حزب، سنبقى حركة شعبية. في اللحظة اللي فيها تحولتوا لحزب وسينافس في الانتخابات، انقسمت الأراء تجاهكم في حال عدم عبوركم نسبة الحسم بناء على الاستطلاعات. هل رولا داود تتعهد على الهواء مباشرة بأنه هذا الحزب لن يحرق الأصوات وسينسحب؟
3: طبعا يعني هو في عدة معلومات شوي مخطوئة، وأعتقد أعطينا عدة تعهدات في بداية الطريق تبعتنا. إحنا حزب، إحنا الناس معينة اللي منهن أنا وألونلي وسالة عبد وإيتمر وغدير هاني ويوتن زايجن ابن فيفيان زايجن، إحنا أشخاص اللي قررنا نأخذ هذه الخطوة، بقولنا عمليا بالانفصال كمان كل شخص عن شغله، كذلك عن شغلي كمديري مشاركة في حراك نقف معا. الخطوة اللي أخذناها هي خطوة كمجموعة من الناس اللي أقامت جديد. الحراك اللي أنا ربيت فيه، الحراك اللي أنا كنت جزء من بنايته، ما زال موجود ومستمر راح يكمل بكل قوة. هون ما في جدال، ولكن الخطوة اللي احنا اخذناها نطلع على الكنيسة، لأن احنا بدنا هاي الأراء اللي بتيجي من الناس وين المدان تكون كذلك في الكنيسة. أعتقد إحنا حكيناها في بداية طريقنا، وهاي إيمان يعني مطلق مننا ومن الناس اللي حوالينا. إحنا جدا شجعان، ولكن إحنا نفس الوقت مسؤولين، مش رح نقوم ولا بأي خطوة اللي ممكن تضر بمستقبل لا الأصوات ولا الناس اللي عايشة هون، لأن هاي مش مبادئنا. ولكن وأنا برجع بقولها، إحنا في بداية الطريق، من بداية الطريق في أول استطلاع اللي قام
1: في عندكم تحالفات حاليا
3: أكثر من مندات. إحنا في عدة محادثات، منها رسمية وغير رسمية، مع رؤساء قوائم. وبتعرف زي ما بقوله في اللعبة السياسية، كل شيء مفتوح، كل شيء موجود على الطاولة.
1: تفاوضتوا مع الديمقراطيين اللي انتخبوا امبارح تشكيلتهم؟ تفاوضتوا مع منصور عباس على سبيل المثال؟
3: يعني كمان مرة بقول لك في حديث سواء إذا كان بشكل مباشر أو غير مباشر مع كل القوائم. فالخطوات بعد بأولها، والأشياء بتدرس كمان بحسب كيف التقدم. ولكن مهم جدا نقول إن إحنا زي ما قلنا قبل، إن إحنا هون مفتوحين، يعني جاهزين لإقتراحات، جاهزين لكل إشي اللي ممكن في نهاية المطاف يخلي كمان أكثر شباب وصبايا خاصة من المجتمع العربي يطلعوا ويصوتوا. إحنا هون مستعدين لحتى نعمله.
1: وكان تحالف مع حزب معين؟
3: حاليا لا، احنا في بالنا كمان مرة ما في تحالفات. احنا حاليا الشهر الأول كحزب جديد اللي عم بثبت حاله، بشوف محبة الناس، بشوف تشجيع الناس في بلداتنا العربية، في بلدات المختلطة، في بلدات يهودية. احنا عم نشوف ردة فعل الناس، وبعدنا في الشهر الأول وبعد فينا ثلاث أشهر.
1: كيف كيف راح يتم تقسيم القائمة الخاصة فيك رولا؟
3: حاليا احنا بنحكي عن ست أشخاص موجودين في القائمة بالأسماء اللي أنا قلت فيها. أعتقد معروف أنه رئيس القائمة كقائمة الوحيدة اللي فيها أمرأة التي تترأسها هي أنا، لكن بعدنا ما وصلنا لمرحلة اللي فيها تقسيم المقاعد.
1: مين راح يترأس القائمة؟
3: رولا داود.
1: هل هذا كان قرار جماعة ولا في نهاية المطاف أنتم شايفين هذا الأفضل للحزب؟
3: لا، هو كان قرار جماعي ومنفس الوقت قرار سياسي لكلنا. مكان في عنا مجلس الحزب اللي مكون من فوق 120 شخص اللي بياخذوا القرارات بطريقة ديمقراطية، وهذا أول قرار كان إنه الحزب هو كذلك حزب مشترك برئاسة شخصين، ولكن رقم واحد راح تكون امرأة كذلك للأسف لأجل الوضع الموجود اليوم، لكن كذلك خطوة سياسية نفرجي أنه نساءنا والنساء في مقدمة العمل السياسي.
1: هل في عندكم أي شروط معينة مثلا عشان تكونوا جزء لا يتجزأ من الائتلاف القادم في حال ما ابتسم لكم بالحظ؟
3: طبعا أكيد عزيز، إحنا حراك اللي عنده ثلاث مبادئ اللي مش ممكن حزب اللي عنده ثلاث مبادئ مش ممكن يتخلى عنها. الأول، كل حكومة اللي تتشكل وإحنا رح نكون جزء منها هي حكومة اللي تشتغل لإنهاء الاحتلال والسلام إسرائيلي فلسطيني في بنود جدا واضحة. الثاني هي خطة وميزانيات للمجتمع العربي لمحاربة العنف والجريمة. والثالثة هي من ناحية اقتصاديا هي إنه رفع الحد الأدنى من الأجور لخمسين شيكل وتعليم مجاني لأطفالنا من جيل الولادة لجيل ثلاث سنين. هاي ثلاث مبادئ هي إحنا متمسكين فيها ومش ممكن نتخلى عنها، وأي حكومة رح تكون رح نكون جزء منها لقدام. هاي المبادئ اللي إحنا رح نتمسك فيها ورح نشتغل عليها.
1: عم بكتبوا للمستمعين إنه ما سمعناش كلمة انسحاب من رولا بشكل واضح في حال عدم عبور نسبة الحسم، يعني إذا كانت الاستطلاعات لا تبدي ذلك، هل في تعهد؟
3: إحنا حكيناها بعدة مناسبات مش أول مرة.
1: بعرف لكن يبدو إن المستمعين يعني حابين يسمعوا بشكل واضح.
3: إذا إحنا ناس يعني إحنا لنا 10 سنين نشتغل في الميدان، إحنا ناس شجاعة، ناس مثابرة، ناس جدا عنيدة، وناس اللي سامع صوت الميدان، والميدان بده إشي جديد، بده إشي شبابي، وبده ناس اللي ما بتخاف، وبده تغيير، وهذا التغيير موجود في حزبنا. وإحنا يعني أنا بوعي جميع الناس من هون وبكل منبر اللي بنكون موجودين فيه، إحنا مش رح نعمل ولا أي خطوة اللي رح تضر في النهاية لا في المجتمع العربي ولا في الحزب ولا فينا ولا في الأصوات. إحنا هون في مسيرة اللي بلشت قبل شهر واللي مكملة مش بس الانتخابات هاي واللي بعدها واللي بعدها. واحنا انا كمان هون لحتى ادعي الناس تتواصل معنا، تحكي معنا، تسمع مننا لحتى نقدر نكون اقوى.
1: شوف تساؤل كبير وعم بتكرر في وسائل التواصل الاجتماعي، وربما السؤال يعني كمان في محله، من وين بتجيبوا كل هاي المصاري اللافتات اللي عم تعلق الان في الشوارع؟ مبالغ طائله تصرف على لافتات ضخمه، بتعرف عم بتسالوا من اين لكم ذلك؟
3: اعطيني اجاوبك.
1: تفضل.
3: واحد اعتقد اللي بيسالك هاي الاسئله هو مش الناس، هي بشكل عام ممكن يكون اشخاص اللي بتيجي من احزاب معينه اللي بتحب تطرح اسئله اللي فيه إلها أجوبة جدا بسيطة. لكلنا مكان هو حزب جديد عشان نفهم الساحة السياسية. حزب جديد اللي بيطلع ما بأخذ دعم ولا من الحكومة ولا من أي تمويل خارج إسرائيل، لأنه في نهاية المطاف في قانون يخص الانتخابات الإسرائيلية اللي بيمنع أنك تأخذ هاي المبالغ. احنا بلشنا طريقنا كحزب يعني للأسف فقير اللي فيش عنده هذه كمية المصاري زي أحزاب اللي تأخذ تمويل من الحكومات زي كل الأحزاب اللي موجود اليوم في الساحة السياسية. لهيك احنا اليوم أنا بقدر أستغل هذا المنبر بعلن إنه إحنا بحاجة، إحنا كمان بحاجة لا مساعدة لا تمويل. إحنا في الأسبوع القريب رح نبلش كمان حملة فيها ندعي الناس تنتسب وتنتسب كمان بمبلغ صغير لحتى نقدر نكمل الطريق اللي إحنا بلشناها، لأنه كذلك المعركة الانتخابية هي معركة اللي كمان بدها للأسف في نهاية المطاف بدها أن يكون في الإمكانية الاقتصادية لحتى الأحزاب تقدر تكمل، لحتى الأحزاب تقدر تنشر، لحتى الأحزاب تقدر تتواجد. فاللي بحب يساعدنا إحنا هون موجودين، ممكن تواصلوا معنا.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية رولا داود، حزب لكلنا مكان. إلى اللقاء.
3: يعطيك العافية.
4: سهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركة؟
4: لا.
5: فيها ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكان شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
7: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
7: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
7: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
8: الله الله يا ابو الورد.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، كما قلنا في الأمس كان هناك إطلاق نار إصابة طفلة في دير حنة. مجتمعنا العربي مصاب كله بداء الجريمة والعنف للأسف. لا مش كله، نسبة ضئيلة جدا جدا هم المجرمون، وبالتالي وجب التنويه. إحنا مجتمع بخير والحمد لله وفي قدرات هائلة، في مجرمين وهم يعني يعيثون فسادا في الأرض، لكن هناك من يعمل على أنه يجيب الشيء الآخر، أن يرفع راية الصلح، أن يحقن الدماء، وهذا مهم جدا. لما إحنا لا نساهم إلا في الخير فالخير سوف يتحقق. تعالوا نتحدث مع رجل الإصلاح الحاج خميس محمود أبو صعلوك الذي يساهم في حقن الدماء. أهلا وسهلا بك حاج خميس.
9: أهلا، صباح الخير، حياك الله.
1: حدثنا عن جهودكم الطيبة في رفع راية الصلح في اللد.
9: والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد. والله إحنا بالنسبة للصلح اللي في اللد واللي في الرملة واللي في كل مكان إحنا رجال إصلاح اللي نحتسب عملنا عند الله، لا نقتضي أجر ولا ثمن، أجرنا ثمننا عند الله، وهينا بنرمح ما شاء الله ليل نهار في الوسط العربي. بالنسبة للصلح اللي تم بين آل أبو شعبان، بين آل أبو غانم، وبين آل أبو زايد وآل أبو غانم، هذه القضية قضية يعني شائكة، وقضية عمرها مش أقل من 15 عام أو أكثر يمكن حتى. راح الضحايا يعني فيها عدد كبير من الضحايا، يعني ناس اللي ما يعني لو الإنسان يذكرهم العالم تتفاجأ، يعني فوق 40 ضحية راحت.
1: أكثر من 40 إنسان قتلوا في هذه، أكثر من 40 ضحية في هذا الصراع بالزبط. هناك
9: بالضبط هذا صراع طويل المدى، صراع اللي عمره مش أقل من 17 عام، لأنه إحنا عارفين القضية وإحنا أولاد بلد واحد وعارفين بالضبط إيش اللي صار غاد. فالحمد لله رب العالمين، أول شيء هذا الفضل من الله علينا ومن علينا أنه نوصل للصلح وللسلم بتفاهم مع جميع الأطراف، مع جميع الأطراف، حتى مع الشباب اللي كانت في دوامة الدم. هذا جمعناهم وحلفناهم، وإن شاء الله نتمنى من الله أنها تكون النوايا صافية بين الشباب، لأنه أهم شيء الشباب. يعني إحنا الكبار، الأهالي الكبار ما بيسووا مشاكل، فالمفروض حتى من رجال الإصلاح أول ما يديروا بالهم ويرضوا ويكونوا راضيين الشباب. فالحمد لله رب العالمين، تم الصلح، تم التفاهم، تم التعاهد والعهد وعلى كتاب الله، حتى الشباب حلفناهم والكل طلع راضي ومبسوط، ومن فضل ربنا علينا الحمد لله هذا النزاع انتهى من ورانا.
1: حاج خميس، بناء على تجربتك، عادة مثل هذه الاتفاقيات يتم احترامها، الكل بتعهد ويحافظون على هذا الصلح، على راية الصلح، على حقن الدماء. ترى بدناش احنا تراق الدماء ولا في اي مكان، لا في اللد ولا في الرملة ولا في اي بقعة اخرى في هذه الارض الطاهرة.
9: اكيد لا شك انه احنا كرجال اصلاح احنا بنعمل كل جهدنا، وبطبيعة الحال اغلب كل تقريبا كل الصلحات انها شكل، واغلبها خلينا نحكي انها بتتم والناس بتلتزم،
6: ورجل رجال الإصلاح برضهم بيشتغلوا وبيعملوا اللي عليهم ما بيكسروا يعني أكثر منه أنه حلفنا على كتاب الله جبنا الشباب قعدناهم مع بعض قبل أن نعمل الصلحة الكبيرة وعاهدوا وطلع إحنا عندنا الظاهر والله يتولى الصرائر أما إحنا ما بنكسر وبنعمل كل جهدنا أنه الإشي يكون برضا جميع وبرضا جميع الأطراف نتمنى أن رب العالمين يثبتهم إن شاء الله على الخير وترتاح البلد والبلاد من المشاكل ومن العنف ومن سفك الدماء ومن يتم الأطفال ومن رملة النساء ومن اللي بيصير فيها جريمة جريمة وربنا إن شاء الله أنه يهدي الوسط ويهدي الشباب ويهدي الجميع.
1: شو بتقول أنت لكل الناس اللي عم تسمعك حاج خميس خاصة أنه إحنا زي ما قلت أكثر من 40 يعني شخص راحوا في هذه الأحداث المؤسفة وإحنا لا نريد لهذا السيناريو لهذا الكابوس أن يستمر. أنت شو بتقول للشباب الصغار اللي عم بسمعوك خاصة أنه هن عادة يأتي من هناك المشاكل تأتي من هناك ومش من عند الكبار؟
6: بالضبط احنا اول شيء بنقول حتى للوسط كله اذا مشكلة فيها 40 وفوق 40 كتيل ونحلت معناته كل المشاكل بتقدر تنحل اذا الاطراف بتصفي النوايا واحنا كرجال اصلاح بس وسيط ولكن الرك على المتنازعين انهم يصفوا النوايا للصلح. ترى الشغلة الثانية الشباب يعني إحنا وسطنا بس الشباب ينتبهوا لحالهم يديروا بالهم اليوم العنف ما بيجيب فائدة اليوم اللي بيموت ما بيرجع والإنسان الشاب في شاب واحد بيكون في العيلة مش مظبوط فيحسب حساب أبوه إنه بكرة الناس بدها تدوره يحسب حساب أخوه إنه الطرف الثاني بده يدوره إحنا زي ما بقولوها الواحد الشاب اللي اليوم لا يقتل أبوه هو مش بيقتل أبوه هو بيقتل الناس وأبوه بينقتل فيحسب حساب أبوه وأخوه وامه ويحسب حساب اللي بيصير الشباب تتلوث
1: انت انت, انت انت قصدك حاج خميس انه اليوم اللي بفوت على هذا العالم ينتبه انه مش بس هو اللي سيحاسب ممكن ابوه يحاسب ممكن اخوه يحاسب شفنا في بعض البلاد انه ناس ما لهنش علاقه في الموضوع ما لهنش ضلع في الجريمه لا غبار عليهم ودفع الثمن.
6: بالضبط انت لما تحسبش حساب غريمك اللي انت وياه زعلانين او تحسبش حساب اللي انت وياه متعادين اكل هم ابوك في البيت اللي ممكن يدفع الثمن أخوك اللي طالع شغله اللي ممكن يدفع الثمن أمك اللي ممكن تخسر ابنها وتخسر أخوك هذا الشباب لازم تهكي الهم يا عمي اهكي الهم بيتك أهلك وراك أنت ممكن تكون فرد وتتخبى ورا الحيطة لكن أخوك وأبوك اللي طالعين على الشغل الصبح اهكي الهمهم بنقول للشباب يراعوا يعني يراعوا ربنا في أنفسهم في أهلهم في
1: حاج خميس شو اللي قادك انت شو اللي خلاك بشكل بآخر شو اللي دفعك انك انت تساهم في هالجهود الطيبة والمنيحة وبارك الله في كل الاحترام لك.
6: والله انا مش انه مش بس القضية هذه انا رجل اصلاح من 40 سنة لما صحيت ومن 40 عام واكثر حتى وانا في الصلح وانا انسان اللي يعني ناذر نفسي لوجه الله اول شيء وللصلح ولن وعمري في حياتي ما تقضيت ثمن ولا بنزين سيارة واتحدى العالم كله. أنا إنسان بس على وجه الله وبحتسب وبحط أجري عند رب العالمين ويعني لو في صلحة في آخر العالم وأعرف أني بقدر أحلها
1: مستعدة تروح لهناك
6: أنا واللجنة اللي معاي في معاي لجنة ما شاء الله عنها محترمة كل الناس عقال وبنسعى للخير والصلح في كل بلاد.
1: طب انتوا بتشتغلوا بشكل متفرق ولا في اشي يعني عارف مظلة عامة في لجنة صلح عامة لكل المجتمع العربي او كل واحد بيعمل جهده وقدراته ومهاراته وكفاءاته في المنطقة اللي هو موجود فيها؟
6: اطلع احنا كلجنة لجنتي انا اللي انا برأسها يعني بتشتغل في كل المناطق اول شيء وطبعا في كل منطقة لجان وبنستعين في بعضنا وبنطلع من مش بس في بلدنا وبنطلع للشمال وللجنوب واللجنة اللي احنا فيها الحمد لله فعالة وشغالة ومتوفقة يعني وبتنجح في أعمالها. طلع الإنسان اللي جاي الإصلاح لما بيطلع من للمشكلة ومن بيوتهم وبيحتسبوا إنه طالعين لوجه الله مش طالعين لا للسمعة ولا للصورة ولا للصيت فرب العالمين بوفقنا وإن شاء الله نظل نستمر في الشغلة هذه.
1: شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة الحاج خميس محمود أبو صعلوك رجل الإصلاح رافع راية الصلح لحقن الدماء. شكرا جزيلا لك
6: بارك الله
1: فيك. السلام.

0: على الهواء مباشرة. تعالوا نكون مع أجواء المونديال. كان في عنا إشارة خاصة في المونديال لكن المونديال خلص. المونديال خلص لكن الأصداء والرنين والطنين تبع المونديال والتداعيات تبعت ما جرى هناك ستستمر معنا يعني عقودا ربما. هذا ما جرى في المونديالات السابقة. دائما كأس العالم كان لا ينتهي عندما تنتهي اللعبة الأخيرة فقط وعند صفرة النهاية، وإنما تبقى تداعياته وتجلياته متواصلة مع الجماهير. يعني كانوا يحفظوا جول، يحفظوا أي شيء، يتذكرون لمحة معينة قام بها لاعب معين، صافرة، فار، تدخل، شو صار مع مصر، مين حمل الكأس، دموع ميسي، لماذا بكى رونالدو، كيف انهار نيمار، كل هذه الشغلات دون أدنى شك ستبقى مطولا. هذا الموضوع سنتحدث عنه مطولا، لكن تعالوا مباشرة مع الزميل باسل زريق العائد إلينا من أحضان المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير باسل.
1: أجمل تحية صباحية لكنادر ولعموم المستمعين.
0: أولا الحمد لله على سلامتك أنت والزميل محمد شيخ خليل، يعني أبليت ما بلاء حسن أنت وباقي الزملاء في تغطيتكم لوقائع الأحداث للمباريات لمجرياتها لتحليلها. الأجواء اللي نقلتوها أنت ومحمد من هناك ويوسف وعباس صوان وآخرين، فكل الاحترام لكم، يعطيكم ألف عافية بداية.
1: تسلم نادر، يعني طلع بالفعل حلم وتحقق بالنسبة لنا وبالنسبة لي بشكل شخصي. كنا كيف انت قلت عايشين المونديال عن قرب، مش بس في المباريات، يعني بكل لحظه بكل دقيقه وكل تاني قمنا بعمل ميداني غاد من ميدانه، مش فقط كره قدم، اجواء نقلنا الاجواء طبعا كما ذكرت انا والزميل محمد الشيخ خليل من احياء نيويورك، من تايم سكوير، من مدينه دالاس، شغلات بما يحيط المونديال وليس فقط رياضة وكرة قدم.
0: تعرف أنت بعد شوي لما توصل على البيت، وصلت على البيت ولا بعدك؟
1: بعدنا لا، في الطريق يعني.
0: في الطريق البيت. أولا طريق السلام، ديروا بالكم على مهلكم شوي شوي. وأول ما تشوف العائلة عن إيش راح تخرفهم؟
1: والله مش عارف من أبدأ، يعني أول ما تشوف العائلة
0: ابدأ من آخر شغلة كنت بدك تحكيها.
1: لا، اخر شغله بدي اخرفهم من دموع ميسي اللي شفتها في الملعب.
0: أيوة
1: بعد خساره النهائي، دموع ميسي اللي حصل على الكاس العالم قبل 4 سنين، ما توقعتوش انه تنزل دموعه كمان مره، انه حقق الحلم. بس شبهت دموع ميسي امس الاول نادر بدموع مارادونا في نهائي 1990 عندما خسر مارادونا اللاعب الارجنتيني النهائي امام المانيا، كيف بكي بعد ما فاز في مونديال 86 مارادونا. نفس الشيء ميسي بكي امس الاول بعد ما فاز مونديال قطر، بكي كمان مره كانه لازم ياخذوا للمره الثانيه على التوالي. فدموع ميسي هي اللي راح تترك في قلبي وبصمي متخاصة هذا اللاعب الفرد طبعا.
0: طيب باسل، احنا كلياتنا شفنا المونديال من خلال الشاشه، مزبوط، من خلال اصواتكم وما الى ذلك ووصفكم، لا سيما في اللعبه الاخيره، في المباراه الاخيره وكمان في المباريات اللي قبلها، لكن من يكون هناك في قلب الحدث بين الجماهير، شو بكون احساسه؟
1: لا شيء مختلف تماما نادر، شيء مختلف تكون من قلب الحدث، من قلب الميدان، من ملعب مختلف تماما، شعور لا يوصف، يعني شعور لا يوصف بتاتا. بتحس بتشعريري انك انت في لحظه معينه بتقول انا موجود عن جد في المباراه النهائيه، يعني بتيجي تطلع حواليك هاي الملعب المباراه النهائيه، هذا الرئيس ترامب اللي بتشوفه على التلفزيون هي تحتك، نزل على العشب الاخضر انفنتينو، ميسي، جميع نجوم منتخب اسبانيا،
0: ترامب اللي بنشوفه احنا في التلفزيون خلال الشاشات فقط، وبهات يا ابو الهات وبالكاد، انت شفته مباشره وجها لوجه
1: 100%، وبالتلفزيون بتشوفش الاجواء، يعني انت عندك جرن غمقه 50 60 متر، فيه 80,000 متفرج، فيه 80,000 متفرج اللي كلهم بيتنفسوا في نفس الدقيقه في نفس الثانيه، وعلى العشب الاخضر اللي عن جد العشب الاخضر عندنا عن اعلى مقعد في المدرج، يعني بيبعد 50 60 متر، يعني اللاعب انت بتشوفه صغير جدا لاعب بالملعب، بس الاجواء قاتله جدا في الملعب، يعني بتصير تقول انه وين انا موجود للحظه، بتعودش يعني تفقد احساسك عبين ما ترجع من جديد تقول انه انا بالفعل هون في المباراة النهائية او حتى في نصف النهائي مش فقط في النهائي. ف يعني شو بدي اقول
0: انت حضرت نصف النهائي النهائي والنهائي باي نصف نهائي كنت اي منهما؟
1: انا بسيت مباراة نصف النهائي الاولى بين فرنسا واسبانيا برفقة الزميل محمد الشيخ خليل اللي رفقتني في التحليل، وفي النهائي محمد
0: كنت انت المحلل في النهائي سمعتك انت المحلل ومحمد هو اللي وصف احداث المباراه.
1: مظبوط مظبوط مظبوط. في النهائي
0: قولي شو الفرق من جهتكم بين المباراتين؟
1: لا في فرق كبير جدا، النهائي شيء ثاني، شيء مختلف تماما. انت عارف انه المباراه النهائيه بعد ما تخلص في فريق بيحمل الكاس، انك ترفع كاس العالم هاي قصه مغايره تماما من انك تبلغ المباراه النهائيه. هذا اثمن لقب كره قدم عالم ممكن الفريق او المنتخب او اللاعب يحمله. الاجواء غير، الاهتمام غير، التدابير الامنيه مشدده غير، عدد الصحفيين هذا غير. يعني كنا في نصف النهائي في دالاس انا والزميل محمد، ما كانش هذاك عدد الصحفيين اللي كان في ملعب في نيو جيرسي، كان عندك الاف الصحفيين. يعني احنا فايتين على الملعب في جيرسي، قعدنا في الدور ساعة، مش الناس مش متفرجين، ساعة في
0: دور الصحفيين،
1: الدور تبع الصحفيين. انت متخيل شو يعني ساعة؟
0: طيب
1: عندك يعني
0: هاي الاجراءات. لكن تعال تحكي لي على اهم شغله، يمكن بالنسبه لي انا دائما اتساءل وانت بدي اشوف، انا عارف وانت بدي اشوف رونالدو يعني امامي، لما شفت انت امبابي، لما شفت انت اوليسي او باركولا او مش عارف مين، بتعرف انا مش حافظ كل الاسماء، انتوا كنتوا حافظينهم وتكرهن كر، لكن انا ما كنتش حافظهم. لما تشوف هاي الاسماء هذول النجوم، ديمبلي امامك، انا عارف، لما تشوف لامين يامال، شو بيعطيك انت كمحلل كمتابع كمشاهد؟
1: طلع اول شيء انت بالملعب بتشوف تحركات اللاعب على طول الملعب وعرضه، مش كيف شاشه التلفزيون. يعني شاشة التلفزيون بتغطي لك يمكن 50 أو 60% من مساحة الملعب، لما أنت في الملعب أنت بتشوف تحركات اللاعب من من من الزاوية للزاوية بعرض الملعب بطوله، هذا شيء مهم جدا. تشوف تحركات يعني الحارس مثلا لما في هجمة على الفريق الخصم، بتشوف الحارس الفريق الأول وين طلع، بتطلع مرات 30 40 متر عن الملعب.
0: الكاميرا الكاميرا الكاميرا مش منتبهت له ولا شايفته؟
1: لا لا بتشوفوش. والاجواء يعني الاجواء انت كمان عينك تضرب.
0: طيب ربع دقيقه لما اجى الجول شو صار في الملعب؟ الجول اللي سجل من قبل اسبانيا في دقائق التمديد لحسم المباراه،
1: كلمتين، بركان بشري اسباني، بركان بشري اسباني، وهدوء سكوت ارجنتيني. المتفرجين الارجنتين في المباراه النهائيه نادر كانوا حوالي 65%
0: باسل
1: نعم،
0: لانه الوقت ادركنا. فبدي اقول لك انت ومحمد وجميع الزملاء كل الاحترام لكم، انت بتحكي عن البركان، عن الزلزال اللي هز المنطقه هناك عندكم، تصور العالم كله اهتز مع هذا الهدف. بغض النظر مع مين انت، ليش انت، هاي كانت مكالمه فقط حول الاجواء المرافقه لهذه التغطيه المباركه من طرفكم، فانا شد على ايديكم يعطيكم الف عافيه. كان مكان تابعنا كمان الزملاء في الاستوديو احمد وهب وادم هادي ويوسف شداد، يعطيكم الف عافيه كل اللي شاركوا. طبعا من الصعب ان نذكر جميع الاسماء. شكرا باسل،
1: الى اللقاء. شكرا لك نادر، شكرا لك.
0: فاتن هذا الطبراني، ايلان هولتساوزن، احمد عويسات، ونادر ابو تامر في هذا البث المباشر. عندنا كمان ساعه التحليل المباريات بعد قليل مع زاهر البابا.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغله بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
6: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
7: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
8: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
7: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: أبرز عناوين الساعة. إرجاء التصويت مرة أخرى في مركز الليكود على آلية تركيب قائمة المرشحين. النائب السابق صلاح يعرب عن خيبة أمل من نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيون وانخفاض طفيف على درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار التاسعة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. تقرر مرة أخرى إرجاء التصويت في مركز الليكود لتحديد آلية تركيبة قائمة المرشحين للحزب. ويفيد مراسل إذاعتنا بالعبرية شاخر جليك بأنه كان من المفترض إجراء التصويت اليوم، غير أنه لم يتم بعد التوافق على مسار ليعرض على المقترعين، ويتوقع التصويت يوم الأحد المقبل. أعرب عضو الكنيسة السابق علي صلالحة عن استيائه من نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيون التي جرت أمس وحل فيها في المكان 18. وقال صلالحة في سياق حديث مع الزميلة غالية ناطور قدور ضمن جولة الصباح الإخبارية إنه يشعر بخيبة أمل من أعضاء الحزب اليهود الذين صوتوا لآخرين لدوافع أخرى ولم يأخذوا بعين الاعتبار سجله الحافل في المجال التربوي والثقافي. ذكرت صحيفة والستريت جورنال بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل موقع يعرف بجبل الفأس قرب نتنز، وأضافت أن إيران قامت بذلك بعد عملية الأسد الصاعد العام الفائت، ويبلغ عمق الأنفاق نحو 100 متر مما يؤدي إلى صعوبة تدميرها من خلال القنابل الخارقة للتحصينة. أفادت صحيفة معريف بأن كتلتي شاس ويهدوت هاتورا أحبطتا مصادقة الكنيسة على مشروع قرار حكومي ينص على اعتراف إسرائيل بإبادة الشعب الأرمني إبان الحرب العالمية الأولى. وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولين في الجالية اليهودية في أذربيجان تواصلوا مع أعضاء كنيسة حريديم وأوضحوا لهم أن مثل هذه الخطوة ستضر بمساعي السلام بين أرمينيا وأذربيجان وبالعلاقات الاستراتيجية بين أورشليم القدس وباكو. وبحسب الصحيفة فإن شاس ويهدوت هاتورا أبلغتا جهات ليكودية بأن النواب الحريديم سيعارضون مشروع القرار في حال طرحه للتصويت.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يترى اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجفا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي. وتهب في البحر المتوسط رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: عدنا لحضراتكم أنتم مع برنامج على أجندة على الهواء مباشرة مع أحمد عوساد فاتن حداد طبراني حين دهانا الآن ينضم إلينا من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر ونحن إلى الناصرة ومخطط الناصرة 2026
1: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
0: فالناصرة أمام مرحلة تخطيط قد ترسم ملامحها لسنوات طويلة نحن نتحدث عن مخطط الناصرة 2026 اللي بيثير يعني أسئلة حول العديد من الموضوعات وفي هذا المضمار عقد لقاء مع الدكتور عروة سويطات الذي سوف ينضم إلينا من خلال الخط الهاتفي وهو موجود معنا حاليا عبر هذه الأجندة رئيس طاقم التخطيط الاجتماعي في التخطيط الهيكلي الجديد لمدينة الناصرة والباحث في تخطيط المدن في جامعة براون الأمريكية أهلا وسهلا بك دكتور عروة تحياتي سنكون مع دكتور عروة بعد قليل هناك مشكلة في الخط الهاتفي إلى التحليل الرياضي هذا الصوت أو هذه الإشارة استمعنا إليها كثيرا من الآن ستغيب 4 سنوات ومن ثم تعود الآن
1: راديو مكان معكم في مونديال 2026

0: المونديال انتهى، وها هو أحمد عوسات يرينا الهدف. الهدف فيران توريس، هذا الذي يضرب الهدف. نعم نعم نعم، البديل يدخل والبديل يطبخ وهو يسجل. لكن ليش إلها في المبث فيها؟ المونديال صار من ورانا، وإسبانيا هي بطلة هذا المونديال، بطلة كأس العالم. كان الكثيرون يتوقعون بأنه ربما ميسي يتمكن من أن يحمل الكأس مرة أخرى ليكون أسطورة لا تتزعزع تاريخيا، رغم حجمه الكبير. صغير لكن هو كبير جدا جدا. ما زال ميسي هو ذلك الشخص الذي يحمل الحضور المغناطيسي الكبير في الملاعب. شفنا دموعه وكيف أثرت على الزميل باسل زريق وعلى العالم كله الذي واكب هذا المشهد. لكن تعالوا إلى التحليل. صباح الخير للمحلل والخبير الرياضي زاهر البابا.
1: صباح الخير لك أخي نادر ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
0: تحقق العدل بفوز إسبانيا؟
1: هذا ما توقعناه والكل توقعه بعد الأداء الرائع والأداء المقنع أمام منتخب الأفضل في البطولة لحد مباراة النصف النهائي ومنتخب فرنسا. فإسبانيا قدمت كرة قدم جميلة، قدمت كرة قدم مقنعة، واستحقت النهائي واستحقت البطولة في نهاية المشوار.
0: تعرف ميسي 8 جوال، كان شخصية يعني، كان لاعب بارز، طبخ الجولين اللي حسموا نصف النهائي أمام إنجلترا. الكل عول على ميسي أنه يكون له بروز هيمنة، وجود حضور دراماتيكي. غاب تماما، تلاشى، تبعثر تماما، كما غاب إمبابي قبله أمام الإسبان وكما غاب رونالدو. شو اللي بصير؟
1: يعني الاعتماد كيف شفنا خلال البطولة على مدار 8 مباريات أخي نادر، الاعتماد الشبه كلي على ميسي. هو يبني الهجمة وهو يمرر وهو يطبخ وهو يسجل وهو اللي جهز كل شيء على أرض الملعب. وشفنا في المباراة النهائية عندما غاب ميسي غاب سلاح الأرجنتين الأهم هجوميا. أنا برأيي أخي نادر الإجهاد ضرب حصن الأرجنتين المنيع اللي شفناه خلال البطولة، وحرب الاستنزاف الكروي أنهكت الأرجنتين قبل الموقع الأخير أمام إسبانيا. يعني الأرجنتين وصلت إلى النهائي منهكة بدنيا، خاضت مباراتين على الأقل مع أشواط إضافية، طبعا تحديدا مباراتين مع أشواط إضافية. فكان الإرهاق اللي أصاب جيل من اللاعبين المتقدمين في السن أنا برأيي أحد أبرز العوامل اللي أثرت في أداء هذا المنتخب في النهاية. وشفنا سقوط وخروج لاعبين بارزين في التشكيلة، المدافعين طبعا مارتينيز وروميرو قلبي الدفاع، بسبب شد عضلي ناتج عن الإجهاد البدني.
0: إذا بنطلع على البطولة كبطولة بشكل عام، مين كان البطل الحقيقي هذه المرة؟ تعرف أنت، أنا بطلع على نجم. يعني هل كان نجم معين في كل بطولة ببرز نجم خاص؟
1: نعم.
0: تعرف لما بتطلع على طلعت على إسبانيا شفت إنه في كتير لعيبة بس فيش نجم برز. بالعكس كنت أتوقع إنه مثلا لامين يامال يبرز، لم أره في المونديال.
1: أنا برأيي العنوان الأبرز هو يعني في بطولة وبتتويج إسبانيا تحديدا، لأنه نحكي على البطل الطري، هو المدرب ديلفوينتي الإدريخال سميته، هو مهندس أمجاد إسبانيا الجديدة. يعني نعرف هذا المدرب أخي نادر قبل تولي المنتخب إسبانيا الأول في أواخر عام 2022 تقريبا، كنا نعتبره مدرب مغمور نسبيا يعني. استلم منتخب 2013، انتقل الى الاتحاد الاسباني ودرب هناك منتخبات صغيره السن تحت 19 عام و18 عام و21 عام، ومن ثم انتقل للمنتخب الاولمبي. يعني اذا نطلع على هذا المدرب على رهانه، يعني ليس من السهل انه يراهن على لعيب صغار بالسن، ونجح في ذلك بحظ بطولتين.
0: بس بتعرف يعني زاهر اليورو في البداية والمونديال، لكن
1: ما يميزه أخي نادر، ما يميزه هذا المدرب مهم جدا. هذا المدرب يعرف وعرف من أين تؤكل الكتف، يعني صنع منظومة تعمل كخلية نحل. شفنا هذا.
0: طيب تعال أسألك على السؤال الأكبر، تعال نحكي شوي عن هيك بمفاهيم تختلف عن كرة القدم. هل عصر الفرد، بتعرف أنا وياك عشنا مارادونا، أنت كنت بعدك صغير، أنا عشت عصر مارادونا، بعدين اللاعبين الآخرين، أجا ميسي ورونالدو، عشنا عصر هذين العملاقين، أجا إمبابي أقل، لامين يامال متواضع مع أنه بارع جدا، لكن في النجومية ما برزش في المونديال. سؤال، هل انتهى عصر الفرد لصالح عصر المنظومة اللي اسمها إسبانيا؟
1: نعم، يعني اللي شفناه التوازن الكبير بين الصلابة الدفاعية والقوة الهجومية. يعني إذا أنا برجع لسنة 2010 بستعيد بذاكرتي البطولة اللي حصد فيها منتخب إسبانيا كأس العالم، أنا برأيي هذا المنتخب يعتبر منتخب أقوى كمنظومة ومنظومة دفاعية تحديدا. يعني شفنا أنه اليوم اللاعب اللي بده يلعب يدور يضرب الجول هو بنفسه لا يستطيع لوحده، إذا فش وراك سند وفي من يدعمك وينظم الهجمة ويرتب أمورك من الخلف.
0: يعني المنظومة عمليا أنت بتقول أن المنظومة اليوم أهم من الفرد، يعني مع طبعا كل الاحترام لك مبابي مهما تكن في وراك، إذا المنظومة اللي وراك ما أعطتكاش الطبات أنت مش موجود. رونالدو يعطيك ألف عافية،
1: يعني كل العينين كانت على الكبار هذول أخي نادر، ولكن شفنا في منتخب إسبانيا تحديدا لاعب اسمه رودري اللي عاد إلى سابق عهده. هذا اللاعب استعاد معه
0: وأخذ لاعب البطولة
1: طبعا، هو ما استعاد توازن وهيبة المنتخب، وهو طبعا استحق أن يكون الأفضل بالبطولة. يعني قوة إسبانيا في منظومتها قبل نجومها، يعني مفيش حاجة تدور على نجوم اليوم، المهم المنظومة تكون قوية. بنشوف كله يدافع، كله بهاجم.
0: أنا شخصيا على فكرة، أنا شخصيا
1: والجميع يعرف واجبه داخل الملعب، وهذا مهم أخي نادر.
0: وين زاهر، أنا شخصيا ويمكن رأيي مش يمكن رأيي مش مهم كفرد، أنا بس بقول لك أنا لا، أنا مع النجوم والعمالقة والكبار. يعني أنا كنت أتمتع برؤية شو بيعمل ميسي، شو بيعمل رونالدو، شو بيعمل مارادونا. أما المنظومة كمنظومة، شو تك تك وتمريرة من هون تمريرة من هون، استحوذ على نص الملعب جاب وخلص اللعبة. اللعبة كانت مملة جدا، مثيرة للضجر حتى.
1: يعني هذه المباراة، مباراة نهائية تحديدا، لازم نحكي على الفرد أكثر من الجماعة. يعني كان مشكلة إسبانيا الوحيدة، وانت انتبهت لها وكلنا انتبهنا لها، كان بإمكان إسبان حسم المباراة في 90 دقيقة أخي نادر لولا غياب مهاجم صريح رقم 9. إسبانيا تعاني وعانت في البطولة من غياب مهاجم رقم 9 عالمي، يعني بالمعنى التقليدي بنحكي، لكن هاي المنظومة عوضت باللعب الجماعي، فتناوب لاعبون على تسجيل أهداف ضمن المنظومة. يعني أنا برأيي إذا بيظهر وممكن يصير هذا الإشي لمهاجم إسبانيا من طراز دافيد فيا مثلا أو فرناندو توريس، واللي لما كانوا في أوج عطائهما، فأنا برأيي من المرجح أن يصبح منتخب إسبانيا أكثر فتكا هجوميا.
0: دموع دموع دموع، شفنا ميسي بيبكي، شفنا نيمار بيبكي، شفنا رونالدو بيبكي، شفنا كتار عم بيبكوا في هاي المرة. لماذا فشل هؤلاء رغم عظمتهم؟
1: إذا أنا بدي أحكي لك أنا تحديدا عن كريستيانو رونالدو، أنا برأيي أنه كان أكثر الأسماء اللي خيبت الأمال. أنا في ثلاث لعيبة تحديدا ركزت قدامي وهم قصة فشل في هذه البطولة. نبدأ في كريستيانو رونالدو والأكثر الأسماء اللي خيبت الأمال. اللاعب لم يضف الحلول المنتظرة للبرتغال، ما شفناش منه إشي، بل كان عبء على المنظومة الهجومية، ومع غياب مستواه تلاشت كثير من الأسلحة الهجومية اللي اعتاد المنتخب البرتغالي الاعتماد عليها. أيضا حضروا بالأسماء وغابوا بالأداء لاعب كبير فيتينيا، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم ونجم باريس سان جيرمان، يعني دخل البطولة وسط توقعات كبيرة منه واختفى تماما. لم ينجح هذا اللاعب في فرض إيقاعه وتقديم بصمته المعتادة. غاب بريقه في أهم محفل قروي، ولاعب آخر مميز كان على مدار السنين وأنت من عشاقه أخي نادر، لويس دياز الجناح الكولومبي السريع والهداف، لم يرتقي إلى المستوى التطلعات وعجز عن صناعة الفارق مع منتخب بلاده منتخب كولومبيا.
0: يعني في واحد لابد أنه أتعلم.

0: ومبابي يؤكد من جديد أنه مهاجم من الطراز الأول. كلنا شفنا أنه قدم بطولة رائعة واستحق شارة القيادة بجدارة. كان هدفه هذا تصريحاته اللي هي كانت ملفتة وفرجانا اللاعب هذا أنه هو بده الكاس. كان هدفه في البطولة الهدف الأول طبعا مصلحة المجموعة ودعم زملائه من أجل تحقيق اللقب، لكن للأسف لم يوفق أمام إسبانيا ومنتخبه.
1: المرة اللي فاتت احنا نذكر لم يوفق أمام ميسي 3-3 ومن ثم ركلات جزاء ترجيحية. الزميل أحمد عوسات عم بيسألك زاهر سؤال مهم، كيف رح نذكر هذا المونديال ببعض الكلمات؟
0: كان مونديال 2026 برأيي من أفضل نسخ كأس العالم، من حيث إذا نحكي عن حيث متعة وإثارة ومستوى فني، يعني ورغم الجدل التحكيمي والتنظيمي اللي احنا ما كنا في قلب الحدث وما شفناه. اما اذا بنحكي عن الحدث داخل المستطيل الاخضر، انا برايي البطوله تستحق ان تصنف بين النسخ الاخضر تميزا في تاريخ كاس العالم برايي. يعني عشنا ليالي طويله من السهر، لكنها كانت ليالي اخي نادر لا يشعر معها عاشق كره القدم بالتعب بالمره، لأن كرة القدم بالنسبة لنا كلنا صارت ما ليست مجرد لعبة كرة القدم.
1: كم لعبة حضرت زاهر؟
0: إذا مش غلطان لعب واحدة
1: راحت عليك من كل اللعب اللي كانت 104 105 لعب
0: لمناسبة معينة ويعني زي ما قلت
1: مش بس مجرد أنا بس أنا بدي القدم. بدي أفسد للجمهور أنك حتى في هاي المناسبة أنت كنت فاتح التلفون في منه؟
0: نعم.
1: هيك بصير مع عشاق الفوتبول عادة، حتى لما بروح على مناسبات بفتح التلفون يتفرج.
0: ويعني هذا المونديال تحديدا يعني فرجانا قد ايه بخطف في القلوب وبوحد العالم اخي نادر. يعني كان انا برايي تلخيص للمونديال واحد من اكثر النسخ إثارة وتقلبا.
1: نعم، اريد ان اشكرك وان شاء الله كل مونديال وانت بخير. نحن سنشتاق الى المونديالات
0: احنا وياك الجميع اخي نادر.
1: وبتعرف انت انا يمكن عندي قشعريره معينه انه المونديال الجاي مش راح نشوف فيه لا ميسي ولا رونالدو. وانا شخصيا هذا مش وعيني، انا صار لي 20 25 سنه انا متابع كليهما، واحد منهم المضبوط الثاني اقل. اما سنشتاق لهذه اللحظات العظمى على امل انه الصغار يعطونا.
0: الله يعطينا الصحه يا اخي نادر. الله يعطينا الصحه،
1: صحه والعافيه. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. الى اللقاء.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: الآن مع رئيس طاقم التخطيط الاجتماعي في التخطيط الهيكل الجديد لمدينة الناصرة والباحث في تخطيط المدن الدكتور عروة سلطات. أهلا وسهلا بك دكتور عروة، تحياتي.
3: أهلا عزيزي نادر، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: أهلا بك. احنا بنحكي طبعا عن أول لقاء مع وفد من اللجنة الشعبية في الناصرة كلقاء أولي من سلسلة اللقاءات بهدف مناقشة مخطط الناصرة 26. لماذا تحتاج الناصرة إلى مخطط؟ كلنا بحاجة إلى مثل المخطط، لكن الناصرة إلها قيمتها الخاصة.
3: يعني طبعا عزيزي، هو عشان يكون واضح، هو التخطيط الهيكلي هو ضمن مستند استراتيجي اللي كان ضمن في البلدية السابقة، في ضمن قرار اللي هو قرار خطة الإشفاء، قرار الحكومة 550 اللي عمليا كل 25 سنة تيجي المدينة بتقول أنا لوين رايحة لل 25 سنة الجايات. آخر مخطط هيكلي كان بال 2009. الهدف من التخطيط الهيكلي اللي احنا عم نعمله هو يكون عمليا يرسم الصورة المستقبلية، يحط المشاريع العمرانية المركزية، التطوير الاقتصادي، إشفاء البلد القديم وترميمها، ويتفكر كيف احنا عمليا أمام كل الأزمات والتحديات اللي المدينة عم بتواجهها يكون في تصور للتعافي، للإشفاء، للترميم، للإدماج الاجتماعي، لبناء حصانة اللي تقدر تواجه هاي الأزمات المستمرة. لأنه تعرف أخي نادر، الناصرة عانت سنين طويلة من غياب التخطيط الهيكلي وأزمات متكررة، مرة كورونا منضرب، مرة حرب منضرب، مرة مشاكل اجتماعية وعنف وإلى آخره، بصير في أزمات مستمرة. الفكرة كيف عمليا من ناحية تطوير الاستراتيجي الكبير اللي احنا بهذا المستوى من التفكير، احنا بنحكي مش بنحكي عن مشاريع عينية بمواقع محددة، وإنما بنحكي على تطوير الاستراتيجي الكبير للمدينة، كيف نبني هاي الحصانة اللي تقدر المدينة تنهض وتستمر وتواجه هاي الأزمات وتبني عمليا جودة حياة اللي شفنا احنا انه هذا اهم شيء بالنسبة لأهل الناصر.
1: دكتور عروة، انا بما اني كمان بعرفك على مستوى الشخصي، انا بعرف انت لأي درجة ايضا تصغي الى يعني ايقاع قلب الانسان وفؤاده ووجدانه واللي بده اياته. قديش في هذا المخطط يؤخذ الانسان ايضا بعين الاعتبار؟
3: هو عزيزي يعني نادر، هو المنطلق المركزي تبع

0: أنا بكل التصور التخطيطي هو إنه الإنسان والمجتمع هو في المركز. ما بالسابق للأسف التخطيط كان يتجاهل الإنسان، تعرف بيحكوا على مشاريع كبيرة عمرانية ولكن ما كان يتفكر بجودة الحياة تبعت الإنسان. لذلك احنا بالمسار التخطيطي كان مهم لنا جدا انه يكون في مسار مكثف من اشراك السكان والمهنيين، بنينا مجموعات مختلفه مهتمه بموضوع الاقتصاد، المواصلات، الصحه، في التربيه والتعليم، المخططين اللي هن في قوه بشريه كبيره جدا في المدينه، اللي احنا مهم لنا جدا انه احنا نكون جزء ويكون في شراكه عشان الحلول المطلوبه. اخي نادر مش هنقدر نجيبها لا من تل ابيب ولا من حيفا ولا من التخطيط التجديد العمراني اللي بتقود عمليا وزارات والدوله بشكل عام، وانما بده يتفكر بتصورات وحلول اللي هي مبتكره اللي نابعة من هم الناس. فعشان هيك احنا عم نعمل هذا المسار الاشراكي وعم نبني شراكة مع مجموعات مختلفة من نشطاء لمهنيين لسكان لمختصين في المجالات المختلفة عشان يكون في هذا التكامل. فكرة كان عندنا لقاء رائع جدا مع مدراء المستشفيات في المدينة، وعنا يعني وقبله كان عندنا لقاء مع نخبة من المخططين والمخططات في المدينة. يعني عم نعمل وبكرة كمان عندنا لقاء مهتمين موضوع الثقافي وبالسكان البلد القديم والسوق.
1: يعني انت طالما حكيت عن البلد القديم والسوق، هذا يمكن اهم سؤال في هذا الموضوع. كيف لنا لما احنا بنطمح بشكل او باخر الى العصرية، الى الحداثة، الى كل الشغلات الجديدة والحلوة والتكنولوجية والهايتك والرقمنة، وكيف بدنا احنا نحافظ على الموروث الثقافي، على البلد القديمة، على كل هاي النوستالجيا الجميلة اللي ممكن تهب علينا على وجداننا من مجرد ان احنا نشوف حجر قديم.
0: يعني هو أخي نادر إحنا المنطلق المركز تبعنا إنه كيف عملية التعافي للمدينة تبدأ من إشفاق قلبها. إنه المركز التاريخي للمدينة هو أول شيء جامع للناس، هو محرك أساسي للنمو، هو نقطة قوة كمان كبيرة اللي بعطي الناصر أفضلية تنافسية وتميز على نوفا جليل وعلى كل المدن والبلدات الأخرى. اللي كمان بالاستطلاع الرأي الواسع، احنا عملنا استطلاع رأي واسع اللي عباه أكثر من 1000 شخص من كل الحارات من كل الفئات والشرائح بعينة يعني بحثية جدا تمثيلية وكبيرة جدا، وشفنا انه بالنسبة للسكان في مدينة الناصر، بالنسبة لأهل الناصر، موضوع الترميم والحفاظ وشفاء البلد القديم اللي فيها السكان يكونوا بالمركز، مش بس نحكي اوتيلات أخي نادر، احنا بدنا نشوف كمان المحافظة على الارث التاريخي، تعزيز السكان، بس كمان كيف البلد القديم تكون عمليا هي اولوية مركزية في تطوير البلد، في تطوير المدينة، وهي عمليا الرافعة المركزية ان كان التطوير الاقتصادي والمجتمعي والثقافي.
1: نعم. شو مع أزمة السكن نفسها؟ احنا بنعرف انه يعني الناصر تعاني بشكل كبير جدا من أزمة السكن، من المواصلات، من موضوع الاختناقات المرية وما الى ذلك.
0: يعني هو احنا الرؤية اخي نادر، يعني انا على فكرة نادر يعني بالاستطلاع كان شفنا اشياء كتير مفاجئة كمان لما سألنا الناس شو الاولويات بالنسبة لكم للتطوير اللي بدكم تكون قريبة على بيتكم. بشكل مفاجئ اخي نادر، بس 6% قالوا انه هن بدهم يوسعوا بيتهم. الأغلبية الصاحقة يعني فوق 70% وجاوبوا بشكل واضح انه طلبوا بدهم حديقة او مساحة خضراء، بدهم مكان آمن للعب الأطفال، بدهم حل مواقف السيارات. يعني اللي تبين لنا بالأولويات انه أولوية الناس مش توسيع البيوت نفسها مثل باقي تخطيط وخطط التجديد العمراني السائد بالبلاد، أولويتهم هي تحسين جودة حياتهم في الحارة، في المحيط اللي عايشين فيه يوم يوم وبالمدينة عموما. فكمان يعني تعطيه كمان معطى نادر اللي هو كان جدا جدا مثير لإلنا، لأنه إحنا يعني عشان نفهم الحصانة المجتمعية صرنا نسأل حالنا وين الناس بتلتقي، وين الناس بتجتمع بالناصر، وكيف هذا الترابط المجتمعي خصوصا في ظل التفكك المجتمعي اللي احنا بنعاني منه، مش بس بالناصر طبعا بشكل عام، بس اللي شفناه اخي نادر انه بالارث تبعنا التاريخي في مساحات المشتركة اللي هي كانت بين الجيران اللي هي اللي هن مش من نفس العيلة. اللي هي المساحات المشتركة اخي نادر كانت محل حنا العريس، كانت محل هي للأخذ بالخاطر، للأطراح، للأفراح، كان محل اللي يلعبوا فيه الأولاد. اليوم بسبب سوء تخطيط، بسبب الإهمال، هاي المحلات عم بتكون عمليا مهمشة وعم كمان بتأدي لاصطدام واحتدام ومشاكل بين الجيران من سوء الإدارة وعدم الصيانة لها. يعني اللي شفناه إنه عمليا أكثر من 68% من السكان حكوا إنه المساحات المشتركة بيننا وبين الجيران اللي إحنا قد سميناها حويك أخي نادر، اللي هي بإيحاء من اللهجة النصراوية.
1: اللي هي ايش ايش ايش معنى ايش معنى هاي الكلمه؟ لانه يمكن الناس اللي بعيدين عن هذه اللهجه صعب يعرفوها.
0: هو اخي ما ادري يعني، هاي كان تعرف احنا عشان نفكر بالمستقبل مجبورين نستنبط المستقبل من التاريخ ومن الارث ومن السرديات تبعت الناس. فاحنا رحنا نسال الاهالي الناصري خصوصا الاباء والاجداد وكيف بيعرفوا هاي المحيط اللي قريب على بيتهم. لا بالكلمة النصروية اللي هي كانت يعني أنا أول مرة بتعلمها من خلال البحث، هو كلمة حويق، اللي حويق القصد هو ما حواليك، هو المحيط اللي هو حوالين العمارة، هو المساحات المشتركة
1: ويحتويك وحواليك. مظبوط
0: يعني بالضبط. وهو عمليا المساحات المشتركة إذا عملها تعريف عمليا تخطيطي، هي المساحات المشتركة بين الجيران اللي هن مش من نفس العيلة أو حتى مش من نفس الدين أو حتى مش من نفس المجموعة الاجتماعية. هاي المساحات المشتركة يا أخي نادر كانت مكان للقوة في المجتمع، كان مكان للترابط للثقة. اليوم هي مكان خطر، مكان مهمل، مكان مهمش. فالفكرة هو عمليا كيف يصير في تجديد عمراني في المدينة اللي هو بتطلع هاي المساحات بيشوف جودة الحياة فيها وبستنبط هذا الاشي من الارث التاريخي. على فكرة نادر لما بتلف بالسوق وبتشوف بالبلدة القديمة، بتمشي بالأزقة الصغيرة في البلدة، بتفتح باب ولا بتشوف حيز شبه عام شبه خاص بين مباني فيها شجر فيها متنفس اللي كمان بيحافظ على الخصوصية.
1: جميل.
0: فهذا الدمج اللي هو مربوط بأرثنا احنا بنطلع من خلاله مستقبل. بل جملة أخيرة بس نادر، عملية مسار مكثف مشاركة الجمهور اللي عم نعمله مهم لنا جدا إنه الناس تشاركنا، اتبعنا على صفحة تخطيط الناصري 2026. المخطط هو بمبادرة طبعا قسم الهندسي مع مديرية التخطيط. إحنا بس انطلقنا عنا مسار هاي السنة اللي على أمل إحنا نبني هاي الحصانة أمام الهشاشة والتفكك اللي إحنا بنعاني منه كيف نواجه هاي الأزمات.
1: إلى الأمام دائما وأبدا. شكرا جزيلا، وبكفى هاي اللهفة اللي أنت بتحكي فيها عن الموضوع بحب وبشغف. شكرا جزيلا لك دكتور عروس.
0: هذا واجب ومسؤولية كبيرة.
1: شكرا على العافية. إلى اللقاء. مع السلامة. إعلانات ونتابع.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
7: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
8: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
7: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع المحاضرة في علم الاجتماع في جامعة حيفا دكتورة رنا زهر كرياني. تحياتي دكتورة رنا.
9: هلا، أهلا فيك نادر المجتمعات والمجتمعين.
1: طبعا احنا بنحكي عن دراسة جديدة حول مسارات الوعي السياسي للنساء العربيات محليا. بداية انت هذا الموضوع طبعا بهمك يعني منذ سنوات طويلة.
9: صحيح.
1: وبداية لما إنسان بيعمل يعني دراسة معينة بيطلع أيضا باستنتاج. قبل ما تحكي لنا عن الإجراءات احكي لنا بإيش طلعت من هاي الدراسة كمجمل كمستخرج.
9: أكيد بالفعل، وهذا الموضوع يعني أنا بخصني بشكل شخصي عن تجربة اللي أنا شخصيا مرأتها كعضو بلدية بالناصري، ولاحقا كملت متابعة الموضوع كمان بحثيا وأكاديميا وكمان بالحقل. يعني أنا موجودة في عدة محاور وعدة جمعيات اللي فيها بساعد النساء يعني وبشجعهم على الاندماج بالسياسة. بالنسبة للمقال الأخير اللي راح ينتشر هالأسبوع هذا، الفكرة الأساسية بالمقال أنه المرأة العربية الفلسطينية بالبلاد لما تدخل السياسة المحلية، البحث طبعا كان عن نساء في السلطات المحلية، لما بتفوت السياسة المحلية المجالس المحلية هي ما بتفوت لأنها امرأة سياسية أو لأنها امرأة سياسية، هي بتصير امرأة سياسية أو امرأة سياسية بعد ما تفوت وبعد ما تخوض التجربة وبعد ما تنكشف على السياسة بمفاهيمها المختلفة. يعني بالمقابلات مع 30 امرأة، والإشي بيشملني أنا كمان، ولا واحدة فينا فاتت على المجلس المحلي وهي مهيئة. وهنا بنكشف يعني معطى مقلق
1: اللي هو
9: الأحزاب القوائم اللي بتبعت النساء ما بتجهزهنش ولا بأي شكل من الأشكال للعمل السياسي بمفاهيم الثلاثة. بالمفهوم التقني يعني مثلا أبسط الأمثلة، شو يعني مجلس محلي؟ شو يعني بلدية؟ شو الأقسام الموجودة فيها؟ شو صلاحياتها؟ شو وظيفتها؟ المفهوم الجوهري، كيف يعني إحنا ممكن نتفاوض؟ شو يعني مصالح حزبية؟ شو يعني مفاوضات؟ كيف ممكن نخوض مفاوضات ونكسب فيها؟ والأهم من هيك تطوير الوكالة الذاتية والوعي النقدي. الوعي النقدي مش بس لا يعني السياسة بمفهومها الحزبي، إنما السياسة بمفهومها الجندري. كل هذا مع الوقت النساء بتطوروا، إسا بحكي بالضبط كيف. وهذا إذا بدل على إشي نادر، بدل على إنه بالفعل الأحزاب لحد اليوم تبعت النساء للسياسة بشكل رمزي فقط، وهذا التهميش لإلهم عدم تهيئتهم وهن أصلا فايتات حسب شهاداتهم وهن مترددات وخايفات. وحتى بذكر جمل من شهاداتهم، واحدة قالت المعطف هذا الكبوت هذا كبير علي، واحدة قالت شو فهمني أنا بالسياسة مع أنه علما.
1: وأنت جربتيها بنفسك كمان، هل فعلا هذه العباءة كبيرة على عضو بلدي جديد زي الدكتورة رنا زاهر لما كانت عضو في بلدية الناصري؟ هي فجأة جاي بدها تمثل جمهورها، بدها تمثل جبهتها اللي جاي من طرفها، وفجأة ماذا تجد هناك؟ بماذا تصطدم؟
9: الإشي بيشملني وبشمل أغلب النساء اللي أنا قابلتهن. بالفعل لما نوصل مع عدم التهيئة، مع التهميش اللي إحنا يعني منقابله بالطريق للمجلس المحلي، كل واحدة فينا بتفكر إنه المشكلة عندها، إنه يمكن أنا مش فاهمي، يمكن أنا مش جاهد، يمكن أنا مش بالمحل المناسب. فكل واحد فينا بتفكر إنه المشكلة عندها فردية، هيك بتتضح من الشهادات.
1: نعم.
9: ولكن اللي بيصير إنه هذا التهميش وعدم أخذهم بجدية للنساء بدفعهم لتفعيل وكالة ذاتية لإيجاد حلول لإثبات نفسهم. يعني مثلا في النساء راح أخذت دورات خاصة بقراءة الميزانيات، أنا شخصيا أخذت دروس خصوصية عند مراقب حسابات.
1: نعم.
9: أعرف أرى الميزانية. في ناس مثلا راحت عملت مشاهدات أو جابت منتور، فهي اسمه وكالة ذاتية.
1: نعم.
9: المشكلة اللي بتبين بالبداية فردية، بعد ما هاي النساء وبمساعدة المجتمع المدني اللي له دور كتير مهم في تدعيم النساء باللقاءات المشتركة للنساء بالسياسة المحلية، بالفورم المشترك اللي كانوا فيهن، فهموا إن المشكلة مش فردية إنما مشكلة جمعية، وهي جزء من يعني من بنية أوسع للمساواة والتهميش الجندري. فهموا إنه المشكلة مش عندي أنا كرنا، وبلشوا يحكوا بلغة مش أنا مش فاهمي، إحنا مش فاهمين. الانتقال من الأنا للإحنا ده بدل على بداية تطور
1: الوعي جماعي نسوي،
9: وعي جماعي نسوي، وعي جماعي مجتمعي، وعي جماعي نقدي، ومن هناك بلشت
1: السؤال دكتورة
9: بالحلول كيف احنا ممكن نتغلب على هاي المعيقات.
1: سؤال دكتورة، لما امرأة بتوصل بشكل او باخر الى بلدية معينة، الى مجلس معين، بدها تمثل هذا الجمهور اللي بعثها الى هناك، وهي تعبر حالها بتحكي من حنجرته، وهي محرومة من هذه الادوات اللي انت حكيت عنها لانه الاحزاب لم تجهزها، كيف بأثر بشكل او باخر ذلك على ادائها؟ هل بشعرها بانه هي امام تحدي اكبر وهي لازم تتعلمه، ام كمان في احباط معين مش عارفه ادبر حالي؟
9: صحيح، لا صحيح، وعشان هيك إذا نطلع على المعطيات أخ نادر، منشوف إنه في كتير من النساء اللي فاتت على المجالس المحلية، وعدم التهيئة هاي وعدم أخذهن بجدية سبب إنه جزء منهن، هن أصلاً العدد الكلي قليل، بس سبب إنه جزء منهن إنه عاودوا يستقيلوا أو إنه يقبلوا بإنه يبدلوا بحسب اتفاقيات تبديل معينة وما صمموش على أخذ حقهم بالكامل، أو إنه حتى من قبل ما يفوتوا على السلطة المحلية خلص إن انسحبوا، لأنه بالفعل اللي يعني الإحساس مش لطيف إنك أنت قاعد بالذات للنساء الجديدات يعني على الحقل، إنك أنت قاعد في جلسة ومش فاهم شو عم بيدور حواليك. بس أنا عندي كمان نقطة أعمق من هيك، يعني أنا ببحث بالجندر والسياسي، وأكثر اهتمامي هو في مشاركة النساء ودمج النساء وأنماط تصويت النساء، ولكن من تجربة شخصية، وهنا ممكن يكون هذا نداء كمان لزميلات الباحثات وزملاء الباحثين، وكمان فكرة لنفسي كمان، إحنا ممكن نفحص كيفية تهيئة الرجال لهذا المنصب. يعني الفكر السائد إنه السياسي إذا المحلية أو القطرية كأنها هي الملعب البيتي للرجال، الرجل بفوت على السياسي على المنصب السياسي وهو مهيئ أكثر بفعل تنشئة يعني وتربية اجتماعية معينة، ولكن هل بالفعل هو بيعرف يقرأ ميزانيات بشكل نقدي مثلا؟ هل بالفعل هو عنده خبرة بإدارة مفاوضات؟ هل بالفعل هو بعرف شو الإجراءات أو شو الأنسب؟
1: يعني أنا مليان، هذا مش قضية جندرية، هذا مش قضية نسوية، هي قضية كل نائب جديد بده يفوت، كل عضو مجلس جديد، بس يمكن الرجل في الوضعية اللي احنا عايشين منها قدرته على التعلم قد تكون متاحة أكثر والأدوات تخضع له أكثر.
9: موجودة صحيح يعني هي ما
1: دكتورة رنا، ألو دكتورة رنا مش عم تسمعنا، يمكن فات على محل فيش التقاط، بنحاول نرجع لهي المكالمة مع دكتورة رنا زهر، بتحدثنا طبعا عن الوعي النسائي أو الوعي السياسي النسائي السياسي في كل ما يتعلق بالتمثيل الجندري. رح نحكي طبعا شو اللي بيعيق المرأة، شو اللي ممكن، كيف نصنع التغيير، هل المرأة العربية تمكنت من أنه تكسر حاجز الخوف؟ واحدة من النساء اللي كسروا حاجز الخوف وراحت على البرلمان إيمان خطيب ياسين، بعد شوي بنحكي عن برنامج قصة، ولكن قبل ذلك قصتنا قصة جميعا من خلال الدكتورة رنا اللي راح الالتقاط الهاتف لكن رجع. دكتورة، من يعيق المرأة؟
9: هذا سؤال واسع وسؤال بده يعني لقاء مطول، ولكن
1: احنا مستناك تيجي يوم عنا على الاستوديو للقاء مطول، وهيك ممكن انه ناخذ كل هذه الامور بتفصيلاتها.
9: اكيد بكل سرور، اكيد بتشرف. ولكن بدي اكمل بس الفكره اللي قلتها قبل ما يقطع الخط وبعبر عن انقطاع الخط.
1: منيح انك كنت مركزه مع شو كان قبل الهاي.
9: مركزه جدا. يعني اذا اللي بقول انا، اذا احنا بدنا اداره سليمه، إدارة صحية لمجالسنا المحلية، يجب تهيئة النساء لهذا الدور وكشفهم على مفاهيم السياسة المختلفة، وكمان يجب تهيئة الرجال. ولكن زي ما أنت قلت سابقا، يعني هنالك فجوة بين النساء والرجال في نقطة الصفر، يعني في حتى لما بفوتوا بسنتهم الأولى بسبب يعني الأفكار النمطية اللي عندنا، بسبب التنشئة والتربية الجندرية التقليدية اللي موجودة، بسبب انشغالات الرجال اللي هي ممكن إنها تكون يعني متقاطعة أكثر مع انشغالات المجلس البلد.
1: في كمان موضوع، هي قضية الثمن، يمكن الرجال بدفع ثمن أقل.
9: الكل بدفع ثمن.
1: واضح. الكل بدفع ثمن، بس يمكن الرجل أقل.
9: صحيح. كمان دور هذا بسبب التنشئة المجتمعية والجندرية التقليدية المحافظة في مجتمعنا العربي. يعني على سبيل المثال الحصر، جلسات المجلس البلدي عادة بتكون بجلس بساعات متأخرة، بهاي الساعات 7-8. بهاي الساعات في عائلاتنا العربية المحافظة النساء هم اللي بهيئوا أولادهم للنوم ولإنهاء النهار، بعشوهم، بحميمهم، فوتوهم على التخت. هاي الساعات هي مهمة للأمهات. على سبيل المثال هناك ساعات أحيانا جلسات تعقد ساعات متأخرة جدا بالليل، يعني ممكن تبقى لحد الساعة 11 و12، وهذا كمان ممكن يشكل العائق عند بعض النساء. الوظيفة هي وظيفة مجانية، واحنا كلنا بنعرف انه النساء هم الحلقه الاضعف اقتصاديا، فهذا الشيء ممكن كمان انه يعني يدعهن عن خوض هاي التجربه. يعني كل المنظومه السياسيه البنيويه مش مبنيه لانها تسهل الطريق او تدير المعيقات للنساء.
1: انا بدي اكمل معك، يعني انا بدي اكمل جعبه اكمل معك في في المقابله حول الدراسه، لكن بتعرفي في حقات وتداعيات للإشي أو للإرهاصات اللي احنا عايشينها حاليا، قضية القائمة المشتركة الثلاثية. ولما بتطلع عليها طلع المرأة في في في بلادنا في المجتمع العربي هي تقريبا نصف المجتمع إذا مش أكثر من ناحية نسبة مئوية، وقد تخلو القائمة المشتركة الثلاثية من النساء
9: للأسف.
1: شو بعطيك أنت كدكتورة اللي صار لك تبحثي مطولا تتحدثين في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، وفجأة بتشوف لما بتتركب لما بتتشكل قائمة هذه القائمة تخلو من المرأة؟
9: يعني سبق ومقابلة سابقة معك طلعت حكيت عن الموضوع. بالفعل الوضع مؤسف ومحزن، بالذات إنه سنين وإحنا يعني حركة نسوية كجمعيات كباحثين وباحثات عم نحاول ندفع بالمرأة قدما، وبتيجي هيك نتيجة اللي هي مخيبة للأمل. كل أمل على الأقل إنه يعني رفيقتي وزميلتي دكتورة نهاية بالأخير نقدر تفوت. أنا سعيدة جدا مثلا بترشيح زميلتي دكتورة مها صباح، وبتمنى لها كل الخير. يعني كل أمل كمان إنه القائمة إنه العربية للتغيير والموحدة تقدر كمان تفوت نساء. ولكن تعني تطلع على الأمور في سياقها الأوسع. يعني إحنا بالفعل في فترات كنا فيها في صعود من ناحية تمثيل النساء في السلطات المحلية وكمان بالحكم المركزي، ولكن وصلنا في محل اللي فيه احنا في هبوط وركود حاليا. احنا في هبوط. الامور هي مش بس تتعلق في مدى استعداد النساء لخوض التجربة، احنا عم نشوف شوي انه في عم بيكون في استعداد اكبر، والمشكلة ما بتكمنش باستعداد الناس المنتخبين الناخبين عفوا او الجمهور للتصويت للنساء. بالعكس عم بيكون في شوي تشجيع، ولكن المعيقات هي أكبر منا. يعني على سبيل المثال الحرب اللي صلها من سنة 2023، في بحث عمل عن طريق مركز إنجاز.
1: خلينا من خلال يعني مداخلتك هذه حول ما جرى يكون يعني زي مداخلة تلخيصية.
9: أكيد، ولكن اللي بدها أقول لك إياه إنه الحرب اللي من 23 صلها قائمة، وكمان يعني دخول منظمات الإجرام بشكل عميق جدا لمؤسسات مؤسسات السلطات المحلية، عملت هبوط في مش بس دخول النساء للسياسة، إنما في استعدادهم للترشح، وهذا الأخطر. ومش بس النساء والشباب اللي هم المجموعات اللي هي مظلومة أكتر، وإحنا بدنا إنه ندعمها. فالشغلة تتعلق بالنساء أحيانا، ولكن المعيقات هي بنيوية وهي أعمق من بس إرادة النساء.
1: أريد طبعا أن أشكر لك هذه المساهمة والمداخلة دكتورة رنا زاهر كرين، المحاضرة في مجال علم الاجتماع في جامعة حيفا. و القصة أنت قبل شوي حكيتي عن المندوبة تبعت العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين، وهي سوف تكون الليلة في برنامج قصة اللي عنه إسا بدنا نحكي من خلال البرنامج على الأجندة، على أمل إنها القوائم العربية تتمكن وتعرف كيف يمكن أن تدمج المرأة سواء بالتحصين أو بالانتخاب، المهم أن يكون حضور ووجود للمرأة، لأنه هذا أمر ضروري جدا كما هي حاضرة في كل مجالات حياتنا ولا يعقل تغييبها من هذا المشهد. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
9: شكرا
1: دكتورة رنا زاهر كرين، إلى اللقاء.
9: شكرا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الهواء مباشرة قصتي قصة، تعالوا ونكون في هذا الحديث. تنضم إلينا مديرة قسم البرامج في تلفزيون مكان ربا ورور، تحياتي ربا.
10: تحياتي نادر لإلك ولكل المستمعين، وكمان تحية حلوة لرنا ظاهر طبعا كريان المتحدثة السابقة. احنا هيك يعني بنرفع راسنا بنسائنا العربيات اللي كل واحدة فيهن بتتقلد منصب في مجالات مختلفة في حياتنا،
1: كل واحدة قصتها قصة، لكن قصتي قصة هو برنامج يطل علينا من خلال تلفزيون مكان.
10: صحيح صحيح، احنا بنتحدث عن برنامج جديد اللي يطل علينا من خلال شاشة تلفزيون مكان. البرنامج يعني تقريبا له جمعتين، احنا يعني بثينا حلقتين منه. الحلقة الأولى استضفنا الدكتور حسن عباسي، والحلقة الثانية كانت مع آدم أبو جبل الفائز بالمايك إلك، واللي كمان يعني دشن أول سينجل لإله. وبما أنه يعني مقدم البرنامج فادز غيري كمان رافق آدم وكل المتسابقين في المايك إلك في مسيرتهم، فكان يعني هذه الحلقة هيك إلها رونق خاص وطابع خاص، بس حلقة مميزة أكثر بتستنانا الليلة. وزي ما أنت ذكرت نادر مع عضو الكنيسة إيمان خطيب ياسين، لكن اللي أقولك إياه أنه مرة احنا اهتمينا انه ناخد ايمان بالقبعة الشخصية. عادة تعرف شخصيات يعني اللي هي جماهيرية ومعروفة، احنا عادة بنعرفهم من خلال الحقل والميدان والمجال اللي هن بيشتغلوا فيه، بس ولا مرة فتنا يعني على اروقة حياتهم الذاتية والشخصية، انه بيتهم، افكارهم، قناعاتهم، احداث اللي هي كانت يعني مفصلية في حياتهم، دوامات او معضلات اللي هن واجهوا وبتعاملوا معها. واليوم احنا بدنا نخوض هذا الباب مع عضو الكنيسة ايمان، واللي تحدثت يعني بشفافية وصراحة مطلقة، وطبعا من خلال الحديث، وانا ما بدي يعني احرق تفاصيل الحديث، لكن احنا
1: مش كتير يعني اعطينا هيك شوي ايش اللي خلينا، او احنا هيك بدنا نتابع، بس اعطينا هيك تفصيل معين
10: عشان نتشوق
1: اللي ايوه بالضبط كمان.
10: فاحنا بنتحدث يعني مع ايمان اول اشي عن ايمان ومين هي ايمان وبيت ايمان، فيما بعد احنا شوي بنتطرق للمجال انه يعني كيف فاتت يعني الميدان السياسي وإيش عملت يعني قبل ما تكون بهذا الموقع، والدوافع طبعا اللي قادتها لدخول هذا الموقع. بس القصة اللي بفكر كمان يعني لا تقل أهمية هي كل قضية مرضها، يعني مع مرض العضال السرطان، واللي من خلاله بتحكي لنا بتعرف على لحظات يعني إنسانية اللي هي عايشتها، يعني سواء منها يعني لحظات انكسار، وكمان لحظات اللي فيها يعني تشاركت حياتها بقوتها وبضعفها مع شريك حياتها زوجها. ومنشوف يعني قديش يعني وهي شغلة كانت جدا لافتة يعني بالحوار مع إيمان، قديش هي ممتنة لكل شيء بيصير حواليها، وممتنة كيف تعرف إيمان بني آدمي بتعرف تقدر كل تفصيلي وكل شخص في حياتها، وخاصة أهل البيت وزوجها.
1: بتعرفي مش كل إنسان يستطيع بشكل أو بآخر أنه يعني يفتح بيته، يفتح مساحاته الشخصية أمام الكاميرا، أمام الإعلام وما إلى ذلك. فكان بالحري عندما نحن نتحدث عن عضوة كنيسة ناشطة فاعلة، في نفس الوقت هي يعني كانت يعني لديها مثل هذه المعضلة، والحمد لله هي شفيت منها إن شاء الله، نأمل لها الشفاء دائما وأبدا، وأنها تعود إلى كامل نشاطها، لأنه هذا مهم جدا. وفي نفس الوقت عليك كل هذه الأعباء والمسؤوليات أنك أنت تكون عضو كنيسة
10: 100%. وبالعكس أفكر أنه هذا الإشي بده جرأة كتير، وإحنا رح نشوف كمان يعني هذا الباب رح نشوفه كمان مع الشخصيات القادمة. يعني إحنا في كل حلقة عم نهتم أنه نستضيف شخصيات اللي هي جماهيرية، شخصيات يعني وجوه وجهاء من مجتمعنا العربي، شخصيات بارزة، بس بنفس الوقت
1: في عندك
10: يعني
1: هيك بعض الأسماء اللي نشوق الناس كمان يتابعوها؟
10: طبعا طبعا رح يكون كمان معانا يعني بالصدفة هي مش مقصودة يعني كانت, بس كمان رح يكون عندنا عضو الكنيسة منصور عباس رح يكون معانا كمان يعني
1: اثنين من القائمة العربية واحد بلاش بلاش بعدين قولي يعني انتم منحازين.
10: اهتمينا نوازن ورح يكون كمان معانا يعني من الشخصيات يعني من الأحزاب الأخرى, وكمان رح يكون فينا كمان شخصيات تعرف يعني جماهيرية فنانين كان معنا.
1: أنا شفت يمكن ماهر حلبي,
10: بالضبط ماهر حلبي, وكمان يعني تحدث بشفافية مطلقة وأول مرة حسيناه يعني بيجيب حاله يعني على الشاشة بهالصدق وبهالعفوية. كمان الفنانة فيوليت سلامة واللي رح تحكي عن لحظات الندم, تعرف مثلا فيوليت واحدة من الشخصيات أو واحدة من النساء أو الفنانات اللي احنا منشوفهن هيك بكل قوة وحضور وبروز على الشاشة, بس قوتها الأكبر بتكون وراء يعني الشاشة ومن يعني مش على خشبة المسرح إنما قدام الكاميرا واللي فيها كمان بتحكي عن لحظات الندم بحياتها. أنا فكر إنه مثل هاي اللقاءات هي لقاءات جدا مثيرة, ليه؟ لأن يعني ممكن
1: في لقاء سابق ربما يمكن مع فادي الزغيري هو تحدث إنه قصة كلها دموع. بتعرف إحنا طالعين من المونديال وشفنا كثير دموع, دموع ميسي ودموع رونالدو ودموع نيمار ودموع الناس وأفراح الناس, وشفنا كيف تلتقي الضحكة مع الدمعة في نفس المكان من خلال شاشة مكان. عندكم كمان في الكثير من الدموع, قصص شخصية
10: رح يكون دموع ورح يكون بسمات, وبنفس الوقت بقول انه مثل هذا النوع من البرامج كتير حلو لانه كل متلقي بيطلع من البرنامج بإشي, ممكن يكون إنارة, ممكن يكون موقف, ممكن يكون حادث, ممكن يكون جملة, ممكن يكون ردة فعل, بس انه كل حلقة فيها قيمة مضافة وبتطلع منها يعني بهيك بإشي زوادي لحياتك.
1: و شو بتقولي للناس, كل الناس اللي عم تسمعك الآن وهي تنتظر قصة؟
10: أنا بقول هيك إنه اليوم في منصة رائعة اسمها مكان واللي فيها تلفزيون راديو ديجيتال, وكل فعلا يعني كل منصة من منصات مكان عم بتحاول تقدم الأفضل وإنه تعكس قدر المستطاع يعني تكون مرآة وواجهة لمجتمعنا العربي طبعا بأموره الإيجابية الحلوة والمشرقة واللي هي كتيرة, وكمان يعني نعيش نبض الشارع. وبفكر إنه كمان أنتوا براديو مكان عم تعملوا شغل كتير حلو ونادر.
1: قصدك إحنا في راديو مكان
10: طبعا,
1: مش أنت في راديو مكان, إحنا في راديو مكان.
10: إحنا كلنا مكان في راديو مكان,
1: لأنه مكان دائما إحنا ولا مرة بكون أنتوا.
10: بالضبط, يعني إنه راديو مكان, ديجيتال مكان, تلفزيون مكان, كل الوقت فيه مضامين جديدة, فيه برامج جديدة, فكونوا معنا يعني على السمع وعلى المتابعة.
1: طاقم ربع الطاقم اللي اشتغل عبر الأثير وراء الأثير وراء التلفزيون في الكواليس غيره, في حدا اللي بتحب يعني؟
10: احنا بنوجه تحية طبعا للطاقم العمل, للمنتج علي عباسي, لمعدة المضامين عبير بخيت, للإعلامي فادي صغيري واللي بقدم البرنامج, لكل شخص يعني عم بيشتغل على هذا البرنامج, كمان لطواقم المكان اللي بترافق البرنامج فراج, وكمان شغلكم رائع نادر يعني انتو كمان عم بتواكبوا كل المضامين, احنا كلنا عم نواكب يعني المضامين, وبالآية المطاف يعني إحنا بدنا نوصل لكل مشاهد, لكل مستمع, لكل متلقي, وإن شاء الله ننجح بالمهمة.
1: هذا المونديال الإعلامي ومجبورين نأخذ الكاس فيه وإلا بتنفع. شكرا جزيلا, يعطيك العافية ربا ورور.
10: الله يسعدك, شكرا
1: كثير نادر. إلى اللقاء. على الهواء مباشرة أنتم كنتم مع برنامج على الأجندة. يوم الخميس بنرجع نلتقي كمان مرة عبر هذا الأثير, حندها فاتن حداد طبراني, أحمد عوسات, ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. ننتظركم, إلى اللقاء. شوي صعب الحياة بلا مونديال, بس شو بدنا نسوي, كل ليلة كنا نشوف مباراة تنتين ثلاثة أحيانا, والآن بدون مباريات. يلا بنقرأ شوي, إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركة؟
0: لا.
1: في العاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
8: أبرز عناوين الساعة: تصفية رئيس قسم العمليات في لواء غزة التابع لحماس، بدء دخول الجيش اللبناني بلدة زوتر الغربية عملا باتفاق الإطار مع إسرائيل، إرجاء التصويت في مركز الليكود على آلية تركيبة قائمة المرشحين، ووطأة حر شديدة في إيلات ومنطقتي البحر الميت والغور.
9: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع والشباك تصفية رئيس قسم العمليات في لواء غزة الحمساوي يوم السبت الماضي في القطاع. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن هذا المخرب ويدعى أدهم إبراهيم نسمان قام في السابع من أكتوبر بالإشراف والتوجيه على اقتحام جنوب البلاد انطلاقا من لواء مدينة غزة، كما كان ضالعا في احتجاز العديد من المخطوفين بينهم رومي جونين وإيتان مور وإيميلي دماري، وعكف في الآونة الأخيرة على تأهيل وإعداد جيل جديد من الإرهابيين. جاء من بيروت أن فوجا هندسيا في الجيش اللبناني بدأ بدخول زوتر الغربية ضمن تطبيق المرحلة الأولى للمناطق التجريبية في جنوب لبنان. وذكرت قناة الجزيرة أن فرق الهندسة تعمل على مسح شوارع البلدة من المتفجرات. تقرر إرجاء التصويت مرة أخرى في مركز الليكود لتحديد آلية تركيبة قائمة المرشحين للحزب. ويفيد مراسل إذاعتنا العبرية شاخر جليك بأنه كان من المفترض إجراء التصويت اليوم، غير أنه لم يتم بعد التوافق على مسار ليعرض على المقترعين، ويرجح التصويت يوم الأحد المقبل. علم أن الشاب وائل سليم شريف من قرية الرينا هو ضحية حادث السير الذي وقع الليلة الماضية على طريق رقم 6 بالقرب من مفترق كريات جات. ويشير مراسلنا نواف النباري إلى أن المرحوم يبلغ من العمر 17 عاما. قررت سلطة الكهرباء وقف ربط مزارع الخوادم والمخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالتيار الكهربائي لمدة 140 يوما، وأوضحت أن الإقبال المتزايد لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى ضغط كبير على الشبكة الكهربائية.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غير أن الطقس يبقى حارا أكثر من المعتاد بقليل وجافا في المناطق الجبلية والداخلية، ويظل الجو مشبعا بالرطوبة على امتداد الشريط الساحلي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. في إيلات 41 درجة، منطقة البحر الميت 40، غور بيتشان 39، هضبة الجولان 37، الناصرة 35، أورشليم القدس وتل أبيب 31، وفي حيفا 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
11: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: أبادوك.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن

0: صباح الخير.
1: يعني مين انضمن على المخيم؟
0: هاي سيفو معنا. ما احلى الاجواء، لو عارفه انه هيك الاجواء ما طلعتش اجازه.
1: لا بلاش علي، انا صار مخططه لاجازه سنه من قبل.
0: لا بس ما هو الواحد بيطلع على اجازه عشان يغير جو. شوفي ما احلى الجو هون. شو بدك تغيريه؟
1: شايفه؟
0: مرحبا.
1: هاي عارين، ويلكم، اهلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان.
1: اهلا وسهلا فيك يا عارين بمخيم صيف معنا.
0: قدي صار لك مصيفي بدوني؟
1: اسبوعين تقريبا، ثلاثة.
0: وكيف الصيف ملاقيته مع المستمعين ومشاهدين؟
1: بجننوا. احلى مخيم، احلى مستمعين، احلى طاقم، احلى عن جد مخيم الصيف. هاي السنه هو مخيمنا صيف معنا مع طاقم كبير، يعني
0: طاقم كثير كبير. بعد شوي هيك بنحييهم كلهم، وطبعا بنحيي زميلنا شادي بلان اللي طلع لاجازه تعبته شكلي. انا لا فخلص، انا اليوم معكم عبال ما يرجعوا من الاجازه كمان.
1: لا راح ينضموا لنا كثير، يعني الحلو بالمخيم عارين انه هو لا مش بس مواسم، يعني المرشدين بالمخيم بتبدلوا.
0: صح.
1: يعني انت شادي، انت بعدين غازي رح ينضم لنا، بعدين شادي.
0: حلو.
1: فهيك
0: ومرشدين كتار اللي كمان عملوا الزوايا بشكل كتير حلو. فطاقم كبير لمخيم هالقدي حلو.
1: نعم.
0: لأحلى مستمعين ومشاهدين.
1: صح. شو رأيك؟
0: والأغنية بتهبل
1: كيف؟
0: شو ماريا؟
1: حضرنا لك إياها، احنا اشتغلنا عليها. نحن والمستمعين.
0: احكي لي شو يعني انتوا المستمعين؟
1: على المستمعين كان يبعثوا لنا
0: جمال. اوكي.
1: ومنها بالآخر كوننا الأغنية بالكامل يوم الخميس، بعد ما جمعنا كل يعني كل الجمل والقوافي
0: وأحلى
1: جمعناهن يوم الخميس. بثيناها لأول مرة، هي تجهيز لإلك لما تيجي. فيعني كان الإشي إنه بده تكون حاضرة لما عارين تيجي.
0: بدي أقول لك شغلين، أنا معجوة كتير، الإيقاع بجنن، الكلام حلو، الجو بهبل،
1: تعبنا عليها
0: المستمعين. شو هالاستقبال؟
1: شفتي؟

0: كل يوم حكاية جديدة وكل يوم أجواء حلوة والزوايا اللي حضرتوها بشكل كتير حلو. اليوم رح تكون جزء لا يتجزأ من برنامجنا, وطبعا اتصالاتكو مشاركاتكو رسائلكو هي شغل كتير مهم ببرنامجنا, فاتصلوا فينا شاركونا كونوا جزء من برنامجنا 072-33-55-993 على هذا الرقم. عم تستقبل تليفوناتكو رانيا رشاد أبو نمر يسعد صباحك من الإنتاج, أو واتساب مكان رسائل على
1: 0509-07-1321. واضح قدي عارين متشوقة ومتلفة ترجع ورا الميكروفون, حسينا وشايفينا
0: ليه ليه
1: ها اوف اوه خلاص انا هون بدي اعطي طاقاتي احط كلياته واكرس كلياته مره واحده.
0: لا بعدني ما حكيتش,
1: اشتقت اشتقت
0: بعدني ما قلتش شيء.
1: لا لا واضح انك اشتقتي حياتي,
0: بس هذا الحلو بدي اقول لك بشغلي بعد ويلي مستناكي كثير سنين.
1: خليكي
0: مستناكي بعد
1: هاي. ضلك بالطاقات هاي بليز, وهذا هو المطلوب في مخيم صيفو معنا.
0: بعدني ما كرشتش شيء, استني ساعتين.
1: بدك تكون جاي كل الانتاج.
0: استني لا لازم اسا
1: يعني اذا يعني بنعطيك كريدت طبعا. طبعا
0: يلا مين كان معنا؟
1: يلا انت عليك الدور.
0: طيب اول اشي بنشكر بالانتاج فاتن حداد طبراني, جوسلين محمد بري, رانيا رشاد ابو النمر, شريهان حجير باكي, ولينا شحادي رزق اللي كتير ساعدونا بالزوايا واصواتهم منوري صيفنا اليوم صح.
1: نعم.
0: وفي كمان زملاء محمد الشيخ خليل, سوزان دبيني, غازي ابو بكر, وامجد حسين اللي دايما جزء من برنامجنا وصيفنا, وهذا الاشي الحلو
1: ورح يضمونا كمان من
0: زملاء
1: من مكان من الديجيتال الاسبوع الجاي ان شاء الله. ففيه يعني المخيم عم
0: مكمل
1: وبكبر مع المرشدين والمرشدات.
0: فمنصبح كمان على اوسكار من الهندسة الصوتية, احمد عويسات من الراديو المصور, وانا وياكي اهم اشي بالصيف شو نعمل؟
1: اهم اشي
0: بلبطة.
1: طبعا بحر.

0: تاني. عارف
1: الكل عم بخوفني بس انا بدي اقضيها بالبطل.
0: قضيها عشان هيك نحن عم مخيمين هون.
1: ليه مش رح اكمل اقضيها بالبطل؟
0: لانه بتعرفي بيحكوا لك
1: تهيؤات.
0: المهم
1: عم بيتحمضوا لنا بعد ما خلص المونديال.
0: يعني
1: كيف انت بالنتيجه؟
0: مبسوطه على الاخر.
1: كيفت
0: طبعا.
1: استنينا كتير
0: طبعا.
1: واخيرا لا بس نشفونا.
0: ولعبة كانت مملة شوي
1: كتير يعني مش مفروض بالآخر. تكون لعبة كاس هيك يعني. بس احنا مبسوطين بالنتيجة. انا مبسوطة انه اسبانيا
0: طبعا. ورح يكون عندنا اغنية حلوة بالاخر البرنامج
1: والله.
0: عشان المونديال
1: كتير مفاجآت مالية شوي شوي.
0: عشانك اجيت يعني ارحب فيك يا عريم. من فعب لما ارحب
1: بزبطش القاد بس انه خجلتيني.
0: لا مش لدرجة. روي بدنا نروح.
1: شو خلص المونديال.
0: خلص المونديال.
1: الصيف موجود.
0: في أخبار كل
1: إحنا الوقت. مكيفين. مخيم قائم. مستمعين مهيصين. شو بده يصير إسا؟
0: كله ممكن. بقولوا في حرب على البواب كمان مرة. فكل الوقت وفي كل الوقت أخبار مش حلوة وكل الوقت في قتال يعني أنت سافرت ما تغيرش إشي يمكن زاد حتى. فرغم كل الظروف اللي حوالينا هاي نحنا محتاجين لمساحة صغيرة حلوة تغيرنا الجو. صح. نضحك فيها، نسمع موسيقى، نتشارك حكايات حلوة وحتى لو كانت ساعتين. فعشان هيك نحن هون مخيم صيفه معنا وانت معنا يا عارين. منحب تكون هاي المساحة مساحة صيفية وفيها خفة. شايفين واضح إذا اجت عارين يعني مش انه شادي ما كانش خفيف الظل كان جدا حاول
1: عم بسمعك.
0: يسمع بس شو بتعرف الأغاني يعني نار. عندك منافسة
1: عن جد؟
0: نار نار نار نار.
1: طيب
0: نار.
1: شادي اختصاصه
0: وشادي عنده هاي هيك هيك عنده حركاته الحلوة. فهيك أنا هون عديت لكم. فعشان هيك فيها خفة وضحكة وسفر وناس وأفكار بتقربنا من بعض. وصباح اليوم له نكهة خاصة لأنه المخيم رجع بطاقته الكاملة بعد نهاية أسبوع طويلة. ومين تنضم لنا اليوم للمخيم؟
1: هلو هلو
0: عارين. عشان نكمل معكم رحلة الصيف يومها بيوم. اليوم رح نسافر معكم لإيطاليا.
1: ليه؟
0: عنا سفرة، عنا مخيم بإيطاليا.
1: أوكي.
0: ونسمع قصص مشمشية اللي بتكتبها دايما
1: رانيا.
0: ونحكي عن تحضيرات السفر. نتمشى مع رح نروح رايحين مشوار.
1: أوكي.
0: على الجنوب.
1: لا إيه اسمعي أنا ما جبتش كل أغراضي معي.
0: انت
1: المطره
0: عندي انا كل شيء لك
1: اخذتي لي كل شيء
0: كل شيء انا والمرشدات
1: شو المرشدين شفتي يعني قلت لك هيئيني انا من النوع اللي بحب اتهيئ.
0: لا مفاجاه
1: واو.
0: ورح نفتح انان البحر فيها رسائل.
1: واو.
0: ف
1: طيب يعني لحظه شوي
0: افتتحنا المخيم اليوم.
1: انيني من زيتها بالبحر بقلبها في رساله.
0: في دائما في هدول الاناني فيها رسائل في هنا هدولا.
1: أوكي.
0: أنا وصغيرة كنت كتير أعبي
1: وتزتي
0: أزت بالبحر. هو أشوف لو عنده يوصل على أمل إنه

0: المساعد الشخصي هو
1: هاتي أحزار.
0: لا فيش حاجة، الكل بيعرف مين هو.
1: أوكي
0: وهو حضرنا رسائل
1: الرسائل
0: المستمعين وشو كل واحد مكتوب فيها، فممكن تتصلوا لنا
1: وتشاركونا
0: وتشاركونا
1: وتحكوا لنا
0: نفتح
1: كيف مصيفين وتقولوا لنا ايه رقم بتكون، قولكوا شو الرساله. وطبعا الواحد بيقدرش يطول القنينه نفسها، لانه متى ما طولناها مش رح تقدروا تكرر الرقم
0: بالضبط.
1: فرح نقولكوا احنا الارقام اللي طالوها المستمعين لحتى الرساله تكون مختلفه. 072-335-5993. اناني موجوده بالبحر، 30 قنينه، 30 رساله بتستناكوا مستمعين ومشاهدين مكان. اتصلوا نقولكوا شو الرساله اللي عم تستناكوا بالبحر، ممكن تغير حياتكم ومصيركم ونظرتكم للحياه. إلا
0: مش لهالدرجات هاي، بس شوي يمكن تعطيك دوح ضحكه مادي للتفكير.
1: نحن نزلش عن الرسائل اللي بوصلوا لك على الواتساب،
0: لا طبعا
1: فبعتوا لنا كمان رسائل.
0: صار وصلنا رسائل
1: على وين يبعتوا لنا؟
0: على 050-9071321.

0: شو بعد تعبك يعني وتعب المستمعين بستاهلش مصيفين مرة واحدة.
1: أيوة صيف 2026 على راديو مكان صيفوا معنا بدك تغنيها حريم
0: صيفوا معنا أعطيني مهلة أحفظها بس بليز 072-335-5993 وإحنا صار معنا اتصالات. ألو
1: صباح الخير.
0: صباح الفل. هلا.
2: أول إشي بنقولكم إن شاء الله الصيف ممتاز ورائع. فادي بشير بحكي معك من سخنين.
0: أهلين يا فادي وبأهل سخنين.
2: تسلم تسلم. إذا بدو صيف أرينو ماريا تعالوا على منطقة الشمال. منطقة الشمال منطقة الحولي من أجمل مناطق في الشمال.
0: أنت هناك لسه؟
2: أنا امبارح كنت بس كان كتير كتير حام بس إيش المنطقة كتير كتير حلوة
1: صح.
2: وإحنا كنا نشوف يعني بعد ما الناس خلصنا المونديال من الضغط المونديال الواحد طلع هيك شمت هوا خفيف بس كانت من يعني أحسن من البحر. صدقيني البحر اليوم هذا الواحد بتروح على هاي منطقة البحر في هذا الحام تروح راسه مسطح وجسمه بنحرق. بس منطقة الشمال منطقة الحولي مريا وعرين من أجمل مناطق في الشمال.
1: حلو. في طيور إسا؟
2: خفيفة جدا. خفيف. الحم أخت مريا وعرين بغلط على الطيور يعني
0: مفضل. أنا كيف صح الحم مش طبيعي.
1: في بس هدول الطيور عندنا هدول الصغار هدول المزعجات تعرفين هدول اللي إجوا من الهند.
0: أيوة مانيا
1: وقحات.
2: أيوة هدول إشي غريب شو بيحبوا التين والعنب
1: بحبوا كل إشي وقحين
0: أكلوا لنا تيناتنا.
2: أيوة
0: فادي آخر مرة كنت بالحولي ركبت بسكليت. سبعش إذا مريا بتعرف تركب بسكليت.
1: لا بعرفش أركب بسكليت
0: فبلاش تطلع على الحولي.
1: لا إيه. لا بس في بالحولي الكارتينج هذا. أيوة كتير حلوين عملتها
0: سيارة الجولف.
1: سيارة الجولف عملتها مرة.
0: أيوة.
1: كتير حلو
0: صح
2: كتير حلو. أيوة مسلولي كتير
1: لازم أتعب حالي أنا
2: كتير كتير رائع
0: صح. فكرة حلوة والله يا فادي
2: أحسن ما تطلع أطالة تكلف
0: بالضبط. ليش لازم تروح على إيطاليا يا الحولي؟
1: أيوه لازم تروح على إيطاليا. أنا هون قاعدة أنا بالبلاد.
0: لا أنت عم تقترحي لنا يمكن
1: لا في مخيم بإيطاليا اللي بحب يطلع شو بده عنده
0: منعه. طيب طلع فادي إحنا بنقترح للمستمعين والمشاهدين يعني عدة اقتراحات وإني بختاروا بالآخر بتعرف
2: كل واحد الحين بدي أقول لك إشي يعني حتى بهاي الفترة إذا كان يعطونا قشور نفوت على القاهرة هاي الجمعة كانت من أجمل أيام في القاهرة يعني بعد ما نروح أخت ماريا وعرين كل الغناني غادي ببلاش
1: يعني أنا كنت حابة أروح حفلة كايروكي
2: من أجمل مطربين يعني بمصر غنوا باستاد القاهرة وألاف الناس إشي كان هاي الجمعة كان أروع إشي
0: صح. لا يا فادي
1: حلو
0: فادي شكرا لاتصالك.
1: يمكن بده ايش اسمه.
0: لا انا بالاول بس عم بشكر لاقتراحاته. فادي احنا عندنا 30 قنينه طايشات على البحر شايفيتن انا متخيلتن تخيل هي معي
1: يعني
2: موجوده انا بحكيك بسرعة بعبش اصبح اجيب لك 30 قنينه.
0: لا انت اختار قنينه احنا بنطلك اياها. اختار من 1 ل 30
1: 5 طيب تعال نشوف شو الرساله المكتوبه. المكتوبه بقنينه رقم 5 في ناس بتروح البحر عشان تسبح وانت بتروح عشان تقعد قدام البحر بهدوء كل واحد برتاح بطريقته. يا فادي
0: واو فادي
1: شاعر
2: حلو
1: حلو حب
0: فادي انت بتروح تتسبح انت بتروح تتأمل
1: بالضبط يسمع صوت الموج

0: شكرا
1: المنطقة
0: فادي.
1: الموج وهيك البحر اختي ماريا لما
0: ايوه
1: بكون نهاتي يعني بتشوفي بتصيري تتخيلي اشياء غريبة
0: صح
1: عجيبة بالمي بحكيكي بصراحة.
0: صح هي لما كمان تغرب الشمس بتشوف كمان ال ال ال الغيوم
2: الغيوم
0: هسه الغيوم فيها اشكال حلوه مع لون
2: رومانسيه
0: هاي مش رومانسيه انا بتخيل خرفان
2: ليه بتقعدي بتتاملي بتشوفي
0: الغيوم بتعمل خرفان مثلا
2: طيب ماري عندك وقت تقعدي تتاملي الغيوم وتقولي ايش اي اشكال هي قمه الرومانسيه لحظات
0: لا هاي مش رومانسيه غيوم خرفان
2: على فكره انت ساكنه قبل البحر بتشوفي الغروب كل يوم حلو
0: عشان هيك
2: عندك موعد انت
0: انا والبحر
2: انت وحالك
0: انا والغروب
2: فادي شكرا شاركنا دايما
1: تسلمي شكرا لك كل كودو
0: باي
1: باي باي باي
2: معنا كمان اتصال قالوا صباح الخير
3: صباح الحلا كله
2: اهلا اهلا
0: هلا
3: الله يسعدكم ما شاء الله عنكم مريم وعرين
2: حبيبتي
3: عارين نحفانة بالإجازة
2: والله فكرة
3: ومش ناوي ما شاء الله عنك عن جد
2: والله مش عارفة الصراحة منيح طمنتيني بس مش عن جد هاي الطاقات بكرة بتشوفيني مكنفشي خلص
3: لا حلو هيك
2: هاي بس أول يوم أول يوم رائدة كيف أنت وكيف الصيف معك
3: الحمد لله رب العالمين الصيف بجنة هون أحلى من هيك الحمد لله رب العالمين
0: رائدة مبسوطة
2: كيف دايما رائدة بتختار
0: ورائدة ما تسأليش لما فرنسا خسرت لو تشوفي رائدة ما حكتناش بنفس النهار
2: والله
0: تاني يوم سألتها كان عندها كتير زعلت
2: مخدعة خطيرة امبابي
3: لا بس يوم الأحد عن جد يمين يمال ولا أخوه
2: شفتي بقى الغشو
3: ماريا هلا بتشيف عليه لأنها من قبل أول ما بلش ما عجبت فيها لها
2: الغشو كيف ركاد عند أخوه وأخذ منه وقعد وسلم والبوليس ما يمن نغاشي
3: أخذ الجو ما شاء الله
0: نغاشي كله كتلة نغاشي
3: يعني أسلوب أسلوب الإسبان ربنا الله رائعين
2: رائدة بتقول عنك ماريا إنك مبسوطة دايما أنا بفكر إنه هذا أنت بتختاري الإشي صح؟
3: الحمد لله رب العالمين طنش تعش تنتعش كتير شغلات جايها إذا أنت ما كنت أخذتها ببساطة تتعبي
0: بعدين رائدة كتبت لنا بيت كامل
2: عبي الغناي
0: طبعا
2: شي رائدة
0: تذكري أنه بيت رائدة
3: من القلب للقلب لما يعجبني إشي بكتب عنه تلقائي وهيك ما بكتب إلا أنا مبسوطة على الإشي
2: رائدة عنا 30 هيك أنيني صاروا 29 اختاروا رقم 5 شو بتختاري أي أنيني نقرأ لك شو رسالة الموجودة بقلب الأنيني طايشة معنا بالبحر
0: ترين باتر
3: ثلاثة
0: انت يا رائدة بيقتنع انه احلى طلعات هي اللي ما كان لها اي تخطيط قرار اخر لحظة وذكريات بتضل سنين
2: محلى عفوية رائدة
3: بالضبط
2: خليكي عفوية بروحك المرحة
3: ماريا بتطلع معك على مخيم ايطاليا
0: نطلع على بدك تسمع ايش المخيم هذا رح يكون كمان شوي رح نسمع خلص نطلع زيدك يا رائدة
2: باي عمرك صيف ومعنا معنا كمان اتصال الو
0: صباح الخير
2: انت معنا على الهواء
4: صباح الخير
2: صباح الفل
0: كيفك
4: شو اخبارك يا صبايا
2: حريه
0: اسمعي
4: اشتقت لكم
0: حريه ما حكتناش كل هاي الفتره اللي انت كنت فيها غايبه
2: انا اجي خلص نص تشاركني انا
4: البلاد
0: كنت وين
2: كنت طايره معي
4: كنت ببلد اسمها أذربيجان وبنصح تزوروها بلد بتجنن
2: حلو قد ايه وقت كنتي
4: 8 ايام
2: ما احلى وحاسه هيك طاقه غير
4: يعني ما خلفيتها من اولها لاخرها
2: ما احلى يا حلو. حرية
4: بس
2: مشيت كتير
4: غير حلاوه الدوله نفسها والمدن اللي فتنا فيها اهم إشي اللي احنا بنفتقده كتير محلات بنروح بنسرق الامانه والامان
0: حلو يا عم
4: الامانه هناك
2: مش بكل محل على فكره
4: بتضيع إشي برجعوا لك اياه
0: احلى زي دبي
4: يعني إشي مش طبيعي إسا أنا بدي أول إشي غير إني اشتقت لكم
2: وإحلى كتير
4: أنت اللي بتعطوني الطاقات يا صبايا
2: حبيبتي
0: إسلامي
2: إحنا بناخدها منكم
4: حبيبة قلبي بدي أحكي عن اللي بيقدرش
2: مستغربة أنت البلاد. الفرق
4: اللي بيقدرش يطلع بريت البلاد بلدنا كتير كتير كتير حلوة
0: صح
4: أنا عندي مجموعة أبطراء إحنا 4 أصدقاء كل سبت بنطلع على محل لا مش قريه او مدينه معينه احنا بنفوت نروح على المحلات اللي فيها محلات مياه. يعني صرنا رايحين على قرية ليفتا المهجرة، رائعة بالجنة. ليفتا
0: حلوة كتير،
4: أحلام بيوتها بعدها زي ما
0: صح
4: هي.
0: صح بالقدس، قريبة على القدس.
4: بالضبط. ورحنا على عين الشوفيت.
2: حلو.
4: عين القاضي بتجنن. بعدين في إستا رحنا آخر مشوارنا كان عنا باكا معينو في بيسان.
0: تتجول حكينا عنه قبل ما كنتيش هون.
2: شو حورية
0: حكينا عنه في جسر حورية المعلق
2: مش مخلي أذربيجان والبلاد والمحل.
0: شو عليها؟
2: برافو.
4: لا بلادنا حلوة قبل صح. ما نتعرف على بلاد غيرنا نتعرف على بلادنا.
2: صح صح. نرجع على شغلات موجودة برا موجودة عنا أحلى مثلا.
4: بس أهم إشي بما إنه إحنا بالصيف، أهم إشي لما تطلع مشوار جماعة حبايب قلبي، مي طائية وكندرة مريحة عشان تنبسطوا بالمشوار، لأنه إذا واحد يصيب ضربة شمس هي إشي
2: مشكلة.
4: مشكلة. مي
2: ولما
4: مي
2: تطلعوا
4: مي
2: على البحر مي. كمان ومحلات مائية انتبهوا على حالكم.
4: الوقاية خير، كنطار وكيف تعلمنا وإحنا بالمدرسة كنطار وقاية خير من لا درهم وقاية خير من كنطار صح. علاج.
2: شكرا يا حورية. إيش الأنينة؟ أي أنينة ديك الطولي من البحر؟
4: قبل الأنينة بدي أحكي على المونديال. يعني أنا لما كنت أنزل على الفيسبوك إنه يعني مصر تلعب أدعم مصر، مغرب تلعب أدعم المغرب، بس أنا رحت وقلبي إسباني من أول يوم كتبت
2: إسباني.
4: بعتولي بال يعني تعليقات هيك إنه أنت إيش مع الكارت الربحان؟ قلت لا، أنا كنت بدي المونديال يكون عربي، وإذا مش عربي إسبانيا، وعندي أسباب لإسبانيا.
2: شدوا حالا وجابوا الكاس.
4: عندي أسباب لإسبانيا، وأنا كتير. بس إحنا حكينا على إسبانيا حكينا، بس في أكتر لحظة حلوة بالمونديال إن منتذكر إحنا الأشياء السيئة. بدي أتذكر لحظة حلوة مؤثرة لما لمين الأمين جمال تقدم نحو وميسي وهو قاعد
2: لاحترام لبناتن. مزبوط.
4: أسطورة قديمة عنك، أسطورة.
2: هاي الرياضة اللي احنا بدنا نشوفها،
4: رياضة وروح رياضية.
0: صح. وأنا مش راح يتخنقوا بين بعض عشان الأرجنتينيين نرفزوا.
4: أنا برشلونية، وأنا من وأنا صغيرة برشلونية، وأنا ما حبيتش يعني كل التعليقات لما صارت يعني بعيدا عن السياسة وبعيدا عن إيش بيصير. لازم نحكي الحقيقة إنه في لاعب قدير وإلى تاريخه.
2: صح.
4: بالشوش يعني إنه نهزه. أنا
2: مزبوط. نقطع الخط يمكن مع حورية، كنا بدنا نقرأ لك رسالة الصراحة، بس إن شاء الله هيك المرة الجاية بيكون عندك الفرصة. شكرا كتير لحورية ولكل المستمعين يتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا. 072-335-5993.
0: في رسائل بالأناني ما ننساش، كل رسالة بتحمل رسالة.
2: كل أنينة
0: كل أنينة بتحمل رسالة لكم. كل رسالة
2: أو أنتوا يبعتوا لنا رسائل، كونوا أنتوا الأناني إلنا.
0: ولو
2: شو الرسائل اللي كنتوا تبعتوا لنا إياها؟ 050 وين؟ 050
0: 0509-07-1321 أو 072 355 بالآخر. خلي أرقام لل
2: نص. أنا معكي 30 أنيني.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
3: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
4: صيف معنا كل يوم حكاية.
5: رجعنا لكم ريا وعارين ببرنامج صيف معنا. الصيف معنا أحلى. طيب أنا محضرت لكم على فكرة هيك.
6: من قررت إنه الصيف معنا أحلى؟ يمكن الصيف معنا مش
5: أنا
6: أحلى.
5: أنا قررت هيك، هذا حسب رأيي أنا. تمام. بس أحلى على فكرة.
6: صيف معنا.
5: في حدا بيستمتعش معاك يا ماريا؟ في حدا
6: طلع كيف؟
5: طلع الأجواء اللي حضرت لي إياها.
6: بجنن.
5: يعني راجع بعد إجازة. أحلى أحلى. طلع الطاقات اللي عم
6: أحلى بس
5: يعني
6: أحلى.
5: أحلى من المشوار نفسه يعني. صح. يعني خجلتيني. طلع الغناية، طلع اللقاء، طلع المستمعين الحلوين.
6: أحلى من السفرة.
5: الزوايا اللي بعدنا مش سمعناها.
6: بعد ما سمعتيش. ملحق.
5: طيب في انت حضرتي للمستمعين اناني
6: اناني فيهن
5: زتتيهن بالبحر
6: فيهن رسائل
5: صار في 28 اناني طايشي لانه حريه ما قرينا لهاش الرساله. بدك نفتح احنا لحريه وحده؟
6: لا هي سمعتنا. لا هي بترجع بتقرر، هي بتبقى او بتبعت لنا رساله او بترجع بتتصل يعني.
5: طيب انا محضره للمستمعين شيء فيلم حضرته
6: اوكي
5: وحبيت اغنيته
6: حلو.
5: إسا أنتوا بكون تحزروا مش إسا رح أقولكم أنا إسا بس رح أسمعكم مقطع. حاولوا أحزروا أنتوا المستمعين رانيا ماريا.
6: كان عنا زاوية المسرحية، إسا عنا زاوية تتر فيلم أو مسلسل.
5: أو تتر فيلم أو أغنية فيلم مش شرط تكون التتر. أغنية أوكي. اللي كانت موجودة بفيلم مش رح أعطيكوا إسا رموز.
6: أوكي.
5: اسمعوا مقطع وعرفوا هاي الأغنية شو هي
6: أوكي.
5: وبأي فيلم
6: أوكي.
5: أوكي.
6: تعال نشوف، ابعتولنا رسائل كمان أو اتصلوا.
5: هذا المقطع اللي سدى سمعكم إياه مقطع من أغنية اللي بينت بفيلم شو هو الفيلم وشو هي الأغنية.

0: كيف؟
1: عرفت ايش بس طيب مش عارفه انه فيلم بس عارفه الاغنيه
0: مخصص اغني اعطي مجال للمستمعين
1: انا اعطيتهم انا بقول لك عارفه
0: بعد مره اسمعوا بعد
1: هوينه هوينه على فكره
0: يي طلعت شيء ثاني
1: صيف ومعنا كل صيف. يوم اغنيه
0: يلا هاي المقطع من اي اغنيه ومن اي فيلم مش صعبة كلكم بتعرفوا
1: هوينة كتير حتى صارت في هوليوود عملوا لها
0: أيوة صار في إلها نسخة أجنبية فهاي مقطع الأغنية اتصلوا فينا شاركونا وقولوا لي إيش هي الأغنية شو عنوانها ومن أي فيلم 072-335-993 أو بنفع تبعتوا لنا على فكرة رسائل 050-90
1: كملي
0: لا خلاص
1: كملي كملي 050-970-1312 صار في عنا جواب على فكرة ومزبوط
0: ومزبوط
1: نعم
0: بدنا نسمع حرية حرية صارت عارفة طيب خلينا نسمع إسا زاوية المونديال
1: نعم
0: بما أنه يوم الأحد كان
1: كان
0: نهائي
1: والشيخ خليل زميلنا محمد الشيخ خليل كان هناك هو وباسل زرق وبثوا من هناك وخلال كل السيف بدقيقة ونص الشيخ خليل أعطانا معلومات غريبة عجيبة من المونديال واليوم بلخص لنا هالمونديال مش بدقيقة ونص بأكتر
0: الشيخ خليل نعم. إسا بطريقه للبلاد
1: بفكر صاروا واصلين هن بطريقهم للبيت كان لما سمعت باسل ببرنامج أجندة فيمكن وصلوا على البيت
0: يلا
2: انتهى المونديال بفوز المنتخب الإسباني على الأرجنتيني بالنتيجة 1-0 في مباراة مش كتير حلوة بتاتا لا للبث ولا للمشاهدة ولكن بضل كأس العالم إسبانيا بترفع بحياتها للمرة الثانية كأس العالم وأنا بدي أحكي عن شغلتين حلوين في تايم سكوير في منهاتن في هناك طبعا الساحة المركزية والشارع الطويل اللي بتفرع يمين وشمال يعني احنا كنا نشوف المشجعين بكثرة طب يا عمي في مطاعم أمريكية وفي الطعام السريع معظمها كانت فارغة طلعنا ليش ولا في عربات الهوت دوغ المشهورة النقانق المشهورة ولكن كلها حلال و99 في المشجعين كانوا يأكلوا طوال المونديال من الهوت دوغ الواحد $80 مع مي أو عصير كمان $3 يشبع لمدة 4-5 ساعات طب استفسرنا شو السر هون ولا السر انه كثير ناس بتدور على الاكل الحلال على الاكل الخفيف على الاكل الرخيص خاصه انه المشجعين حطوا مبالغ طائله فكان للعجب انه كل هاي العربات كانت تمتلئ بالمشجعين ياكلوا هناك على فكره بهذا الشارع لحاله في 250 عربايه هوت دوغ وفي نيويورك كلها قرابه 2000 عربايه هوت دوغ كل المشجعين يعني انهالوا عليه وأنا كنت واحد من هؤلاء مرتين أنا وباسل زريق شغل الثاني قالوا لنا نيويورك ومشجعين وإلى آخره ولكن التشجيع والمشجعين الكتار كانوا يتواجدوا في بعض الأحيان وخاصة قبل المباراة بليلة أو بليلتين أو بيوم أو بيومين خاصة المباراة النهائية في نيويورك أنا أحكي يتواجدوا في الساحة المركزية في عروض رائعة في رقصات في دبكات في حالة أعادتني إلى قطر أعادتني إلى قطر وإلى أجواء قطر ولكن في قطر وفي الدوحة كان كل دقيقة وكل لحظة وكل مكان وكل سنتيمتر فيه تشجيع وفيه عدد كبير من المشجعين بينما هون هذه الساحة اقتصر التشجيع على هذه الساحة الناس كانت تتفرج لما بقول ناس يعني عشرات آلاف والشغل الأخير اللي بدني فيها حكولنا نيويورك رحنا على نيويورك توقعنا انه عنا بالناصري او بمنطقة المثلث او بمنطقة النقب او بمنطقة الشمال او في تل أبيب او في حيفا او في القدس او بشارع 6 او بشارع 1 او بشارع 4 او بشارع 2 او بشارع 2 فكرنا غاد حركة السير واللي هي عمي يا حلاوي على حركة السير اللي عنا مقارنة مع حركة السير في نيويورك وخاصة في منطقة منهاتن والتايمز كوير ولكن المسافة اللي لازم أقطعها بالإجر 3 دقائق بالسيارة هناك كنا نقطعها على الأقل بنص ساعة في بعض الساعات تعرفوا شو فليكم إن شاء الله مرتاحة بثلاث ساعات، رجعونا على نيويورك ورجعونا على الولايات المتحدة الأمريكية ورجعونا على المونديال. مونديالكم سعيد.
3: زاوية المونديال معي أنا محمد الشيخ خليل، ولكن هاي المرة المونديال غير شكل.
0: شكرا للزميلي جسلين محمد بري وزميلنا محمد الشيخ خليل اللي كان هناك ونقلنا كل الأجواء، فيعطيكم ألف عافية بزاوية حلوة. وهيك ياريت يرجعونا، ياريت يرجعونا معاه
1: على نيويورك. على نيويورك أنا مستعدة.
0: من وصلك رسائل؟
1: وصلنا رسائل.
0: يلا شو.
1: واو محلى هالصباح معكم، عارين أجمل صوت وماريا أحلى طاقة، بتجنن وبستنى البرنامج عنار، طاقة حب وفرح من منال زيد من الفريديس.
0: حبيبتي شكرا منال، يا منال.
1: صباح الخير، صباح الورد والفل، الحمد لله على سلامتك عارين ورجعتي للبرنامج.
0: شكراً.
1: بعد الإجازة إليك ولماريا، نهاركم سعيد يا رب. من فتحي،
0: أهلين يا فتحي، استفدنا لك.
1: صباح الخير ماريا وعارين، بختار الأنيني رقم 6 عيسى معاكم. رقم 6 عيسى،
0: رقم 6 لعيسى.
1: إذا كل صورة بتاخدها يا عيسى حدا فيها مغمض عيونه، اعرف إنها مش مشكلة عندك، هاي قانون بالصيف.
0: ما فهمتش
1: يعني، تعرف لما بناخد صور
0: أوكي
1: بيطلع دايما الناس مغمضه بالصوره، هاي مش هي مشكلته،
0: مش انك انت مش عارفه تصور. صح
1: هاي قانون السيف،
0: مش قادر يفتح من الشمس،
1: فتح عينيه من الشمس بالضبط. يعني هاي مش غلطه عليك،
0: الشيء المبطن بيقولوا انه مش دايما الحق عليك، يمكن الحق على غيرك، انت اعمل اللي عليك واتكل.
1: بس اعمل اللي عليك، هذا اهم شيء،
0: اعمل اللي عليك طبعا
1: للاخر.
0: فهمتي يا عيسى؟
1: كانت مختاره عنا من امل. صباح الخير ماريا وعارين، كيف حالكم؟ انا بختار رقم 5 بس يا أمل، اختاروا يا أمل، ارجع وابعتي لنا رقم تاني.
0: رقم تاني 5, 3, 6 اختاروا.
1: أبو الفهد بصبح على الجميع.
0: هلا هلا أبو الفهد.
1: أوه هيكي، مرحبا معكم حورين، قطع الخط بس مش متنازلي عن رسالتي من البحر.
0: روح حورية، شو بدها؟
1: بما أني من مواليد شهر آب بدي رسالتي رقم 8 قبل ما حدا ياخد الرقم، بحبكم كتير.
0: بسرعة بسرعة.
1: أوه بتجاوب على سطلانة.
0: سطلانة بتقول سطلانة. ممكن الساعة الثانية رح نقولكم الجواب.
1: فهيك يا حورية، إذا أنت من الناس اللي بتوصل قبل الكل غالبا بتحبي ترتاحي قبل ما تبدأ اللمة، وبناتنا التأخير بعصبنك كتير،
0: فأنت بتحبي دايما تبكري وتكوني من الأوائل وبتريحي حالك.
1: ابعتينا إذا صح.
0: حلو معك
1: إذا صدقت الرسالة.
0: حورية عيسى شكرا لرسائلكم، بعتولنا دايما، ومنال كمان. وإسا وصلنا لزاوية،
1: زاوية المخيمات
0: الصيفية
1: اللي بتقوم على إعدادها فاتن حداد طبراني.
4: كل مخيم له حكايته وله ميزته، جولة بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم، رح نلف بين تجارب مختلفة ونكشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكثر أمان، مليان فرح، ضحكات وذكريات حلوة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحكي المحامي جمال دهامشي، أنا مدير مؤسسة دانتي. دانتي أليجيري هي عبارة عن مؤسسة اللي هدفها نشر الثقافة واللغة الإيطالية في أرجاء العالم كله. هذه السنة مؤسسة دانتي أعلنت عن إقامة مخيمات صيفية من جميع أنحاء العالم في إيطاليا. هدف المخيم لجيل 13-18 تعريفه على إيطاليا، دراسة اللغة الإيطالية مبدئيا، وكذلك رحلات للتعرف على الحضارة الإيطالية، التاريخ الإيطالي، اللغة الإيطالية، الحياة الإيطالية التقليدية، مش الحياة السياحية. المخيم راح يكون في شمال إيطاليا في مدينة بادوفا. طبعا احنا كمؤسسة راح نهتم في السفر بمجموعات، استقبال المجموعة في المطار، تأمين السكن للمشاركين. برنامج المخيم كالآتي: تعليم صباحي من 9 to 1، وجبة غداء منظمة للجميع، وما بعد الظهر رحلات للمدن والقرى القريبة من مدينة بادوفا. ليتم التعرف على الحياة التقليدية الإيطالية، المطاعم الإيطالية. في أيام السبت والأحد راح تكون رحلات منظمة لمدن بعيدة عن إيطاليا، راح تكون رحلة منظمة لمدينة فينيسيا البندقية يوم كامل، راح تكون رحلة منظمة لمدينة فيرونا يوم كامل، راح تكون رحلة للاغو دي غاردا وكذلك لمدينة ميلانو. مدة المخيم راح تكون أسبوعين إن شاء الله. نتوقع يكون السفر من 1 إلى 3 شهر. الرجعة راح تكون ما بين 16 إلى 18/8، وكيف قلت مسبقا راح يكون في مدينة بادوفا اللي هي مدينة الجامعية المشهورة في إيطاليا. وإن شاء الله نتمنى الخير والسلام للجميع، ويرجع الطيران عادي اللي نقدر نحجز نهائي. وأهلا وسهلا بالجميع، وبتشرفونا تتعلموا وتتعمقوا في اللغة وفي الحضارة وفي التقاليد الإيطالية الأصيلة. شكرا لكم.
4: أنا فاتن حداد طبراني، معدة زاوية المخيمات.
0: شكرا كثير لهذا الاقتراح الحلو، مخيم بإيطاليا. معنا اتصالين قبل ما ننهي الساعة الأولى. ألو صباح الخير.
6: ألو صباح الخير.
0: هلا مين معنا؟
1: هاي ملاك.
6: هاي حبيبتي،
1: رجعتي،
6: اشتقنا لك. مع هلا هلا. هيك دي مزبط الوضع. يعني بحب ولا شادي.
0: تحية لشادي بلان.
6: انتو هيك جنب بعض.
0: شكرا يا ملاك.
1: يعني.
0: ملاك وين كنت مصيفي؟ وين كنت؟
6: أنا كنت خارج البلاد، والله كان في عنا حالة وفاة يعني.
1: سلامة راسك.
6: الله يرحمه. تسلم يا حبيبتي.
0: وين ترجعتي؟
6: اللي صار الأسبوع رجع.
0: يلا منيح. شوي هيك فضفضتي شوي، سفرتي ولا بالنسبة لك هذا المشوار كان بس هيك واجب؟
6: إيه لا أكيد طبعا. طلعي أنا من إنسانة مؤمنة بالله، يعني هذا قضاء الله. بحب أعيش حياتي، يعني مش إشي كتير أثر علي طبعا كتير، بس أنا بفضل الواحد يعيش حياته. يعني الحمد لله الدنيا بدها تمشي، كلنا ضيوف عليها.
0: شكرا كثير على هذا الكلام. يعني الإشي الواحد قديه بيكون موجوع وقديش بيكون عم يفقد ناس غالي عليها، بس معك يعني الواحد بده
6: الحياة بدها تكمل. ما هذه هذا قضاء الله، وإحنا مؤمنين بقضاء الله.
0: ملك في هيك ضل أكم من أنيني اختار بعدين، بس ممكن تختاري رقم وماريا تقرأ لك الرسالة.
1: من 1 إلى 30 يا ملك.
6: من 1 إلى 30. أنا بحب رقم 23 لأنه تاريخ ميلاد ابني الغالي حمودة.
1: أوكي
0: 23.
1: هيك شو بتقول هالرسالة؟ في ناس تفتح قلبها للعالم، وفي ناس تستنى تتأكد إنه العالم مستاهل يقرب منها. كل واحد بطريقته وبيفيد.
0: كله بيفيد البحر. شو هالرسالة؟
1: يعني في هيك رسائل، كل واحد هو رقمه. فهاي رسالة إلك يا ملك.
0: ملك من يعني البحر. قبل ما تقدمي من طيبتك تأكدي بالأول.
6: دائما بثق بنفسي قبل ما أثق بالآخرين. أهم إشي يعني أكون واثقة من نفسي إنه اللي قبالي أثق فيه أو لا.
0: شكرا كتير يا ملك.
1: تسلمي.
6: كل صيف وإنتو يا ربي سعداء دايما.
0: باي يا ملك. شكرا.
6: باي باي. تحياتي.
0: هلا مين معنا؟ معنا كمان اتصال.
7: صباح الخير.
1: صباح النور. ماشي مين معنا؟
7: معكم مازن.
1: مازن.
0: هلا يا مازن.
7: الحمد لله على السلامة يا عزيز.
0: شكرا مازن. ذكرني من وين؟
7: اسماري.
1: مازن والهند.
0: والهند.
1: والهند.
0: بس احنا خلصناها للقصة.
1: لا وين
0: خلصت القصة؟
1: لا بعدنا على ذكريات. بعدوا على ذكريات.
7: انا احسن شيء عندي اقعد تحت شجرة هيك نحن قصة جديدة. قصة حلوة بتجنن.
1: في قصة جديدة.
7: مازن وسلمى.
1: سلمى ما هو هيها مازن وسلمى بالانجليزي.
0: بالانجليزي. بدي اسالك سؤال.
1: نعم.
0: مجرد انه الاشي كان زمان ذكره ممنوع يتذكره؟
1: لا يتذكرها ما قلناش. لا يعني هو بده هاي قصة، هي خيال. لا هي حقيقة.
7: لا هي لا أنا مفيش بحياتي إلا هون. إيش
1: إلا هون؟
7: بس
1: بس خيال. حلو الخيال محلا هيك ويا عم تطلع منه
0: الكاتب
1: تشابتر 5 نحن
0: الكاتب
1: او 6 بطلت الحق
7: وبوليوود العربيات اللي بامريكا
0: بوليوود
1: العربيات بامريكا
7: بالهند العربيات وين في دوار كله محوط عربيات شاي قهوه تيراس
1: كثير دبان حواليه
7: عصير كسب سكر مع ثلج
0: صح شاي
7: بالصيف
0: شاي هندي
1: حلو وكثير دبان
0: خلينا نروح شي مرة بالمخيم على الهند
1: بديش اروح على الهند
0: انا بدي اروح
1: بسيبني بعدين ايش اسمه
0: ولا
1: مشاكل معدة
0: ولا بدي ضد الصدمات
1: نعم مازن
7: اسمعي
1: اسمع
7: الهند الهند احنا هون كل الشرق الاوسط نقطة بالهند
1: صح كبيرة كتير
7: كشمير
1: حلوة كشمير
7: بتروح عليها هاي قطعة من الجنة
1: صح حلوة كتير كشمير
7: قطعة من الجنة قطعة من الجنة هاي صار لها حرب أربع حروب خاض باكستان والهند عليها
1: صح
0: مازن
1: في شوية عنا مازن
0: معناش وقت إسا نسمع قصتك بس أنا باي. كتير متحمسة
1: لا استنى
0: أنا متحمسة أسمع بعد لأن أنا بحب الهند وكنت غاد فبدي بعد اتصالاتك
7: وين كنتي؟
0: أنا كنت بالشمال
7: وين أي منطقة؟
0: درمسالة وريشيكيش ونيودلهي
1: شفت
7: يعني رحت على أقرا تاج محل
0: ايوه رحت على تاج محل اكيد فانا بدي قصصك هاي كتير مهم لإلي اسمعها بس اليوم سكس. وقتنا كتير ضيق قل لي بالضبط اي انينه بدك تطول من البحر اسا
7: 14
1: ليش سلمى
7: سلمى عارف الاس
0: مال سلمى عيد ب 14 انقطع الخط ايش
7: 14 رقم الاس سلمى
1: سلمى
0: طيب بالانجليزي سلمى
1: يعني هيك يا مازن اذا بتقول خلينا نمشي شوي وبعد خمس دقائق بتسال قديش في بعد وقديش بعد تنوصل واضح انه المشي مش هوايتك المفضله
0: بتحبش تمشي بحب يمشي بالهان
7: كثير بمشي انا
0: طلعت رساله غلط
1: هاي سلمى اس كان بده اس
0: هاي رساله لسلمى
1: هاي رساله سلمى ما بتحبش تمشي
7: سلمى بتموت على المشي بكتروح على الكلية عن 5 كيلو
0: بطلت هاي زمان كان اليوم لبطة بطلت تحب المشي سلمى تغيرت شكرا مازن باي مازن شكرا
1: زيدك باي
0: شكرا لكل مين تبعنا بهي الساعة مكملين معك ولكمان ساعة من برنامج صيفوا معنا ماريا وعارين بعد أخبار الساعة 11 بعد في كتير زوايا ملحقناش نعملها هاي الساعة قصص مش مشي مع رانيا رشد أبو النمر والحكي من القلب مع شريهان حجر باكي
1: وبطاقة من سوزان ديبيني ولو كنت بدنا نلحق
0: شكرا رانيا رشاد ابو نمر من الانتاج اوسكار من الهندسه الصوتيه احمد عويسات من الراديو المتلفز ماريا حبيبه قلبي ماريا دبينا
1: عرون بسول رجعت رجعت عارين بكل قواها
8: الليلة على قناة مكان
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة
11: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك
8: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس أنتم مع مكان
12: لايف سيل في سوبر فارم بلش يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل ثلاثية صابون سائل خمسمية ميل بخمستعشر شيكل ويلنس عسل صافي أربعمية جرام بعشرين شيكل والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة
13: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026
14: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
15: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
14: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
16: أبرز عناوين الساعة: بدء تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، تصفية رئيس قسم العمليات في لواء غزة التابع لحماس، نبأ يفيد بأن إيران ترفض إبداء المرونة، اعتقال مشبوه بإطلاق النار على محل تجاري قرب منزل رئيس المجلس محلي عرعر المثلث، واشتداد وطأة الحر غدا.
17: راديو مكان الأخبار.
16: أخبار 11، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أعلن الجيش اللبناني رسميا الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية ضمن تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن قوة من فوج الهندسة دخلت البلدة. أعلن جيش الدفاع والشباك تصفية رئيس قسم العمليات في لواء غزة الحمساوي يوم السبت الماضي في القطاع. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن هذا المخرب ويدعى أدهم إبراهيم ناسمان قام في 7 أكتوبر بالإشراف والتوجيه على اقتحام جنوب البلاد انطلاقا من لواء مدينة غزة، كما كان ضالعا في احتجاز العديد من المخطوفين بينهم زيف وجالي برمان وتان إنجريست وعمري ميران، وعكف في الآونة الأخيرة على تأهيل وإعداد جيل جديد من الإرهابيين. ترجح الاستخبارات الأمريكية ألا تقوم إيران بتليين موقفها على الرغم من الضربات العسكرية القوية التي تسدد إليها. وأفادت صحيفة واشنطن بوست استنادا إلى تقدير وكالة CIA بأن نظام طهران أثبت قدرة على الصمود على الرغم من تصفية قيادته وتدمير قدراته العسكرية بشكل ملموس. وفي غضون ذلك اعترض الجيش الأردني 5 مسيرات إيرانية ليلة الماضية وصباح اليوم. وقال مصدر في القوات المسلحة بعمان إنه لم تسجل خسائر بشرية أو مادية. ألقت الشرطة القبض على شخص بشبهة إطلاق النار على محل تجاري قريب من منزل رئيس المجلس المحلي في عرعر المثلث قبل شهر تقريبا، ويعود المحل إلى أفراد من عائلة رئيس المجلس، ومددت المحكمة فترة اعتقال المشبوه حتى بعد غد الخميس.
17: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
18: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
17: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. في 12 مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
17: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان.
9: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
17: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
10: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
11: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
17: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
20: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا مع برنامج صيف ومعنا ماريا وعرين لهذا الصباح. احنا مع الساعة الثانية، كنا معاكم من العشرة لل 11 ومكملين لحد الساعة 12. اتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا.

0: صباح الخير لأحمد عويسات من الراديو المتلفز، ران يرشد أبو نمر بالإنتاج، وإيلان هولتهاوزن من الهندسة الصوتية. يسعد صباحك ماريا، حذرت المستمعين بالساعة الأولى لمقطع من أغنية اللي كانت بفيلم. الفيلم هو فيلم مصري. لحد إسا عنا إجابة واحدة بس من حرية بعتت لنا رسالة بتقول إنه أغنية سطلانة. أنا بعرف إيش بعدني، ما قلت شو الإجابة. هذا المقطع من أي أغنية ومن أي فيلم؟ الأغنية هاي ظهرت بفيلم مصري، شو عنوان هذا الفيلم وشو عنوان الأغنية؟ اتصلوا فينا وشاركونا على 072-335-5993 أو رسائل نصية
1: على 050-970-1321.
0: ومريم محضرتلكو أناني موجودين بالبحر طايشين وعم بستنوا أي حدا يجي ويطول أنيني رقم، وإيش الرسالة اللي مخباي بهاي الأنيني؟ عنا زاوية مشمشية،
1: أوه
0: مين محضرة؟
1: كتبتها وأعدتها رانيا وبصوت أمجد حسين الزميل.
2: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط والنص التاني بنحاول نصلح اللي خططناه، وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: صباح الخير، تعالوا أحكي لكم قصة، والقصة هاي بدت بجملة بريئة. يا جماعة هالشوب بده بحر، زهقنا من القعدة في البيوت. ومن هون أعلنت حالة الاستنفار، الكل صاح من الفجر، البيت صار خلية نحل، واحد بده واق الشمس والتاني بيصرخ مين شاف الشرط الأزرق، والتالت لسه بدور على شبشب ضاع قبل ما نطلع. أما الأمهات الله يحفظهم فكأنهم رايحين رحلة أسبوع، مش كم من ساعة البحر، ترمس شاي، بطيخة، معجنات، فواكه، عصير، والأكيد في علبة أكل لازم تيجي معنا، لأنه بكل بساطة البحر بيفتح النفس، وعلى الأغلب بتكون ورق دوالي. ولما يجي وقت تحميل السيارة بتبلش مرحلة توزيع الحقائب بطريقة لو عن جد شافها مهندس تصميم مساحات يمكن يتعلم منها، كل شنطة إلها مكان محسوب. بعد مشوار طويل وصلنا بالأخير، انزلنا من السيارة متحمسين وركاض على البحر، بس أول نظرة للشط كانت كفيلة تغير كل الخطة. الناس بكل مكان وكأنه المدينة كلها قررت تختار نفس اليوم ونفس الساعة. وبعد جولة مفاوضات قصيرة بيناتنا استجرنا شمسية يدوب وقف بالعافية، وقلنا الحمد لله يلي لقينا محل. ولأنه أي طلعة إلية لازم يكون فيها موقف، ما مرت دقايق إلا والولد الصغير اختفى عن الأنظار، الكل صار ينادي عليه، ولما لقيناه كان هو مستمتع أكتر منا ولا كأنه صار إشي. أما البطيخة فكان إلها نصيبها من الرمل، وصار كل خشمة مع صوت القرش، هاي صوت القرقشة. وأخيرا استمتعنا ونزلنا على المي ورجعنا بالليل مرهقين مهلكين. اختاروا يلي بدكم من مصطلح، الوجه محروم من الشمس، الرمل موجود بكل مكان حتى بالأماكن يلي مش من المفروض أن يوصلها موجود رمل. بس أول ما قعدنا نتذكر مواقف اليوم ضحكنا من القلب، عن جد كانت ضحكة من القلب. وفي النهاية اكتشفنا الحقيقة يلي بتتكرر كل صيف، رحلة البحر بالتعب بس ضحكتها ولمتها بتخلي الواحد من تاني يوم يقول يلا امتى الطلعة الجاي.
2: وهيك يا جماعة نتعلم انه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون، وتضل حكاياتكو مش مشية.
0: يعطيك ألف عافية رانيا رشيد أبو نمر وأمجد حسين، يعني هي أعدت وهيك كتبت كلام حلو وأمجد ألقاها بطريقة بتجنة
1: حكاها.
0: أهم إشي الضحك يا جماعة والأدرينالين يكون عالي. تسلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء
1: محل.
0: مفعفل 072-335-5993 تسلوا وشاركونا، سمعونا أصواتكم وأراءكم
1: وفي رسائل.
0: رسائل لمن يبعتوا لنا؟
1: على 050-970-1321. وعنا إلكو رسائل بأنيني بقلب البحر
0: طايشين عم بيستنوكوا تطلوها
1: قبل ما يوصلوا لأبروس ولا اليونان،
0: خلونا أقرب بعدين على الشط،
1: خلونا

0: ده غير مهنه
1: ما تنزلش عنك
0: لا لا لا
1: ف وصلنا هيك على زاوية
0: من زاوية لزاوية نحن
1: الحكي من القلب شوي زاوية الحكي من القلب احكي لي عنها شوي
0: شريهان حجر باكي بتعرف انها صريحة
1: كتير
0: على اخر يعني فيش عندها لا لا لا
1: يبيض يسود
0: فاش فهي عملية النزاوية بتحكي كل شيء بقلبها
1: أهم شيء الصراحة
0: ونصراحة على الآخر
1: ونحكي
0: ودغري
1: هذا الواقع لا
0: إسا المهم تاني يوم يعني بكرة
1: تعليق.
0: شلتها شلة أم عمر شريهان بعقبه على شو حكت
1: يا سلام
0: نعم
1: هيدو يكون عن جد حكي من القلب

0: صيفوا معنا واتصلوا وكونوا جزء من برنامجنا 072-335-9993 أو رسائل نصية اللي عم توصل لماريا.
1: نعم في ملان رسائل
0: تحكي لنا بدك؟
1: بدك؟
0: يا قبل ما نسمع زاوية شريهان خلينا هيك
1: أوكي.
0: شو الرسائل
1: وصلتنا رسالة من فهمي اللي بقولنا ابني مولود جديد بينولد ب 13/7 فبدي أشوف شو حظه. هي مش حظ يا
0: فهمي. في رسالة لإله
1: في رسالة
0: أو إلك
1: رقم 13
0: أو 7 شو برأيك أنت؟
1: فهيكي في ناس
0: سني مولود ب 13/7
1: هو اختار رقم 13
0: أوكي
1: بده رقم 13
0: طيب
1: الرسالة بقنينة رقم 13
0: بتقول
1: في ناس بتجمع مغناطيسات من السفر تعرف هاي الناس اللي دائما أنا عندي على البراد وانت يا فهمي بتجمع مواقف بتضحك عليها سنين وسنين وسنين
0: حبيت
1: هو بجمعش مغناطيسات إلا مواقف
0: اللي بتضحكوا بعد سنين
1: بعد سنين وسنين وسنين
0: حبيت هاي لازم احنا نجمعها مش بس فهمي
1: بالضبط بلاش المغناطيسات على واللي مسافر وجاي جايب لي مغناطيس وحياتكم بلاش فيش
0: بلا
1: عندي
0: منه.
1: محل
0: بلا
1: فيش عندي محل على البراد
0: الحكي من القلب زاوي مع شريهان حجير باكي
2: سلامات فكركو أكبر فخ قبل السفرة شو هو؟ إذا فكرنا شوي نتأكد إنه التحضيرات بتكلف أكتر من السفرية نفسها في ناس بتحوش سنة كاملة عشان تسافر وبالجمعة اللي قبل السفر بتصرف أكتر من سعر السفرية نفسها ومن هون سألت حالي عن جد إحنا مسافرين لننبسط ولا رايحين نصور إعلان سياحي تيجي الوحدة بتقول لك الولد فجأة طول كل الشرطات صارت إقصار وميوهات البنت اللي اشتريناهن مخصوص طلعوا بدهن تظبيط عند الخياطة خد لك عاد والتاني اللي عاملي بيبي ستر عجوزها طول السنة عادي عنده كل إشي قبل السفرة بأسبوع فجأة ما عندوش قميص بطل عنده شحويط وبده نظارة شمس لونها أسود والباقي اللي أنا منهن بنكتشف إنه ولا لبسة بالخزانة مناسبة فبتبلش جولة المولات فستان من هون صندل من هون جزدان نظارات غير الأظافر والرموش كمان ليه؟ لأنه لازم كل إشي يطلع لابق وبتيجي هالوحدة هي نفسها تسألني ليش ضغط هوتي ومش عارفة شو السبب قبل السفر بدنا نروق لأنه بنقعد أيامات بس نجهز لرحلة الأكم يوم وبس نرجع بنستوعب إنه كلفتنا لأكم شهر لقدام جماعة السفر بده نفس خفيف شنطة مرتبة مزاج أهدى من هيك بكتير والأهم بدون نكد واو قلت اللي بقلبي يلا باي شريهان حجير باكي
0: واو شو عندي عاقب
1: ما هيك عملتي انت قبل ما تسافري انت سافرتي او
0: بتعطي اجازه اعطيني اشارك بكره التعقيب بكره
1: بكره
0: شله ام عمر بتعقب بكره
1: بكره وانت مش جزء من الشله
0: طبعا لا انا مش شله ام عمر بس انه انا من شله ام عمر
1: اوكي
0: مش نفس الشله بس انه
1: بس 100% انا بعد مش فاهمه ليش
0: ايش ليش بنشتري قبل
1: ما كنا مسافرين
0: بكره عندي شو احكي لك مش رح اخرب لك التعقيب
1: اجازه نعم
0: يلا
1: ايش
0: كمان رسالي
1: رسائل بدك رسالة
0: شو وصلك
1: اوكي صح امل اختارت رقم 5 وقلنا لها
0: حكينا لها
1: انه حكينا لها انه رقم
0: فادي حكى طلبه
1: إسا فبعتت إنها بختار رقم 10
0: أمل اختارت 10 شو أنيني رقم أول إشي استني أنت بتطوليها بسرعة باخد وقت ننزل على البحر نطول الأنيني
1: يلا انزل على البحر
0: الأنيني
1: أوكي يا أمل لا تقيسي النجاح نجاح الطلعة بعدد الصور إذا رجعتي للبيت وإنت عم تضحكي على مواقف صارت هاي أحلى ذكرى وتذكار
0: كمان مرة
1: لا تقيسي نجاح الطلعة لما الواحد بيطلع تتذكري قصص مش مشهورة لا تقيسي نجاح الطلعة بعدد الصور لساتنا كنا نحكي عن الموضوع بعدد الصور اللي صورتيها لأنه إذا رجعت على البيت وإنت عم تضحكي على مواقف صارت فهي أحلى تذكار من الصور
0: هاي بالزبط كان حديثنا أنا وياكي ورانيا عم بسألوني ليه ما طلعتش من المشوار ولا صورة
1: صورة صح
0: بحس انه هذا الاشي إلي انا
1: خاص
0: فرحتي انا
1: صح.
0: مع ولادي مع جوزي
1: صح.
0: بمشوارنا الخاص اليوم مش انا مش

0: نكتشفها، نحن نضيع بهالحارات ونكتشف أشياء جديدة،
1: ومش شرط موجودة، مش شرط موجودة على السوشيال ميديا،
0: ونتخرف مع حدا اللي حدي
1: ضحكتيني.
0: حدنا اللي هو من البلد.
1: على جزيرة أمالفي، جزيرة بإيطاليا،
0: صح.
1: فجأة حسيت كل جروب اللي كان معانا عم يركض يركض يركض يركض، وكل واحد بتليفونه. كان في فيديو بالتيك توك اللي بيحكي على بوزة معينة موجودة بأمالفي. أنا مش فاهمي ولا مستوعب إيش عم بيصير.
0: كل هذا حول البوزة،
1: كله كله كله بتحسي صف طابور، وأنا مش فاهمي كيف عرفتوا. طيب بعدنا إسا مننزل على المنطقة هاي ومنستكشف المحل. ففهمت إنه فيديو بسيط موجود على التيك توك من شي وحدي اللي عنده متابعين كتار
0: اللي عجبوها عشان تعمل ترويج للإشي.
1: يمكن البوز اللي حدا أطيب
0: بالضبط،
1: يمكن اللي بآخر المسار المشوار،
0: يمكن دفعوله عشان ممكن تروج.
1: فطلع إنه البوز هذيك مش كانت الأطيب، كانت الأكتر فيها فخفخة وكانت كبيرة. فهاي البوزة، في بوزة كتير مميزة بإيطاليا وبالجزر التليانية اللي هي مع بحبة ليمون، وغصن الليمون كتير كبير، والحبة الليمون كتير كبيرة. مش شرط البوزة عن جد هي الزاكي تكون، بس هي اللي بتتصور أحلى ما يكون. فكله كان يركض وين هقدر أصور الصورة الأحلى وهقول إنه أنا كنت بهذا.
0: السؤال إذا استمتعت من الركضة، استمتعت من طعمة البوزة، من القعدة،
1: غيرك
0: واقف بالدور كمان بالحم تتستنى تأخذ هالحبة البوزة، يعني فش منطق. بحس إنه فش منطق. بس
1: فاطلعوا استمتعوا تصوروا ابنوا الذكريات. وبتعرفي هيك كان في عندي لحظات إنه أنا مش عن جد بعرف أصور أو مثلا أخذ لقطات صح. فقالت لي صاحبتي اللي هي كتير محترفة بالتصوير جوان، ببعت لها تحية، قالت لي انسي انسي إذا بتعرفي تصوري، انسي إذا الصور عم تطلع زي ما لازم، ابني الذكريات وصوري لحظات اللي ولادك يقدروا يتذكروها بعد فترة،
0: ويفتحوا ألبوم، ومش
1: مش باللقطة الصح بالطريقة
0: انستجرام.
1: الصح، حتى ولو زي ما كان في رسالة عندك وعيونكم سكرات، مهم الصورة تذكركم بلحظة حلوة، ترسم الضحكة زي ما قالت.
0: نعم يا عارين. نعم.
1: هاي كانت رسالتنا.
0: رسالتنا.
1: شو وصلك كمان رسائل؟
0: رسائل
1: كمان وصلك بعد؟
0: في صباح الورد لأحلى وردتين، رجعنا للورد
1: يا ورد.
0: من هاجر، بختار رقم 9.
1: 9 يا هاجر،
0: 9.
1: شو بستناك بالتسعة؟
0: انزلي عارين على المي.
1: يلا نزلنا. بكرة على فكرة بدي أخلي هدول الرسائل، بكرة بدي أجيب لك الساوند افكت.
0: يلا مي.
1: واو.
0: يا هاجر،
1: ده سجلك بعد البرنامج.
0: إذا كل شيء
1: هاجر رقم 9. نعم هاجر.
0: أوكي، إذا كل شيء بتفحصي إنه موجود معاك زي الموبايل، مفاتيح، والمحفظة، واضح إنه راحت بالك أهم من أي استعجال. يعني إذا كل شوي بتفحصي وبتتأكدي إنه الموبايل موجود معاك والمفاتيح موجودة والجزدان المصاري موجود، أنت كتير مهم لإلك راحت بالك،
1: صح،
0: انك تتفحص وتتاكدي بدون الواحد يستعجل. يعني في ناس يلا زي ما انا اليوم طلعت من البيت ناسي الموبايل، ناسي المفاتيح، ناسي كم من شغلي. منيح اللي كنت مش بالسياره، كنت بالاسانسير.
1: منيح. بتعرفي هاي كانت واحدة من الشغلات اللي بالمشوار كمان كنت كتير أقولها للأولاد. فعندي ولد منهن كل وقت كان ينسوي يضيع شغلات. فقبل ما تقوم تفحص، افقد، شوف. قبل ما تطلع افقد إذا كل شيء معك. وإلا يعني طبعا مع العجل الواحد.
0: العجل من الشيطان.
1: نعم. فحذرناكم بالساعة الأولى.
0: بدين كمان مرة. بعتولنا. زادة بعتت تفحص إذا كمان مرة ممكن ترجع
1: المقطع. هاي مقطع موسيقي من أغنية اللي ظهرت بفيلم بفيلم مصري. فأحزوا شو هي الأغنية وشو هو الفيلم. سهلة زادة. ماريا عرفيتا حورية جاوبت.
0: في كمان جواب، حدا جاوب.
1: مين جاوب كمان؟
0: زهرة بعتت لنا صباح الخير، أغنية سطلانة فيلم بعد النشر.
1: بعد الشر يمكن قصده. بعد النشر إيش قالت؟
0: لا هيك مكتوب.
1: بعد النشر. طيب ممكن يكون صح ممكن يكون غلط.

0: خلينا نتأكد ونشوف. بعد شوي رح أسمعكم الأغنية كاملة. يلا نروح مشوار.
1: لوين رايحين اليوم؟ أنا بعرف لوين رايحين اليوم. منطقة كتير حلوة، معلومات حلوة على فكرة.
0: رايحين مشوار إعداد الزاوية من الزميل لينا شحادة رزق. خلينا نشوف مع المرشد مخول مخول لوين رايحين.
2: مشوار رايحين مشوار، تنبرم العالم منهار.
3: رايحين مشوار ومش أي مشوار، رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة إلها ذكرى.
2: صوب الغرب صوب الشرق، ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين نروح.
4: مرحبا معكم المرشد السياحي مخول مخول. المسار اللي بدي أخذكم عليه بشكل خاص وهو بالجنوب، وهذا المسار بدي أخذكم عليه بمنطقة حبتات. نحن ننزل على تقريبا النقب المركزي ونتجه على شارع ألوين، وبناخد طريق ديبوكير. هلا منفوت على كيبوتس ديبوكير، بالمدخل على اتجاه اليمين في مدخل لمحمية طبيعية، وهناك في رسوم دخول. ننزل بالسيارات أو بالباصات وننزل على قاع الوادي على وادي عين عبدات. هذا المسار جميل جدا لأنه بيعطينا أولا المشي بالصحراء، ثانيا نوصل لنبع ماء وشلال ونادر ما بنشوفه، هناك ممنوع الفوت على المية يا جماعة. بعدين في المناظر الطبيعية والصخر الجيري الطبيعي المتواجد، وهناك في كتير من الحيوانات البرية والحيوانات والطيور، يعني عندنا كتير من الغزلان وكتير من الأيائل، إذا محظوظين بنشوف أشياء تاني. وبعدين فيها كمان منظر بطل بتشوفه العقاب اللي هو النسر، وبتشوفوا أعشاش النسورة. مسار اللي بوصل لحد البركي الكبيري والشلال، وهذا المسار حوالي تقريبا كيلومتر أقل شوي. ممتع جدا زي ما قلت لكم، ممنوع الدخول منه إلى المي. وفي المسار الأصعب شوي اللي منه إذا نطلع منه في بنشوف إنه عياميننا في هيك مسار مستوى الجبل، وبعدين بيطلع بوصل حوالي 2 كيلومتر وبيطلع بالسلالم تسلق حتى ما نوصل إلى مدينة عبدات. مدينة عبدات النبطية التاريخية، وهي من أهم المدن الموجودة من أيام الأنباط، الأنباط العرب اللي بنوا مدينة البتراء. كلنا نحن بنعرف إنه البتراء هي مدينة الأنباط. هلا كمان في هناك أثارات قديمة جدا، والمدينة مدينة الأنباط هي عبدات، والواقعة على خط بسموه العطور، كانت تمرق فيه القوافل من زمان ما قبل الرومان واليونان، وبعد بعدين زمن العرب والأنباط، وبعدين البيزنطيين، وكانت تمرق من هناك قوافل اللي بتحمل كل العطور والأشياء الثمينة اللي تيجي من اليمن ومن الجزيرة العربية. فهذه المسارات يا جماعة مسارات جميلة، ولكن لازم ناخد دائما بعين الاعتبار انه نكون مهيئين لهذا المسار، ويكون في معانا دائما طواقي، يكون معانا مي، وننتبه على اذا معنا عضال انه نعرف قديش مدى صعوبة المسار، واي في اي فترة من الفترات. اذا بهاي الفترات طبعا هاي الفترة الصيف، يعني بدنا ناخد بعين الاعتبار انه الطقس سامي والحرارة مرتفعة، فلازم يكون دائما معانا كتير وكفاية وأكثر من كفاية من المي والطواقي، ونحمي جلدنا من الضربات الشمسية. بس بلادنا بتجنب.
3: رايحين مشوار، إعداد لينا شحادة رزق.
0: شكرا للينا شحادة رزق وللمرشد مخول مخول على المشوار الحلو. نطلع فاصل إعلاني قصير وراجعين.
5: على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
10: رجاءً هدوء.
5: كون وين ما تكون. راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن صيف معنا

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا على هوا راديو مكان وتلفزيون مكان مع ماريا وعرين ببرنامج صيف، ومعنا صيفين معكم شهر 7 و 8 من 10 ل 12 زوايا حلوة مع كل الزملاء.
1: تحبي تقولي الأسماء؟
0: اتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من مخيمنا 072-335-5993 أو رسائل واتساب على واتساب مكان
1: 050-907-1321. في أناني طايشة طايشة بالماء
0: عم تستناكو، لحتى
1: تستناكو عشان نقولكو بطاقة رسالة من البحر مع ابتسامي.
0: ابتسامي أكيد. فشكرا لطاقم الحلو اللي شارك معنا وكان جزء من هذا البرنامج وكل الوقت عم بيحضر لنا زوايا حلوة يوم بعد يوم. شكرا لفاتن حداد طبراني، جوسلين محميد بري، راني رشيد أبو نمر، شريهان حجير باكي، لينا شحادي رزق، والزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان دبيني، غازي أبو بكر، وأمجد حسين. شكرا لك مريع على الغناني والطاقة والزوايا. وبعد في كتير زوايا انت كمان مسؤولي عنها ولا لا؟
1: في زاوية يعني لك لا؟ اذا انت مش
0: سنة في زاوية لك،
1: اذا انت مش عارفة
0: في زاوية لك.
1: انا مديرتي المخيم يعني هو بادارتي واشرافي.
0: ما قلتليش
1: لا بعدك مش عارفة كل هذا.
0: حين قصتي لي يا جيت قلت لك اعطيني كل هاي التفاصيل.
1: بس انا مديرتي المخيم مش واضح.
0: قولي لي وصلك مشاكل؟ حدا ضاع له شيء؟
1: لا اسا كله الحمد لله
0: كله محافظ على كله اغراضه.
1: احنا ماشيين حسب القوانين والقانون وكيف ما لازم وتجهيزات ودايرين بالنا دايرين بالنا على كل
0: الأغراض،
1: كل الأغراض وكل مشترك ومشترك.
0: طب اطبعي لنا بلوزي
1: حسب مين؟
0: المخيم.
1: حسب المخيم ولا حسابي عشان المديرة؟ ليه؟
0: انت قررتي.
1: في كتير أشياء
0: صيف وما
1: حاجة بالقلب الواحد بتخيل الأشياء.
0: أنا بطبع لك
1: كفي غناي.
0: أنا بطبع لك.
1: لا بديش حاجة يطبع بديش حاجة.
0: أنا وسهلاً. مرانيا بتقولك وين الصفارة؟ مديرة المخيم لازم يكون معها صفارة.
1: الكل بسمع
0: بدون ما أصفر
1: بدون ما
0: من نظرة
1: وابتسامة

0: شو وصلك رسائل؟
1: يلا اوكي. اسعد الله صباحكم بالخير والسعاده من كفر كان مندا، سوري كفر مندا حمودي.
0: اهلا اهلا يا حمودي. شكرا لصباحك.
1: اوكي الو بر صباح الخير. اليوم مش يا نادية عطار معنا من الاردن، فشادي باجازه فمعنا اليوم عارين. وبدأ أغني لكلوديا الشمالي.
0: كلوديا الشمالي حكاية جديدة
1: وكل يوم. كمان سالي مرحبا، حابة أحكي لريتاج وخالد وأمير وعلي وصبري ولادي إني بحبهم قد كل الدنيا. ريتاج نقت رقم 8 من أم علي.
0: بعدين التمانية اختارته حرية.
1: يا أم علي
0: ريتاج لو سمحتي
1: لا تختار رقم تاني،
0: اختاري رقم تاني لأنه حرية اختار التماني.
1: صح صح.

0: بطاقة 11 من الزميلة سوزان دبيني. بطاقة 11 من سوزان, يعني تخلينا نسمعها.
1: كتير حلوة البطاقات, يلا. هيك بتحط لنا هيك بقلب المخيم هيك مادة للتفكير وللهدوء والتأمل,
0: نستوعب الأمور أكتر بعمق.
2: بطاقة رقم 11 من القلب للقلب لأحلى قلوب سكنت هالقلب. كل يوم منلتقي بعشرات الأشخاص ونفكر أنه نحن منعرفهن من وجوههن أو يمكن من طريقة كلامهن, لكن الحقيقة أنه كل إنسان عنده قصة ما بحكيها لحدا وهم بخفي عن الكل, ويمكن عنده وجع بخبي ورا ابتسامة عريضة. في اللي بيضحك وقلبه حامل هم الدنيا, وفي اللي بيضحكته يمكن بفكر انه عم بيطمن الناس عليه, بينما بيبقى هو نفسه بده مين يطمنه على حاله. وفي اللي بتسأله كيفك بقول لك الحمد لله أنا بخير بألف خير, مش لشي, ولكن يمكن لأنه تعب يشرح همه للناس. لهيك ما تتسرع بالحكم على حدا, أعطي كل إنسان مساحته ووقته, وما تنسى أنك تطمن قلبه, أنك دايما جنبه حتى لو كن جسديا بعيد. الطمأنينة والاهتمام هن أكبر دواء لجروح الأيام. من قلبي لقلوبكم, سوزان دبيني.
0: من قلبنا لقلبك سوزان, شكرا كتير على هالي الرسالة. البطاقة بطاقة رقم 11 بفكر كتير كتير مهمة, يعني الواحد ما يتسرع يحكم على حدا. كل واحد وظروف, وإحنا منعرفش ظروف الشخص, وطمنوا حتى ولو هيك كلمة, يقولوا كلمة بتطمن حتى ولو كنتوا بعاد بس بالقلب قرب. فسوزان دبيني شكرا كتير على هاي البطاقة الحلوة, ومكملين معكم بأغنية آدم أبو جبل سيري.

0: سيري حبيبة قلبي لآدم أبو الجبل اللي فاز ببرنامج المايك إلك، وجائزته كانت إصدار أغنية وفيديو كليب
1: صح،
0: مع طاقم كتير حلو،
1: كلمات وألحان فراس روبي، توزيع وإخراج الفيديو كريم مطر.
0: حلو كتير، بالنجاح لآدم أبو جبل. وإحنا مكملين ببرنامجنا صيف معنا، معنا اتصالات، واتصلوا وشاركونا، إحنا معاكم لحد الساعة 12 072 335 5993، وحضري لنا الرسائل يا ماريا، بعد شوينا نعرف مين بعت لك واتساب. على الصباح الخير، مين معنا؟
1: صباح الخير، يسعدك، مين معنا؟
2: معك محمود خطيب.
1: اهلا يا محمود، عارفيته لمحمود؟
0: طبعا
1: طبعا. مين محمود؟
0: مروكو.
1: مروكو المغرب. كازابلانكا، الرباط، فاس، شخبار،
2: مكناس، مراكش،
1: مراكش. واو، ما احلى مراكش،
0: ورز الزعل،
1: ما احلى مراكش، وبالساحه هناك
2: شيء برا هيك. يبدا طبعا انا ملاحظ ان انا دائما اخر البرنامج بطلع، اما هيك رايح انطي نصيحه للي بحبوا يسافروا على المغرب وين يروحوا على الاماكن الجميله.
0: حلو كثير، حلو
1: حلو،
0: بدنا تحضر لنا هيك شيء نهار.
2: طبعا انا حافظها كلياتها، مع مدنها، مع قراها، مع اماكنها.
0: نيالك
2: ان شاء الله انه بتبقوا صوفيه الجاي هناك
1: ان شاء الله يا رب،
0: نعمل المخيم هناك.
1: حلو، بتعرفي بتوصلي هيك بشي محل بتشوفي جبال الاطلس حمراء حمراء، بتقولي واو شو هاي الالوان.
2: جبال الاطلس هي بلاد مرتي.
1: واو شو حلو، كتير حلو.
0: تركت كله هذا، تركت كل الجبال الحمراء
1: الحمراء الحلوه
0: والورز الذات، واجت لعند محمود خطي
1: وجبت من هناك برد.
2: بقول لك هبلاء.
1: لا
0: في أحلى من بلادنا، في أحلى من محمود،
1: بتجنن محمود
0: تستاهل.
2: تسلم والله، يعني أنا مش عارف حاجز عن الشكر
0: أو حاجز عن
2: الكلام اللي لازم أنطيكوا إياه،
0: حكي من القلب.
2: بصراحة أنا برنامجكم ومتابعه دائما، ويعني تحياتي لإلكم.
0: شكرا يا محمود.
2: الأخت سوزان دبيني
0: نبعث لها تحية،
2: كانت معتادة على، وإن شاء الله تكون سامعيتني
0: أكيد.
2: أحلى تحية أنا من المستمعين الدائمين، ولكن برنامجها ضيق جدا.
0: حلو،
2: وهي بتطلب الناس إنه تطلع تحكي بصراحة. بس أنا ليش بطلع؟ لأني مش راح أحكي بصراحة.
0: أنت مش صريح، لأنه بس أنت صريح مع
1: إذا حكى الصراحة بدها تخرب الدنيا.
0: شو اسمها زوجته؟ فاطمة.
2: فاطمة.
1: فاطمة. فاطمة.
0: فاطمة. فاطمة. أهم إشي مع فاطمة بتحكي بصراحة.
1: بس.
0: يسترجع. ترجع عبر الزهر.
2: بتحدى أي رجل في العالم إذا بحكي بصراحة وين كان ولا وين راح جاب عمرته. بتحدى.
0: مغربية. تسترجيش.
2: لا ما أنا بقول لك، أنا بتحدى أي رجل إذا بحكي بصراحة لمرته.
1: فيش هيك إشي.
0: مش موجود. مش موجود.
1: بس هو الصريح محمود. الصريح.
0: محمود لو سمحت خليك محضر خير، تخليش إسا كل النساء يلعب الفار.
2: لا مو لاعب الفار من دون شيء.
0: طب شو الرسالة؟ نقي لك شيء أنين من البحر يا محمود.
1: بدك تنزلي تجيبي هلا الأنين يعني. يعني.
0: يلا. غش.
2: رقم يعني. شو تاريخ اليوم 21؟
0: يلا شو الأنين؟ شو الأنين؟ أي رقم؟
2: في عندكم بلو؟
0: أناني فاضي.
1: لا أناني أزاز. فاضي أديبنا دول اللي
0: أزازنا دول اللي شو كيف
2: يا الله يا ربي.
0: أي رقم؟ أي رقم محمود؟
2: شو التاريخ اليوم؟ 21 ولا 22؟
0: اليوم 21.
1: 21
2: منطلب رقم 21.
0: 21 تعال نشوف اليوم شو مخبينا.
1: إذا البحر بعيد،
0: إذا البحر بعيد
1: شحن طاقتك، فانت من الناس اذا البحر بعيد فشحن طاقتك. وشحن طاقة ايش كاتب للمساعد؟ فانت من الناس اللي بتتعب كتير كل السنة وبتحتاج لهاي ال
0: ماريا انت فهمت
1: لا انا مش فاهمه شو كاتب
2: لا لا علي صباح
1: لا لا اسمعي
0: مش بعيد مش بعيد هي مش لابسه النظارات
1: يعيد اذا البحر يعيد صح
0: اذا البحر بعيد شحن طاقتك اذا هو اللي بيخليك تسترجع طاقتك فانت من الناس اللي بتتعب كتير طول السنه وبتحتاج للهدنه كل الصيف يعني اذا انت بتحتاج انه البحر هو اللي يعيد اذا انت بتحتاج انه البحر هو دائما انه يشحن طاقاتك فانت كتير بتتعب كل السنه والصيف هو المحل اللي فيه وانت بترتاح وبحاجه لهدنه
1: بمكناس
0: استغل الصيف يا محمود لانك بتتعب كتير طول السنه وتستناش يعني البحر اللي يعيد طاقاتك
1: يعني كمان
2: يعني شيء
0: ممكن ممكن كمان بتفكر كتير بتفكر كتير انت محمود كمان
2: وبشكل الراس اللي في يوشي الحاجة اللي في يوشي تفكير
0: ريح ريح بالك والله ما هي محوجي صدقني
2: والله يا ستي شو بدي أقولكو جزيل الشكر والامتنان لكنا فنتين
0: لك
2: ما أتشكرك وعلى هذا الاستقبال
0: قل لي أنت عارف يعني
1: خليها عم بعطينا إطراءات خلينا نسمع
0: لا حزر وكنت
2: يعني بشكركم كثير على الوقت اللي بتنطوني إياه جزيل الشكر والاحترام لكم
0: تسلم
2: لجميع طاقم إذاعة مكان ولجميع المسترعين اللي تعودت عليهم إني أسمعهم كل يوم جزيل الشكر والتقدير لكم
0: شكرا
1: شكرا يا محمود
2: العفو
0: باي باي يا محمود كنت أحزره
1: حزريه محمود
2: نعم
0: إيش هاي الأغنية ترفاش باي باي
2: أنا أهم لو حطيت لعبد الحليب ابو بكر
1: ما اعرف
0: خلتو سامية عم تتصلي
1: ايش بدها خلتو سامية
0: خلتو سامية اكيد بدك تعاقبي عن البرنامج تصلي على 072
2: طلب اخير طلب اخير
0: نعم.
2: لما بتقولوا رقم الواتساب قولوا شوي عمل
0: رقم الواتساب
1: رقم الواتساب
0: متعجل هيك ماريا وان في العجله ندامه
1: كمان
0: ماريا
2: يلا
0: ساتلانا
1: ساتلانا لنا
0: ساتلانا من بعد لك يلا
1: منال على فكرة
2: خلصنا
1: باي باي منى منى بعثت لنا منى بعثت لنا كم رسالة
0: باي محمود
1: باي محمود اسمعي بعدين رسالة منى منى بعثت لنا كم رسالة اللي بتقولنا ما حدا بيعمل شغلي كل واحد بيعمل شغلي لازم يصور وبنفعش إلا بالتصوير
0: لا.
1: وبدي أحكي أحكي على كل هالتطور اللي إحنا فيه ليش لهلأ الناس بتحكم بالمظاهر بعد الشار الفيلم سطلان
0: أغنية
1: سطلانة ماريا وعلي عرين
0: نعم.
1: بعتت لنا إشي مهم متذكرين بنتي اللي حكيت لكم عنها أنا استنيت عرين ترجع عشان أحكي لكم إني سجلتها سنة التعليم بكلية لبرمجيات حاسوب وآخر الشهر بدها تبلش وأخيرا
0: بالنجاح.
1: شكرا لدعمكم هذا بعملنا البرنامج
0: برافو عليك
1: شكراً.
0: وعلى بنتك وعلى إصرارك ومثابرتك وجوابك صح سطلانة من فيلم بعد الشر
3: مرقصانا
1: ساتلانا
0: ساتلانا لانا وصلك بعد رسائل
1: نعم.
0: يلا شو
1: اللي بعتت لنا ريتاج غيرت رقم 8 لرقم 1 او 9
0: خلينا واحد
1: انت من الناس اللي اذا قلت 5 دقائق وبكون عندكم ضيفوا عليه كمان ربع ساعه
0: بس
1: صدقوني النيه
0: ريتاج
1: كانت 5 دقائق زي أنا
0: ريتاج زي أنا دايما بقول دقيقتين
1: بكون عندكم 20 دقيقة بعدك بالبيت
0: صح
1: طالعة بعدك بالبيت
0: مزبوط

0: عينك بعد رسائل. ستطلعنا هي أغنية إلى عبد الباسط حمودي ومحمود الليثي ومحمدي بشتان وحسن و و و و
1: ستلانا ستلانا لانا ستلانا.
0: يلا ايش بعد عندك رسائل؟
1: ايه اوكي. انا عادي رداد وبختار رقم 25 وبحب برنامجكم. بعدي اغنيه لبناتي امني وايلا حبيبه
0: امني وايلا
1: وايلا حبيبه قلب البابا
0: حبيبه قلب البابا.
1: 25 احلى محادثات الصيف هي اللي بتبلش مع شو الاخبار وبتوصل لذكريات من 10 سنين.
0: فاحكي
1: الدنيا بخير لانه في حكي حلو. هاي زيي
0: كتير مهم تحكي اسه مع حبيبه قلب البابا مع بناتك وتتذكر ايام الصيف
1: الحلوه
0: وتقول لهم ذكرياتك
1: وتخلوا ذكريات.
0: شكرا يا عادي على المشاركه ودائما شاركنا وبعثنا رسائل نصيه على واتساب مكان واللي قلنا انه بنحكي الواتساب سريع ومحمود. فالرقم هو 0509071321 بس نعم. رسائل واتساب.
1: أمجد بعتنا يسعد صباحكم نورين. شوفي لنا رقم 16 بعد إذنك.
0: يلا أمجد بشوف. يلا شو رقم 16؟
1: إذا بتاكل البوزة بسرعة يا أمجد مش لأنك مستعجل لأنك عارف إنها إذا دابت راحت المتعة.
0: فأنت من النوع اللي بركض للقطار قبل ما يفوتك. شكرا يا أمجد على الرسالة تابعنا دايما.
1: رقم 19 من صبري.
0: 19 صبري. شو بستناك بأنيني رقم 19؟ البحر فضي بسرعة.
1: يعني إذا أول ما بتوصل لأي محل بتدور وين في تكييف واضح إنك عامل هدنة مع الصيف بس مش مع الحر.
0: يعني انت متفق مع ناس ومع ناس لا. دغري بتدور على محل الراحة تبعك. شكرا يا صبري على المشاركة. بعد في رسائل مريا؟ بعد في أناني بالبحر؟
1: في بعد ملان أناني. بدك نكملها بكرة الأناني ولا
0: منكمل الأناني بكرة؟ بحب بدي أفتح أنا أنيني. بنفع
1: لبكرة ولا إسا؟ طيب يلا أنو أنيني بدك. بدك أنا أنزل على البحر إسا؟
0: بدي أنيني رقم 9 قالوها. بدي أنيني رقم 16 قالوها كمان.
1: قالوها 16.
0: طب بدي رقم 1.
1: 1 قالوها.
0: لا
1: با لا. 5 دقايق وبكون عندكم ضيفه. هاي نقالت طيب. قبل شوي.
0: طيب شو لكان؟
1: شو انت اختاري؟
0: 2.
1: يلا. إذا كل مرة بتقولي مش جوعانة وبتلاقي حالك أول وحدة
0: يا الله من بين كل الأناني تلعك كل الأناني من بين كل الأناني والرسائل بالبحر والبحر كبير
1: والله مش أنا
0: هيري
1: اسمع كل مرة بتقولي بالجوعان وبتلاقي حالك أول واحدة قاعدة على السفرة ولا يهمك في ناس كتير مثلك
0: يا الله بس زاوية لو كنت مع الزميل غازي أبو بكر.
1: نعم
0: خلينا نسمع غازي أبو بكر اللي بيسأل فنانين من بلادنا السؤال لو كنت واليوم الفنان والممثل هشام سليمان.
2: الآن مع غازي أبو بكر.
0: انصدمت.
2: لو كنت
0: نأسف.
3: الفنان الممثل والمخرج هشام سليمان لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكون؟
4: يوم الاثنين.
3: ليش؟
4: هذا يوم بيكون بداية أسبوع نشاطات الكل هادي ورايق فيش عصبية فيش ضغط.
3: الفنان هشام سليمان لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكون؟
4: شهر 8.
3: ليش؟
4: صيف بحر أنا بحب البحر عاشق البحر بحب الغطس. شهر 8 أفضل شهر بالسنة بالنسبة لي.
3: الفنان هشام سليمان لو كنت مدينة أي مدينة بتحب تكون؟
4: لو كنت مدينة كنت بحب أكون لحظة شوي كازابلانكا.
3: ليش؟
4: مدينة رائعة فيها طاقة رائعة ناسها طيبين رائعين ألوانها حياة تاريخها وفيها طاقة مش طبيعية.
3: الفنان هشام سليمان لو كنت لون أي لون بتحب تكون؟
4: الأخضر.
3: الأخضر؟
4: نعم.
3: ليش الأخضر؟
4: مش عارف بحسه بشحني بعطيني طاقة إيجابية والأخضر هو بحياتنا اليومية حتى أنت لما تعمل سند أند على الأخضر حتى لما بدك تخرج من الأخضر اللون الأخضر هيك فيه طاقة بتعبيني.
3: الفنان هشام سليمان، لو كنت كتاب أي كتاب بتحب تكون؟
4: لو كنت كتاب أي كتاب بحب أكون، بحب أكون كتاب له علاقة بشكسبير.
3: الفنان هشام سليمان، لو كنت آلي موسيقي أي آلي بتحب تكون؟
4: يعني القانون.
3: ليش؟
4: أن النغم اللي بيصدرها القانون ممكن، طبعا العود وبعض الآلات، ولكن القانون فيه هيك بتحس إشي عربي شرقي أصيل.
3: الفنان هشام سليمان، لو كنت أكلي أي أكلي بتحب تكون؟
4: ملفوف. ملفوف.
3: ليش؟
4: لأنه أشهر حياة أمي كانت تحب كتير الملفوف، الظاهر أنا عديت منها. مش عارف، أكلة الملفوف بتدمج كتير أشياء ولها طعم مش موجود بكتير أكلات.
3: الفنان هشام سليمان، لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة أي كائن حي بتحب تكون؟
4: الفهد. الفهد.
3: ليش؟
4: لونه أسود، واللون الأسود أنا هذا معروف عنا بالمسرح، إحنا بنعشق اللون الأسود كمان، وبحس فيه طاقة اللي مختلفة عن الحيوانات المفترسة الكبيرة، بحب مشيته وركبته.
3: آخر سؤال، الفنان هشام سليمان، لو كنت أغنية أي أغنية بتحب تكون؟
4: أغنية ما لي شغل في السوق.
3: أها. ليش؟ تعال نقول.
4: أول شيء لحنها بحسه فظيع، وكلماتها خفيفة وشعبية ولكنها عميقة، فيها حب وفيها ذكرى وفيها نوستالجيا وفيها كثير أشياء.
0: ما لي شغل بالسوق. شكرا لكل مين تبعنا، شكرا للزميل غازي أبو بكر والممثل هشام سليمان على الزاوية لو كنت. الأجوبة حلوة على فكرة، كنت بحب أعمل لك زاوية لو كنت، أو غازي يعملنا أنا وياك ولا لا
1: مرت الجاي مش مشكلة.
0: شكرا لكل مين تبعنا بهاي الساعة، اتصل وشارك وبعت ويمكن بس استمع. شكرا ل لرانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، لإيلان هولتساوز من الهندسة الصوتية، لأحمد عويسات من الراديو المتلفز، وإلك ماريا دوبينا.
1: لكل الطاقم اللي بيشتغل على صيفه معنا، طاقم كبير.
0: باي باي.
1: باي عرين. شكرا.
2: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
2: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
7: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
9: A أبرز عناوين الساعة: تحسن على حالة البنت من دير حنة التي أصيبت بالرصاص عن طريق الخطأ، بدء تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية في جنوب لبنان، إصابة حوالي 100 جندي أمريكي خلال الشهر الأخير إثر الهجمات الإيرانية، نبأ يفيد بأن إيران ترفض إبداء المرونة، والحرارة نحو الارتفاع غدا.
10: راديو مكان الأخبار.
9: أخبار 12، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. جاء من مشفى بورية أن تحسناً طرى على حالة البنت البالغة من العمر 8 أعوام التي أصيبت الليلة الماضية في دير حنة بإطلاق النار عن طريق الخطأ، وتوصف حالتها بمستقرة ويتوقع تسريحها في الأيام المقبلة. يتوقع أن تطلب الشرطة مرة أخرى تمديد فترة اعتقال رجل ثلاثيني من سكان طرعان بشبهة إطلاق النار خلال حفل زفاف في القرية الأسبوع الماضي، وتم إلقاء القبض عليه بعيدا عن الحفل بعد مغادرته المكان. أعلن الجيش اللبناني رسميا الانتشار في بلدة زوتر الغربية النبطية ضمن تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن قوة من فوج الهندسة دخلت البلدة. وقال رئيس مجلسها المحلي العبد عز الدين لقناة الجديد إنه يأمل بعودة النازحين من سكانها بأسرع وقت ممكن. هذا وسيجتمع اليوم في البيت الأبيض الرئيسان الأمريكي واللبناني دونالد ترامب وجوزيف عون، وسيتم بحث ملف نزع السلاح لحزب الله. قالت مصادر في واشنطن إن نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا في الشرق الأوسط خلال الشهر الأخير جراء الهجمات الإيرانية، وأوضحت المصادر لشبكة CBS أن غالبيتهم عادوا إلى الخدمة العسكرية، وأكد البنتاغون هذه التفاصيل. ترجح الاستخبارات الأمريكية ألا تقوم إيران بتليين موقفها على الرغم من الضربات العسكرية القوية التي تسدد إليها، وأفادت صحيفة واشنطن بوست استنادا إلى تقدير وكالة CIA بأن نظام طهران أثبت قدرة على الصمود على الرغم من تصفية قيادته وتدمير قدراته العسكرية بشكل ملموس.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ خلال يومين المقبلين ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أجا
12: أي أجا أجا أجا أجا هدو
13: هيا يا جماعة بس شوي.
14: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
13: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
10: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: أشعلها أبو الورد أشعلها.
10: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: الله الله يا أبو الورد.
17: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
18: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم مشاهدين أيضا في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة. التصعيد بين واشنطن وطهران يتفاقم وسط توجيه موجة جديدة من الضربات الأمريكية في مشهد يتكرر لليلة العاشرة على التوالي. حزب الديمقراطيون ينتخب قائمته للكنيست، والأحزاب العربية ما زالت في خضم المحادثات من أجل إتمام فكرة المشتركة الثلاثية. تفاقم الخلافات داخل حزب الليكود على خلفية آلية تشكيل قائمة مرشحي الحزب. عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسين الحج حسن يؤكد بأن حزب الله يرفض تسليم سلاحه ولن يتم انتزاعه بالقوة كما تريد الحكومة اللبنانية. كفر مندا تعلن الحرب على من يحاول ابتزاز أصحاب المصالح، ورئيس المجلس المحلي يقول إن أمن وسلامة المواطن خط أحمر. في الإنتاج جاسلين محميد بريق، من الراديو المصور حين عزرة، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتساوزن، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد دياب. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. وفي البداية ينضم إلينا سيد يوحنان تصريف، باحث كبير في معهد الأبحاث الأمنية والقومية في إسرائيل. أهلا وسهلا بك سيد يوحنان.
19: أهلا بكم.
18: التصعيد في المنطقة، منطقة الخليج بين واشنطن وطهران يتفاقم، وهي الليلة العاشرة التي توجه فيها أمريكا ضربات مؤلمة موجعة لإيران. في الأثناء هنالك محاولات من قبل الوسطاء لإطلاق مبادرة جديدة من أجل خفض مستوى التصعيد واحتواء الأزمة. إلى أين تهب الرياح؟
19: شوف، صعب أن نحكم لوين إحنا رايحين في هذا التصعيد الذي بدأ في الأسبوعين الماضيين. أنا باعتقادي المحاولة الأمريكية هي هناك الآن هي لتحديد نوعية السيطرة على مضيق هرمز. يعني الخطأ الكبير حسب ما أنا فاهم، وكمان ممكن الأمريكان بدأوا يفهموا أنه في مذكرة التفاهمات الذي وقعوا عليها أعطوا لإيران صلاحيات كثيرة في هذا الموضوع، يعني لتحديد كل الآلية التي تسيطر على المضيق أعطوها للإيران والعمان والدول الخليج. وتبين إنه الإيرانيين يتصرفوا في هذا الموضوع كأنه السيطرة على هذا المضيق هي بإيدهم، وهم قادرين يعملوا أشياء كثيرة الذي تضمن سيطرتهم عن هذا الموضوع. والأمريكان يخشوا من إمكانية الفقدان على سيطرة العبور في هذا المضيق، لأن هو يؤثر بصورة سلبية على الأسعار.
18: سيد يوحنان، في خوف من توسيع نطاق هذا الصراع؟
19: الخوف موجود، لأن حسب ما أنا فاهم المضيق مهم جدا للإيرانيين. هي تعتبر كورقة أكبر، أقوى ورقة التي موجودة في إيد الإيرانيين لكل محاولة تفاوض مع الطرف الأمريكي. والأمريكان حسب ما أنا فاهم الآن يركزوا جهودهم ليس في موضوع النووي وفي موضوع الاقتصادي المضيق والاقتصاد، لأن يريدون أن يضمنوا أن الأسعار لا ترتفع بهذه الصورة. لذلك كمان أنا فاهم الخبر الذي نشر أمس أن إسرائيل ما سلمت للولايات المتحدة معلومات بالنسبة لإمكانية تمرير منشآت إيرانية إلى تحت الأرض
18: في الأنفاق. مظبوط.
19: نعم، لإنتاج النووي الذي يريدون أن يفعلوا في هذا الموضوع، وهذا قد يعتبر أي شيء خطر. إسرائيل تريد أن الهدف يكون في هذا الاتجاه وليس في الشؤون الأخيرة الذي الآن هي هي على أعلى سلم الأولويات الأمريكية
18: المضيق. مضبوط. والولايات المتحدة الأمريكية أيضا منشغلة فيما يتعلق بمضيق هرمز، أيضا منشغلة بالجبهة الشمالية في إسرائيل والتطورات على مستوى العلاقات بين إسرائيل ولبنان ونزع سلاح حزب الله، لا سيما وأن القمة المرتقبة بين الرئيس ترامب والرئيس عون ستبحث بطبيعة الحال هذه القضية. تعال نستمع أنا وأنت سيد يوحنا تصريف إلى أقوال عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسين الحاج حسن.
20: دولة السلطة تكتب على نفسها بالاتفاق نزع سلاح المقاومة. شو يعني نزع بالقوة؟ يعني انتو ناويين تعملوا فتنة بالبلد يا سلطة؟ نحن السلاح ما نعطيكم اياه وانتو ما حفيكم تنزعوا، فعشو بشو التزمتوا؟
18: سمعت شو بقول العضو عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسين الحاج حسن؟ بالقوة مش راح يعني تنجح الحكومة في نزع سلاحنا وإحنا مش راح نسلم السلاح. على إيش أنتوا اتفقتوا؟ وهل أنتوا رايحين باتجاه الفتنة داخل لبنان؟ كيف تقرأ هذه الأقوال التي وافانا بها الزميل ميغان قبل قليل؟
19: هناك أولا تطورات جديدة في لبنان وجميع علينا أن نذكر هذا الكلام. يعني اليوم بدأوا في عملية إخلاء عدد من المناطق للسماح للقوات للجيش اللبناني أن يدخل لهذه النقاط التي إسرائيل خرجت منها لكي يبدأ تطبيق الاتفاق الذي وقع بين الطرفين في المباحثات التي كانت قبل في الأسابيع الأخيرة. شوف إحنا موجودين في شرق أوسط جديد، وأنا أرى إنه المواقف التي تعبر عليها الحكومة اللبنانية هي مواقف التي في الماضي كنا نطمح أن نسمع مواقف من هذا النوع. الآن الحكومة اللبنانية مستعدة أن تطلب من حزب الله التفكيك سلاحها وتسليمها إلى القوات الشرعية داخل الدولة. هذا جزء من الشرق الأوسط الجديد الذي علينا أن ننظر إليه كإشي إيجابي، وعلينا أن نبذل كل الجهود لكي نصل لهذا الموضوع. لا يمكن استمرارية وجود ميليشيات داخل الدول التي هي مسؤولة على السيادة داخل الأراضي التي هي تسيطر عليها. هذا صحيح بالنسبة لحزب الله، بالنسبة لحماس، أيضا لكل الميليشيات التي موجودة هناك.
18: حماس في قيادة جديدة سيد يوحنا.
19: نعم القيادة الجديدة هي لا تعبر على الأشياء التي أنا بديت أقول الآن، لأن اختيار خليل حياة ولا يعبر على تغيير سلم الأولويات داخل حماس. يعني شوية الكلام الذي أنا أقوله شوية ممكن سابق لأوانه، ولكن إذا بدك تقارن بين مواقف خليل حية لمواقف خالد مشعل الذي هو كان التنافس كان بينهما على هذا المنصب، أنت قادر تقول إنه حية هو يمثل وجهة نظر الغزاوية التي هي تسيطر على الحركة منذ عدة سنوات، وكمان يمثل التيار الذي يريد أن يحافظ على العلاقات مع الإيرانيين، وكمان التيار الذي يريد أن يحافظ على استراتيجية المقاومة كوسيلة للوصول إلى التحرير زي ما يسموها في النهاية. ولكن حالي خالد مشعل يتكلم على تطوير العلاقات مع الدول السنية، محاولة للوصول إلى الأهداف بدون العنف، وهو لا هو لا يتنازل على العنف على المقاومة، ولكن هو يرى إنه في هناك كمان طرق أخرى لازم نستخدمها، وفي هناك فرق بينهم. لكن هذا كمان إحنا وصلنا لهذا الموضوع من لبنان، وأنا باعتقادي إذا وصلنا إلى نتائج إيجابية في لبنان هذا يعني إنه كمان سيؤثر على على على على حماس وميليشيات أخرى. في علاقة كبيرة بين الموضوع في لبنان وإيش اللي موجود في إيران، وكمان بالنسبة لمستقبل المقاومة في حماس في النهاية، يعني كيف تنتهي الحرب في إيران هي كمان تؤثر على النتائج التي سنراها في لبنان في أماكن أخرى. أنا باعتقادي في هناك تفاؤل، في سبب كبير للتفاؤل بالنسبة للبنان، لأن في هناك حكومة التي تتكلم برغم كل الانتقادات التي سمعناها الآن من مندوب حزب
18: في خطاب الله، في خطاب جديد، في خطاب مختلف عن الذي عرفناه في الماضي. نعم،
19: والإشي الذي يشجع هو عدم تغيير أو عدم خوف من هذه الحكومة من هذه التصريحات التي نسمعها من طرف حزب الله، علما بأن الشعب اللبناني معظمه يريد الهدف الذي تعبر عليه الحكومة اللبنانية. نعم. وليس الهدف حزب الله.
18: نعم، شكرا.
19: لذلك في أمل هنا.
18: نعم، شكرا لك سيد يوحنا سوريف، باحث كبير في معهد الأبحاث الأمنية والقومية في إسرائيل، على المداخلة.
19: شكرا جزيلا.
3: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
18: الآن إلى الملف الحزبي. تشهد أروقة حزب الليكود الحاكم تصاعدا في الخلافات الداخلية على خلفية الانتخابات التمهيدية وآلية تشكيل قائمة مرشحي الحزب للكنيست وسط تأجيل اجتماع المجلس المركزي للمرة الثانية، وفي ظل تباين واضح بين قيادة الحزب ومعارضي مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لم يعد هو الآمر الناهي في حزب الليكود. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الزميل نواف النباري. أهلا وسهلا بك نواف.
21: تحياتي لك رائد. نعم، الساحة الليكودية تشهد تصاعدا في حدة الخلافات داخل أروقة هذا الحزب بعد أن تقرر للمرة الثانية كما ذكرت تأجيل التصويت في المجلس المركزي والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء حول آلية الانتخابات التمهيدية وقواعد تشكيل قائمة المرشحين للكنيست، في خطوة تعكس ولا شك استمرار التجاذبات داخل الحزب الحاكم الذي يعيش مرحلة أقل ما توصف بأنها عصيبة. وجاء قرار الإلغاء عقب التماسات قدمت إلى المحكمة الداخلية الليكود إلى جانب إجراءات قضائية لا تزال منظور في أمرها أمام المحكمة المركزية في مدينة الليد، مما حال دون إجراء التصويت الذي كان من المقرر أن يشارك فيه نحو 4500 عضو من أعضاء المجلس المركزي. هذا التصويت كان يهدف إلى إقرار مقترح قدمه نتنياهو بالتعاون مع رئيس أو الوزير حيم كاتس يقضي بمنح نتنياهو 8 مقاعد محجوزة في قائمة الحزب أو مضمونة إلى جانب المصادقة على النظام الداخلي المنظم للانتخابات التمهيدية. على كل حال المقترح يتضمن بندا ينص على أنه في حال طرأ تصعيد أمني يحول دون تنظيم الانتخابات التمهيدية تتولى لجنة تنظيمية خاصة إعداد قائمة مرشحي الحزب. في المقابل أثار المقترح معارضة داخلية رائد يقودها عضو الكنيست دافيد بيتان الذي يرى أن توسيع عدد المقاعد المحجوزة في يد نتنياهو ينعكس سلبا على قوة الحزب الانتخابية في هذا الإطار. هناك تباين في التقديرات داخل الحزب بشأن دوافع تأجيل المتكرر، إذ ترى بعض الأوساط أن الإجراءات القانونية تؤخر حسم الملف، بينما يعتبر آخرون أن استمرار التأجيل قد يمهد لاعتماد آلية بديلة لتشكيل القائمة. على كل حال البيان الذي صدر أيضا عما يسمى داخل حزب الليكود الآن المنتدى الاجتماعي في هذا الحزب دعا إلى تغليب روح الوحدة والتوصل إلى صيغة توافقية خلال الساعات المقبلة، مع تأكيد أن الهدف يتمثل في الحفاظ على تماسك الليكود وعدم تفككه مع وجود مخاوف من حدوث تصدعات داخلية خاصة مع نتائج الاستطلاعات كما تعلم المختلفة، والتي تضع الليكود في الموقع الثاني بعد سنوات من تبويه للمكان أكبر حزب في الساحة الحزبية في البلاد. الأسابيع المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل. نعم.
18: شكرا لك الزميل نواف النباري. ونبقى في الشأن الحزبي. في حزب الديمقراطيين جرت الانتخابات يوم أمس، انبثق عنها انتخاب سمية بشير

0: توقعاتكم انتم كمنتسبين في الحزب؟
1: طلع اول شيء خلينا نحكي كالامر الاتي. يعني حزب الديمقراطيين كان في تقريبا 112 الف منتسب، وهذا عدد يعني هائل من المنتسبين. والوسط العربي او المجتمع العربي كان عندنا تقريبا 5000 منتسب، يعني النسبة واطي جدا يعني بالنسبة لل
0: 5000 منتسب مش كثير نضال قياسا بعدد المرشحين.
1: مضبوط. فهي أول شغلة. الشغلة الثانية إنه إحنا توقعنا أول شيء، خلينا نحكي كالآتي، يعني هو الحزب الديمقراطي اللي هو الحزب اليساري الوحيد اللي ظل بإسرائيل واللي هو بيأمن بشراكة يهودية عربية. طبعا من ناحية مكان الترشيح للوسط العربي كان مش كافي، هذا احنا حكينا عنه كل الوقت. اما بنفس الوقت في اشياء اللي هي اهم منه، احنا نكون بشراكة يهودية عربية من اجل انه نأثر من داخل الحكومة القادمة، ومن اجل انه احنا نقدر ان نصلح المشاكل الموجودة عندنا مجتمعنا، وعندنا مشاكل عديدة وكثيرة. فهذا هو المجال. طبعا التمثيل مش كافي، احنا بنتأمل بالمستقبل انه التمثيل يبقى بمحل اعلى، يبقى اكثر من تمثيل واحد
0: كان في حديث عن انه يكون في يعني اكثر من ربما مرشح عربي في القائمة، لماذا في نهاية الامر رأينا فقط يعني مرشحة واحدة في المكان العاشر؟
1: اولا هي حصلت على الاصوات الاكثر، هذا الاشي يعني واضح. من حصل على اصوات اكثر هو باخذ المكان الاعلى.
0: انا قضية ايضا يعني التقسيم الجندري ما يسمى بالريتش راتش ايضا منحها افضلية بان تكون في هذا المكان نضال، ولا الصورة مش واضحة؟
1: لا لا، ما منحها هذا الاشي، بالعكس جابت اصوات كثيرة اللي حطها بالمحل العاشر. والمحل الابتحاثي تسوق زي ما بقول، والتمثيل للوسط العربي او كان موجود برقم 13، وهي جابت اصوات كافيه انها تكون بالمحل العاشر. اما انا بدي اقول لك شغله واحده، انه يعني السؤال قديش كل مرشح برضه جاب من الوسط العربي، هذا الاشي برضه مهم. لانه بالاخر هذا التمثيل راح يكون تمثيل للمجتمع العربي. واولا انا بهنيها على هذا المحل، وبتامل انها تنجح بمشوارها السياسي يعني القادم، لانه عندنا كثير مشاكل اللي بدها حل وبدها معالجه، وانا بتامل انها تقدر انها تكون في المكان اللي المجتمع العربي بيحتاجه.
0: انتوا في هذا الحزب يعني عمليا بتملوا الفراغ اللي تركوا حزب العمل مثلا او حزب ميرتس على الساحة المحلية او في المجتمع العربي؟
1: ما فهمتش يعني كيف نملل المجال.
0: يعني تعرف كان ميرتس يعني موجود في المجتمع العربي، وحزب العمل كان له حضور مش بطال في اللواء العربي. هل بعد يعني اختفاء هذين الحزبين الان هذا الحزب هو البديل؟
1: طبعا هو حزب بديل، هنا في حزبين اللي توحدوا مع بعض ميرتس والعمل. بس بدناش ننسى انه بالسنوات الاخيره ما كان لهنش تواجد في الوسط العربي كما نريد يعني. نتامل انه بالفتره القادمه انه هذا الحزب يعزز مقامه ومكانته في الوسط العربي، لانه اعتقد انه هذا الحزب بيقدر يكون مستقبلا حزب مهم جدا في على الحلبة السياسية الاسرائيليه. فلذلك انا قلت لك لازم احنا نوسع التمثيل اول شيء الوسط العربي في هذا الحزب، وثانيا برضو انه معرض ينتسبوا ويكونوا فعالين برضو في حزب الديمقراطيين. وهي الامور بالاخر بتعود بالفائده لمجتمعنا، لانه احنا شفنا بالسنوات الاخيره ان احنا موجودين في احزابنا العربيه، يعني ما اقدر تفوت لا على تمثيل ولا على انه تحصل على اشياء كما يعني نصبه في وسطنا العربي انها تحل مشاكلنا. فانا بشوف انه هذا الحزب بيقدر يكون انه يحل مشاكلنا ويمثلنا في الحكومة القادمة.
0: شكرا لك.

0: حامي نضال مصالحة من حزب الديمقراطيين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا. الآن نخرج إلى فاصل.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
0: حديث الظهيرة، ما الجديد بما يتعلق بالمحادثات التي تجري من أجل إخراج فكرة المشتركة الثلاثية إلى الواقع، إلى حيز التنفيذ؟ هناك بعض المشاكل، لا سيما وأن الجبهة أبرمت اتفاقا ثنائيا مع حزب التجمع، ما أثار حفيظة الشريك الثالث وهو قائمة التغيير، قائمة العربية للتغيير عمليا. الآن ينضم إلينا الزميل الصحفي فايز شتاوي، محرر موقع وصحيفة كل العرب. أهلا وسهلا بك فايز. فايز أنت معنا؟ أهلا وسهلا بك فايز. إذن هناك اتفاقية ثنائية تم إبرامها بين التجمع والجبهة، وهذا أثار حفيظة الشريك الواعد هو القائمة العربية للتغيير في ديدلاين جديد. كان في أولا ديدلاين أنه هو 15/7 كموعد أخير للتوصل إلى تفاهمات، الآن هناك موعد جديد هو نهاية هذا الشهر. بتصورك أنه راح يتم التوصل إلى اتفاق مع القائمة العربية للتغيير؟
4: يعني أنا أخي رائد، يعني أنا بستغرب من إجراء المفاوضات على هذا النحو. كان الأجدى بالتجمع والجبهة والتغيير اجتماع ثلاثية والاتفاق على قائمة مشتركة ثلاثية. لا يعقل أن تجري مفاوضات ثنائية يخرج منها مرة التجمع واليوم يخرج منها العربية للتغيير. الجبهة بالحالتين برأيي أخطأت بهذا التصرف. في الانتخابات السابقة اتفقت مع التجمع ثم عادت إلى التغيير ثم خرجت التجمع. اليوم نرى أنه ما أشبه اليوم بالأمس. حسب رأيي ممكن الجبهة تتحمل هاي المسؤولية في أنه التغيير يعني يبقى خارج الصورة. باعتقادي لا.
0: ليش هذا التوجه، أو ليش يعني في هناك عمليا تفكير بأنه لازم واحد يكون جوا وواحد برا؟
4: بالضبط هيك المفروض يكون. يعني كل الكوادر والنشطاء من الحزبين من التغيير ومن الجبهة أشادوا بهذه الشراكة، يعني كانت شراكة ممتازة
0: ناجحة
4: جدا. والكوادر في داخل الجبهة،
0: شو اللي خربط الأمور؟ شو اللي خلى الأوراق تختلط؟
4: لا أعرف شو اللي صار بالضبط، ولكن الاتفاق المبدئي الموقع بين الجبهة والتجمع منع من العربية للتغيير التفاوض والمناورة خلال هذا الإطار، مما أدى إلى إبقائهم خارج الصورة. الفوارق ما زالت قائمة بين الطرفين، ولا يوجد حل يعني قريب حسب رأيي. وربما أنه التفاوض من أجل التفاوض، وهذا مسيء للجبهة والتجمع والتغيير، ويسيء لكل الجهاز الانتخابي الذي نحن نسعى إلى أنه نغير هذه الصورة ونخرج الناس للتصويت. وحسب رأيي ليس هناك وقت أمام الثلاثية في تشكيلها. أنا حسب ما في وقت، المفروض تتشكل الثلاثية اليوم قبل غدا، وأنا حسب رأيي الاحتمالات ليست كبيرة عند كل الأطراف، وليس مع ليس أنا الحزب معني بأن تكون ثلاث قوائم. إذا صارت ثلاث قوائم في خطر، يعني سيكون على قائمة من بين الثلاثة.
0: في سيناريو من هذا النوع فايز أنه القائمة العربية تخوض الانتخابات بمفردها مثلا، ولا أنه أيضا أمامها سيناريوهات أخرى بأن تتحالف مع أحزاب موجودة وناشطة على الساحة؟
4: ممكن يعني انا افضل طبعا قائمتين عشان اكون واضح. الثلاثيه من ناحيه والموحده من ناحيه اخرى، ولكن ممكن تصير ثلاث قوائم. ممكن التغيير يعني يفاوض او ياتلف مع مع مع الموحده، مع كلانو مكوم لكلنا مكان، ويعني واحزاب اخرى فاعله على الساحه العربيه. ولكن حسب رأيي هذا يضفي جو من اليأس لدى الناخب العربي ويسيء لكل الأحزاب. برأيي يجب أن تتفق الأحزاب يعني بشكل سريع وإرضاء التغيير، ليس لن يكون صعبا إذا يعني إذا تهاون أو تساعد الجبهة والتجمع مع التغيير على تفاهمات معينة وأعطاه بالضبط يعني ما يستحق. وبرأيي
0: هل هناك يعني شعور بالخذلان مثلا بخيبة الأمل لدى القائمة العربية للتغيير بسبب مجرى؟
4: نعم هناك شعور بالخذلان وشعور بأنه الشريك اللي كان معك أنت 4 سنوات يعني فض هاي الشراكة من غير سبب واتجه وأغلق الباب أمام الحركة بالتغيير بأمور يعني ممكن القفز عنها، ممكن التوصل لحلها. فأكيد في خذلان لدى القائمة العربية للتغيير، والوضع مش مريح أخي رائد، والتشكيل القائمة يتأخر. ولاحظ أنت يعني كل الأحزاب الأخرى تشكلت وعم تشتغل في الوسط العربي، والثلاثية ما زالت نائمة. يعني هذا وضع صعب، وضع يعني مش مريح، والناخب العربي فات بحالة يأس. إذا بشكل قائمة ثلاثية سريع ويخرجوا للناس من أجل والموحدة طبعا مع بعض في أنه الناخب العربي يخرج للتصويت، هذا بيكون بساعد الأحزاب، بساعدنا إحنا كوسط عربي في دخولنا في معركة حاسمة عشان إحنا نقدر نمنع تشكيل هذه الحكومة السيئة التي عانينا منها جميعا. ويعني هذا الحكي كلام الأحزاب طبعا،
0: حسب ما نشوف يعني من تحركات القائمة العربية الموحدة في الميدان ميدانيا، يعني العمل جار ويعني المهرجانات واللقاءات جارية.
4: نعم.
0: وقائمة بوتيرة. نعم. كبيرة وسريعة حتى، وهناك عملية حشد واسعة في المجتمع العربي، وكان يعني الأمور حسمت أن القائمة العربية الموحدة تسير بمفردها.
4: طبعا صحيح، احتمال عودة الشراكة بين الموحدة والثلاثية احتمال ضئيل جدا، ولا أرى أن هناك أمل في أنه هذا يعني أن الرباعية تتشكل. هذا الموضوع تقريبا محسوم حسب رأيي، ولكن بالسياسة أخرى لا يمكن أن تقول يعني مستحيل. هناك دائما ممكن بلحظة معينة في وقت معين تتغير كل الصورة، ولكن الموحدة عم تشتغل، عم تعمل ندوات ومؤتمرات ميدانية بالبيوت بالقرى بالبلدات العربية، وهذا أمر يحسب لها، رغم أن الموحدة لغاية الآن لم تجري الانتخابات التمهيدية داخل القائمة الموحدة لنعرف من هم مرشحيها لهذه الانتخابات. ولكن طبعا بالفترة القريبة أنا أتوقع أن الموحدة تجري هذه الانتخابات التمهيدية وتختار النواب في هذه القائمة، وبغض النظر فترتيبها وعملها كبرنامج انتخابي في إقامة المؤتمرات والندوات والآخره وبالحمل الإعلامية التي تقوم بها هو يعني يعود لصالحها، بينما الأحزاب الأخرى الثلاث في وضع صعب جدا. يعني لم تسمع تصريح من الحركة العربية للتغيير في الفترة الأخيرة، هناك سكوت وهدوء تام بهذا الباب، وأيضا كل الصخب الذي دار حول التشكيل الثلاثية عم يهدأ، يعني وكأنه الناس صارت تستنتج، كل واحد استنتاجات لحاله أنه ممكن التغيير يضل برا، ممكن ما يتفقوش.
0: هل برأيك هذه الخلافات التي نشأت بين الأحزاب العربية أيقظت اللواء الذي كان نائما لفترة طويلة، ما يسمى باللواء الذي يعني كان أيضا عدد كبير منه يدعم، مش عدد كبير، كان في قسم يدعم حزب ميرتس وحزب العمل وعزف عنهما لسنوات، هل يعني هاي الخلافات أيقظت هذا اللواء الذي كان زي ما قلنا غير موجود غير حاضر لسنوات؟
4: الديمقراطيين فعالين في المجتمع العربي
0: يرجلان موجود
4: موجود موجود بقوة، يعني حتى في السوشيال ميديا في الإعلام العربي صريح كعربي يرجلان يعني عم بيشتغلوا صح الجماعة. للأسف أنا حسب رأيي لم يكن ناجحا يعني البرايمرز كما يعني يقال عنه لدى الديمقراطيين، يعني المرشح هي في المرتبة العاشرة ومرشح واحد عربي مضمون في داخل القائمة، كنا توخينا من الديمقراطيين أن يكون أكثر مرشح عربي في هذه القائمة، ولكن أفرزت ما أفرزته الانتخابات التمهيدية، ولكن الديمقراطيين شغالين وبقوة على الوسط العربي ويتحدثون عن الحصول على مقعدين وأكثر من المجتمع العربي. طبعا الساحة يعني موجودة لإلهن، يعني انتفاع بغياب 3 أحزاب بغياب الحملة الانتخابية، طبعا الديمقراطيين بيستغلوا هذا الظروف وعم بيشتغلوا
0: من أجل أرض حصبي.
4: نعم.
0: أوكي، شكرا لك الزميل الصحفي فايز شتوي على هاي المداخلة. شكرا.
4: حياتي.
0: لا نخرج إلى فاصل.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
1: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها.
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة.
10: مع محللين خبراء ومختصين ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة يتضح أنه مع اقتراب موعد الانتخابات العامة تسجل أسعار تذاكر السفر ارتفاعا ملحوظا، وذلك بسبب رغبة الكثيرين من الإسرائيليين في خارج البلاد العودة للمشاركة في عملية الاقتراع. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
2: قطاع الطيران في البلاد يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار تذاكر السفر، وذلك بالتزامن مع تزايد إقبال المواطنين الإسرائيليين المقيمين في خارج البلاد على العودة إلى البلاد للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة في 27 من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم. ووفقا لشركات الطيران ومواقع حجز التذاكر، ارتفع الطلب على الرحلات المتجهة إلى إسرائيل بصورة غير مسبوقة منذ الإعلان رسميا عن موعد الانتخابات. وقد سجلت عمليات شراء التذاكر للرحلات التي تسبق يوم الاقتراع زيادة تقارب 3% مقارنة بالفترات الاعتيادية وبالفترة نفسها من العام الماضي. وأدى هذا الطلب المرتفع إلى ارتفاع أسعار التذاكر، إذ أظهرت بيانات موقع حجز السفر جوليفر أن متوسط أسعار الرحلات خلال الفترة ما بين 24 و30 من شهر أكتوبر القادم ارتفع بنحو 8%، وذلك مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن الزيادات كانت أكبر على الخطوط الجوية القادمة من الدول التي تضم جاليات إسرائيلية كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الرحلات من برلين إلى إسرائيل بنسبة 14%، بينما سجلت الرحلات القادمة من اليونان زيادة وصلت إلى 24%. ويشير خبراء في قطاع الطيران إلى أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع مع اقتراب موعد الانتخابات نتيجة لتقلص عدد المقاعد المتاحة واستمرار ارتفاع الطلب. وقد أفاد عدد من المسافرين بأنهم فضلوا شراء تذاكر يمكن إلغاؤها أو تغيير موعدها تحسبا لاحتمال تأجيل الانتخابات، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية. ويؤدي الإقبال على هذا النوع من التذاكر التي تتميز بمرونة أكبر إلى زيادة متوسط تكلفة السفر مقارنة بالتذاكر العادية.
1: الآن نذهب إلى قطاع غزة، وهناك أيضا أمر جديد يتمثل بتشييد أو بناء جدار ترابي عازل كما يصفون ذلك. الآن ينضم إلينا الزميل حسن أبو زايد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حتى يوافينا بمزيد من التفاصيل. أهلا بك حسن.
3: أهلا رائد، مساء الخير. كما ذكرت رائد، أظهرت صور للأقمار الاصطناعية أن جيش الدفاع يواصل بوتيرة متسارعة تشييد ساتر ترابي ضخم داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا بهدف تعزيز سيطرته على أكثر من نصف مساحة القطاع. جيش الدفاع أكد أنه أقام حاجزا بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تتموضع فيه قوات جيش الدفاع الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الببرم مع حركة حماس باعتباره إجراء مؤقت إلى حين استكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وفقا للصور، شيد الساتر خلال الأشهر الأخيرة عبر مناطق واسعة جرى تجريفها داخل أحياء ومجمعات سكنية فلسطينية مدمرة. يمتد الحاجز الترابي رائد لمسافة تعادل أكثر من نصف طول قطاع غزة البالغ نحو 40 كيلومترا، والذي يقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني. تأتي أعمال التشييد في وقت تشهد فيه الهدنة جمودا ما يعزز مخاوف الفلسطينيين في القطاع من تحول الخط الأصفر إلى حدود أمر واقع دائمة. لم يصدر حتى الآن أي تعليق من القيادة المركزية الأمريكية المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار أو من مجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة مستقبلا. الجيش اعترف أنه أنشأ إلى جانب الساتر الترابي الضخم منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية، مؤكدا أن الهدف منها يتمثل في منع التسلل وحماية قوات جيش الدفاع والتجمعات السكنية القريبة من قطاع غزة من دون الكشف عن كامل مسار الحاجز أو نطاق توسعه المستقبلي. رائد.
1: نعم، شكرا لك الزميل حسن أبو زيد. حديث الظهيرة الآن ينضم، شكرا، الآن ينضم إلينا رئيس مجلس محلي كفر مندى سيد علي خضر زيدان. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد علي.
4: أهلا أخرى عندكم جميع المستمعين.
1: ما هو الخط الأحمر بالنسبة لكم في كفر مندى؟
4: الخط الأحمر في كفر مندى هو الاعتداء على كفر مندى، أهلها أو مصالحها التجارية وأيضا مصلحتنا الاجتماعية. فاليوم في كثير محاولات انه سحب او جر كفر مندى الى خانه العنف والجريمه والخاوه. الحمد لله حتى الان كفر مندى نظيفه من الخاوه، نظيفه من الجريمه. لم نسمح حتى الان ولن نسمح، لانه الخط الاحمر لن يستطيع اي شخص بيسوي له نفسه انه يعد خطه للتغازل في كفر مندى واخذ الخاوه بالتهديد وطبعا التمادي على بعض الاخوات او بعض الاخوه اصحاب المصالح التجاريه. احنا واقفين له بالمرصاد نقول له اتراجع افضل لك، لانه وقوعك راح يكون قريب جدا جدا. واليوم كان في جلسه مع الشرطه بهذا الشان، وطبعا الشرطه مجنده بشكل كامل، واحنا بنطلب من كل مواطن يتعرض للتهديد والابتزاز التواصل معي شخصيا والتواصل بالشرطه بشكل فوري، واحنا كفيلين انه احنا نرد اي محاوله تمس باي مواطن كان.
1: صار حدث ذلك سيد علي خضر زيدان، وان بلغت من قبل يعني صاحب مصلحه او رجل اعمال بانه يتعرض للابتزاز؟
4: اخي، احنا في الشهر الاخير كان في اكثر من 3 محاولات احبطناها جميعا من غير استثناء، واحنا طبعا مرصود التحركات ومعروف الخليه اللي بتقوم في هذا العمل، وان شاء الله قريب جدا راح تنكشفها. واحنا بنقول ان تراجعوا افضل لكم، لانه كفر مندى الخاوه لن تمر فيها والجريمه لن تدخل اليها ان شاء الله رب العالمين. وطبعا اليوم احنا اتفقنا مع الشرطه انه في الايام القادمه راح يتم تفعيل الشرطه البلديه شطوع روني ان شاء الله في الايام القريبه جدا جدا، بالاضافه للشرطه الجماهيريه اللي احنا شطور كلاتيه اللي مفعل في كفر مندى، وطبعا راح نقوي امكانيات التطوع من خبر الناس اللي هم اكفاء اللي ساهموا معنا في حفظ الامن والامان ان شاء الله رب العالمين.
1: هاي المجموعات التي تتشكل وتشكلت سيد علي خضر زيدان، هل تكفل وتضمن بعدم دخول هذه المجموعات التي يعني تحاول ربما اثاره البلبله والخوف في نفوس اصحاب المصالح؟
4: هاي المجموعات لا شك بتساعد، ولكن الضمان الحقيقي لعدم دخول الخاوة والشرين هو وحدة أهالي كفر مندى. طبعا تعاون الجميع من غير استثناء، الإبلاغ عن أي حادث بشكل مباشر، وإحنا طبعا كلياتنا جسم واحد وسند واحد وعائلة واحدة من أجل مكافحة عنف الجريمة. وإذا بقى اعتداء على أي شخص يأخذ بعين الاعتبار أنه 24,000 مواطن كفر مندى كلهم جنبه صف مرصوص وبينين واحد من أجل طبعا ردع اي محاوله لمس فيه او مصلحته التجاريه. احنا اليوم كفر مندى بلد مميز بزوره تقريبا 60,000 زائر بالشهر. احنا عندنا محلات تجاريه وطبعا محلات ترفيهيه اللي ياتي اليها الزائر من كل مكان بفضل الامن والامان وطبعا اللقاء والترحاب. فانا بتامل محافظه كفر مندى امنه وادعه ومطمئنه ان شاء الله.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك سيد علي خضر زيدان رئيس مجلس محلي كفر مندى على هاي المداخله، شكرا لك. شكرا جزيلا. والآن نذهب إلى شأن آخر، المسكنات الإفيونية. أحيانا هناك من يلجأ إليها، ولكن انتبهوا بأنها أيضا في بعض الأحيان تشكل خطرا على الحياة عندما يكون تناولها دون وصفة طبية أو بشكل يفوق المعتاد. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قدري.
5: حذرت دراسة بريطانية واسعة من تفاوت مخاطر المسكنات الأفيونية، وكشفت أن الفنتانيل يرتبط بأعلى خطر لتثبيت التنفس، وهو السبب الرئيسي للوفاة الناتجة عن الجرعات الزائدة من هذه الأدوية. وشملت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة مانشستر ونشرت في مجلة PMC Medicine Health تحليل السجلات الطبية لأكثر من 32 ألفا وتسميت مريض تلقوا علاجا بأدوية أفيونية خارج إطار علاج السرطان. والحديث عن استخدام الآمن لهذه الأدوية، سألنا الصيدلاني هايل أبو سويس حول أبرز الاحتياطات التي يجب على المرضى اتباعها عند استخدام المسكنات الأفيونية لتقليل خطر المضاعفات، فرد قائلا:
6: أخ سامح، في الفترة الأخيرة لاحظنا تتبع صارم من وزارة الصحة وإدارة صناديق المرضى على مراجعة كل ملفات المرضى اللي بيستخدموا الأدوية الأفيونية، لأن النوعية هاي من الأدوية تصنف كبالغة الخطورة في الإدمان. هاي النوعية من الأدوية هي عبارة عن سلاح ذو حدين، من جهة هي علاجات ضرورية لمرضى السرطان والألام الحادة، ومن جهة أخرى تدرج في خانة الأدوية المدمنة وذات عوارض جانبية خطيرة، وخاصة المرضى اللي بيعانوا من ضيق التنفس والربو.
5: وأظهرت نتائج الدراسة أن مستخدمي الفنتانيل كانوا أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بتثبيت التنفس مقارنة بمستخدمي الكودين، كما أن الجمع بين أكثر من دواء أفيوني يزيد خطر حدوث هذا المضاعف. وأضاف أبو سويس ردا على سؤالنا: كيف يستطيع المريض التمييز بين الاستخدام الآمن للمسكنات والحالات التي تستوجب مراجعة الطبيب أو التوجه إلى الطوارئ؟
6: بالنسبة لاستخدام الآمن لهذه النوعية من الأدوية، يلتزم المريض بالجرعة والمدة اللي وصف له إياها الطبيب المعالج، إنه الألم بخف وبدون حاجة إلى زيادة الجرعة. تواصل خاصة في البدايات مع الطبيب المعالج، إبلاغه عن كل الأعراض الجانبية، هل هي أعراض جانبية محتملة يعني بقدر يتحملها البني آدم ولا أعراض جانبية بحسة خطيرة.
5: ويؤكد الباحثون أن المسكنات الأفيونية تبقى ضرورية لعلاج ألام شديدة، لكن استخدامها يجب أن يكون تحت إشراف طبي وبجرعات تتناسب مع حالة كل مريض.
1: والآن إلى ما بعد المونديال. انتهى المونديال في الليلة قبل الماضية، كانت هناك مباراة إطلاقا ليست مثيرة، وكانت أحيانا يعني بالنسبة للبعض مملة من حيث الأداء والضغط على المرميين، ولكن تسديدة واحدة كانت كفيلة طبعا بخطف الكأس الثمينة وتوج منتخب إسبانيا كما كان متوقع باللقب الغالي جدا. ميسي عمليا ذرف الدموع، ولكن أيضا يمكن أن نقول بأن يامال كان الأفضل واستحق هذا التتويج. المنتخب الإسباني استقبل بحفاوة بالغة عندما عاد إلى إسبانيا، وكانت الفرحة هناك عارمة لكن خيبة أمل في أوساط مشجعي منتخب الأرجنتين. انضم إلينا المدرب والمحلل الرياضي سمير عيسى، أهلا وسهلا بك أبو لؤي. نهاية مخيبة للأمل بالنسبة لميسي؟
7: لا بدون شك مش مخيب للأمل، لأنه ميسي يعلم وكل من تابع المباراة يعلم بأنه الأفضل فاز وبحق. احنا في الرياضة دائما بنقول أنه بنكون فرحين ومبسوطين ومقتنعين لما الأفضل على الأرض الملعب هو اللي بيفوز. مجرد وصول ميسي وباقي المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي بحد ذاته هو نجاح نجاح ملفت للنظر، وهذا أكبر دليل على ذلك أنه كان فيه استقبال حافل ورهيب. الإشي المؤلم أنه هاي كانت آخر مباراة لميسي ولكريستيانو رونالدو.
1: بتعرف كان في هناك أيضا انتقادات كبيرة لاذعة جدا على أداء المنتخب الأرجنتيني الذي لم يكن مقنع، يعني صحيح أنه فاز وصحيح أنه تغلب في بعض المباريات في الأوقات الحاسمة وصحيح أنه انتقل إلى المباراة النهائية، لكن في هناك انتقادات لاذعة بأنه هذا المنتخب وصل بطريق الصدفة وبالحظ إلى هاي المباراة. هل هذا الكلام صحيح؟
7: هذا الكلام عار عن الصحة. أحد لن يصل إلى النهائي بالصدفة، الفرق مع المونديال في عدد كبير من المباريات.
1: بتعرف فازوا على الأردن وفازوا على مصر وتغلبوا على بتعرف على
7: ما كانش سهل انك تفوز على مصر.
1: صعب.
7: اعتقد انه الارجنتين مدرب الارجنتين ذكي جدا. مدرب الارجنتين يعلم انه لو بده يلعب بشكل مفتوح وهجومي ضد المنتخب الاسباني كان تخلص النتيجه 4-5-0. الطريقه المناسبه كانت انه يلعب ضد انجلترا وضد اسبانيا هو اعتماد على الدفاع، اعتماد على الشراسي في اللعب، وكان في كثير شراسي في اللعب. هذا الشيء منع بعض اللاعبين المميزين اللي يمتلكون قدرات فنيه رهيبه مثل لامين يامال على سبيل المثال مثل اولمو لعبوا معهن بشراسي، منعوهن ان يتسيدوا الملعب بالشكل اللي هن بدنياته. لو ما اعتمدوا على 8 او 9 لاعبين قريبا من منطقه ال 16 كان المنتخب الاسباني وصل الى العديد من الفرص السانحه للتسجيل وكان سجل، لانه المنتخب الاسباني هو افضل منتخب عالميا يحرك ويستحوذ على الكره بشكل رهيب. ينتقل من حلقه الدفاع الى خط الوسط، من هناك الى الهجوم بشكل مميز، عنده كتير صبر، عنده كتير تأني، يحرك الكرة بشكل دقيق جدا. أعتقد أن المنتخب الإسباني قدم شوط أول وثاني رائعين، ولكن المنتخب الأرجنتيني نجح في الطريقة تاعته لأن الحارس المرمى كان في يوم موفق جدا. لو الأرجنتين لعبت بشكل هجومي كانت تعرضت إلى هزيمة نكرة.
1: تعرف منتخب الأرجنتين لم ينجح في الدفاع عن اللقب الذي حاز عليه في النسخة الماضية،
7: ولكنه وصل إلى النهائي.
1: نعم صحيح. لكن من فعلها فقط يعني إيطاليا في الماضي وكذلك البرازيل، يعني تتويج مرتين متتاليتين. هل هناك صعوبة في إنه تحافظ على نفس المستوى عمليا سمير؟
7: كتير كتير صعب إنك تحافظ على نفس المستوى، خاصة بعد ما تقلصت الفجوة بين المنتخبات. اليوم بتشوف إنه المنتخبات تقريبا متقاربة جدا. لدرجة أن المنتخب الإسباني لم يستطع أن يحسم المباراة أمام كاب فيردي في بداية المشوار، وانتهت بنتيجة التعادل. المنتخب الأرجنتيني أنا بالنسبة لي خسر مع مصر لحد الدقيقة 80 بنتيجة 2-0، تأخر بنتيجة 2-0، ولكنه فاز في الدقائق الأخيرة كمان.
1: صحيح.
7: ضد المنتخب الإنجليزي استطاع أن يحسم المباراة آخر 5 دقائق بعد
1: قلب الطاولة متأخرا. نعم نعم.
7: يعني عمليا الفجوات بين المنتخبات تقلصت بشكل واضح جدا. يعني إذا بالمونديال القادم إذا شفنا الأردن فازت بمباراة أو 2 أو 3 مش لازم نستغرب. كمان
1: في المونديال القادم، المونديال القادم مهم نذكر وين راح يكون. راح يكون في إسبانيا، في البرتغال، وفي المغرب.
7: والمغرب نعم، المغرب قدم أداء كمان جيد لحد ما التقى مع المنتخب الفرنسي، والكل عول على المنتخب الفرنسي من بداية المونديال لأنه قدم كرة قدم من عالم آخر، هجومية رهيبة. ولكن المنتخب الإسباني اللي فاز على المنتخب الفرنسي أخضعه، وبعدين فاز بالنهاية على المنتخب الأرجنتيني بشق الأنفس نتيجة 1-0، أعتقد أنه فيش اثنين بيختلفوا أنه هذا يستحق وبكل جدارة.
1: شو وضع المنتخب الإسرائيلي 2030 في أمل أنه يكون موجود؟
7: شوف، المنتخب الإسرائيلي في الفترة الأخيرة عم بيقدم كرة قدم ممتازة، انتشار سليم، قدرات فردية، قدرات جماعية. أنا بفكر أنه المنتخب الإسرائيلي في عنده حظوظ. لو المنتخب الإسرائيلي موجود في القارة الآسيوية أعتقد أنه المنتخب الإسرائيلي كان بيشارك بكل المونديالات، ولكن في أوروبا ليس سهل لأنه المستوى في أوروبا أعلى بكثير من مستوى كرة القدم في آسيا، مع أنه عم تتقلص الفجوات. المنتخب الإسرائيلي منتخب جيد، بعرف إذا راح يصل المونديال القادم، ولكن هاي كرة قدم، نعلم كيف تبدأ ولا أحد يعلم كيف تنتهي.
1: الفيفا عم بدرس فكرة أنه يوسع نطاق المنتخبات اللي تشارك في المونديال
7: 64. أنا بفكر أنه هاي فكرة كويسة، لأنه أنا بشوف الناس والمجتمع كيف عاش على مدار 39 يوم. كل النساء، رجال، أطفال، متقدمين بالسن، كيف تابعوا المونديال في جميع أنحاء العالم، مش بس عندنا في البلاد، في جميع أنحاء العالم كيف تابعوا المونديال بعيدا عن السياسي، بعيدا عن الحروب. شافوا وتابعوا بكل الألوان، إشي كان مميز، إشي كان رائع، عشنا فترة رهيبة. أعتقد أنه ممكن ينجح أكثر كل ما كان في عدد أكبر، راح ينجح أكثر. يعني عمليا عم بتشارك
1: نعطي فرصة لمنتخبات أو دول مغمورة صحيح. جدا إنها يكون لها نصيب
7: إنه تسعد مجتمعها تسعد شعبها يعني الشعوب تعرف تفتخر في المنتخب لما منتخب زي الأردني عيش الشعب الأردني
1: على مدار تذكر الأردني كثير يعني إنه أنت كثير
7: متلهف يعني
1: متلهف إنه
7: أنا كثير طلع أنا دائما بقول في كل البرامج الرياضية بقول إنه أجمل ما تحمله الساحرة المستديرة وأجمل هدف عند أو أعظم هدف عند لاعب كرة القدم هو إسعاد الآخرين. تم بالحري عندما يدور الحديث عن ملايين المتابعين فيش أجمل منه أنك أنت تسعد الآخرين فمن خلال كرة القدم تستطيع أن تسعد الآخرين تستطيع أن تعيشهم فترة فرح.
1: تعرف الأردن مش بس شارك كمان في هناك حكم أردني المخادمي اللي كان يعني حلف الحظ في المباراة النهائية نعم هذا إنجاز كبير
7: يعني أردن. حتى الشعوب الصغيرة تستطيع أن تصل إلى أعلى المراتب.
1: مزبوط. شكرا لك سمير عيسى على هذا التحليل. إلى اللقاء على مكان. إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. من أسرة البرنامج في الإنتاج جسلين محمد بريق، من الراديو المصور حين عزرة، من الهندسة الإذاعية أوسكار، ومني رائد ثياب أحلى وأجمل وأغلى تحية. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: أنتم مع مكان.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
7: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
6: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: أبرز عناوين الساعة: تصفية المزيد من مخربي السابع من أكتوبر، سموتريتش يجلب التهجم الكلامي على رئيس الأركان، حادث عمل في نتانيا يودي بحياة رجل ستيني، تحسن حالة البنت المصابة بالرصاص عن طريق الخطأ في دير حنة، وأجواء لطيفة إلى دافئة الليلة. أخبار الواحدة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قام جيش الدفاع بتصفية قائد مفرزة في الجناح المسلح لحماس في جنوب قطاع غزة أمس الأول الأحد، وجاء في بيان عسكري أن هذا المخرب ويدعى أسامة كمال أبو تيم شارك في اقتحام القرية التعاونية نير عوز في السابع من أكتوبر، وكان ضالعا في اختطاف نوريت وعميرام كوبر وألكسندر دينتسيك. وبحسب البيان، عكف أبو تيم خلال الحرب وفي الآونة الأخيرة على إعداد مخططات إرهابية ضد القوات ومواطني دولة إسرائيل. شجب الوزير بتسلئيل سموتريتش الحملة اللاذعة التي وجهت لرئيس هيئة الأركان الجنرال زمير، ومع ذلك لم يشر إلى رئيس شاس أري درعي الذي اتهم زمير بمحاولة تغليب مصالح اليسار مع اقتراب الانتخابات. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فايل حبيب بأن أقوال سموتريتش وردت خلال مؤتمر مركز تراث غوش قطيف. في نتانيا لقي عابر سبيل ستيني حتفه بعد أن أصابته رافعة شوكية، وتحقق الشرطة ووزارة العمل في الملابسات. جاء من مشفى بورية أن تحسنا طرأ على حالة البنت البالغة من العمر 8 أعوام التي أصيبت الليلة الماضية في دير حنة بإطلاق النار عن طريق الخطأ، وتوصف حالتها بمستقرة، ويتوقع أن تخرج من المشفى في الأيام المقبلة. نفذت الشرطة وسلطة الضرائب حملة في الناصرة وعيلوت والرينة ضد مدينين، وحجزت على 19 سيارة تابعة لهم، ويبلغ إجمالي الديون المستحقة عليهم 14 مليون شيكل.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وهضبة الجولان 21 درجة، تل أفيف يافا 24، حيفا وجبال الجليل 23، الناصرة وبئر السبع 22، وفي إيلات 30 درجة مئوية. في الثانية مستمعينا الكرام للقانون الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. أنتم مع مكان.
11: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
3: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

بإيدها قطفت وردي ومشيت، فكرة تعرف شو في بقلبي، ورقة بحبك ورقة ما بحبك. يا وردي خبريها اني بحبها كتير، خبريها اني بموت فيها. يا مجنونة شو عملتي فيي، قلبتي حياتي، صارت شمسة تخلق من مي البحر وتنام بأعلى جبال. مش حلو الحياة بلا جنون، مش حلو الحب الهادي. تعي نركض إيد بإيد نسبق الهوى، ما بدي نام ولا بدي ضيع الوقت. يا مجنونة خلصت العد، مش خايف من آخر ورقة، خايف من شوك الوردي.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولها شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصلت.
6: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
5: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: إليكم معنوين الساعة. اعتقال النصراوي محمد عواد بشبهة محاولة استهداف الوزير بن غفير. جيش الدفاع يواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. إيران تعلن تعرض مدينة خرم أباد لهجوم. الأردن يسقط 3 صواريخ إيرانية. وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة ثانية معكم ريم مارون. أسعد الله وأوقاتكم. أعلن جهاز الأمن العام الشباك قبل قليل أنه بالتعاون مع شرطة لواء الشمال جرى اعتقال النصراوي الثلاثيني محمد عواد بعد أن حاول الالتحاق بحركة حماس والدفع بمخططات إرهابية شملت استهداف الوزير إيتمار بن غفير. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل أن تصريح مدع قدم ضد هذا الشخص قبل اتهامه بارتكاب جرائم أمنية خطيرة. اعتقلت قوة من حرس الحدود في قرية سنجل بالسامرة مطلوبا بشبهة إلقاء الحجارة على سيارة مواطنة إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابتها بجروح، وتمت إحالته إلى الجهات الأمنية للتحقيق معه. قام جيش الدفاع بالقضاء على قائد مفرزة في الجناح المسلح لحماس في جنوب قطاع غزة أمس الأول الأحد. وجاء في بيان عسكري اليوم أن هذا المخرب ويدعى أسامة كمال أبو تيم شارك في اقتحام القرية التعاونية نيرعوز في 7 أكتوبر، وكان ضالعا في اختطاف نوريت وعميرام كوبر وألكسندر دانتسيغ. وبحسب البيان عكف أبو تيم خلال الحرب وفي الآونة الأخيرة على إعداد مخططات إرهابية ضد القوات ومواطني دولة إسرائيل. أفاد التلفزيون الإيراني أن هجوماً يستهدف نقطة في المناطق الجبلية بمدينة خرم أباد في محافظة لورستان غربي البلد. تواصل إيران مهاجمة الأردن، وصرح مصدر عسكري مسؤول أردني بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. من المتوقع أن يتم تعيين زاهر جبرين المسؤول عن مكتب الضفة في حماس لرئاسة فريق التفاوض بدلاً من الحيي. هذا ما أفادت به قناة الشرق السعودية نقلاً عن مصدر في الحركة. وأضاف المصدر أن قيادة حماس قررت بشكل مبدئي خلال اجتماعها الذي عقد في اسطنبول، قررت عدم تغيير موقع مقر قيادتها في الوقت الحالي سواء في قطر أو تركيا. جاء من مشفى بوريا قرب طبريان تحسنا طرأ على حالة البنت البالغة من العمر 8 أعوام والتي أصيبت الليلة الماضية في دير حنة بإطلاق النار عن طريق الخطأ، وتوصف حالتها بمستقرة ويتوقع أن تغادر المشفى خلال الأيام المقبلة. نفذت الشرطة وسلطة الضرائب حملة في الناصرة وعلوت والريني ضد مدنيين وصادرت 19 سيارة تابعة لهم، ويبلغ إجمالي الديون المستحق عليهم 14 مليون شيكل.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. مع الطقس نختتم ونلتقي إخباريا من جديد عند الثالثة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
11: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
13: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
14: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
15: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
16: مرحبا مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية، سباق جديد نبلشوا معكم من هاللحظات وبيستمر ساعة من الوقت. أحدث الأغاني وأجددها وأنجحها نسمعها بالساعة القريبة. تحية لخين خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. العاشرة جديدة راغب علامة سوبر ستار، أغنية لنا مزاجية وبيدخل مباشرة للمرتبة العاشرة بسباقها الأسبوعي.

نصيف زيتون الشامي وائل كفوري فارس كرم بيتنافسوا كمان بقوه للوصول للقمه بهاء سلطان سعد المجرد محمد شاكر توليت وسانت ليفان مين رقم واحد

0: تالي وحودة نقول لها الأغنية الجديدة من فيلم شمشون ودليلة حب الحب دخلت معنا مباشرة للمرتبة التاسعة اللي بيقول إنه أغنيتين ودعونا هالأسبوع شيرين وحمائي بحرية وصلت للمرتبة الثانية رحمي محسن ونوردو غنوا لنا سر رجوعنا اللي وصلت للمرتبة الثالثة إسا الأغنية اللي بتحتل المرتبة الثامنة
1: المرتبة الثامنة
0: تقدم فارس كرم مرتبتين

0: مرتبة الثامنة فارس كرم هذا.
1: المرتبة السابعة
0: وإليك فوري إسا يتقدم هو كمان بسباقنا مرتبتين للسابعة. سرق لي عمري.

زمان تقدم المرتبة السادسة. نصيف زيتون بيتقدم مع هديته للمرتبة السادسة بسباق الأسبوع.

0: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
1: نكمل مع السوريين بعد نصيف زيتون اللي سمعناه بالمرتبة السادسة. الشامي بالخامسة يتقدم مرتبة واحدة.

يوسف مناهن، أبرز هندس مناهن، شامي ونصيف زيتون، المرتبة الخامسة والسادسة. إسا أحمد سعد يتقدم هو كمان مرتبة واحدة بسباق الأسبوع، كوتي رابع.

القمر ديالي رقم 2 هالأسبوع. لمحة سريعة عن الأغاني اللي مرقت معنا قبل ما نعرف مين رقم 1. رغب علامة كان 10 مزاجية. محمود العسيلي وحودة رقم 9. تامني فارس كرم على الخير ناوي تقدمت. وإلي كفوري كمان تقدمت أغنيته سرق لي عمري المرتبة 7. سادسي نصيف زيتون هدية. خامسي الشامي أنا بعدك. رابع أحمد سعد كوتي. ثالثي

0: المرتبة الأولى.
1: الأولى.
0: المرتبة الأولى.
1: أسبوع تاني على التوالي. سانت ليفان. تو ليت. نانو. رقم واحد.

لسه كالعادي بعد ما يخلص سباق نسمع أغاني وصلت بالماضي للمراتب الأولى. زي هالأغنية بـ 2004 كانت رقم واحد بسباقنا. يانا حداد

وصل طبعا للمرتبة الأولى بالسباقات الماضية. لسه كمان أغنية كانت ناجحة وصلت للأولى. راغب علامة 2023 كانت هالأغنية رقم واحد بسباقنا. في كتير حلوين

0: عليك قمر إنما لا أنا شايفك أحلى وأحلى.
1: لا لا لا دور في كاريزما وشكلنا وعامل أزمة.
0: قلت كل الجو بنظرة حنكابر لي ملوش.
2: بالصيف أصدرها راغب علامة في كتير حلوين. صيف عام 2023 قبل 3 سنين كانت الأغنية رقم واحد بسباقنا.
0: لا لا لا
2: كاملين مع أغنينا نهاية الساعة ساعة التوب 10 سباق الأغنيات العربية. نذكر أغاني كانت ناجحة كانت أولى بالسباقات.

كانت الأغنية رقم واحد في مصر وبالعديد من الإذاعات. توتوني اسمعها بصوت فاطمة عيد. الألحان لجمال سلامي. كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

توتوني توتوني الأغنية الحلوة غنت إياها فاطمة عيد، اشتهرت بالثمانينات، كانت بالمراتب الأولى بسباقات الأغاني وقتها. أغاني وصلت بسباقاتنا بالماضي لمراتب أولى زي الأغنية العام الماضي كانت رقم واحد بابا

في ساعة سباق توب 10 سباق الأغنيات العربية. بنرجع بالزمن لورا نسمع أغاني كانت ناجحة وصلت للمراتب الأولى بسباقاتنا زي الأغنية لعام 91 وصلت لل

اتعرفتوا على الأصوات أكيد حميد الشاعري، إيهاب توفيق، مصطفى قمر. صدرت هالأغنية بلقاء لقاء النجوم، كان في هيك ألبومات اسمها لقاء النجوم، لقاء النجوم 2 صدرت فيه هالأغنية، كان هذا عام 1991. كاملين مع الأغاني الناجحة اللي وصلت لمراتب أولى بالماضي بالسباقات. كاملين مع أغاني الماضي الناجحة، نسمع فضل شاكر اللي حقق نجاح كبير كبير كبير بعد يا غايب بهالأغنية ضحكة الدنيا.

ضحكت الدنيا هالأغنية الحلوة غنى لنا إياها فضل شاكر وأصدرها عام 2003 طبعا وصلت للمرتبة الأولى بسباقاتنا في الماضي. قبلها بسنة كان حقق نجاح كبير مع أغنيته يا غايب اللي كمان لحنها يوناني. الأغنية كمان لحنها يوناني. ساعة سباقنا انتهت. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. كمني دايما شادي بلان. أحلى التحية.

0: جبت بالامتحان؟ جبت علامة؟
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. أنتم مع مكان.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل ثلاثية صابون سائل خمسمائة ميل بخمستاعشر شيكل ويلنس عسل صافي أربعمائة جرام بعشرين شيكل والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: عناوين الساعة: سموتريتش يؤكد أن لا مصلحة لإسرائيل للانضمام إلى المعركة ضد إيران في هذه المرحلة. اعتقال النصراوي محمد عواد بشبهة محاولة استهداف الوزير بن غفير. توقعات بإلغاء رحلات جوية مدنية في حال وصول طائرات حربية أمريكية أخرى إلى مطار بن غوريون الدولي. وأجواء لطيفة إلى دافئ الليلة.
3: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة ثالثة معكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أكد الوزير بتسلال سموتريتش أن لا مصلحة لدولة إسرائيل للانضمام إلى المعركة ضد إيران في هذه المرحلة، موضحا أن اقتصارها على الولايات المتحدة وإيران هو أفضل وأنسب، وبيّن أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إضعاف القيادة الإيرانية وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الإجراءات الاقتصادية. ومع ذلك شدد سموتريتش على أن جيش الدفاع على أهبة الاستعداد لأي تصور، موضحا أنه إذا ارتكب الإيرانيون خطأ وأطلقوا النار علينا فإنهم سيندمون على ذلك إذ إن الرد سيكون قويا وحازما. هذا وعلم مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران أن إسرائيل تزود الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية قيمة تساعد القوات الأمريكية في حربها ضد إيران، كما أن هناك تبادلا للمعلومات بين البلدين بصدد الخطط العملياتية الهجومية ضد طهران. قبل اتهامه بجرائم أمنية خطيرة قدم إلى المحكمة المركزية في الناصرة اليوم تصريح مدع ضد نصراوي الثلاثيني محمد عواد، وجاء في بيان لجهاز الأمن العام الشباك أن هذا المواطن حاول الالتحاق بحركة حماس والدفع بمخططات إرهابية شملت استهداف وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير. توقع مدير عام سلطة المطارات شارون كادمي أن وصول طائرات أمريكية أخرى للتزويد بالوقود إلى مطار بن غوريون الدولي قد يؤدي حتما إلى إلغاء رحلات مدنية. جاء تقوله هذه في حديث لإذاعتنا بالعبرية. أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت مساء أمس لهجمات إيرانية، وأشارت إلى أن الهجمات لليوم الرابع على التوالي أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافق المحطات. هذا أوضحت أنه تم إخراج وحدات توليد من الخدمة حرصا على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية. من المتوقع أن يتم تعيين زاهر جبرين المسؤول عن مكتب الضفة في حماس لرئاسة فريق التفاوض بدلا من الحي، هذا ما أفادت به قناة الشرق السعودية نقلا عن مصدر في الحركة. وأضاف المصدر أن قيادة حماس قررت بشكل مبدئي عدم تغيير موقع مقر قيادتها في الوقت الحالي سواء في قطر أو تركيا. في أورشليم القدس أسفر بعد ظهر اليوم انهيار حائط في ورشة بناء عن إصابة عامل خمسني بجروح متوسطة، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج الطبي.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
8: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، الملتقى الإخباري القادم يأتيكم على رأس الساعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
9: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
10: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
9: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حافلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الالكتروني.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل خمسمية ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي أربعمية جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بإدارة وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: الليلة على قناة مكان.
11: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
12: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
13: كان بده يناولني شغله بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: للموسيقى مكان.

0: أجا
1: هيا أجا أجا
2: هيا أجا
1: هدوء هدوء هدوء.
3: هابي بيرثداي.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
6: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقول لك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
9: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: أحسن شلختي تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
12: عناوين الساعة: الجيش اللبناني يقول إن قوة إسرائيلية أطلقت النار بالقرب من وحداته في زوتر الغربية. سموتريتش يؤكد أن لا مصلحة لإسرائيل للانضمام إلى المعركة ضد إيران في هذه المرحلة. توقعات بإلغاء رحلات جوية مدنية في حال وصول طائرات حربية أمريكية أخرى إلى مطار بن غوريون الدولي، ووطأة الحر تشتد غداً.
6: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة الرابعة، معكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنه أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوتر الغربي النبطي، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مقربة من هذه الوحدات. واعتبرت قيادة الجيش أن هذه الواقعة من شأنها أن تعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. هذا وقال مصدر رسمي لبناني لقناة الحدث إن الرئيس جوزيف عون سيقدم خلال لقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض اليوم خطة عمل لمرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي. أكد الوزير سموتريتش أن لا مصلحة لدولة إسرائيل للانضمام إلى المعركة ضد إيران في هذه المرحلة، موضحا أن اقتصارها على الولايات المتحدة وإيران هو أفضل وأنسب لنا. وبيّن أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إضعاف القيادة الإيرانية، وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو من خلال الإجراءات الاقتصادية. ومع ذلك شدد سموتريتش على أن جيش الدفاع على أهبة الاستعداد لأي تصور، موضحا أنه إذا ارتكب الإيرانيون خطأ وأطلقوا النار علينا فإنهم سيندمون على ذلك، إذ إن الرد سيكون قويا وحازما. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شمعون أران بأن أقوال سموتريتش وردت خلال مؤتمر تراث جوش عتسيون. على وقع التصعيد الأمني، توقع مدير عام سلطة المطارات شيرون كادمي أن وصول طائرات أمريكية أخرى للتزويد بالوقود إلى مطار بن غوريون الدولي قد يؤدي حتما إلى إلغاء رحلات مدنية. أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت مساء أمس لهجمات إيرانية، وأشارت إلى أن الهجمات لليوم الرابع على التوالي أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافق المحطات، وأوضحت أنه تم إخراج وحدات توليد من الخدمة حرصاً على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية. مددت المحكمة اليوم بستة أيام أخرى فترة اعتقال أحد سكان مدينة اللد يدعى محمد النقيب الذي يشتبه فيه باغتصاب إحدى تلمذاته، علما بأنه يعمل معلما في إحدى المدارس وسطة الأبيب، وينسب إليه اغتصاب هذه القاصر عدة مرات.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
0: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
6: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، ويصبح الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا برطوبة في السهل الساحلي، وتشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، الملتقى الإخباري يتجدد عند الخامسة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: استمرار حالة التوتر في منطقة الخليج، وأنباء تفيد بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران نقلت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة. تحسن طرأ على حالة الطفلة البالغة من العمر 8 أعوام التي أصيبت الليلة الماضية في دير حنة بإطلاق النار عن طريق الخطأ، وملايين المشجعين يغمرون شوارع مدريد في استقبال أسطوري وتاريخي للمنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية.
6: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
14: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
13: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
6: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: الله الله يا ابو الورد.
6: انتم مع مكان.
17: مكان
6: الان مع ايمان القاسم سليمان.
17: أنا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي نتعرف من خلاله على الحقوق، الخدمات وكل ما يمكن تحصيله من السلطات المحلية، من المؤسسات الرسمية، من البرامج، الجمعيات، النقابات وأيضا الوزارات. وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ حقوق المواطنين بساعة مصاف مجانية. هل تعرفون أن الكثير من السكان لا يعرفون عن هذا الموضوع؟ كيف يمكن التسجيل؟ وبطاقة السكان أيضا في البلدة تمنح حقوق تخفيض وامتيازات، سيتم تفصيلها في حلقة اليوم. سوف نكون مع فقرة مطولة أيضا حول الحقوق على الشارع بالنسبة للسائقين، الوسائل التكنولوجية الجديدة التي دخلت جهاز الشرطة من أجل ضبط مخالفات السير وتغيير وتحويل المخالفات إلى مخالفات إدارية، موضوع مهم جدا. سنكون أيضا اليوم مع الحقوق الصحية من صناديق المرضى، وسوف نركز على موضوع الأدوية مع الكثير من المعلومات التوعوية بخصوص الأدوية في هذه الفترة. وبعد توجهات عديدة من قبل المستمعين وفي أعقاب فقرات قدمناها في الحلقات السابقة، سوف نكرر اليوم أبرز المواقع التي يمكن من خلالها معرفة حقوق الطلاب، طلاب المدارس الذين يعملون في العطلة الصيفية. كنا قد أجرينا مقابلة مطولة عن ذلك، إذن اليوم سوف نقدم لكم الروابط لمن فاتته الحلقة ليطلع على هذه الحقوق، حقوق أبنائنا الطلبة في العطلة الصيفية. الطاقم أنا معك، تنتج البرنامج حين عزرا، يرافقنا ظافر سالم من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: نكون الآن مع المحطة الأولى في حلقتنا التي أرحب فيها بالصيدلانية العيادية لانا نابلسي، وهي صيدلانية في كلاليت في منطقة مدينة القدس. أهلا بك لانا، تحياتي.
1: أهلا إيمان، يسعد مساكي ومسا المستمعين.
0: هلا، كل صيف وأنت بألف خير على فكرة، لأنه فصل الصيف له خصوصيته.
1: صحيح.
0: تحدثنا كثيرا في هذا البرنامج عن حقوق المرضى في أمراض مختلفة، إنه الفحوصات، التشخيص، العلاجات. اليوم نركز على موضوع الأدوية، لأنه كمان الأدوية هي واحدة من حقوق المواطن اللي عنده تأمين صحي، وبالذات الأدوية في فصل الصيف لأنه إلها خصوصيتها لنا. فإذا واضحين لنا بالضبط يعني أي الأدوية اللي هي حساسة بشكل خاص لدرجة الحرارة العالية ولأشعة الشمس.
1: هلأ إيمان، أول إشي بدي أوضح معلومة كتير مهمة عن الأدوية وحفظ الأدوية. هلأ أول إشي، الأدوية بشكل عام، إحنا بشكل عام معظمها نحفظها، مطلوب إنه نحفظها بمكان بارد وجاف. شو يعني مكان بارد وجاف؟ بارد المقصود فيه من درجة حرارة 15 إلى 25.
0: نعم.
1: فأنت زي ما أنت شايفة هلأ بأيام الحارة عم توصل درجة الحرارة 30، في بعض المناطق ممكن توصل 40. فهذه الحرارة العالية إذا إحنا ما خزننا الدواء بشكل صحيح، هاي الحرارة ممكن تخرب الدواء.
0: نعم.
1: هلا، ومين هي اكثر الادويه تاثرا وحساسيه؟ طبعا هي الادويه اللي بتحتاج انه نخزنها بالثلاجه. مثلا على سبيل المثال الانسولينات او الهرمونات او العلاجات البيولوجيه، فهي هي اكثر ادويه تاثرا بالحراره وبخاصه بالصيف.
0: هاي من الاساس لما بنستلمها من صيدليه صندوق المرضى بيقولوا لها هاي لازم تنحط بالثلاجه، بغض النظر. صحيح. يعني بشكل عام بيقولوا انه تنحط بالتلاجة، ولكن الأدوية لما بيعطونا اياها وما بتكون ملزمة بالتلاجة، فاذا في فصل الصيف على عاتقنا نحطها بالتلاجة؟
1: سؤالك كتير مهم، لاني انا مرة في المرات قابلت مريض انه بايام الحر بحط كل الأدوية بالتلاجة، وهذا الاشي غير مقبول وغير صحيح. بس الأدوية اللي فيها تعليمات واضحة انها تحتفظ بالتلاجة هي التي تحتفظ بالتلاجة. اما باقي الأدوية زي ما قلت لك انه بدنا نحفظها على درجة حرارة ما بين 15 لحد 25، ماكسيموم بعضها ممكن يتحمل لدرجة حرارة 30،
0: اللي هي درجة حرارة البيت،
1: الغرفة. الغرفة بالضبط، يعني بأيام الصيف وبموجات الحر الشديدة بدنا نحرص انه تكون الغرفة مكيفة، واذا كان كيف صعب إنه غرفة فيها تهوية مستمرة.
0: بما إنه برنامجنا بيعرف المواطن بحقوقه لانا، فإذا خلينا يعني نوضح إنه هيك، لما شخص بيكون في حالة صحية اللي محتاج أدوية والطبيب بيعطيه روشتة إنه يجيب الأدوية من صندوق المرضى، عادة يعني كل الأدوية مدعومة مالياً، ولا في أدوية بدفع عليها أكتر، ولا بيكون في عليها تغطية 13 شيكل؟ إيش بالضبط؟ كيف بتحدد السعر؟
1: هلا كمان تحديد السعر الدواء بناء على سلة الأدوية. فإذا هذا الدواء داخل بسلة الأدوية فبياخد المريض بياخده بسعر مخفض.
0: نعم.
1: بالإضافة كمان في عنا معايير بتتعلق بالمريض نفسه، يعني مثلا في مرضى بيطلع لهم خصم 50%.
0: نعم.
1: هذا اللي بيكون بالتفصيل بناء على معايير بتحددها مؤسسة التأمين الوطني. وكمان بالإضافة إنه كمان في عنا معايير تتعلق بالتأمين الخاص المقصود فيه المشلام والبلاتينوم، كمان بيطلع لهم تخفيض تتعلق بالأدوية.
0: تمام. هلا أنا ليش بسألك؟ لأنه إحنا عم نحكي عن حفظ الأدوية في هاي الفترة، وأحيانا الشخص اللي بياخد أدوية بشكل دائم فبيقولوا له بقدر أعطيك الدواء لثلاث أشهر، هل بتنصحي بفصل الصيف إنه ما ياخد كل الأدوية الكمية قصدي لثلاث أشهر؟ يمكن أفضل ما دام الحق محفوظ إنه أنا كتب لي الطبيب هذا الدواء، بما إنه شخص بياخده دائم فبيقدر ياخد كل الكمية لثلاث أشهر، بس بفصل الصيف مش أفضل الواحد ياخد شهر بشهره بضل محفوظ الحق تبعه؟
1: هلا طبعا، يعني هلا اذا هو الشخص بضمن انه ما ترتفع درجه الحراره عن 30 بالبيت، مع انه هذا الاشي جدا صعب.
0: ايوه،
1: فإذا بضمن أوكي ما فيش مشكلة بيقدر ياخد لمدة 3 شهور، أما إذا ما بضمن أنا بفضل إنه يضل بالصيدلية. لأنه ما تنسي إنه إحنا كمان حتى بالصيدليات عندنا أجهزة بشكل مستمر بتضلها تراقب درجة الحرارة، وفي حال ارتفع درجة الحرارة أو لا سمح الله قدر يعني لا سمح الله صار إشي طوالي إنه البتحون أو الأمن برن على الأحرقي يجي يعالج المشكلة. فإذا ما بتوفر هاي الظروف بالبيت فلا بفضل إنه يتركها بالصيدلية.
0: فإذا بلاش تأخذ كمية 3 أشهر، خد شهر بشهره حقك بيكون محفوظ. ليش ممنوع ترك الأدوية مثلا في السيارة في الشنطة؟
1: هلأ شوفي يعني موضوع السيارة يعني موضوع جدا مهم، يعني هلأ إحنا خصوصا بأيام الحار يعني بترتفع درجة الحرارة بوقت قصير وبتوصل لدرجات عالية. يعني ممكن بالسيارة توصل درجة الحرارة من 60 إلى 70 سلسيوس.
0: تعرفي لانا وانت عم تحكي 60 إلى 70 انا ايش بتذكر اللي بنسى ابنه بالسيارة او بنته طفله. تخيلي انه الطفل بيكون موجود في درجة حرارة 50 أو 60، يعني الاحتمال انه يتوفى احتمال كتير صعب وقائم. فاذا انت بتقولي درجة بهيك درجة حرارة معناته ما تتركوا الأدوية بقلب السيارة ولا بشنطة ولا بإشي إنه ممكن يكون درجة حرارة هالقد عالية.
1: بالضبط، يعني أنا هون بس بدي أكمل فكرتي إنه هاي الحرارة العالية لها تأثير سلبي على الدواء، حيث إنه الدواء بتحلل وممكن يتحول إلى مركبات غير آمنة وغير فعالة. فدائما إحنا أنا دائما يعني بدي أوصي الجمهور والمستمعين عن طريقكم عن طريق إذاعتكم ما تتركوا الأدوية بالسيارة وحتى لو لوقت قصير وبالأخص بأيام الصيف.
0: نعم، أي الأدوية لازم تضل بالتلاجة؟ مثلا قطرة عيون، قطرة اثنين، واضحي لنا شوي الأدوية اللي لازم تكون في الثلاجة.
1: شوفي بالنسبة الأدوية اللي بالثلاجة هي المكتوب عليها بالعبوة أو بالنشرة الطبية إنها لازم إحنا نحفظها بالثلاجة. وكمان مهم جدا إنه ننتبه، يعني على سبيل المثال في بعض الأدوية بعد ما نفتحها بتقدر تخليها يعني بريت الثلاجة، وهذه بتوفر المرونة للأشخاص اللي بيستخدموها. فاللي مكتوب عليها إنه بالثلاجة هي اللي لازم يحفظها بالثلاجة. ودي أذكر بعض الأمثلة زي ما ذكرت سابقا، زي الهرمونات، اللقاحات، الإنسولينات، بعض أطرات العيون، بعض البخاخات.
0: نعم، هاي ثلاجات.
1: يعني الجواب هو بيعتمد كل دواء شو مكتوب
0: شو على مكتوب عليه. هاي فترة سفر، والبعض يمكن بيسافر لفترة اللي ممكن يخلص الدواء، أو مثلا حتى هون في قلب البلاد. أولا إذا شخص معه روشتة أو طبيبه كتب له دواء بيقدر يروح لأي فرع، سواء كان كلاليت أو أي صيدلية اللي بتتعامل مع كلاليت، أو إذا هم موحدة مع موحدة أو لأوميت أو منكبي، ويحصل على الدواء من أي محل موجود فيه إذا هو جوات داخل البلاد.
1: صحيح.
0: يعني صحيح. بأي صيدلية شمال، مش شرط المكان اللي هو ساكن فيه.
1: صحيح، يعني انا مثلا بتعامل، انا بشتغل بصندوق المرضى كليليت، صندوق المرضى كليليت بتوفر عدد هائل من الصيدليات اللي بتتعامل معها، وفي من الصيدليات اللي بتفتح ايام جمعه وايام سبت وبتضلها لاوقات متاخره. نعم. وبتوفر الادويه لمؤمنيها.
0: فاذا وين ما بتكون مسافر داخل البلاد مش مشكلة، بس هل في عندك توصيات إيش نعمل لما منسافر لعطلة، يمكن عطلة خارج البلاد، في توصيات معينة لنا؟
1: أكيد إيمان. أول إشي بداية إنه إحنا بدنا نغطي حالنا خلال فترة السفر، يعني ناخد الكمية المناسبة واللي بنحتاجها خلال فترة السفر، وكمان بالإضافة بدنا نراعي إنه نحفظها بطريقة صحيحة خلال التنقل والسفر، وبالأخص الأدوية الحساسة أكثر من غيرها للحرارة. فأنا يعني بالسفر دائما بوصي إنه إحنا نحفظ الأدوية بحقيبة اليد، ننقلها بحقيبة اليد.
0: نعم.
1: ما بحقيبة اليد وما نحطها بالحقيبة اللي المشحونة.
0: نعم.
1: وناخد كمان معنا أوراق ثبوتية بتتعلق بملفنا الطبي، بتوضح من ملفنا الطبي، وحتى إذا لزم الأمر وصفات الطبية.
0: علشان إذا احتاج خارج البلاد يقدر يقول للصيدلاني أنا محتاج هذا الدواء.
1: وحتى كمان اذا في كمان اذا في نقاط تفتيش بتصير بالمطارات يعني.
0: ايوه
1: وكمان نخليها بعبوتها الاصليه وبالاخص الادويه الحساسه انا كثير بنصح باستخدام الحقائب الخصوصه بالتبريد. يعني هلا احنا عندنا متوفر بالبلاد هيك حقائب نقدر انه نحط فيها الادويه اللي بدها الثلاجه وتحافظ على درجه الحراره المطلوبه تقريبا لمده 12 ساعه او حتى في منها متطوره اكثر من لمده 24 ساعه. فممكن نستعين بهذه الحقائب خلال السفر.
0: تمام. كيف ممكن انه ارتفاع درجه الحراره والجفاف ياثروا على فعاليه الدواء وعلى الاعراض الجانبيه اللي بتكون؟
1: إيه هلا شوفي زي ما الحرارة بتخرب الدواء كمان الحرارة بتخلي الجسم يتعامل بطريقة مختلفة مع الدواء. يعني مثلا بدي أذكر لك على سبيل المثال يعني إحنا لما في إحنا بنتعرض لحرارة ونيجي نحط أدوية عن طريق الجلد سواء كانت المراهم أو حتى

0: الإصابة بضربة شمس أو بحساسية للشمس؟
1: أكيد إيمان، في أدوية. يعني أنا مثلا بدي أحكي لك هيك دواء كتير جدا مشهور بيستخدموه الشباب والصبايا، ويمكن سمعت فيه يستخدم لعلاج حب الشباب، اسمه رأكيوتان. صحيح. مثلا هذا الدواء إنه إيش بيعمل بالجلد؟ بيخليه حساس أكتر للشمس، وبالتالي انه الجلد فيه عرضه اكبر انه يصير عنده حروق. فاحنا ايش دائما بنوصي المرضى؟ انه دائما استخدم واقي شمس، اشرب كميه كافيه من مي، ما تطلع باوقات الذروه للشمس،
0: حط اي، حط كاسكيت، البس نظارات
1: 100%، البس نظارات، البس اواعي بتحمي من اشعه الشمس. فدائما انا بنصح الاشخاص انهم اذا في حال انكتب لهم دواء جديد، وبالاخص بالصيف، يفحصوا مع الصيدلي او عن طريق انهم يقراوا النشره الطبيه اذا في تعليمات بتتعلق بالشمس.
0: ممتاز، لانه هاي النقطه يمكن قلال اللي منتبهين لها. بتحبي تعطينا هي كلمه اخيره اجماليه لنا نابلسي، صيدلانيه عياديه، صندوق المرضى كلاليت في لواء القدس، هي كلمه اجماليه من منطلق الرغبه في الارشاد والتوعيه للجمهور؟
1: انه دائما انا بنصح المؤمنين او المستمعين انهم يشربوا كميات كافيه من المي وبانتظام، وما يستنوا انهم لا يعطشوا، لانه بتعرفي العطش العلامه متاخره من الجفاف، وبالاخص بايام الحر، حتى نتجنب الجفاف وتاثيره السلبي على الادويه. وكمان زي ما حكينا، أي دواء بنضاف جديد نفحص إذا في تعليمات تتعلق بالحر وبأشعة الشمس.
0: لانا نابلسي، شكرا جزيلا على كل المعلومات الهامة والوافية. شكرا لانا، تحياتي.
1: شكرا. أهلا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: أنا معك، نعرف المواطن بحقوقه. والآن نريد أن نتوجه إلى السائقين. هناك حملة اسمها حماة الطريق. هذه الحملة تشمل الوسائل التكنولوجية الجديدة التي دخلت إلى جهاز الشرطة من أجل ضبط مخالفات السير. أولاً ضيفي هو مدرب السياقة الأستاذ عدنان محمد. أهلاً بك عدنان.
2: أهلاً وسهلاً فيك ست إيمان، أهلاً وسهلاً في جميع المستمعين.
1: هلا، تحياتي. بس خلينا نكون واضحين قبل ما نبدأ نحكي، إنه إحنا منقول ما بدنا أي سائق يخالف قوانين السير.

0: يعني اللي من قدمه مش علشان ندله انه كيف يعمل علشان ما ياخد مخالفة، لا يا جماعة، بتسوقوا حسب القانون، ما بتسرعوا اكتر من المسموح، بهمنا سلامتكم. متفقين على هيك؟
1: نعم صحيح جدا، حتى انا لدرجة ترددت شوي احكي على كل الوسائل عشان الناس تاخذ حذرها او لا،
0: عشان يضلوا خايفين، يضلوا خايفين. ولكن خلينا بس برضه يمكن لانه لما نوضح لهم قديش في اليوم مع الشرطه وسائل تكنولوجيه، بيفهموا انه مش زي زمان اذا شفت شرطي واقف تحت شجره تقول اه هيو ابطئ، لا يا جماعه، في وبلاء ما واقف مش واقف بدك تمشي على القانون. ما هي هذه الوسائل؟
1: نعم صحيح 100% ست إيمان، يعني التحاير اليوم صار شبه مستحيل مع التطورات اللي عمال بتصير. فإحنا في موضوعين أنا حابب نحكي فيهن، موضوع تحويل المخالفات من مخالفات خيار المحكمة اللي إحنا بنسميها غرامات لمخالفات إدارية. هذا موضوع جدا جدا هام وجدا رح يؤدي للناس انه التخفيف عن المحاكم بشكل كبير.
0: نعم.
1: موضوع جدا لازم الناس تفهمه وتعرف شو الخطوات اللي بتقدر تعملها في حالة خالفت هاي المخالفة. والموضوع الثاني، المواضيعين الاثنين مظبوط مباركين، يعني انا بتوقع وبعتقد وامل انه الموضوعين الاثنين يؤدوا لتخفيف جذري في حوادث الطرق المخالفات طبعا اللي تتؤدي بالتالي لمخالفات الطرق.
0: تمام.
1: فايش حاب نبلش نحكي، على التحويل ولا على الوسائل؟
0: لا، هات اول شيء نبدا على الوسائل وبعدين نحكي عن التحويل. الوسائل التكنولوجيه الجديده اللي دخلت جهاز الشرطه ماذا تعني؟
1: اول شغله بنبلش فيها اللي هي احد اهم المواضيع في التحولات اللي صارت، بنسميه عنوان هيك وداعا للكاميرات البرتقاليه. الكاميرات البرتقاليه هي اسمها باليوناني A3 اللي كلياتنا متعودين عليها، كانت موجوده اعمده برتقاليه اللي كيف بيقولوا كل دوله اسرائيل اللي كبار بالسن والاحفاد بيعرفوا عن موقعها.
0: نعم.
1: وشو كان السائق، حتى اللي بيعرف موقعها الويز كان يعرف موقعها ويحذر السائق. فشو كان السائق يكون ماشي قبل الكاميرا 150-200 قد ما بده، بيعرف ان السرعه المسموحه 180 او 100، كان قبل ب 100 او 200 متر يهدي سرعته ليمرق الكاميرا ويرجع لل 150 وما حدا شاف وانتهى الموضوع.
0: نعم.
1: اليوم هذا انتهى هذا العصر.
0: لحظه، يعني هاي الكاميرات البرتقاليه اللي على عمود هاي هلا صارت على الفاضي يعني زي المظهريه؟
1: بالضبط، موجودة بعدهم بيستعملوها، ولكن قريب جدا راح تزال هاي الكاميرات كليا.
0: نعم.
1: والبديل هو نوعين كاميرات، في البديل الأول اللي هو راح يحطوا كاميرتين تنتين بعاد عن بعض مسافة 5 كيلو أو 10 كيلو أو 15 كيلو، يعني محل الكاميرتين اللي بيناتهن السائق ما بيقدر يلف يمين أو شمال، يعني إذا مرق عن الكاميرا الأولى مجبور يمرق عن الكاميرا الثانية.
0: نعم.
1: يكون مفرق بيناتهن. فاحنا راح نصور السائق بالكاميرا الاولى وراح نصوره بالكاميرا الثانيه ونعرف الزمن اللي مرق بيناتهم. هلا معادله جدا بسيطه، نقسم المسافه على الزمن، نعرف قديش كانت سرعته، معدل سرعته. فهنا مجبور هو على مدار ال 15 كيلومتر هذول يضل ماشي بسرعه قانونيه، لانه اذا خالفها راح يبين معنا وراح نبعث له المخالفه.
0: اه هاي مهم انه انت عم بتوضحها، يعني يا جماعه هيك ما عادش انه الكاميرا البرتقاليه تصورك او ما تصورك وقدرت تنفذ منها، راح يكون في كاميرتين على بعد 10 ل 15 كيلو وهم بيحسبوا إذا أنت المسافة بين الكاميرتين قطعتها بدقيقتين ولا قطعتها بعشر دقايق، فهو هم بيحسبوا وبيعرفوا لحالهم قديش كنت مسرع. فهمت صح أنا هيك عدنان؟
1: 100% صح. وبنحب نقول كمان إنه السرعة اللي راح يبعثوا لك إياها هي معدل السرعة، يعني هاي أقل سرعة أنت مشيتها، يعني أكيد أنت كنت ماشي في مقاطع أكثر، طبعا في مقاطع أقل.
0: نعم.
1: ولكن بما أنها هي المعدل فهي هاي أقل مخالفة أنت عملتها، يمكن أنت عملت أكثر من هيك.
0: نعم.
1: ففيش نقاش أنك أنت كنت هون وكان كهرباء وعمود كهرباء أثر وأنا لحالي ولا كان شاحني جنبي ومش أنا وأنا بالمسلك الثالث، كل
0: هاي الحجاج ما عادتش تزبط،
1: كلها انتهت ما فيش فيها.
0: طب هاي كيف نشوف هالكاميرات، يعني لونها غير موجودة ولا مخباي بين ورق شجر؟
1: ما شاء الله عنك، انت دايما هيك بتسأل السؤال اللي بكون بدي احكيه،
0: بقرأ افكارك عشان بسوق بدي اعرف حالي.
1: ما شاء الله عنك، الكاميرات هاي لا يمكن رؤيتها، هاي بتنحط على أعمدة كهرباء، على شجرة، على جنب الشارع، وين بدك بحطوها لا يمكن رؤيتها، ولونها فضي مش مميزة زي الكاميرات البرتقالية اللي قبل،
0: يعني زي الشبح يعني مش راح تشوفوها بس هي بتلقطكم
1: 100%.
0: الواز بيعرفها؟
1: الواز ما بيعرفها إلا إذا واحد بالصدفة شافها وحكى للواز، فالواز بحكيها، بس هن كمان رح ينقلوا محلها، يعني هاي كاميرات مش ثابتة، هاي كاميرات متنقلة.
0: يعني الواز مش رح يقول لك بعد كذا كذا في دير بالك في كاميرا سرعة، ما عادش يقدر يعرف
1: بالضبط. لو عرف يعني لو حدا حكى بعد بعديه بيوم أو يومين الحكي اللي حكاه الواز مش بالضرورة يكون صحيح،
0: بتغير بغيره محلها
1: بالضبط 100%. هلأ في نفس السياق، في نفس السياق كانت كاميرات السرعة اللي هي برضو الكاميرات البرتقالية كانت تصور السيارة إنها أسرعت، ولا مرة قدرنا نعرف مين السائق اللي كان، وكان يعني كيف بيقولوا حولها عشتي،
0: كانت
1: مرة في عيلة
0: دائما في حدا اللي ولا مرة بيسوق بيحاولوا المخالفة على اسمه، وعمليا الشاب اللي ساق 180 بيكمل يسوق عادي
1: تمام، فكلها فعلتها المخالفة ستي اللي عمرها 70 سنة وقاعدة في البيت، فمنحول المخالفات عليها، برضو انتهى هذا العصر، الكاميرات الجديدة راح تصور وجه السائق وبوضوح كامل، بيقدر يبروز الصورة من كتر الوضوح
0: يعني يعني راح فسأل يعني بتلقط السائق من الزجاج الأمامي، يعني بتشوفني من الزجاج الأمامي وبتصور وجهي.
1: هذا النوع الثاني من الكاميرات مزبوط، هذا مش نوع اللي بيقيس الزمن، هذا النوع اللي بيصوره بيصور السائق وهو مسرع، وبيصوره كمان يعني هيك كمان عشان نقربها للناس، يمكن الناس عرفتها اليوم، انتوا بتعرفوا انه كل ما تمرقوا محسوم في كاميرا بتلمع بوجهك هيك، نفس النوع نفس النوعيه بالضبط، بتطورك بشكل واضح وضوح الشمس، فممكن بس صاحبك بيشبهك تحولها عليه،
0: اما بتقدرش تحولها على ستك. طيب هلا هاي الكاميرات اللي بتصور هالقد واضح عدنان، هل هي كمان ممكن تصور السائق انه عم بيحكي بالتليفون مثلا؟
1: يا عين عليك بالضبط 100%، هاي بتصوره وهو يحكي بالتلفون، بتصوره إذا هو بدون حزام، بتصوره إذا كان يعني
0: يعني بيقدرش يقول لا ما كنتش أحكي، أو لا كنت حاطط الإشاط، عمالين بيقولوا له تفضل هاي صورتك وإنت ماسك التلفون.
1: أنا أحد الصور اللي وصلتني، ما بتعرف الطلاب هيك أو الناس بتوجهوا مرات شو بدهم يعملوا، أحد الصور اللي شفتها كان ممكن أقرأ الرسالة اللي كتبها الشخص في التلفون.
0: لهالدرجة هاي الريزولوشن بيسموها كتير عالية يعني كاميرات هاي من وين جايبين هالكاميرات؟ من ألمانيا برك هيك شي، دول اللي كتير متطورة في التصنيع
1: بجد واضحة جدا، وضوح الشمس يعني أصابع التنين كيف موجودين على الكبسات بشكل واضح، وضوح الشمس ما في نقاش في الموضوع.
0: فإذا لا تسرعوا لأنه الكاميرات بتلقطكم، لا تكذبوا لأنه الكاميرات مصورة وجهكم، لا تقول ما مسكتش تليفون، ولا تقول ما كنت حاطط حزام لأنه الكاميرات بتصورك بالضبط. أي تعليم قبل في كمان قبل ما ننتقل لموضوع تحويل المخالفات، بهمني كمان أسمع منك هيك توجيهات لشغلات اللي إحنا معناش خبر، اللي برضو نتنبه منها ونسوق حسب القوانين يا عدنان.
1: في هلا اخر دور في اخر نوع كاميرا ما حكيناش عنه، اللي هو الكاميرا العاديه اللي هي تبعت اللي بتصوروا فيها بالعرس العريس والعروس، ولكن مع زوم عالي جدا جدا، هو بكون واقف على جسر عالي او في حرش او في مكان بعيد
0: او على جسر، بشوفهم مرات واقفين على جسر بيصوروا السيارات اللي جاي تحت الجسر.
1: تمام،
0: هدول هم اللي حاملين هاي الكاميرا
1: مظبوط ماشي. هلا ما نحكي هلا كمان، انت حكيت على الحمل الجديده اللي هي حماه الطريق،
0: نعم،
1: الكاميرات اللي اليوم موجوده. اول شيء نوعين في منها، في نوع اللي استلموها اعضاء شرطه اللي هن برتبه تكاد ما اعرفش ايش بالضبط،
0: يعني عالي ولا واطي؟
1: لا عالي، لهذول ما كانوش يخالفوا الناس، والناس كانت تشوف يقول هذا مش فاضي. يعني تخيلي انه اول كاميرا تركبت في سيارة المفكال، يعني الكاميرا رقم واحد موجودة في سيارة المفكال.
0: يعني حتى هذول اللي بالمناصب العالية هلأ صار معاهم هاي الكاميرات، مش بس الشرطة بالزبط. شرطة السير اللي موجودة على طرقات البلاد.
1: تمام، هاي الكاميرا كالتالي، اذا هي مع الشرطي، اذا هي مع الشرطي لما بيشوف مخالفة بيحكي كود معين ماشي، هاي لما بيحكي هذا الكود الكاميرا بتحتفظ 30 ثانية لورا و20 ثانية لقدام. يعني هي بتصور بتحتفظ 20 ثانية لورا و20 ثانية لقدام مباشرة بترسلها لوحدة خاصة لتشوف تشوف الفيديو وتقرر شو المخالف وتبعتها.
0: لحظة، باكاد يعني نقيب، فحصت هلأ بالتدريج الشرطي يعني من درجة حتى درجة نقيب وما فوق كل هدول هلأ معاهم كاميرات، فإذا هو شاف بالضبط. واحد بيعمل بسموها زيجزاج، بيروح شمال ويمين وبيفكر إنه ما حدا شايفه، عمليا شخص من الشرطة معاه هاي الكاميرا بعطي الأمر والكاميرا بتصوره لورا بالوقت ولقدام وبيبعتها رأسا للوحدة اللي تستدعي وبتعمله مخالفة ومحكمة.
1: 100% صح. هي بتصور 24 ساعة بس، هو لما بحكي الكود هي بترجع 20-30 ثانية لورا و20 ثانية لقدام وبترسلها، واللي بيشوفه هناك طبعا بيشوفوا المخالفة وكل أنواع المخالفات، قطعت خط أبيض متواصل، طلعت على جزيرة، كنت بدون حزام، مرقت رمزور أحمر، أي شيء أنت بتعمله معرض أنه أنت وإرسال المخالفة بالمناسبة. مش زي زمان أشهر تقول نسيت وكنت وما كنتش، أيام يعني 24 ساعة وعلى تلفونك. اليوم تلفونات الناس اللي بتعرف من الناس اللي بتطلع رخص جديدة رقم تلفونها صار زي رقم الرخصة، يعني
0: فبيبعت لك المخالفة خلال 24 ساعة
1: على تلفونك. أولاً على تلفونك إنك أنت عملت مخالفة. هلأ لحماة الطريق نفس الكاميرات تقريباً، اللي بيختلف إنه بقولوش كود، اللي هي في معاه كبسة لحامي الطريق بيكبس عليها برضو بفرح تصور 30 ثانية لورا 20 ثانية لقدام، واللي هو اللي هو تابع لهاي الجمعية بيفتح الفيديو بحدد شو نوع المخالفة بكتبها وبيبعتها، والوحدة الخاصة هناك بتقرر إما تلغي. يعني مرات المواطن العادي بفكر المخالفة يعني إنه المخالفة بيكون نص قانون مش بالضبط، فممكن الوحدة هاي تلغي إنك أنت تبعت المخالفة، أو مرات بتكتفي في إنها تبعت تحذير لأنه المخالفة مش هالقد كبيرة، ومرات كثيرة طبعا ببعثوا مخالفة كأنه شرطي اللي خالفك.
0: عندي شعور انه كأنه سايقين معي بالسيارة واحد قاعد كل الوقت بيراقبني على الآخر. طيب هلأ ننتقل لقضية تغيير وتحويل المخالفات.
1: تمام، بس شغلتين بحكيهن. أيوة. كمان لأغلب الناس اليوم تعرف انه في وحدة خاصة اليوم بالشرطة اللي هي مسؤولة عن السوشيال ميديا، عن
0: شبكات التواصل. والله هاي ايش بتراقب انه مع مين لمين بعتت وكل شيء يعني، وايش ايش بدهم مني؟
1: لا هاي بتراقب للاسف شبابنا عمالين بيعملوا مخالفات بوثقوها بنشروها.
0: هدول اللي بيصور حاله وهو مسرع ومكيف على حاله، فاعرفوا في وحدة مراقبتك تفحصك بالتيك توك والإنستغرام وتليجرام وسناب شات وكله. فهمت.
1: نعم صحيح، بتوثق شو كنت ترفع المطور ماشي على عجل واحد ومبسوط على حالك. فاليوم هاي في كمان وحدة خاصة لهاي.
0: هاي تمام.
1: آخر شغلة كمان بس هيك بسيطة، إنه لما بكون حادث طرق كبير وفيه أموات ممكن يستخدموا الهاتف تبعك ويشوفوا شو كنت يعني اليوم في الهاتف، فيه معلومات كثيرة اللي ممكن نعرف كيف كنت سايق، بيصلك سايق، شو السرعة اللي كنت ماشي فيها، فكمان هاي موجودة. وآخر إشي في الموضوع المخالفات حتى الصرفة. موجودة كاميرات فيديو بحطوها، فيش داعي لشرطة، فيش داعي لبلدية، حتى لو وقفت يوم السبت الكاميرا شغالة بتكون موجودة في هاي المحلات بتصورك بتشوفك انك وقفت لمدة دقيقتين لثلاث دقائق فما فوق بتبعت لك المخالفة.
0: وين قصدك موقفة بمحطة باص او احمر ابيض هيك القصد؟
1: نعم صحيح.
0: طيب صحيح. تغيير وتحويل المخالفات الى مخالفات ادارية، خلينا نوضح هاي النقطة عدنان.
1: تمام، هلأ خلينا نحكي بالموضوع كالتالي، انه لغاية 8/8 كانت بس المخالفات اللي لغاية 500 شيكل راح تتحول من مخالفات غرامي بلغة الناس لمخالفات إدارية. بعد 8/8 جميع مخالفات الغرامي، هي ما اسمهاش غرامي، هي اسمها خيار المحاكمة، بس احنا متعودين نسميها غرامي لأنه كنا نأخذ 500 شيكل، بس اسمها خيار محاكمة. ليش؟ لأنه كان السائق عنده خيارين، عنده خيارين، إما بيدفع المخالفة أو بتقدم في طلب للمحاكمة. من 8/8 انتهى ما في بتاتا أي توجه بأي شكل من الأشكال لمحاكم السير من أجل إلغاء محاكم من أجل إلغاء مخالفة. السائق بصير عنده بس خيارين، خيار الدفع، خيار رقم 2 مش خيار سهل، إنه بيقدر يعترض على المخالفة بإنه بنص كتابي بكتب هو كتابي للجنة خاصة برئاسها مفتش، بكتب ليش بيعترض، أنا ما كنتش، لا مرقت ما مرقتش، وبدي يحاول يقنع المفتش كتابيا مش بالحكي.
0: تمام.
1: مش بالحكي قدامه أنا كنت وأنا ما كنتش. المفتش مرات بيكتفي بالكتابة تبعت السائق وبيصدر قراره، مرات بيحكي مع الشرطي كمان كتابيا وبشوف شو رأيه وبيصدر قراره النهائي إنه إحنا نلغي المخالفة أو نحولها لتحذير أو رح مجبور تدفع المخالفة. بس بعد هاي المرحلة في حالات نادرة جدا المفتش هذا ممكن يعمل لقاء زوم بين الشرطي والسائق.
0: نعم
1: ماشي. هلا هذا رح يخفف بشكل رهيب
0: الضغط على المحاكم
1: 100%. هلا بعد ما يصدر القرار النهائي تبع المفتش وقتها انت بتقدر تتوجه لمحكمه السير،
0: واضح،
1: والاحتمالات تبعتك هناك
0: قليله كثير،
1: تساوي صفر تقريبا لانه بعد ما عملت كل هاي
0: السطر الاخير عم يسوق حسب القوانين. مدرب السياقه عدنان محمد، بدي اشكرك على كل هاي المعلومات المهمه، وبنتامل انه دائما يوصل ويرجع على بيوتهم سالمين وامنين. شكرا لك عدنان، شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: ضيفنا الأخير في حلقة اليوم، يسرني أن أرحب بمحمد الرازم، وهو نشيط على شبكات التواصل في الكثير من الإيضاحات والمعلومات للجمهور، بالإضافة إلى تعليم اللغة العبرية. أهلا بك محمد، تحياتي.
3: هلا إيمان، مرحبا، شو الأخبار؟
0: هلا الحمد لله. هلا بتعرف محمد، اليوم بالذات اليوم لأنه بدنا نعمل هاي المقابلة عن موضوع صف السيارة ساعة مجانا، 4 قالوا لي معهمش خبر، بيعرفوش عن الموضوع. فإذا يعني هذا بدل إنه قديش في ناس هلا عم بيستنوا يسمعوا بالضبط شو الموضوع. ما هي ساعة الوقوف المجانية، إيقاف السيارة، مصف مجاني؟
3: طيب هذا أول شيء بدل إنه في كتير حقوق بتطلع لنا يعني وإحنا بنعرفش عنها.
0: صح.
3: يعني هذا أول شغلة، كتير اللي هي في حقوق ما بنعرف عنها، ممكن لأنه ما واجهناها أو ما شفناها من قبل، وكمان ممكن لعدد كبير من الناس عندهم مثلا مشكلة في اللغة العبرية أو ضعف في اللغة العبرية أو ما بعرف عبري منيح يعني، ممكن ما فما بواجه هاي الشغلات.
0: نعم. إيش هي الساعة المجانية؟
3: طيب على لكل مقدسة، لكل شخص اللي هو عنوانه بالقدس بيقدر ياخذ ساعة مجانية بالوقوف باليوم بشكل تراكمي. كيف يعني بشكل تراكمي؟ يعني لو أنا صفيت ساعة ورا بعض، ساعة كاملة، فأنا هي أول ساعة بتطلع مجانية.
0: نعم.
3: طب لو فرضا صفيت ربع ساعة وبس خلاص تروح علي الساعة الأولى؟ لا، وبضل معي كمان 45 دقيقة إذا صفيت كمان بنفس اليوم كمان مرة.
0: إذا وقفت أخذت غرض من المخبز، شريت خبز، بعدين وقفت محل تاني هناك 10 دقائق، هون ربع ساعة، تراكمي المجموع لازم يكون ساعة. هاي إيش بيصير لما بشغل البانجو بيطلع لي صفر؟
3: بالضبط، إذا مرق ساعة بشكل تراكمي يعني خلال اليوم، أول ساعة بتطلع للشخص بشكل مجاني.
0: نعم.
3: كل شخص اللي هو لازم أول إشي يكون مسجل بموقع عشان على هذا الامتياز. طبعا مش كل واحد،
0: لا ده هات نوضح بالضبط ايش الشروط، وين يسجل، وايش لازم يحط تفاصيل علشان لما يصف السيارة ويشغل البانجو تطلع له ساعة مجانية.
3: اول شيء كلنا تقريبا ان بانجو او سيلو او الموقع سيلو اللي هو للوقفات.
0: نعم.
3: بس عشان تحصل لهاي الميزة، وفي كمان ميزة اللي هي يروشالمي، اولا في ندخل على موقع، بتقدر عادي تكتب اشاعات خنايا خنام بالعبري او تكتب اللي هو ساعه وقوف مجانيه بالعربي المقدسيين. ففي عن طريق الموقع في توفس اللي هو استمارة بتعبيها، بطلب اسمك، رقم هوية، رقم الهوية، عنوانك، كمان بطلب ترفق رخصة السيارة اللي عندك. وللعلم يعني بزبط لأكثر من سيارة، ممكن سيارتين صراحة، ما جربت ثلاثة بس بزبط لسيارتين يعني.
0: لحظة، فإذا شخص عنده سيارة أو إذا عنده سيارتين بحط بالجوجل بيقدر يوصل لها صح عن طريق الجوجل، بس بكل الأحوال هي كمان في موقع البلدية صح، بلدية القدس.
3: صحيح، اللي هي موقع بلدية القدس. بس هو للتسهيل بيقدر الواحد يوصلها عن طريق جوجل، يا إما بحط ساعة وقوف مجانية للمقدسيين أو بحط ساعات خنايا خنام ليروشالميم.
0: فإذا أو بالعربي أو بالعبري بحط ساعة وقوف مجانية للمقدسيين أو ساعات حنايا خنام يروشلايم أو يروشالمي. هلأ لما يدخل إيش لازم يحط، أي تفاصيل؟
3: أول شيء بطلبه منه يعبي رقم هويته. بعد هيك بيجوا له تفاصيل الشخصية، اسمه، العنوان تبعه، كمان بيطلبوا منه بعد هيك يكتب اللي هو يرفق تفاصيل السيارة، رقم السيارة، رخصة السيارة، وبالأخير تعرف بيجي اللي هو يوافق على الشروط تبعون الموقع. لازم يوافق طبعا على كل الشروط.
0: نعم، بعدين هيك أوتوماتيكيا بيصير رقم سيارته مسجل بالمنظومة
3: 100%، بيكون سيارته بتحصل على هذا الخصم. طبعا في ناس حاولوا يسجلوا فيها، واجهوا مشكلة من ناحية انه هم مش مسجلين بالقدس كأنه يعني، او ما كتب عنوانه صح، او بيكون انه هو العنوان تبعه مش مسجل ضمن نطاق القدس.
0: لحظة، هلأ مثلا شعفات كفر عقب مثلا محسوبين على القدس؟
3: طبعا هذول محسوبين من ضمن القدس،
0: محسوبين
3: يعني مزرعة يروشلايم يعني الشرقية القدس.
0: فإذا حتى اللي ساكن مثلا في كفر عقب إذا سجل بنحسب إنه هو من سكان القدس، فبيطلع له هاي الساعة المجانية. أي امتيازات تانية بتطلع للي معه بطاقة يروشلمي؟
3: أنا بدي أحكي أول شيء على الساعة لسه هاي. هلأ إذا سجل في موقع في توفس اللي حكينا عنه تبع الساعة المجانية، ما بحصل بس على ساعة مجانية، كمان بحصل على خصم في الساعات اللي بعد هيك، بحصل عليهم خصم بدل 12 شيكل بدفع تقريبا 6 شيكل.
0: يعني غير الساعة المجانية عم بيطلع لنا خصم كمان بالساعات.
3: صحيح.
0: هلأ فهمت ليش عم بيطلع لي أقل. أنا غير الساعة المجانية على الباقي كمان عم بيطلع مبالغ أقل، فإذا هو كله بيجر بعضه، بفهم من كلامك
3: 100%. وإذا كمل سجل بيروشلمي، خلينا نقول تقريبا هو بيطلع له خصم 50%، وليسجل يروشلمي كمان بيطلع له كمان 20% فوق ال 50%.
0: هلا يروشلمي ايش هاي، كيف يسجل لها للي معوش البطاقه، ايش لازم يعمل؟
3: اولا بده يدخل على موقع. هلا اذا سوى الساعه المجانيه بيقدر خلص لحاله الموقع، بنقله على موقع يروشلمي على اساس يسجل سيارته.
0: أيوة.
3: اذا عنده يروشلمي، اذا عنده، اذا هو مسجل باليروشلمي.
0: ايش الامتيازات يعني اللي بتعطيه اياها هاي التعريف هذا انه يروشلمي؟
3: طيب اولا بده يدخل يسجل بيروشلمي اللي هو يتخبر يعني يرشم اول شيء ويتخبر يرشم اللي هو يسجل، وكمان يسجل دخوله في يروشلمي في الموقع.
0: نعم.
3: بعد هيك بعد ما يسجل في عنده امتيازات، اول شيء اللي هي 20% خصم هنحاه على الصفه، بس يسجل رقم السياره طبعا، بيكون معطيه انه يسجل رقم السياره لسياره واحده مسموح له.
0: نعم.
3: خلص هذا بيظهر، كيف سجل بيظهر بالبانجو. غير هيك فيها كفوت اللي هي امتيازات كتير بتعطيه، يعني اللي هي اشياء خلينا نقول ترفيهيه، ممكن في بعض محلات الاواعي ياخذ خصوم، بكافيهات، بمطاعم، حتى في اماكن ترفيهيه زي
0: بشوف كمان في متاحف، في حدائق عامه اللي بيكون في عليها دخوليه
3: اتراكتيوت اللي هو يعني
0: اماكن ترفيه،
3: اماكن ترفيهيه للاولاد، حدائق العاب، كلها اللي بيكون عليها خصومات، او في كمان اللي هم كارتسيم يعني تذاكر باسعار أقل بكتير خاصة للمقدسيين. هذا يعني
0: كلها هاي بالقدس مفروض تكون
3: للقدس،
0: لأنه هي للمقدسيين.
3: للمقدسيين بس طلع يعني ممكن هاي الامتيازات هي بتطلع للمقدسيين.
0: نعم.
3: بس ممكن يعني يستفيد منها بمحلات تانية. يعني أنت بما أنك مقدسي خلينا نقول على الصفة، هي لا تقتصر على أنه أنت تصف بالقدس بطلع لك ساعة.
0: نعم.
3: بكفي أنك تكون مثلا صفيت خلينا نقول بتل أبيب،
0: نعم،
3: بطلع لك ساعة برضو، بطلع لك ساعة الأولى مجانا عشانك مقدسي، عشانك يروشالمي.
0: هذا فيه لنا امتيازات عشان إحنا هون ساكنين. وين ما نروح هلأ عمليا الكارت يروشالمي هاي كمان يعني كارت لازم الواحد يكون معه، مثل ما في معنا مثلا الرافكاف اللي بنطلع فيه على القطار الخفيف، ولا كيف بالضبط؟ يعني إذا بدي أروح على محل بفرجيهم الكارت بيشوفوا أنا يروشالمي؟
3: لا، هو بيكون مسجل بشكل إلكتروني، يعني بدخل على الموقع الإلكتروني يروشالمي أو مقدسي كمان بقدر يدخل، بس هو موقع تابع للبلدية بالآخر. وبسجل تفاصيله عشان يسجل للكارت يروشالمي وخلص بيكون محفوظ بشكل إلكتروني. بصير ذلك أنه أصلاً لتسجيل الدخول عن طريق الهوية وبيبعثوا رسالة عن طريق رقم الهوية، بيبعثوا لك رسالة اللي تقدر بعديها خلص تتمتع بكل امتيازات. بتدخل في أكثر من 200 امتياز يعني هناك اللي تستخدمهم بعدة محلات.
0: هالقد 200 يعني مش دكان أو دكانتين، عم تحكي عن يعني كتير محلات.
3: صحيح. فمثلا أنا يعني بشوف كمان للي بيحبوا يحضروا كرة قدم، مثلا في مرات بعض المباريات بكون عليها هنحوت اللي هي عندنا مثلا
0: تخفيضات
3: أو الحفلات أو مثلا
0: مهرجانات، أي إشي في على دخول
3: أي إشي ممكن، أشياء اللي هي زي مطاعم، حتى مطاعم ممكن يعطوك إنه تشيبس وكولا مثلا مجانا، أو مثلا الوجبة بمحير مزال اللي هو
0: سعر مخفض. تعرف يا محمد يعني بهذا البرنامج أنا دائما بقول للمستمع أنا بعطيكم در طرف الخيط بس أنتوا لازم تكملوا. فإذا يعني خلينا نحث المواطن بالذات إحنا اللي عم نتحدث عن سكان مدينة القدس المقدسين، احكي لهم شغلة كلمة علشان يفحصوا يشوفوا كل هاي الامتيازات اللي مش عم بيستفيدوا منها. تعرف يعني صحيح يمكن إحنا منقول شو ساعة بانجو، قداش اليوم ساعة البانجو محمد؟
3: 12 شيكل
0: وشوي. نقول يعني إذا قلنا 13 شيكل هيك مجرد حساب بسيط، ضرب 6 أيام ضرب 4 أسابيع يعني بيطلع 320 شيكل موفر بالشهر.
3: في ناس وصلت معاي بدفعوا مبلغ وقدره كل شهر على البانجو.
0: فإذا هات لي كلمة منك عن هاي قضية إنه شوفوا حقوقكم، افحصوها، سجلوا، ما تقولش صعب بدي أدخل أعبي ورقة أعبي كذا. بدي تحث الناس يا محمد علشان يستفيدوا.
3: أولا نبعد
0: محمد كمان مرة، أولا نبعد إيش علشان نقطع الخط؟
3: نبعد عن زي ما حكيت قصة اللي هي أنا مش جاعب العبها الورقة أو ما بعرف عبي هالورقة وكثيرا عبيها، لأنه هاي شغلات اللي هي كلها بالآخر بتفيد الشخص اللي بعبيها. ثانيا ندور على حقوقنا فعليا، في كتير أشياء اللي بتطلع لنا. أنا بدي أقول لك هيك على سبيل المثال، إحنا حكينا عن البانجو واليروشالمي، بس أنا بدي أقول لك تقريبا اليوم 90% من العالم معهم كرتيس أشراي اللي هو الفيزا، كرت الفيزا. مظبوط.
0: أيوة.
3: كل حفرات أشراي أو كل شركة فيزا اللي هي بيكون بتعطي امتيازات بعض عشان تاخد الكرت تبعها، بعطوك امتيازات يعني زي بغروك في بعض الامتيازات.
0: صح.
3: فكتير منا ما بيعرف شو هاي الامتيازات. ممكن مرات بعطوك على تأمين السيارة امتيازات، بعطوك قصير، بعطوك على كمان أمور زي السفر إذا بتسافر في حفلات أشياء زي هيك، مثلا زي نفس الخصومات ممكن تطلع لك خصومات تانية عن طريق كروت الفيزا هاي كرتيس أشراي.
0: فإذا معاك هاي البطاقة فيها امتيازات افحص وخذها. محمد الرازم بدي أشكرك على المنصات اللي من خلالها أنت بتعطينا كتيرك معلومات مفيدة. في كمان موضوع رح نتحدث عنه الحلقة القادمة اللي هو موضوع اللغة العبرية اللي كمان هاي مهمة وبتفيدنا في إدارة شؤوننا المدنية. فبدي أشكرك محمد وبدعو الجميع كل اللي قالوا نفذوه اعملوه، ادخلوا على الموقع وسجلوا وخذوا ساعة ببلاش وكل الامتيازات. شكرا محمد. شكرا
3: لك.
0: تحياتي. هلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، أنتجت البرنامج حين عزرا، كان معنا ظافر سالم من الهندسة الإذاعية، ورافقتكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمناها لكم اليوم، وإلى أن نلتقي مجددا أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4:00 على راديو مكان.
3: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
4: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
5: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.
6: مخزن ياشوك.

0: بابادوك.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عناوين الساعة: مصدر عسكري يؤكد إطلاق نار على جنود لبنانيين لإبعادهم عن منطقة تجريبية بجنوب لبنان. مصدر رسمي لبناني يقول إن عون سيطلب من ترامب وضع جداول زمنية لانسحاب إسرائيلي كامل. تعرض البحرين لاعتداءات صاروخية إيرانية. مظاهرة لأبناء عائلات يطالبون بالاستيطان في جنوب سوريا.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الخامسة، معكم ريمارون، أسعد الله أوقاتكم. أكد مصدر عسكري إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا بجرافة المنطقة التجريبية المتفق عليها، موضحا أن الهدف كان لإبعادهم. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن قوات إسرائيلية أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوطر الغربية، معتبرا أنه من شأن ذلك عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي اتفق عليها الطرفان. قال مصدر رسمي لبناني لقناة الحدث السعودية إن الرئيس جوزيف عون سيقدم خلال لقائه الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض اليوم خطة عمل لمرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي، وإنه سيطلب منه وضع جداول زمنية لهذا الانسحاب كاملاً. تظاهرت عند مدخل جبل الشيخ اليوم عدة عائلات للمطالبة بالسماح لها بالاستيطان في منطقة تالا خرمون، وهي نقطة جديدة تقع ما بعد الحدود الإسرائيلية السورية القديمة، أي في المنطقة التي تنتشر فيها حاليا قوات من جيش الدفاع في جنوب سوريا. وهرعت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وجيش الدفاع، إلا أنه لم تقع مواجهات. أعلنت البحرين اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وأكدت أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجهوزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. من المقرر أن يصوت مؤتمر حزب الليكود يوم الاثنين المقبل على الأماكن المضمونة التي يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخصيصها في قائمة مرشحي الحزب للانتخابات العامة المقبلة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أنه لم تحسم بعد تفاصيل المقترحات والبنود التي ستطرح على طاولة النقاش والتصويت، وأنه لا يزال جاري نقاش ضمن محاولة التسوية أمام محكمة الحزب. مددت المحكمة اليوم بستة أيام أخرى فترة اعتقال أحد سكان الليد يدعى محمد النقيب، الذي يشتبه فيه باغتصاب إحدى تلميذاته، علما بأنه معلما أو يعمل معلما في إحدى المدارس وسطة الأبيب، وينسب إليه اغتصاب هذه القاصر عدة مرات.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، ويصبح الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا برطوبة في السهل الساحلي، وتشتد وطأة الحر. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم عند السادسة. طاب مساؤكم.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
5: الآن وفي كل مكان.
6: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا المساء التي يرافقكم فيها محمد سلامة، سي بي فلاح وماريا عبد ربه، إلى أبرز العناوين. مصادر عسكرية إسرائيلية تقول إن إطلاق النار التحذيري باتجاه قوة تابعة للجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية جاء بعد تجاوز جرافة عسكرية لبنانية خط الانتشار المتفق عليه. الرئيس ترامب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض مساء اليوم. باكستان تقود جهود الوساطة لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى هدنة مؤقتة وسط خلافات حول أمن الملاحة ومستقبل مضيق هرمز. الوزير سموتريتش يؤكد أنه لا مصلحة لدولة إسرائيل في الانضمام إلى الهجمات ضد إيران في هذه المرحلة.
0: رجل مدينة إسرائيل אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו.
6: مدير عام سلطة المطارات يحذر من أن وصول مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى مطار بن غوريون قد يؤدي إلى إلغاء رحلات مدنية. وفي جولتنا لهذا المساء أيضا صور أقمار اصطناعية تكشف عن قيام جيش الدفاع بتجييد ساتر ترابي عملاق يمتد لأكثر من 23 كيلومترا من شمال القطاع إلى جنوبه. وتقديم تصريح مدع ضد شاب من الناصرة تواصل مع حماس وخطط لاستهداف الوزير بن غفير.

0: جولة المساء نستهلها من المشهد الأمني في جنوب لبنان. في خطوة قد تعيد رسم هذا المشهد، شرع الجيش اللبناني اليوم في الانتشار في بلدة زوتر الغربية عقب انسحاب قوات جيش الدفاع منها، تنفيذا لخطة المناطق التجريبية التي تقوم على انسحاب إسرائيلي تدريجي من بلدات في الجنوب اللبناني مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح حزب الله. مساء الخير لمراسلنا للشؤون العسكرية أيال عليمة.
1: مساء النور مريا. ربما
0: على ما يبدو يمكن القول إن إقامة هذه المناطق التجريبية تشكل امتحان للطرفين.
1: بلا شك، ربما لم يكن من المبالغ فيه لو قلنا بأن عملية الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان قد بدأت في الواقع اليوم، رغم كل التحديات، رغم التصريحات الإسرائيلية ورغم العقبات التي قد تواجهها هذه العملية، ولكن في الواقع الجيش اللبناني بدأ الانتشار في قرية زوتر الغربية، وهذه العملية لم تكن سهلة. بعد أو قبل قليل أعلن الجيش اللبناني بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على وحداته في قرية زوتر الغربية لدى قيامها بالانتشار في هذه القرية. أوساط إسرائيلية أقرت هذا النبأ وقالت أن الوحدات اللبنانية اجتازت الخط المتفق عليه للانتشار بواسطة جرافة، وبالتالي تم إطلاق النار التحضيرية في الهواء دون وقوع إصابات. بلا شك هذا الحادث ربما يدل على المصاعب والعقبات والتحديات التي قد تواجهها هذه العملية. التقارير اللبنانية أشارت من جانبها بأن وحدات لبنانية عسكرية قامت بتمشيط شوارع القرية لإزالة القنابل الألغام وبقايا المتفجرات، ونشير أن زوتر الغربية هي القرية الوحيدة التي تعتبرها إسرائيل داخل المنطقة الصفراء في الجنوب اللبناني. القريتان الأخريان فراون ومسيرفة تقع خارج هذه المنطقة، وفي الواقع لا توجد في القريتين قوات عسكرية دائمة، وإنما هناك سيطرة رمزية استخباراتية. على كل حال، هذه العملية قد بدأت، الانطباع الحاصل بأن الجانب الإسرائيلي يقلل من أهمية هذه الخطوة. لم يصدر بيان رسمي حول الانسحاب الإسرائيلي من القرية اللبنانية وكذلك انتشار القوات اللبنانية، ويعتبر هذه الخطوة اختبارنا لقدرة الجيش اللبناني على فرض سيادة الدولة اللبنانية. من جانبها تؤكد الأوساط العسكرية بأنها سوف تقوم بإبلاغ اللجنة الثلاثية المشتركة للجيشين اللبناني والأمريكي بأي خروقات محتملة، وكما أنها تحتفظ لنفسها بحرية التصرف لإزالة أي تهديد محتمل.
0: نعم، ولكن يسأل السائل إيال أن إطلاق هذا النار التحذيري باتجاه القوة التابعة للجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية يدل على هشاشة هذه الخطة للمناطق التجريبية، وربما يمهد أو يحمل مؤشرات على عدم صمودها.
1: يدل على المصاعب اللوجستية أولا فيما يتعلق بهذا الموضوع. نحن نتحدث فقط عن مرحلة تجريبية، ولكن من ناحية الطرف اللبناني على الأقل هناك تطلعات بأن تكون هذه المرحلة تمهيدا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل. وربما بهذا الصدد نشير إلى أن هذه العملية تأتي تزامنا مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون لواشنطن وسلسلة اللقاءات التي يجيها وعلى رأسها مع الرئيس الأمريكي. ربما بهذا الصدد أشارت التقارير اللبنانية بأن الرئيس اللبناني سوف يطالب بتحديد جداول زمنية واضحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل المناطق التي احتلت إسرائيل في جنوب لبنان. نعم. بطبيعة الحال هذا يعارض تصريحات وإصرار إسرائيل على البقاء في هذه المناطق. مريم
0: يا العليمة مراسلنا للشؤون العسكرية شكرا لك. هذا وأعلن رئيس بلدية زوتر الغربية عابد عز الدين دخول آليات هندسية ومركبات تابعة للجيش اللبناني إلى البلدة، مشيرا إلى أن الأهالي ينتظرون إعلانا رسميا من الجيش باعتبار المنطقة آمنة.
2: احنا واقفين هلا مبدئيا على مشارف في زوطة الغربية، دخل قبل شوي فرق هندسي تابع للجيش اللبناني، وبعد منها دخل آليات عسكرية كمان. نحن كأهالي زوطة الغربية بانتظار الخبر الرسمي من الجيش اللبناني على أساس انه زوطة الغربية صارت منطقة آمنة لندخل كأهالي على زوطة الغربية، طبعا بحضور الجيش اللبناني.
0: في غضون ذلك تتصاعد حدة الجدل في لبنان حول مستقبل سلاح حزب الله مع تزايد السجال السياسي قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس اللبناني عون في البيت الأبيض هذا المساء. عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن عز الدين انتقد الرئيس عون معتبرا أن إصراره على مواصلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يهدد وحدة الساحة اللبنانية ويعمق الانقسام الداخلي.
3: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي ويضعف التفاهم والتوافق الوطنيين ويبعده عن كونه رئيسا للبنانيين، بل أصبح رئيسا لفئة من اللبنانيين.
0: بدوره كشف عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسين الحاج حسن عن أن السلطات اللبنانية وافقت ضمن اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل على نزع سلاح حزب الله، متسائلا عما إذا كان تنفيذ هذا البند سيتم بالقوة.
4: تملك السلطه تكتب على نفسها بالاقتطاع نزع سلاح المقاومه، يعني نزع بالقوه، يعني انتوا اللي بتعملوا تكتب البلد للسلطه، نحن السلاح ما نعطيكم اياه، وانتوا ما حتفيدوا تنزعوا، فشو التزمتوا؟
0: هكذا عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله إحسين الحاج حسن. ويطيب لنا أن نرحب الآن بالبروفيسور إيال زيسر، الأستاذ في قسم تاريخ الشرق الأوسط بجامعة تل أفيف ورئيس مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا التابع للجامعة. بروفيسور إيال مساء الخير.
5: مساء.
0: في ذروة تطبيق هذه الخطة للمناطق التجريبية في الجنوب اللبناني بروفيسور زيسر، ها نحن نشهد حادثا لإطلاق نار تحذيري من قبل قوات جيش الدفاع باتجاه الجيش اللبناني في بلدة زوتر الغربية. هل هذا يحمل دلالات واضحة على التحديات التي تواجهها خطة هذه المناطق التجريبية في جنوب لبنان؟
5: بدون أي شك، يعني هذا كان محتمل متوقع، يعني كل هذه العمليات تحتاج إلى تنسيق، ربما تنسيق مباشر، وهذا لم يحصل ما بين القوات الإسرائيلية والقوات اللبنانية، ومع ذلك يعني هذه هي مصلحة لبنانية من جهة، مصلحة أمريكية وربما مصلحة إسرائيلية، ولذلك لا أعتقد بأن المشكلة تتعلق ب يعني قدوم أو دخول القوات اللبنانية إلى المناطق التجريبية، هذه هي مش المشكلة، ولا أعتقد بأن يعني ما رأينا هو اشتباك أو شبه اشتباك، يعني رمي غير مباشر وتحذيري يدل على أن يعني ستكون هناك صعوبة. الصعوبة هي تنفيذ المرحلة المقبلة، عدم دخوله، من دخول قوات من حزب الله إلى هذه المناطق، تمشيط المناطق، نز سلاح حزب الله الموجود في هذه المناطق. لا أعتقد بأن بإمكانية الجيش اللبناني التصدي لحزب الله إذا اتخذ حزب الله القرار ب.
0: وهذا ينقلنا بروفيسور إلى السؤال، هل يمكن لخطة المناطق التجريبية أن يكتب لها النجاح دون تفاهم سياسي واضح مع حزب الله الذي حذر اليوم من انقسام جديد مع الحكومة اللبنانية؟
5: يعني منطقة تجريبية واحدة قرية معينة ويمنع الجيش اللبناني دخول المواطنين إلى هذه المنطقة. يعني المشكلة هي مش قوة مسلحة منظمة لحزب الله، المشكلة هي بدخول مواطنين شيعين يؤيدون حزب الله ومن ضمنهم أناصر لحزب الله. هذه هي المشكلة. أعتقد بأن في هذه المرحلة يعني مصلحة حزب الله أول شيء يعني الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، وثاني شيء يعني لا يريد حزب الله نشوب حرب جديدة في الجنوب اللبناني. لذلك نرى أو نستمع إلى انتقادات، نستمع إلى تصريحات من قبل نواب لحزب الله، ولكن لا أعتقد بأن في هذه المرحلة من مصلحة حزب الله تنفيذ أعمال استفزازية أو يعني تصدي للجيش وللقوات الإسرائيلية. المشكلة تكون في المستقبل.
0: الخطة، هذه الخطة بروفيسور زيسر تتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني عون لواشنطن، ما يمنحها زخما معينا كونها تأتي في لحظة تحاول فيها الإدارة الأمريكية ربط الدعم السياسي والاقتصادي للبنان بنجاح الترتيبات الأمنية في الجنوب. ونحن نستمع الآن إلى خبر يقول إن عون سيطلب من إدارة ترامب تحديد جداول زمنية لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. كيف تتوقع أن تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذا المطلب؟
5: يعني لا أحد يمكن أن يتوقع ماذا يفعل ترامب بالنسبة لسوريا، بالنسبة للبنان، بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة لإيران. يعني من مصلحة ترامب أن يرى تقدم ملموس في هذا المسار اللبناني الإسرائيلي، وربما هو يقبل الموقف اللبناني بأن يعني على إسرائيل أن تتصاحب مباشرة من الجنوب اللبناني وكل الأشياء الأخرى معنى نز سلاح حزب الله. هذا شيء لازم نتركه إلى المستقبل، حتى المستقبل البعيد. يعني من الممكن بأن ترامب يقبل هذا الموقف وهذه وجهة النظر ويأمر الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ هذا ممكن، هذا وارد.
0: علينا الانتظار لمعرفة مدى إمكانية نجاح هذه الخطة، خطة المناطق التجريبية في البلدات بالجنوب لبنان. أشكرك بروفيسور إيال زيسر على هذه الإضاءة.
5: شكرا لكم.
0: تعالوا بنا ننتقل الآن إلى جديد التوتر في منطقة الخليج، إذ تواصل تبادل النيران والتهديدات بين إيران والولايات المتحدة، ترافقه في المقابل مساع باكستانية محمومة لإنعاش التفاوض بين الطرفين. يتابع كل هذه التطورات محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم معنا في بث مباشر. مساء الخير شمعون.
6: أهلا ماريا لك ولجميع المستمعين. ربما ماريا نبدأ بالنبأ اللافت الذي تنفرد به مساء اليوم قبل قليل عمليا صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. مفاده ماريا أن الرئيس ترامب رفض مقترحا من قطر وباكستان ينص على وقف التبادل الناري بين البلدين لمدة 10 أيام. هذا النبأ ماريا الحصري يجب القول وطبعا غير المؤكد، لم ينشر في أي مصدر آخر. هذا النبأ إذن يصدر بالتزامن كما ذكرت مع إجراء وزير الداخلية الإيراني محادثات مع مسؤولين في إسلام أباد على رأسهم رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الباكستاني. الهدف التحضير لإعادة التفاوض بين واشنطن وطهران ووقف التبادل العدائي بين الطرفين. اللافت في الأرم أيضا ماريا تصريحات أدلى بها منذ قليل الرئيس الإيراني بيزشكيان. دعينا نستمع في البداية إلى جانب منها.
7: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
6: الاتصال يقول بيزشكيان مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يزداد يوما بعد يوم. هكذا بيزشكيان الذي يضيف ماريا انتبهي أن خامنئي الذي نذكر لم يشاهد على الملأ منذ بداية الحرب وثمت تساؤلات حول وضعه الصحي وإذا تواجد أصلا في إيران، إذن خامنئي الإبن وفقا للرئيس بيزشكيان يشدد

0: شن هجمات على امتداد الساحل الجنوبي الإيراني وطبعا مضيق هرمز، حيث استهدف حسب قيادة سينكتكوم مقر قيادة ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات وغيرها من الأهداف العسكرية. الحرس الثوري رد من جانبه بهجمات على الكويت والبحرين والأردن في هذا الأخير. قال الحرس الثوري إن هجماته أدت إلى مقتل عدد من الجنود الأمريكيين. لفظيا ماريا، التصريحات الصادرة مساء لا تشير هي الأخرى إلى أي تراجع في الموقف. مرة أخرى تقول إن السيطرة على مضيق هرمز الذي أعلنت طهران عن إغلاقه إعادة إغلاقه عمليا ستبقى بيدها، هكذا طهران. وأنيا رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يؤكد ماريا منذ قليل أنه مهما طال القصف الأمريكي إلى أن الجمهورية الإسلامية ستحقق أهدافها النووية. إليك ماريا.
1: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، ونرحب الآن بمحرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
2: مساء النور لكم جميعا يا ماريا.
1: بعد أن اطلعنا على الأوضاع الميدانية والمساعي الباكستانية المحمومة لإنعاش مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، في أورشليم القدس تتواصل المشاورات السياسية والأمنية بالشأن الإيراني. واطلع علينا اليوم الوزير سموتريتش بتصريح أكد فيه أنه لا مصلحة لدولة إسرائيل في الانضمام إلى الهجمات ضد إيران في المرحلة الحالية.
2: نعم بالفعل، بخلاف مساء الخير لكم جميعا ماريا، بخلاف ما استمعنا إليه وكان يسود الاعتقاد بأن إسرائيل ترغب بالانضمام وتسعى لضرب إيران بقوة إلى جانب الجيش الأمريكي في هذه المرحلة، نحن نعلم بأن الرئيس ترامب غير معني بذلك. واليوم نستمع إلى وزير المالية بتالي سموتريتش وهو عضو في الكابينت. نذكر بأن الليلة الماضية عقدت جلسة مصغرة للكابينت المصغر لمدة أكثر من 6 ساعات. الوزير سموتريتش يقول اليوم إنه لا توجد لإسرائيل مصلحة في الانضمام إلى المواجهة بين واشنطن وطهران. فلنستمع إلى ما قاله الوزير سموتريتش اليوم.
3: كرجل لمدينة إسرائيل אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה להרער, להחליש עד כדי הפעלת המשטר. ולכן המצב הנוכחי הוא טוב לנו, ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה. כן צריך לומר שאנחנו ערוכים, ואפרופו הדיון אתמול, לכל תרחיש, צהל דרוך, ואם האיראנים יעשו את הטעות ויראו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגשו תגובה חזקה מאוד, נחושה ועוצמתית מאוד.
2: إذا يقول الوزير سموتريتش لا توجد لدولة إسرائيل مصلحة في الانضمام إلى المواجهة. فمن وجهة نظر إسرائيل فإن الوضع القائم حاليا حيث يدور الصراع بشكل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الأمر يخدم مصالحها على أفضل وجه. يجب التذكير يقول سموتريتش بأن الهدف الاستراتيجي الأعلى لإسرائيل هو زعزعة استقرار النظام الإيراني، إضعافه إلى حد كبير، بل العمل في نهاية المطاف على إسقاطه. وهذا الهدف لا يتطابق بالضرورة مع أهداف الولايات المتحدة في المواجهة الحالية، يقول سموتريتش. ويضيف الوضع الحالي يصب في مصلحتنا، ليست لدينا أي مصلحة في إقحام أنفسنا في هذه المواجهة. مع ذلك يجب التأكيد بأننا مستعدون لكل السيناريوهات، وهذا ما نوقش أيضا في الجلسة التي عقدت أمس قاصدا جلسة الكابينت. تبع يقول إن جيش الدفاع في حالة تأهب كاملة وعليا، إذا ارتكبت إيران خطأ وأطلقت النار باتجاه إسرائيل فإنها ستواجه ردا قويا جدا حازما وواسع النطاق، يقول الوزير بتالي سموتريتش. الاعتقاد السائد في إسرائيل ماريا في هذه المرحلة بأن إيران لا تريد ضم إسرائيل إلى هذه المعركة، لذلك لا تطلق الصواريخ على إسرائيل. إسرائيل من جانبها على اتصال مباشر مع الولايات المتحدة. يمكننا القول استنادا إلى مصادر سياسية بأنه رغم عدم كون إسرائيل طرفا في هذه المواجهة إلى أنها تلعب دورا محوريا من وراء الكواليس. إسرائيل

0: زود واشنطن بمعلومات استخباراتية قيمة حول أوضاع مختلفة تخص إيران وكل هذه المعركة. لذلك هناك في إسرائيل هناك ارتياح كبير لدى المستوى السياسي من تعاظم قوة الضربات العسكرية ومن نتائج هذه الضربات العسكرية. الأوضاع في إسرائيل هادئة والحياة تسير كالمعتاد. وفي حالة طلب الرئيس ترامب من إسرائيل الانضمام أو إذا ارتكبت طهران خطأ وأطلقت النيران على إسرائيل فإن إسرائيل ستنضم إذا إلى هذه المواجهة. هذه صورة الوضع في مع ارتياح كبير في المستوى السياسي من استمرار هذه المواجهات. ماريا
1: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمون أران. وتعالوا بنا الآن نتناول المشهد الإيراني الأمريكي عبر الحوار مع ضيفنا بروفيسور محمود يزبك المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط. مساء الخير.
2: مرحبا.
1: هل يمكن وصف المشهد الراهن بين البلدين في اليوم العاشر لتبادل النيران بأنه بات يبتعد عن الحرب الشاملة ويتخذ أكثر حرب استنزاف وبنية تحتية؟
2: أستاذ ماريا، مثل ما تعلم الجميع يعلم أنه وقت الحرب يعني هنالك يحاول كل طرف وضع قاعدة لهذه الحرب، ولكن الحروب لا تلتزم بأي قواعد لأنه قد يحدث خلال الحرب أشياء غير متوقعة، وهذا الغير متوقع ممكن أن يشعل عقول كثيرة كان يعتقد أن هذه الحقول تبقى يعني هادئة وبعيدة عن النيران. ولذلك من يخطط أن تكون الحروب أو الحرب الحالية مثلا هي تحت السيطرة فهو قد يخطئ في ذلك يعني، وقد يحصل ما لا يتوقعه وأن يغير المعادلات. ولذلك يعني هل تصبح حربا شاملة إذا تصبح حربا شاملة أكبر أو أقوى، هذا عمليا يعتمد على الأحداث التي تحدث يوميا في المنطقة، ونحن لا نعرف كيف سيكون الغد، نعرف ماذا كان البارحة لكن كيف سيكون الغد هذا صعب التنبؤ به.
1: طب بحسب رأيك يعني اقتراح الوسطاء خاصة الباكستان هدنة لمدة 10 أيام يشكل فرصة دبلوماسية جديدة أم هي محاولة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب القدرات العسكرية، مع أنه كان هناك خبر حصري لصحيفة الجيروزاليم بوست قبل قليل بأنه كان هناك رفض أمريكي لهذا الاقتراح الباكستاني؟
2: نعم، هو الاقتراع عمليا باكستان وقطر وغيرها من الدول وكذلك مع يعني تركيا وحتى مصر، يعني هو اقتراح مشترك لدول عدة وحتى يعني دول أخرى في الخليج تريد أو يعني تأمل بأن يكون هذا المقترح يعني يصبح حيز التنفيذ. 10 أيام فرصة مهمة جدا، ليس لقضية التقاط الأنفاس، لا هو أكثر، لأنه مثلما رأينا بالتجارب السابقة حينما يكون هدنة ولو اليوم يومين ثلاثة وأسبوع هذا يعني يخلق أجواء أخرى من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. ونحن حينما نرى البيانات الأمريكية التي يصدرها ترامب نفسه يكتب ضربنا ونضرب والباب مفتوح، بما معناه الباب مفتوح للمفاوضات،
1: يعني عملية تفاوض بالقوة،
2: يعني هو يريدها كذلك، ولكن في واقع الأمر حينما تبدأ عملية التفاوض تبدأ عملية التفاوض، ومذكرة التفاهم التي توصل إليها الطرفين لم تكن بالقوة إنما كانت نتيجة لعملية التفاوض يعني طويلة. ولذلك يعني الآن الفرق ما بين نهاية الحرب السابقة والجولة الحالية أن هنالك وثيقة متفق عليها تقريبا، ولكن يعني يجب فقط في بندين أو ثلاثة إعادة التفسيرات من جديد، يعني الشروحات من جديد ما بين الطرفين. قضية مثلا هرمز ودخول السفن وخروج السفن هذه قضية التي على ما يبدو كل طرف من الأطراف فسرها بطريقة ما مما
1: طب على ذكر مضيق هرمز بروفيسور، ما هي احتمالات إرسال ترامب قوات برية لإعادة فتح المضيق بالقوة؟
2: أنا أعتقد هذا احتمال بعيد جدا جدا، قد يحصل في هذه الحرب المجنونة يعني والمصورة، ولكن يعني هذا احتمال بعيد. والسبب في ذلك أنه ترامب لا يريد أن يظهر أمام المجتمع الأمريكي بأن هناك قتلى وجرحى أمريكيين. محاولة احتلال جزر في مضيق هرمز قد تؤدي بالضرورة إلى عدد من قتلى الأمريكان، وهذا آخر شيء يريده الآن الرئيس ترامب قبل الانتخابات النصفية. ولذلك الأمور محسوبة أنه لا يكون باعتقادي تدخل بري، إنما تبقى الأمور يعني على هذه المنوال، ضربات جوية بعيدة عن إمكانية يعني إصابة جنود أمريكان بشكل مباشر.
1: كما استمعنا يعني ترامب لا يرغب حاليا في انضمام إسرائيل إلى هذه الضربات، ربما هناك مصلحة إيرانية معينة في عدم إقحام إسرائيل في هذه الحرب مع الولايات المتحدة.
2: نعم، إسرائيل يعني نتنياهو بالذات يعني يتمنى أن تدخل إسرائيل في هذا الحرب، لأنه يعني كل التفسيرات لدينا تقول أنه هنالك مصلحة شخصية لنتنياهو انتخابية، يعتقد أنه إذا في مرحلة ما دخلت إسرائيل هذه الحرب هذا يرفع نسبة يعني أو إمكانية انتخابه من جديد على حساب هذه الحرب. لكن من الناحية الأخرى لا إيران ولا الولايات المتحدة معنية بإدخال إسرائيل إقحامها. إيران طبعا حتى أكثر من الولايات المتحدة غير معنية بإقحام إسرائيل، ولكن يعني من ناحية أخرى كذلك هذه المرة يعني نحن لا نعرف أنه هل ممكن أن صاروخ باتجاه العقبة يتجه إلى إيلات، قد يحصل هذا الشيء يعني بطريق الخطأ أو بطريق غير الخطأ، ومما يؤدي إلى تغيير الحسابات كلها لدى الأطراف جميعا. لذلك الأمور يعني دقيقة جدا بهذه المرحلة، والحسابات يعني حقيقة يعني أي خطأ يحصل بها قد يشعل أمورا كثيرة لا يتوقعها أحد، على الرغم أن حقيقة المصلحة الإيرانية عدم إدخال إسرائيل وإقحامها في هذه الحرب ليس بسبب القوة الإسرائيلية، ولكن بسبب أنه يعني إسرائيل تستفيد أكثر مما من الثمن الذي تدفعه سياسيا في هذه الحرب. ولذلك إيران لا تريد أن تعطي جائزة لنتنياهو على الأقل في هذه المرحلة قبل الانتخابات.
1: أشكرك البروفيسور محمود يزبك، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، على هذا التحليل. شكرا لك.
2: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: وعلى واقع التصعيد الأمني، مدير عام سلطة المطارات يحذر من أن وصول مزيد من طائرات التزود بالوقود الأمريكية إلى مطار بن غوريون الدولي قد يؤدي إلى إلغاء رحلات مدنية. المزيد عن تصريحات مدير عام سلطة المطارات في تقرير مراسلنا نواف النباري.
3: في ظل الاستعداد لاحتمال حدوث تصعيد أمني في المنطقة، تتواصل المساعي للموازنة بين المتطلبات الأمنية والحفاظ على انتظام حركة الطيران المدني. وفي هذا السياق حذر سلطة المعابر والمطارات من تداعيات استيعاب المزيد من طائرات التزويد بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون، مؤكدة أن قدرة المطار على تشغيل الرحلات سوف يتأثر بهذا التطور. وقال المدير العام لسلطة المطارات شارون كيدمي إن مطار بن غوريون قد لا يتمكن من تنفيذ جميع الرحلات الجوية المقررة في حال اضطر إلى استقبال طائرات من هذا القبيل تابعة لسلاح الجو الأمريكي، موضحا أن أي زيادة في عدد هذه الطائرات حتى ولو طائرة واحدة داخل المطار المدني قد تؤدي إلى إلغاء رحلات وتأخيرات في حركة المسافرين.
4: نحن متوخين على كتفين בלי מספרים, אבל אנחנו לא יכולים להכניס ולו מתדלק אחד נוסף לנתב"ג. והיה ואנחנו נאלץ להכניס ולו מתדלק אחד נוסף, אנחנו ככל הנראה נצטרך לבטל טיסות.
3: كما أكد كيدمي أنه يتم العمل بكل الوسائل الممكنة للحفاظ على استمرارية حركة الطيران وتجنب إلغاء الرحلات، مشيرا إلى وجود تنسيق مستمر مع سلاح الجو والجهات الأمريكية ذات الصلة. وأضاف أن دخول طائرات أخرى سوف يجبر الجهات المسؤولة على البدء بإلغاء بعض الرحلات، داعياً الجمهور الاستعداد لكل الاحتمالات، مع أن الحديث يدور عن مطار مدني له قيود تشغيلية واضحة. وكانت الإدارة الأمريكية قد أبلغت إسرائيل نيتها تعديل انتشارها العسكري في المنطقة وإرسال المزيد من هذه الطائرات المخصصة لدعم قدرات العمليات الجوية في ظل الاستعداد لسيناريوهات محتملة مرتبطة بالتوتر مع إيران. وفي إسرائيل تؤكد الجهات الأمنية أن الحفاظ على سير الحياة المدنية يمثل هدفا مهما، إلا أنها تشدد في الوقت ذاته على أن الاعتبارات الأمنية سوف تبقى العامل الحاسم في حال حدوث أي تصعيد، وأن متطلبات الدفاع عن إسرائيل سوف تتقدم على أي اعتبارات تشغيلية أخرى.
1: ابقوا معنا مستمعينا، سنستأنف العودة إلى التقارير والحوارات بعد إعلانات تجاركة.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
7: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
7: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
8: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: استمرار حالة التوتر في منطقة الخليج، وأنباء تفيد بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران نقلت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة. تحسن طرأ على حالة الطفلة البالغة من العمر 8 أعوام التي أصيبت الليلة الماضية في دير حنة بإطلاق النار عن طريق الخطأ. وملايين المشجعين يغمرون شوارع مدريد في استقبال أسطوري وتاريخي للمنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية.
0: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: جولة المساء تعالوا بنا نكون الآن مع الأوضاع في قطاع غزة، إذ تظهر صور أقمار اصطناعية قيام جيش الدفاع بتشييد ساتر ترابي عملاق يمتد لأكثر من 23 كيلومترا إلى من شمال القطاع حتى جنوبه، ويفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش وبقية أراضي غزة. مساء الخير لمراسلين للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد.
3: مساء الخير ماريا.
2: أطلعنا حسن بداية على آخر التطورات الميدانية في القطاع وبعد ذلك على تشييد الساتر الترابي.
3: نعم، جيش دفاع ماريا وجهاز الأمن العام أعلنا عن تصفية أدهم إبراهيم شعبان نسمان رئيس قسم العمليات في لواء غزة التابع لحركة حماس، حيث قام في 7 أكتوبر بالإشراف والتوجيع على اقتحام جنوب البلاد انطلاقا من لواء مدينة غزة، كما كان ضالعا في احتجاز العديد من المخطوفين. وفقا لبيان الناطق العسكري، شغل نسمان خلال السنوات الأخيرة منصب قائد كتيبة النخبة، وخلال مجزرة 7 أكتوبر قاد وجه عملية الاقتحام إلى داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من لواء مدينة غزة، وطوال الحرب شارك في احتجاز عدد من المختطفين في قبضة منظمة حماس، ومن بينهم رومي جونين، إيميلي داماري، زيف وغالي بيرمان، إيتان مور، متان أنجريست وعمر بيران، حيث احتجز أو شارك في احتجاز هؤلاء المخطوفين. فيما يتعلق بالجدار أو السواتر الترابية التي تحدثت عنها ماريا، أظهرت صور أقمار اصطناعية أن جيش الدفاع يواصل وبوتيرة متسارعة تشييد ساتر ترابي ضخم داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا بهدف تعزيز سيطرته على أكثر من نصف مساحة القطاع. جيش الدفاع أكد أنه أقام حاجزا بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تتموضع فيه قوات جيش الدفاع الذي نص عليه الاتفاق وفق إطلاق النار مع حركة حماس باعتباره إجراء مؤقت إلى حين استكمال الانسحاب من القطاع. وفقا للصور الفضائية التي نقلت، شيد الساتر خلال الأشهر الأخيرة عبر مناطق واسعة جرى تجريفها داخل أحياء ومجمعات سكنية فلسطينية مدمرة، ويمتد الحاجز الترابي لمسافة تعادل أكثر من نصف طول قطاع غزة البالغ نحو 40 كيلومترا، والذي يقطنه أكثر من 2 مليوني فلسطيني. أعمال التشييد تأتي في وقت تشهد فيه الهدنة جمودا، ما يعزز مخاوف الفلسطينيين في القطاع من تحول الخط الأصفر إلى حدود أمر واقع دائمة. حتى الآن لم يصدر أي تعليق من القيادة المركزية الأمريكية المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار أو مجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة مستقبلا. جاء من جيش الدفاع أنه أنشأ إلى جانب الساتر الترابي منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية، والهدف منها يتمثل في منع التسلل وحماية القوات الإسرائيلية والتجمعات السكنية القريبة من القطاع من دون الكشف عن كامل مسار الحاجز أو نطاق توسعته المستقبلي. نشير إلى أن جيش دفاع ماريا، وهذا أخيرا، يسيطر على أكثر من 70% من مناطق قطاع غزة. يفصل الجيش ما بين شرق وغرب قطاع غزة، وقوات الجيش تتمركز على امتداد محور صلاح الدين الذي يفصل شرق قطاع غزة عن غربه، ابتداء من معبر إيرز شمالا وحتى معبر رفح ومعبر كيرم شالوم جنوبا. ماريا،
2: أشكرك الزميل حسن أبو زيد. الآن نريد أن ننتقل إلى هذا التقرير الذي يتناول تقديم التصريح مدع ضد شاب بن عشريني من الناصرة قام بالتواصل مع حركة حماس وخطط لاستهداف وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير. التفاصيل يحملها لنا مراسلون لشؤون الشرطة نجيب قزل.
4: في عملية مشتركة بين الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك، اعتقل المدعو محمد عواد البالغ من العمر 29 عاما من سكان مدينة الناصرة بشبهة التواصل مع حركة حماس والتخطيط لتنفيذ عملية استهدفت بحسب الشبهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبحسب بيان مشترك للشرطة والشباك، بادر المدعو محمد عواد وفقا للشبهات إلى التواصل مع حركة حماس بهدف الانضمام إلى صفوفها والحصول على تمويل ووسائل لتنفيذ نشاطات إرهابية داخل البلاد، كما يشتبه بأنه خطط لاستهداف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
5: بمسجرة الحكيرة على كان نشام شعباد بخبرة أفتخة بعير أفولا ازدعم بولوتاف של ארגון הטרור חמאס ובתוכה אני רואה השיבה לאוקטובר, על כן ניסה ליצור קשר עם ארגון הטרור במטרה לסייע לו לפגוע במדינת ישראל ובתושביה.
4: وفي ختام التحقيق قدمت نيابة لواء الشمال صباح اليوم تصريح مدع إلى محكمة الصلح في الناصرة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القريبة القادمة. وأكدت الشرطة وجهاز الشباك أن الأجهزة الأمنية تنظر بخطورة بالغة إلى تورط من جانب مواطنين إسرائيليين في أنشطة تمس بأمن الدولة، مشددتين على مواصلة إحباط مثل هذه المخططات وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة. وفي تعقيبه على القضية قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن هذه هي المرة التاسعة التي تضعه فيها المنظمات الإرهابية هدفا لمحاولة اغتياله، وشكر جهاز الأمن العام الشباك والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية على إحباط المخطط، مؤكدا أنه سيواصل تنفيذ سياسته الأمنية وأن هذه المحاولات لن تخيفه ولن تثنيه عن مواصلة عمله.
2: في الصفحة الحزبية لهذا المساء، غداة الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيين، تتجه الأنظار حاليا إلى ملامح المرحلة السياسية المقبلة مع بدء الحزب ترتيب صفوفه استعدادا لانتخابات الكنيسة القادمة. ينضم إلينا الآن الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
6: تحياتي لك مارية، تحياتي المستمعين والمستمعات.
2: إذن كيف تبدو الصورة الآن بعد اختيار الشخصيات في هذه الانتخابات التمهيدية؟
6: ولعل التحدي الأكبر الذي سيواجه هذا الحزب فيما يتعلق في المجتمع العربي وقضايا المجتمع العربي، كونه لطالما ودائما ما تحدث عن قيم العدالة، التسامح، الديمقراطية، المساواة والسلام. لهذا هذا الحزب سيبقى في امتحان دائم، وإذا كنا في كل ما يتعلق في المجتمع العربي عند تلك النقطة الحساسة التي أنا وياك نعلمها جيدا ماريا، هل سينقلب هذا الحزب وبالتالي سيتحول من كونه حزب ديمقراطي إلى حزب يغلب قوميته؟ بمعنى هل عند أي مطب حساس سيغلب قوميته وصهيونيته على ديمقراطيته؟ هذا سؤال وهذا تحدي، وهذا لابد أن يواجه الحزب الديمقراطي. وإذا قلنا الحزب الديمقراطي، هنالك بعض من كل المرشحة سمية بشير، واضح جدا أنها ستكون تحت المجهر على ثلاث مستويات. أولا على المستوى الداخلي داخل الحزب، هنالك من يعول على الحصول على الأقل على مقعدين ونصف من المجتمع العربي، ولهذا هذا تحدي أمام سمية بشير، هل ستتمكن بقدراتها الذاتية من استقطاب هذا العدد من الأصوات؟ سيما والبرايمرز انتهى. لاحظ أن سمية بشير كانت تخاطب، وأنا أتفهم تلك الفترة، المجتمع الإسرائيلي اليهودي لتشرع نفسها وبالتالي لتحصل على كمية الأصوات التي تقود إلى إنجاحها في الانتخابات الداخلية. لهذا أحد أهم التحديات أمام سمية بشير هو الآن بدء مخاطبة المجتمع العربي. لاحظي أنه يكفي جولة قصيرة جدا في صفحات شبكات التواصل الاجتماعية لها، هناك تتحدث تقريبا فقط باللغة العبرية، رسالتها موجهة للمجتمع الإسرائيلي اليهودي، لهذا من الآن فصاعدا عليها أن تبدأ بالحديث للمجتمع العربي. على مستوى المجتمع العربي ستكون تحت أيضا المجهر عند النقاط الحساسة والمطبات مرية، هل ستبقى ابنة مجتمعها أم ستنحاز لحزبها كما اعتدنا على كل المرشحين من داخل الأحزاب الصهيونية اليهودية؟ وبكل تأكيد ماريا ستكون أيضا تحت مجهر المجتمع الإسرائيلي العام، كيف ستتصرف، كيف سيكون سلوكها، الكل سيكون مركز معها سيما وهي في حزب على الغالب وفق استطلاعات الرأي العامة سيكون جزء من ائتلاف حكومي، لهذا لابد أن يسلط الضوء عليها في مرحلة ما اليمين المتشدد والمعسكر الوطني. صحيح. بشكل عام لهذا تحديات ستواجههم وسيكونون تحت مجهر وامتحان دائم
2: سيقفون لها بالمرصاد. طيب بموازاة ذلك حملت تهنئة رئيس حزب الجبا يوسف جبرين لقيادة الحزب الجديد والمقصود بحزب الديمقراطيين رسائل سياسية لافتة أعادت إلى الواجهة الحديث عن إمكانيات التعاون بين الطرفين.
6: أشكرك على هذا السؤال وتركيزك على أو فهمك أن الرسالة حملت والمباركة حملت رسائل سياسية. لاحظي ماريا بعيدا عن الاتيكيت الحزب السياسي وما يلزمه لبروتوكول اللباقة والأدب وهو مباركة الأحزاب لبعضها البعض سيما وتلقى رسائل مباركة كثيرة وكبيرة يوسف جبرين من أوساط ليبرالية يهودية ديمقراطية. الأهم في هذا الموضوع إنه الأحزاب العربية كي تحرك ساكن بدأت تعي إنه لا يكفي أن تتأثر وإنما يجب أن تؤثر، وبالتالي عندما يوجه رسالة المباركة هذه رسالة سياسية يريد من خلالها يوسف جبرين توسيع دائرة التعاون مع الأحزاب اليهودية وأي حزب. نحن نتحدث عن حزب يساري ليبرالي حاليا حتى اللحظة، ولعل المصدر المقرب جدا على يوسف جبرين هذا ما أكده عندما تحدث وقال نعم. هنالك بيننا اختلافات ما بيننا وما بين حزب الديمقراطيين، نحن لا نختلف أو بمعنى أدق صراعنا لا يتمحور بين الأحزاب اليسارية وإنما هو مع الأحزاب اليمينية الشعبوية. واضح جدا أن هذه الرسالة لم تكن فقط رسالة بروتوكولية بقدر ما هي أيضا تفتح أبواب للتعاون مع أحزاب اليسار على الأقل الديمقراطية.
2: دعنا ننتقل إلى معسكر اليمين، هناك حراك جار من قبل شخصيات مؤثرة وسياسيين سابقين لفحص إمكانية تشكيل حزب جديد يستقطب الأصوات المترشحة.
6: لاحظ أن هناك بقايا أصوات، لاحظ أن هنالك سياسيين يريدون العودة إلى الحلبة الحزبية والمنافسة، وهناك إدراك لدى كل هذه الشخصيات كديدي سمحي، خيل تروبر، يولي إدلشتاين، أردان، شكيد، عوفر بيركوفيتش وغيرهم، إن هنالك نحو 8 أصوات يمكن استقطابها والاستثمار بها تحت غطاء حزب ما، سيما وهذه الأصوات أصوات اليمين لا تجد لها مكان لدى المعسكر الوطني في هذه المرحلة، وبكل تأكيد فقدت ثقتها برئيس الوزراء السابق أو الأسبق نفتالي بنت عندما أخل بالتعهد بمنطقهم وذهب باتجاه شراكة مع الأحزاب العربية. لهذا هذه الشخصيات لا تزال تجري خلف الكواليس وفي الكواليس أيضا اتصالات من أجل توحيد الصفوف، إقامة حزب يمكنه استقطاب هذه الأصوات وبالتالي الاستثمار فيها كقوة برلمانية يمكن تحويلها إلى حزب يكون له وجود وحضور داخل البرلمان والكنيسة.
2: طب ما مدى احتمالات تشكيل هكذا حزب؟
6: هم موجودون يريدون المنافسة، وبنهاية المطاف عدم تجاوزهم لوحدهم أو كل منهم على حدة نسبة الحسم لابد أن يدفع بهم بنهاية المطاف إلى أن يجتمعوا ضمن إطار سياسي واحد موحد، لأنه بدون أن يذهبوا باتجاه هذه المعادلة لن يتمكنوا من تجاوز نسبة الحسم. ولهذا نجد الحراك في اليمين هو أيضا يشهد تحركات تجاذبات إلى آخره، ولربما بنهاية المطاف إردان يولي إدلشتاين شاكيد وغيرهم يجدون أنفسهم أيضا مرغم أخاك لا بطل موحدين في قائمة واحدة. دون هذه المعادلة سيبقون بقايا أصوات وبقايا أحزاب ولن يتمكنوا من تجاوز نسبة الحسم.
2: أشكرك الزميل فالح.
6: ولا يهمك مريا.
2: بهذا نأتي مستمعينا إلى ختام هذه الجولة المسائية التي أعدها محمد سلامي. كان معنا من الإنتاج سي بي فلاح، إيلان أزولاي من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم وراء الميكروفون مريا عبد ربو. نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة. ألتقيكم غدا صباحا ضمن الجولة الصباحية. طاب مساءكم. إلى لقاء جديد.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
5: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
4: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات، مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
6: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستاعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمس شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستاعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
10: ديكولاين.
12: هذه عناوين الساعة: الكشف عن إحباط مخطط حمساوي لاستهداف مؤسسات يهودية وإسرائيلية في أوروبا في 7 أكتوبر عام 2025، قرار بإقامة قرية درزية جديدة في الجليل، باكستان تعرب عن قلقها من التصعيد في منطقة الخليج، مصدر عسكري يؤكد إطلاق نار على جنود لبنانيين لإبعادهم عن منطقة تجريبية جنوب لبنان.
0: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة السادسة، معكم ريمارون، أسعد الله مساءكم. أفادت صحيفة نويا تسورخير تسيتونغ السويسرية نقلا عن وكالات أمنية أوروبية أن حركة حماس خططت لارتكاب هجمات إرهابية في 7 أكتوبر عام 2025، أي بعد مرور عامين، على مذابح 7 أكتوبر في إسرائيل. وأضافت الصحيفة أنه تم إحباط هذا المخطط واعتقال مشبوهين بالانتماء إلى حماس في كل من ألمانيا، الدنمارك، بريطانيا، النمسا، اليونان وقبرص، واتهم هؤلاء أو اتهم هؤلاء بالتخطيط لتنفيذ هجمات على مؤسسات يهودية وإسرائيلية في القارة الأوروبية بإعاز من حماس في لبنان. تمت اليوم المصادقة على إقامة قرية درزية جديدة في منطقة مفرق يافور في الجليل، تقام فيها حوالي 1000 وحدة سكنية. ويفيد مراسلنا نجيب قزل أنه تقرر أيضا استمرار تطوير القرى والبلدات الدرزية القائمة. أعربت باكستان عن قلقها من التصعيد في منطقة الخليج، ودعا رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار، وتعهد بأن تواصل إسلام أباد دورها في الوساطة قائلا إنها ملتزمة بالسلام والاستقرار الإقليميين. أعلنت البحرين اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وأكدت أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجوزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. أكد مصدر عسكري إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا بجرافة المنطقة التجريبية المتفق عليها، موضحا أن الهدف كان لإبعادهم. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن قوات

0: الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوطر الغربية، معتبراً أنه من شأن ذلك عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي اتفق عليها الطرفان. تظاهرت عند مدخل جبل الشيخ اليوم عدة عائلات للمطالبة بالسماح لها بالاستيطان في منطقة تل حرمون، وهي نقطة جديدة تقع ما بعد الحدود الإسرائيلية السورية القديمة، أي في المنطقة التي تنتشر فيها حاليا قوات من جيش الدفاع في جنوب سوريا، وهرعت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة وجيش الدفاع، إلى أنه لم تقع مواجهات. تفكر النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني سابقا يسرائيل أفيسار بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان، وذلك بعد إجراء جلسة استماع له. ويشتبه في أفيسار بأنه بعد اندلاع حرب السيوف الحديدية سمح لجهات غير مخولة الصلاحية إصدار حوالي 23 ألف تصريح مشروط لحمل الأسلحة وزهاء 15 تصريحا نهائيا لمواطنين.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، ويصبح الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتشتد وطأة الحر. ختام نشرتنا، ملتقنا يتجدد عند الثامنة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: استمرار حالة التوتر في منطقة الخليج، وأنباء تفيد بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران نقلت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة. تحسن طرأ على حالة الطفلة البالغة من العمر 8 أعوام التي أصيبت الليلة الماضية في دير حنة بإطلاق النار عن طريق الخطأ. وملايين المشجعين يغمرون شوارع مدريد في استقبال أسطوري وتاريخي للمنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية.
1: النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
4: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي 4 في 2. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الأطلال

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أنتم مع مكان.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: لايف سيل في سوبر فارم بلش، يعني مئات المنتجات بخمسة وعشرة وخمستعش وعشرين شيكل فقط. مثلا معجون أسنان دينتال للأولاد بخمسة شيكل، رزمة محارم ورقية ناعمة خمس وحدات بعشرة شيكل، ثلاثية صابون سائل 500 ميل بخمستعشر شيكل، ويلنس عسل صافي 400 جرام بعشرين شيكل، والعديد من منتجات لايف سيل الآن في سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
6: مخزناشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزناشوك.

0: بابادوك.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
3: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
2: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس. مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
6: تصعيد الخليج في يومه العاشر، غارات أمريكية مكثفة ورد إيراني بقصف قواعد بالبحرين والكويت وباستهداف ناقلات في هرمز. أنباء عن أن إسرائيل تزود الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية قيمة تساعد القوات الأمريكية في حربها ضد إيران. الجيش اللبناني يعلن رسميا الانتشار في بلدة زوتر الغربية النبطية ضمن تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية. اعتقال شاب ثلاثيني من مدينة الناصرة خطط للانضمام لحركة حماس، واغتيال الوزير إيتمار بن غفير. بعد اختيار قائمته الانتخابية، إلى أين تتجه وجهة حزب الديمقراطيون وكيف سيتعاطى مع قضايا المجتمع العربي؟ تحسن طرأ على حالة الطفلة البالغة من العمر 8 أعوام التي أصيبت الليلة الماضية في دير حنة بإطلاق النار عن طريق الخطأ. وملايين المشجعين يغمرون شوارع مدريد في استقبال أسطوري وتاريخي للمنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية.

0: المسائية. أهلا بكم إلى النشرة المسائية، البداية من اللقاء المتواصل في هذه الأثناء في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وبتعزيز قدرات الجيش اللبناني. معنا في الاستوديو زميل وليد يوسف، تحية لك وليد، وأنت تتابع طبعا الملف اللبناني. زيارة بالغة الأهمية تأتي بالتزامن مع اللقاء طبعا في البيت الأبيض، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان، ما هو جوهر هذا اللقاء؟
1: صحيح، هذه أول زيارة تجمع الرئيس الأمريكي مع الرئيس اللبناني منذ العام 2009، والرئيس جوزيف عون يزور الولايات المتحدة لمدة 3 أيام، واليوم قبل قليل التقى في البيت الأبيض. ربما نشاهد على كما نشاهد على الشاشة الرئيس ترامب، والاثنين يعني تحدثا إلى الصحفيين وأجابا على العديد من الأسئلة. والهدف من هذه الزيارة كما ذكرت هو عرض خطة عمل لبنانية ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في إطار الاتفاقات والمفاوضات التي تجري بين إسرائيل ولبنان. ترامب قال أن واشنطن ستساعد لبنان وستهتم بأن يتعامل معه باحترام خلافا لما كان في السابق، حتى أنه قال يعني هو مستعد أن يتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك، وأعرب عن أمله بأن يتم توسيع اتفاقيات إبراهيم في الوقت القريب. وعون قال الهدف هو وضع حد للعداوة مرة واحدة بين إسرائيل ولبنان مرة واحدة وإلى الأبد. وسئل من قبل الصحفيين حول موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأجاب إلى أن يعني موافقة البرلمان اللبناني أو مجلس النواب اللبناني لا تحتاج حسب الدستور اللبناني يعني إلى الموافقة على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، وهو من صلاحيات الرئيس. ومع ذلك قال أن الرئيس رئيس المجلس النواب بري يدعم المساعي الرامية إلى تحقيق اتفاق بين إسرائيل ولبنان.
0: نعم وليد، أيضا بناء على المعلومات التي وردت أيضا قبل قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطالب جوزيف عون الرئيس اللبناني بالتنسيق والتعاون بشكل مكثف مع الرئيس السوري أحمد الشرع بكل ما يتعلق بمسألة حزب الله. إلى أي مدى مطلب كهذا سيقابل طبعا إيجابية على المستوى السياسة الداخلية اللبنانية بدءا بالرئيس عون؟
1: نحن نعلم أن الرئيس ترامب بالفعل معني أن يطلع الرئيس السوري الشرع في وضع حد لحزب الله، ولكن كان هناك يعني تحفظات وحتى يعني رفض لبناني في الأيام الأخيرة جملة وتفصيلا لمثل أن يعني تقوم قوات سورية ربما بدخول لبنان من أجل محاربة حزب الله. كان هناك بالفعل رفض لهذه المسألة. هذه المسألة يعني على ما تبدو يعني كان هناك بالفعل قبل قليل تصريحات يعني أشاد بها ترامب للرئيس السوري، وهو يقول أنه معني بأن يطلع بهذا الدور، ولكن هذا يعني يبقى في إطار التفاوض بين الطرفين لنرى كيف فيما إذا بالفعل سيتم مثل هذا الموضوع الذي يتحفظ عليه يعني البرلمان اللبناني بشكل خاص برئاسة نبيه بري المقرب من حزب الله.
0: وليد، هل يمكن القول في أعقاب هذه الزيارة، طبعا قلت بأنها زيارة تاريخية منذ عام 2009 لم تعقد وتتم زيارة كهذه، هل يمكن اعتبار هذه الزيارة بأنها رسميا رعاية أمريكية للملف اللبناني، ربما أيضا إمكانية إدخال أردوغان إلى الملف اللبناني إلى الساحة اللبنانية، ربما من أبواب قد تكون مفاجئة للشرق الأوسط وأيضا لإسرائيل؟
1: لا أريد أن أزم بالنسبة للموقف التركي ودور الرئيس أردوغان، ولكن بالتأكيد الرئيس ترامب قال قبل قليل نحن سنتعامل مع لبنان خلافا لما تم التعامل معه في السابق، وقال بالحرف الواحد التعامل مع لبنان يعني كان مسيء في الماضي، والآن نحن بصدد تحسين العلاقات مع لبنان، وكما قلت يعني هو معني بأن يدخل لبنان إلى اتفاقيات إبراهيم، وكان هناك كذلك قرار حسب ما ورد بإعادة تسيير رحلات جوية بين واشنطن، بين الولايات المتحدة بشكل عام وبيروت، وربما هذا يشير كذلك إلى بادرة حسن نية وتحسن في العلاقات في إطار دفع المسار التفاوضي الدبلوماسي بين إسرائيل ولبنان.
2: شكرا لك زميل وليد يوسف في هذه المرحلة، طبعا ابقى معنا سنعود إليك بعد قليل. هذا وأعلن الجيش اللبناني رسميا الانتشار في بلدة زوتر الغربية النبطية ضمن تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية. وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية أن قوة من فوج الهندسة دخلت البلدة. للحديث عن ذلك نرحب بمراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية يال عليمة. تحية لك يال. الجيش اللبناني سينتشر في هذه البلدة بعد إخلائها، ويبقى الجدل حول حرية العمل العسكري التي تطالب به إسرائيل، ما يعرف بحق الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات. يال.
3: نعم، بلا شك تحدثتم عن تطور دراماتيكي في واشنطن، ولا أقل من ذلك أهمية تطور دراماتيكي ميدانيا في عقاب انتشار وحدات من الجيش اللبناني في قرية زوتر الغربية في منطقة النبطية. يجب القول صحيح في هذه المرحلة نتحدث عن خطوة رمزية في كل ما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الوحدات من الجيش اللبناني، ولكن هي بلا شك مرحلة اختبارية، كما أن الاتفاق يعتبر بأنه اتفاق اختباري، ولكن في من ناحية الجانب اللبناني قد تكون المرحلة الأولى قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، الأراضي التي احتلتها إسرائيل في لبنان، مع أن إسرائيل في هذه المرحلة تصر على البقاء في هذه المناطق، ولكن يبدو أن ربما رأينا بعد ظهر اليوم التحديات التي قد تواجهها هذه العملية. الجيش اللبناني قال بأن وحداته قد تعرضت لإطلاق النار، بالتالي أوضح المتحدث العسكري بأن قوات من الجيش اللبناني قد اخترقت الخطوط المتفق عليها لانتشار الوحدات اللبنانية اتجاها باتجاه قرية زوتر الشرقية على بعد حوالي 150 متر من الخطوط المتفق عليها، وقد تم إطلاق النار التحضيرية باتجاه بعض الآليات العسكرية دون وقوع إصابات أو أضرار. بطبيعة الحال هذا قد يكون حادث عابر، ولكن يدل على التحديات الكبيرة ليس فقط من الناحية الميدانية اللوجستية، وإنما التباين الذي لا يزال قائما بين الطرفين، ويجب القول كذلك عدم الثقة المتبادلة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني. ربما العامل الذي قد يضمن نجاح هذا الاتفاق والمضي قدمنا بتطبيق المراحل القادمة هو مساهمة وتدخل القيادة الأمريكية السنتكوم في كل ما يتعلق بهذا الاتفاق. السنتكوم تشرف على تطبيق المرحلة الراهنة، وكذلك على المضي قدما ربما إلى المراحل القادمة. من ناحية الجيش الإسرائيلي يجب القول إسرائيل ربما تقلل من أهمية هذه الخطوة، لم يتم حتى الإعلان أو إصدار بيان رسمي عن انتشار القوات اللبنانية باستثناء هذا الحادث الذي أشرنا إليه، ولكن إسرائيل تعود وتؤكد إصرارها على البقاء في هذه المنطقة بشكل عام، مع أن هذه الخطوة ربما قد تشير إلى الاحتمال المضي قدما في المراحل القادمة، وربما ما حدث في واشنطن قد يدل على احتمال التقدم بهذا الاتجاه أيضا.
2: إذن إيال تتحدث عن عدم الثقة بين كل الأطراف، ولكن الصيغة النهائية لمسار التطبيق لم تحسم بعد، ولكن إسرائيل تطالب بنظام رقابة صارم تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية. ما هي التحديات إيال التي تقف أمام حسم هذا المسار برأيك؟
3: أولا التباين الجوهري القائم بين الطرفين، إسرائيل تشترط المضي قدما في تطبيق الاتفاق بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل من كل المناطق ليس فقط من الجنوب فقط، وتعتبر هذه المرحلة الاختبارية بمثابة فقط امتحان قدرة الجيش اللبناني على الانتشار وفرض سيطرته في المناطق التي يدخل إليها. بطبيعة الحال من الجانب الآخر الجانب اللبناني يصر على أنه يستطيع الانتشار في المناطق التي تقوم إسرائيل بالانسحاب منها، وربما لذلك يبرز دور السنتكوم أو الجيش الأمريكي كالجهة التي تشرف على تطبيق الاتفاق، ربما أيضا في إعطاء الضمانات، وكذلك بطبيعة الحال اختبار النتائج على أرض الواقع إذا فعلا الانتشار اللبناني يمنع عودة عناصر حزب الله إلى هذه المناطق. مع ذلك التباين والخلاف لا يزال قائما، وخاصة أن إسرائيل تطالب بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل وفوري من كل المناطق كشرط لانسحابها من الأراضي التي احتلتها في لبنان. بطبيعة الحال هذا الشرط التعجيزي يحول دون الانسحاب الإسرائيلي، ولكن يبدو أنه في نهاية الأمر، ولذلك هناك أهمية أيضا لموقف الإدارة الأمريكية ليس فقط للدور المميز والخاص للجيش الأمريكي فيما يتعلق بالإشراف على تطبيق هذا الاتفاق.
2: إيال، ما دام سلاح حزب الله لم ينزع، هذا يعني بأن جيش الدفاع سيبقى في جنوب لبنان.
3: من ناحية إسرائيل هناك إصرار، واستمعنا إلى تصريحات كل المسؤولين من المستويين العسكري والسياسي أيضا بالبقاء في هذه المنطقة. ربما هذا يندرج في النظرية الأمنية الجديدة لإسرائيل، البقاء في مناطق أمنية على امتداد الجبهات المختلفة، سواء كان ذلك في الأراضي السورية في قطاع غزة أو في الأراضي اللبنانية. إلى أي مدى تستطيع إسرائيل فعلا المواصلة هذه السياسة؟ هناك علامات استفهام كثيرة، وبطبيعة الحال للدور الأمريكي قد يكون وزن كبير في ربما إجبار إسرائيل على الانسحاب من هذه المناطق دون البقاء بمناطق واسعة. يجب القول على امتداد حوالي 10 كيلومترات على امتداد الحدود اللبنانية، وهذه المنطقة حاليا خالية من السكان، قد تم تدمير معظم القرى، معظم البنى التحتية المدنية في هذه المناطق. السؤال إذا ما تمكنت إسرائيل إبقاء هذه الأرض أو هذه المساحة بموازاة حدودها مع لبنان بهذه الطريقة، هناك علامات استفهام كثيرة. لذلك للإدارة الأمريكية قد يكون دور حاسم وبارز فيما يتعلق بهذا الموضوع.
2: شكرا لك يا العليمة، مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا لك.
3: شكرا لك.
2: في اليوم العاشر من المواجهة العسكرية المفتوحة في الخليج، يواصل الطيران الأمريكي قصف أهداف استراتيجية في عمق إيران لتقويض قدراتها، في حين ترد طهران بقصف منشآت عسكرية في البحرين والكويت وباستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز. عن ذلك ينضم إلينا مجددا مراسلنا لهذه الشؤون طبعا الشرق الأوسطية، ويتابع طبعا ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، وليد يوسف. أهلا بك وليد.
4: أهلا بك.
2: أمريكا تفاوض من جهة وتواصل العمليات العسكرية لليوم العاشر على التوالي.
4: صحيح، ترامب رغم جميع يعني الضربات الأخيرة خلال الأيام العشرة الأخيرة، هو لا يزال يعني يعول على المسار الدبلوماسي ولم يتخلى عنه نهائيا. وقبل قليل خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني عون، قال أن الإيرانيين يتلهفون للتحدث معنا وللقائنا، ولكن عليهم أولا إبداء الجدية واتخاذ خطوات على أرض الواقع لإقناعنا بأنهم جديون في هذه المرحلة. أمر الوساطة لا يزال مستمر، كان هناك اقتراح بأن لإحياء مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، واليوم تحديدا وزير الداخلية الإيراني زار إسلام أباد والتقى رئيس الأركان عاصم منير ورئيس الوزراء. والرئيس الإيراني بازشكيان يقول ربما تصريح لافت اليوم أن الاتصال مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي تحسن خلال الأيام الأخيرة وهناك اتصالات أكثر معه، وقال له بالحرف الواحد أنه لا يريد إبقاء الوضع كما هو عليه الآن مع الولايات المتحدة، بمعنى أنه لا سلم ولا حرب. ويمكن يعني تفسير ذلك بأن إيران معنية كذلك بحلحلة الأمور والعودة إلى المسار التفاوضي الدبلوماسي. ومع ذلك تبادل الضربات لا زال مستمرا، الولايات المتحدة تضرب وإيران ترد، وقالت إنه حتى خلال 24 ساعة الأخيرة استهدفت 11 قاعدة عسكرية في دول الخليج والأردن، تحديدا في البحرين والكويت والأردن كما
2: قلت. نعم وليد، إذن أنت تقول بالمجمل الإدارة الأمريكية تؤكد الانفتاح على المسار الدبلوماسي، إلا أن الضربات طبعا تتواصل في العمق الإيراني. إيران تتمسك من جهة أخرى بمضيق هرمز، يعني لا تنازل عن مضيق هرمز، وهذا الشرط أساسي جوهري في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ماذا يعني ذلك بالنسبة لاتساع دائرة الصراع الآن في الحرب الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط، هذا التمسك بمضيق هرمز؟
4: مضيق هرمز هو الورقة الأكثر قوة وربحا بالنسبة لإيران، وهي تستخدمها كوسيلة ضغط ليس فقط على الولايات المتحدة بل على الاقتصاد العالمي ككل. وهي تقول حسب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع واشنطن، البند الخامس منها ينص صراحة على أن إيران لها الحق بإدارة مضيق هرمز بالتشاور مع عمان. والولايات المتحدة تنقض هذا البند في مذكرة التفاهم وتحاول إحباط مذكرة التفاهم، وهي تقول إيران لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان ما كان عليه قبل الحرب، وإيران سوف تتولى إدارة المضيق، ويعني قد تقوم كذلك بجباية رسوم على ما يوصف يعني بإعطاء خدمات مرور وحفاظ على جودة البيئة وما إلى ذلك. نقطة مهمة يوسف تطرق إليها الرئيس ترامب خلال لقائه مع الرئيس اللبناني عون بالنسبة لاحتمال استهداف جبل فأس في إيران. جبل فأس حسب المعلومات الاستخباراتية الأخيرة الإسرائيلية والأمريكية، إيران نقلت خلال الفترة الأخيرة آلاف من أجهزة الطرد المركزي إلى منشأة نووية في جبل فأس تقع بعمق حوالي 100 إلى 130 متر، وهذا سوف يصعب على الولايات المتحدة استهداف هذه المنشأة، لأن القنبلة الأكبر لدى الولايات المتحدة قادرة على اختراق الأرض فقط حتى 60 متر. وبالتالي يقول ترامب اليوم خلال لقائه مع الرئيس عون اللبناني بأن الولايات المتحدة تدرس بجدية ضرب هذا الجبل، ضرب المنشأة التي تعمل في هذا الجبل. ونحن هنالك خشية إسرائيلية وأمريكية بأن إيران، نحن نعلم أن لدى إيران 450 كيلو من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهناك خوف حقيقي لدى واشنطن وأورشليم القدس بأن إيران نقلت هذه أو بنيتها نقل هذه الكميات من اليورانيوم المخصب إلى جبل فأس من أجل يعني إتمام عملية إنشاء أو تصنيع قنبلة نووية، يعني من 60% إلى 90%، وحسب جميع الخبراء يعني من 60 إلى 90 يمكن إتمام ذلك في غضون أشهر قليلة. وهذا ما يخشى ما يتخشى واشنطن وإسرائيل. وعلى هذا الأساس ربما قد يضطر ترامب في نهاية المطاف باتخاذ قرار بالفعل باستهداف جبل فأس من أجل تعطيل هذه النوايا الإيرانية في حال بالفعل تم ذلك بنجاح، لأن ذلك كما قلت بعمق 100 متر تحت الأرض.
2: فعلا تطورات لافتة وبكل تأكيد سنتابعها. شكرا لك وليد يوسف، شكرا جزيلا لك. وأنباء عن أن إسرائيل تزود الولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات استخباراتية قيمة تساعد القوات الأمريكية في حربها ضد إيران. وأكدت المصادر أن هناك تبادلا للمعلومات بين البلدين بصدد الخطط العملياتية الهجومية ضد طهران. نرحب بمراسلنا للشؤون السياسية شيمون أوران. تحية لك شيمون، ماذا تعني هذه المعلومات وهل تشير إلى تدخل إسرائيلي محتمل في هذه الحرب؟ شيمون.
5: نعم، مساء الخير لكم جميعا يوسف. أولا هذه الأمور تخص مباشرة ما استمعنا إليه قبل قليل من الزميل وليد، بمعنى أن إسرائيل هي التي نقلت هذه المعلومات الاستخباراتية بصدد إمكانية أو نقل إيران هذه الأجهزة، أجهزة الطرد المركزية إلى مفاعل إلى جبل فأس حيث يقع في عمق الأراضي الإيرانية. ليست هناك منذ العمليتين العسكريتين لجيش الدفاع وللجيش الأمريكي، ليست هناك، إيران لا تقوم بتخصيب اليورانيوم، ليست لديها قدرات لتخصيب اليورانيوم. هذه الأجهزة موجودة هناك، ولكن يجب أن تكون هناك مواد مخصبة. هناك فقط كما يبدو فقط الأجهزة، أجهزة الطرد المركزية فهي غير شغالة، لا ليست، لا يتم تشغيلها.

0: המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה להרער, להחליש עד כדי הפעלת המשטר. ולכן המצב הנוכחי הוא טוב לנו, ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה. כן צריך לומר שאנחנו ערוכים, ואפרופו הדיון אתמול, לכל תרחיש, צהל דרוך, ואם האיראנים יעשו את הטעות ויראו לעברנו, אז הם כמובן יצטערו על זה ויפגשו תגובה חזקה מאוד, נחושה ועוצמתית מאוד.
1: שמעון, אذن استمعنا الى وزير الماليه سموتريتش وهو يقول في هذه المرحله لن نتدخل. هل هذا يعني شمعون بان نظره نتنياهو رئيس الوزراء, نظره اسرائيل الى هذه الحرب تبدو الان مختلفه, هنالك منعطف في التعامل مع هذا الملف في الوقت الراهن, وهل موضوع الانتخابات هو الذي ربما يغير هذه الخارطه؟
2: لا أدري ما إذا كانت هناك صلة بمسألة الانتخابات, مع أننا عدنا لربط كل تحرك سياسي أو دبلوماسي أو عسكري بمسألة الانتخابات والرغبة في تسجيل إنجازات سياسية وانتخابية وما إلى ذلك. ولكن فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي, إسرائيل منذ البداية أكدت بأن المهمة لم تستكمل. حاليا وعندما استمعنا بأن الرئيس ترامب يتحدث عن احتمال الاعتداء ومهاجمة جبل فاس حيث تتواجد المواد النووية, هناك ارتياح كبير. هذه العملية لن تكون سهلة, ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب ينوي ويقصد وسينفذ هذا الاحتمال بمهاجمة جبل فاس لاستخراج أجهزة الطرد المركزية, ربما اليورانيوم, لا أدري. هذه الأمور تبدو بعيدة الاحتمال في هذه المرحلة. ولكن لكن عندما نستمع إلى الرئيس ترامب يتحدث عن ضرورة منع إيران من اليورانيوم, حتى الآن لم يتم الحديث عن هذه المسألة, وكل الهجمات الأمريكية تتمركز في منطقة مضيق هرمز. الآن حاليا مسألة اليورانيوم وجبل فاس هي في منطقة نتانز بعيدا عن المضيق. هناك ارتياح كبير من العمليات العسكرية ومن نتائج الضربات العسكرية المؤلمة لإيران, هكذا تقول أوساط سياسية. استمعنا إلى الوزير موتوريتش الذي أكد بأن إسرائيل مرتاحة من هذه الموجات العسكرية والضربات العسكرية الأمريكية. إسرائيل تتابع كل هذه التطورات. الليلة الماضية ترأس نتنياهو جلسة مشاورات للكابينت المصغر, استمرت أكثر من 6 ساعات يوسف, تناولت كما يبدو الاحتمالات والسيناريوهات الإسرائيلية بصدد إيران ولبنان وما إلى ذلك. إسرائيل تتابع كل التطورات وهي على أهبة الاستعداد لكل طارئ يوسف.
1: شكرا لك شيمون أوران, شكرا جزيلا لك مراسلنا الشؤون السياسية.
2: شكرا لكم.
1: أعلن جهاز الأمن العام الشباك أنه بالتعاون مع شرطة لواء الشمال تم اعتقال مشتبه في الثلاثينيات من العمر من مدينة الناصرة بعد أن حاول الانضمام إلى حركة حماس والدفع بمخططات إرهابية شملت استهداف الوزير إيتمار بن غفير. وتم تقديم تصريح مدعين ضده قبل اتهامه بارتكاب جرائم أمنية خطيرة. تفاصيل في تقرير مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب كزل.
3: في عملية مشتركة بين الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك اعتقل المدعو محمد عواد البالغ من العمر 29 عاما من سكان مدينة الناصرة بشبهة التواصل مع حركة حماس والتخطيط لتنفيذ عملية استهدفت بحسب الشبهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبحسب بيان مشترك للشرطة والشباك, بادر المدعو محمد عواد وفقا للشبهات إلى التواصل مع حركة حماس بهدف الانضمام إلى صفوفها والحصول على تمويل ووسائل لتنفيذ نشاطات إرهابية داخل البلاد, كما يشتبه بأنه خطط لاستهداف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
4: بمسجرة الحكيرة على كان نشام شعباد بخبرة أفتخة بعير أفولا ازدائم بولوتاب של ארגון הטרור חמאס ובתוכן אירועי השיבה לאוקטובר, על כן ניסה ליצור קשר עם ארגון הטרור במטרה לסייע לו לפגוע במדינת ישראל ובתושביה.
3: وفي ختام التحقيق قدمت نيابة لواء الشمال صباح اليوم

0: تصريح مدعٍ إلى محكمة الصلح في الناصرة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القريبة القادمة. وأكدت الشرطة وجهاز الشباك أن الأجهزة الأمنية تنظر بخطورة بالغة إلى تورط من جانب مواطنين إسرائيليين في أنشطة تمس بأمن الدولة، مشددتين على مواصلة إحباط مثل هذه المخططات وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة. وفي تعقيبه على القضية قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن هذه هي المرة التاسعة التي تضعه فيها المنظمات الإرهابية هدفا لمحاولة اغتياله، وشكر جهاز الأمن العام الشباك والشرطة وسائر الأجهزة الأمنية على إحباط المخطط، مؤكدا أنه سيواصل تنفيذ سياسته الأمنية وأن هذه المحاولات لن تخيفه ولن تثنيه عن مواصلة عمله.
1: أعلن مستشفى بورية قرب طبرية أن تحسنا طرأ على حالة الطفلة البالغة من العمر 8 أعوام التي أصيبت الليلة الماضية في درحنة بإطلاق النار عن طريق الخطأ. ومساء الخير لمراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل. دعنا نجيب في تفاصيل هذه الحادثة المأساوية.
0: نعم يوسف، نعم، بعد حوالي 24 ساعة تحسن ملحوظ على حالة هذه الطفلة البالغة من العمر 8 أعوام في مستشفى بورية، حيث نقلت إلى هناك قرابة الساعة 8 من مساء أمس بعد تعرضها لإطلاق نار. تفاصيل هذه الحادثة أو هذه الجريمة هي أنه وصل مجهولون إلى منزل العائلة وقاموا بإطلاق النار على والدها، والدها نجح بالهرب من المكان والرصاصات أصابت هذه الطفلة كما ذكرنا البالغة من العمر 8 أعوام برصاصتين اخترقتا جسدها. في طواقم الإسعاف التي هرعت إلى المكان شخصت حالتها في بداية الأمر أنها خطيرة، وبعد وصولها إلى المستشفى كان هنالك تحسن في حالتها بعد تقديم العلاجات الأولية، ومن ثم تم تشخيصها بأن الإصابة هي متوسطة. وكما ذكرنا صباح اليوم يبلغ أو يعلن مستشفى بورية أنه خلال اليومين القادمين سوف تخرج هذه الفتاة وصحتها مستقرة. كما ذكرنا الشرطة بطبيعة الحال تواصل تحقيقاتها في ملابسات هذه الجريمة، حتى الآن لم يبلغ عن أي معتقلين أو أي مشتبهين. نعم. التحقيقات بطبيعة الحال متواصلة يوسف في إطار هذه القضية.
1: نجيب، قبل قليل تصريح رسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول إدخال الشباك لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي.
0: نعم هذا صحيح، مصادقة رسمية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والوزيرة ماي جولان على إدخال الشباك لحل ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي، تخصيص ميزانيات كبيرة. نحن نتحدث عن أكثر من 300 مليون شيكل تم تخصيصها لإدخال الشباك لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. هذه الميزانية سوف تقسم لعدة أغراض، من بينها إقامة وحدة لجهاز الشباك المختصة في مكافحة الإتجار بالأسلحة وتهريبها عن طريق الحدود. أيضا يعني سوف يكون هنالك من خلال هذه الميزانية يوسف أيضا حوالي 20 مليون شيكل لجهاز الشرطة، كل ما يتعلق بإدخال تكنولوجيات متخصصة لربما إعادة أجهزة التنصت التي نذكر أنه قبل حوالي 3 أعوام تم أخذها من الشرطة. نذكر قضية بيجاسوس التي من خلالها قامت الجهات بانتزاع هذه التكنولوجيا من الشرطة. وخلال هذه الميزانيات لربما سوف يتم إعادة هذه الأجهزة. أمر آخر هو أيضا إضافة أكثر من 130 وظيفة لهذا الهدف من قبل جهاز الأمن العام الشباك. إذن يعني ميزانيات كبيرة جدا. لربما نستمع إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الصدد.
2: המגזר הערבי סובל כל הזמן מגלי פשיעה שהולכים וגדלים. אמהות מפחות לשלוח את הילדים שלהם בית הספר, מפחות לצאת החוצה לרחוב. זה בלתי נסבל. אנחנו החלטנו להעצים את המלחמה בפשיעה הערבית. הבאנו, תודות לך מאי והמאמצים שאת הובלת, הבאנו מאות מיליוני שקלים עכשיו להכניס גם את השבק פנימה, לעזור למשטרת ישראל. אנחנו נחושים להילחם בפשיעה הזאת, כי מגיע לאזרחים הערבים את אותו ביטחון, אותו חוק וסדר שיש גם לאזרחים היהודים. תודה, מאי.
1: הרסאלה וואדחה, נג'יב.
0: نعم، رسالة واضحة، إعادة الأمن والأمان، هذا هو الهدف الرئيس في تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إدخال الشباك. ولكن يعني السؤال الذي يطرح، يعني من خلال هذه التصريحات استمعنا إلى أن، أو من خلال ما جاء في البيان، أن الشباك سوف يقوم بمعالجة كل ما يتعلق بتهريب الأسلحة والإتجار بها، ولكن لم يتطرق هذا البيان إلى أن إذا كان الشباك بطبيعة الحال سوف يكافح الجريمة، كل ما يتعلق بمنظمات الجريمة الإرهابية وحل جرائم القتل المتواصلة والمستفحلة في المجتمع العربي. هذا الأمر يعني لم تتضح الصورة بعد، يعني بكل ما يتعلق بإدخال الشباك لحل الجرائم، أم أن الشباك سوف يعني يتلقى مهمة الإتجار بالأسلحة وتهريبها فقط. هذا الأمر بطبيعة الحال يعني بعد إقرار هذا الأمر وإصدار بيان رسمي أكثر توضيحا لربما قد نفهم الصورة أكثر في كل ما يتعلق بإدخال الشباك لحل الجريمة في المجتمع العربي. يوسف،
1: شكرا لك نجيب كزل مراسلنا لشؤون الشرطة.
0: شكرا لك.
1: اختار حزب الديمقراطيون قائمته الانتخابية بعد تصويت بلغت نسبته نحو 86% وسط منافسة شديدة على كل المواقع. حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. تحية لك فالح. إذن الديمقراطيون يختارون القائمة، إلى أين وجهت هذا الحزب؟ هذا أولا، وثانيا أين هي قضايا المجتمع العربي على أجندته؟
3: دائما ما تحدث هذا الحزب على أنه يدعو إلى ترسيخ قيم المساواة، التسامح، الديمقراطية، العدل، ولهذا لابد أن يوضع هذا الحزب تحت مجهر المجتمع العربي، وسيكون في امتحان دائم، لابد أن يمنح إجابات على هذا الامتحان طيلة فترة عمله، سيما وهو رفع السقف جدا في المجتمع العربي. هذا الحزب يعني لابد، يعني وإذا قلنا المجتمع العربي وأين المجتمع العربي من قضاياه، لاحظ يوسف، هل سيبقى ديمقراطيا عند ذاك المطب الحساس الذي أنا وياك نعلمه، وسينقلب أو سيغلب هويته الصهيونية وقوميته على ديمقراطيته؟ هذا امتحان الامتحانات بنظر أبناء المجتمع العربي. وإذا قلنا قضايا المجتمع العربي وكونه اختار لتنوب عنه في هذه القضايا نوعا ما ممثلة عربية لتكون في موقع على الأقل وفق استطلاعات الرأي العامة والداخلية في موقع واقع، ألا وهي سمية بشير، هي ستكون أيضا تحت مجهر على ثلاث مستويات. على المستوى الداخلي داخل الحزب، الديمقراطيون يعولون على الحصول على الأقل مقعدين ونصف على حساب الأحزاب العربية والمجتمع العربي ككل، وبالتالي هل ستكون لديها المقدرة لاستقطاب كمية هذه الأصوات، سيما والبرايمرز انتهى. لاحظ يوسف أن سمية بشير، وأنا أتفهم ذلك، طيلت الفترة السابقة تحدثت للمجتمع الإسرائيلي اليهودي لتشرع كونها مرشحة، وبالكاد تحدثت مع المجتمع العربي. يكفي نظرة قصيرة سريعة على كل شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، نرى بأنها تتحدث العبرية، رسائلها موجهة للمجتمع الإسرائيلي اليهودي، ولهذا يتوجب عليها في هذه المرحلة الانتقال، أن تقوم بعملية سويتش، تحول من الحديث باللغة العبرية بالمعنى المجازي إلى بدء التوجه إلى المجتمع العربي كجمهور هدف. هذا ستحاسب عليه أمام قيادة الحزب على الأقل. على مستوى المجتمع العربي، هل سمية بشير ستكون ابنة مجتمعها وشعبها، أو ستغلب كما هو حال غالبية من كانوا في الأحزاب الصهيونية
1: كممثلين عرب،
3: الانضباط الائتلافي وقضايا صحيح. الحزب على مصالح أبناء شعبها وجمهورها. والأهم أيضا المستوى الثالث، المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، هي عربية ستكون في حزب وفق غالبية الاستطلاعات سيكون جزء من ائتلاف حكومي، وبالتالي لابد أن تكون في مهداف اليمين والمتطرف والمعسكر الوطني برمته. كيف سيكون سلوكها، كيف سيكون خطابها، لأنه سيكون هنالك عملية تصيد دائم لها، ولهذا لابد أن تعمل وفق ميزان دقيق ومعادلات حساسة لتجيب على الثلاث مستويات. لهذا مهمة حزب الديمقراطيين على الأقل فيما يتعلق في المجتمع العربي لن تكون سهلة، وبكل تأكيد البعض من كل سمية بشير ستكون مهمتها أصعب وتحدياتها أكثر.
1: نعم فالح، كيف يمكن قراءة تهنئة رئيسة أو رئيس قائمة الجبهة يوسف جبارين في هذا التوقيت؟ طبعا هل هي مباركة للبروتوكول فقط أم أنها محاولة لوضع قاعدة أساسية لتعاون قادم في حال وأن، طبعا أنت قلت ذلك بأن الديمقراطيين سيكونوا جزءا أساسيا في طبعا الائتلاف الحكومي القادم، هل هي محاولة بناء قاعدة أم للبروتوكول
3: فقط؟ هي أيضا وأيضا، يعني بعيدا عن كونها تهنئة تأتي ضمن اللباقة الحزبية والإتيكيت والبروتوكول، هي تحمل رسالة سياسية تدعو من خلالها قائمة الجبهة وكتلة الجبهة إلى أوسع شراكة ليبرالية ديمقراطية من أجل مهمة المهمات، وهي استبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين. واضح جدا أنه يوسف جبارين من خلالها يريد التأكيد على أنه من أجل المجتمع العربي أن يحرك ساكن، يجب أن لا يبقى في دائرة التأثر بقدر ما يؤثر. وبالتالي يوسف جبارين يعني حدد وجهة حزب الجبهة للمرحلة القادمة، هو التأثير، أي نعم ضمن حدود ما تقتضيه المرحلة، ولكن نعم هو يريد التأثير. والتأثير مع من؟ مع حزب ليس يمين شعبوي، بل مع حزب للوهلة الأولى، هذا ما يتحدث عنه الحزب بنفسه، حزب ليبرالي ديمقراطي إلى آخره. ولعل هذا ما يفسره تصريح اليوم أحد الجهات المقربة جدا على يوسف جبارين، عندما تحدثت وتبادلت المكاتبات أنا وياه أتحدث، ولعلنا نشاهد ذلك بشكل واضح وأنا أقتبس منه مباشرة، هي ليست تهنئة فقط بمعنى التهنئة، بل تحمل رسالة سياسية. لا شك أن هناك اختلافات بيننا وبين حزب الديمقراطيين، لكننا مع توسيع دائرة العمل في الكنيست، ليس مع أفراد إنما مع كتل وأحزاب سياسية من أجل هموم ومصالح مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني. مشكلتنا ليست مع اليسار بل مع اليمين الاستيطاني الشعبوي برئاسة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. ما يعني أن يوسف جبارين والجبهة قد وضعت لنفسها هدف هو عدم البقاء في دائرة اللا تأثير، وإنما التأثير، ولكن التأثير المشروط. وهذا ينقلنا سريعا يوسف إذا سمحت لي، هل الأحزاب العربية ستتعاون مع قائمة الديمقراطيين؟ أوتوماتيكيا نعم، كل حزب يريد استبدال نتنياهو لابد أن تتعاون معه الأحزاب العربية، ولكن إجابة ليست أوتوماتيكية، هذا يترتب على رؤية الحزب، عمل الحزب، سلوك الحزب، القيم التي يرتكز عليها الحزب طبعا. إلى آخره. ولطالما حزب الديمقراطيين يتحدث من منطلقات قيم العدل، المساواة، القيم الجامعة، وأيضا إقامة دولتين للشعبين وقيم السلام، لا أرى أي مبرر ألا تتعاون معهم الأحزاب العربية.
1: ابقى معنا فالح حبيب، سنعود إليك في شأن آخر بعد قليل. في خطوة سرية وسريعة، أقام جيش الدفاع ساترا ترابيا ضخما يفصل بين أكثر من نصف مساحة قطاع غزة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وبقية أجزاء القطاع. هذا ما أظهرته اليوم صور الأقمار الصناعية التي فحصتها وكالة الأنباء أسوشيتد بريس. ووفقا للتقرير، فقد تم خلال الأشهر الأخيرة إنشاء أكثر من 23 كيلومترا من السواتر الترابية التي تقطع مجتمعات فلسطينية دمرها الجيش. حول هذه التطورات نرحب بمراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، تحية لك حسن. هل يقتصر هدف الساتر الترابي على حماية القوات ميدانيا أم أن ذلك يعتبر تمهيدا لتقسيم القطاع على المدى البعيد؟
4: أعتقد يوسف أن الساتر الترابي الذي يمتد على مسافة 23 كيلومترا من مجموع نحو 50 كيلومترا المسافة ما بين معبر إيرز ومعبر رفح هو ساتر مؤقت لحماية القوات، قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة. لا أظن أن جيش الدفاع يريد أن يبقى في تلك المنطقة، وإذا كان الأمر كذلك لأقام سياج من نوع آخر، ربما جدار، لكن الحديث في هذه المرحلة عن سياج ترابي أو ساتر ترابي ضخم يمتد على مساحة 23 كيلومترا. والجيش أكد واعترف أن الهدف هو منع تسلل خلايا فلسطينية للمس بقوات جيش الدفاع أو التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. هذا الساتر يوسف أقيم في منتصف قطاع غزة على امتداد محور صلاح الدين الذي يفصل شمال قطاع غزة عن الجنوب، وأيضا يفصل شرق غزة عن غربها، بمعنى أن جيش الدفاع يسيطر على ما مساحته أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، ولذلك لا يعقل أن الجيش سيبقى هناك. هو فقط واقع مؤقت لمنع خلايا فلسطينية من الاعتراض والتعرض لقوات جيش الدفاع. في الجانب الفلسطيني يخشون من أن هذا الأمر قد يكون ربما يتحول يوسف يوما ما إلى واقع جغرافي جديد في ظل الجمود الذي يكتنف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وبين إسرائيل، والتي في الأيام الأخيرة ربما توقفت تماما ولا يوجد أي إنجاز في هذا الاتجاه، لا سيما وأن إسرائيل تصر على أن تبدأ حركة حماس بنزع سلاحها، في حين تربط حماس ذلك بانسحاب تدريجي إسرائيلي وتنفيذ مستحقات المرحلة الأولى من خطة ترامب، بمعنى إعادة فتح المعابر، انسحاب إسرائيلي جزئي، والسماح بدخول البضائع بالكميات المحدودة، وأكثر من ذلك بدء إعادة الإعمار في منطقة قطاع غزة. في هذه المرحلة لا جديد في هذه المفاوضات، والجيش بين الحين والآخر يفرض وقائع جديدة، وهو يقول أنها جاءت لحماية الجنود. بجانب هذا السواتر الترابية الجيش أكد وجود أجهزة استشعار، مناطق أمنية لحماية الجنود وغير ذلك. في هذه المرحلة هناك اعتراف من قبل الناطق العسكري بذلك، لكن هذا الأمر لا يعني يوسف ردا على سؤالك أن هذا الأمر سيبقى دائما، وإنما هذا الأمر سيتغير بطبيعة الحال إذا ما حصل أي تقدم في المفاوضات الجارية في القاهرة.
1: بالأمس أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي حسن، خلفا طبعا للسنوار. كيف بإمكان الحية أن يقود الحركة في ظل الجمود الحاصل في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؟
4: أثبتت الانتخابات التي جرت وفوز الحية يوسف وكان بفارق صوت واحد على خالد مشعل الذي سبق وأن ترأس المكتب السياسي لحركة حماس. فوز خليل الحية هو معناه أن الإقليم الغزي، إقليم قطاع غزة، هو الإقليم الأقوى والمؤثر، كون أيضا خليل الحية ولد في غزة وبقي في غزة، وفقط قبل نحو عام ترك منطقة القطاع وتوجه إلى قطر، حيث حاولت إسرائيل مرة اغتياله وقتل في حين نجله. في تصريحات أولية أكد أن الهدف الآن أمام حركة حماس هو إعادة الهدوء إلى منطقة القطاع، انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة قطاع غزة. كيف سيفعل ذلك؟ هذا الأمر منوط بمدى دعم قد يتلقاه من مجلس الشورى الذي رأسه محمد درويش، وهنالك له عدد من المعارضين، هنالك خط ربما متطرف في قطر من محمد درويش وغيره من القادة، زاهر جبارين وغيرهم. لكن أعتقد أنه يرى خليل الحية سيرى المصلحة الضرورية لإعادة الهدوء إلى منطقة قطاع غزة وإعادة الحياة على الأقل إلى مجراها الطبيعي إذا أمكن الأمر، لا سيما وأن أكثر من 90% يوسف من سكان قطاع غزة يعيشون في الخيام بدون مياه بدون أبسط الخدمات أكثر من 3 أعوام منذ بدء الحرب. حسن، قبل 3 أعوام
1: ذكرت السكان، هنالك أنباء تفيد بتراجع عدد سكان قطاع غزة بنحو 300,000 شخص ممن قتلوا أو فقدوا أو نزحوا.
4: يوسف، نحو حوالي 224 إلى 300,000 غزي إما قتلوا أو غادروا منطقة قطاع غزة خلال 3 أعوام الماضية، أي بمعنى هنالك انخفاض في عدد السكان بنسبة 9.3%. أسباب ذلك قتلى في الحرب، مغادرة الآلاف منهم عبر معبر رفح، والسبب الثالث يوسف هو انخفاض نسبة الولادة للغزيين، وهذه ربما أول نسبة نشهدها منذ عقود. عادة عندما يتحدثون عن منطقة القطاع هنالك أكثر من 60 مولود سنويا، في هذا العامين في العامين الماضيين هنالك انخفاض بنسبة 9% على عدد السكان. عدد السكان كان قبل الحرب حوالي 2,360,000، الآن أقل ب 300,000 شخص.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا.
4: العفو.
1: ونعود مشاهدينا مجددا إلى مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب، أهلا بك مجددا فالح. هنالك انتقادات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أيضا لحزب الليكود لأنه يستعمل الذكاء الاصطناعي في الحملة الانتخابية، وهذه المرة السهام كلها ضد أيزنكوت الذي يقال بحسب الليكود بأنه يحتضن نتنياهو. طبعا نتنياهو يقول بأن أيزنكوت يحتضن منصور عباس، وهذا طبعا يغضب كثيرين. نشاهد هذا ربما بعد قليل.
3: الانتقادات يوسف، نحن نشاهد هذا الفيديو القصير الدعاية على الشاشة في هذه اللحظات. الانتقادات لا تأتي بسبب توظيف الذكاء الاصطناعي، وإنما كيف يتم توظيف الذكاء الاصطناعي. يعني عندما يستخدم ويوظف السياسيين الذكاء الاصطناعي لدواعي الدعاية السوداء، لابد أن تكون على هذا النحو النتائج. يعني نحن ضد بكل تأكيد توظيف الذكاء الاصطناعي والدعاية السوداء حتى دون أخذ بعين الاعتبار القيم الأخلاقية بما فيها الثقل، ولكن لدي أنا بعض التحفظات رغم أننا مجمعون يوسف ضد، ولكن أين هذه الأصوات عندما يتم توظيف الذكاء الاصطناعي ضد على سبيل المثال النواب العرب والمجتمع العربي؟
1: نعم.
3: يعني منذ نصف عام يتم مهاجمة النواب العرب كأحمد الطيبي ومنصور عباس، ليس لكونهما نائبين عربيين وإنما لكونهما عربيين، ويتم نزع الشرعية عن نحو 2,000,000 مواطن في هذه البلاد. أين هذه الأصوات التي تخرج ضد هذه الفيديوهات الدعائية؟
1: وربما
3: لماذا هذا الكيل بمكيالين يوسف؟ يعني واضح جدا أنه أيضا هذه الفيديوهات
1: أيضا التلميح إلى حالة الفقدان من خلال طبعا أيزنكوت.
3: نحن ضدها أكيد. ضدها، وأنا ذكرت أنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة لا توجد لديه خطوط حمراء، في الوقت الذي فيه يهاجم منافسيه عبر الذكاء الاصطناعي لأنه لا يوجد لديه حقائق يستند عليها. انتبه كيف رد على هذا الفيديو أيزنكوت، رد عليه بوقائع حقيقية لمقاطع والتصريحات لنتنياهو ووزراء عندما أرادوا تشريع منصور عباس كلاعب سياسي. أنا لست ضد الذكاء الاصطناعي، وإنما كيف يتم توظيف الذكاء الاصطناعي، وبكل تأكيد ضد الكيل بمكيالين.
1: نعم،
3: من يريد أن ينتقد نتنياهو فلينتقده أيضا على نزع الشرعية عن مجتمع بأكمله ألا وهو المجتمع العربي.
1: فالحبيب شكرا جزيلا لك.
3: على الرحبة السهل.
1: العاصمة الإسبانية مدريد تحولت إلى ساحة احتفال تاريخية بعدما خرج أكثر من 1,000,000 مشجع لاستقبال المنتخب الإسباني العائد من الولايات المتحدة بعد تتويجه بلقب كأس العالم بكرة القدم لعام 2026 فائزا على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية. تقرير أريش شويش.
5: بعد 16 عاما من الانتظار، إسبانيا تعود لتتربع على عرش كرة القدم العالمية.
6: In 2026, the champions of the world are Spain.
5: المنتخب الإسباني عاد إلى بلاده حاملا كأس العالم والنجمة الثانية على قميصه بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية. ومنذ لحظة وصوله إلى المدريد تحولت عودة الأبطال إلى احتفالات وطنية ضخمة. حتى العائلة الملكية الإسبانية شاركت في الاحتفال واستقبلت أبطال العالم لدى عودتهم إلى البلاد في لحظة عكست حجم الإنجاز الذي حققه المنتخب.
6: Estamos toda España en Madrid, o sea, he venido esta mañana en trenes de Barcelona y han llegado trenes de todas partes, o sea, creo que esto va a ser el principio de algo sentado increíble. Pienso que Madrid todavía se baña mucho más desde lo que está y nada, a gozar con la selección que a la que hemos venido hoy.
7: Pues la verdad que siento muchísima felicidad, creo que hemos luchado, hemos sido un equipazo y nos lo merecemos, tenemos que celebrarlo.
8: Bueno, el movimiento de autobús es increíble, o sea, muchas veces piensas que los jugadores no existen o que es algo ficticio, que están al otro lado de la pantalla, y el verles y que haya sido un equipo tan unido y que nos haya traído otra Copa del Mundo a casa, el poder verlo ha sido espectacular.
5: حافلة مكشوفة، كأس العالم واللاعبون فوقها ومئات آلاف المشجعين الذين خرجوا إلى الشوارع لاستقبال أبطال العالم. أما الأرجنتين فعادت إلى البلاد بخيبة خسارة اللقب، لكن الجماهير استقبلت المنتخب بالاحتفالات تقديرا للجهود التي بذلها اللاعبون طوال مشوارهم في المونديال، وليس احتفالا بالمركز الثاني. وفي قلب الاحتفالات لم تغب اللحظات الطريفة والفيروسية. قائد المنتخب رودري نشر مقطع فيديو من أجواء الاحتفال وهو يرتدي قبعة كتب عليها Make Spain Great Again، لنجعل إسبانيا عظيمة مجددا، في إشارة ساخرة إلى شعار دونالد ترامب الشهير لنجعل أمريكا عظيمة مجددا.
9: Así que es un honor para mí poder dirigirles igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis que también lo dije hace dos años. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
5: إسبانيا تحتفل بلقبها العالمي الثاني، لكن هذه المرة تحتفل به على طريقتها الخاصة.
1: إسبانيا بطلة العالم. موجة حر خمسينية تضرب البلاد وتلامس 41 درجة مئوية في إيلات، مما دفع العائلات إلى التوجه نحو الشواطئ وسط حالة استنفار لفرق الإطفاء والمنظومة الصحية. التفاصيل مع مراسلنا سالم أبو جامع.
10: درجات الحرارة تسجل مستويات عالية في هذا الصيف، وأحوال الطقس الخمسينية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة بلغت ذروتها اليوم، مع وصولها في بعض المناطق إلى نحو 38 درجة. وفي جنوبي البلاد وتحديدا في مدينة إيلات بلغت 41 درجة.
11: الحرارة عالية جدا خاصة في هذه الأيام وخاصة في ساعات الذروة، فنحن نوجه للأهالي رسالة أن يدير بالهم على أولادهم خاصة في هذه الساعات، وإذا طلع الولد أو طلع الأب أو على العمل نرجو منه أن يلبس الطقية، يشرب المياه، يكون معاه مياه، لأن ربنا وصانا أن نعقل ونتوكل.
10: وأحوال الطقس الحارة كانت كافية بأن يطرأ تغيير على سلوك وتصرفات سكان البلاد، خاصة على الفئة الأكثر عرضة لأشعة الشمس.
12: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
13: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
14: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
15: يا له من أمر رائع، إن شهر يوليو قد حل وإن أورشليم القدس قد وصل.
16: هل تقصد أن الصيف قد حل؟
15: الصيف في أورشليم القدس. إذن يا أهالي أورشليم القدس، استعدوا لشهرين حفلين بالفعاليات المميزة: مهرجان حتصوت هيوتسير، عربات طعام، طائرات ورقية، مثلجات مهرجانات، حفلات شباب، إيرينا بارك وغيرها الكثير. الصيف في أورشليم القدس، مزايا حصرية لأعضاء نادي أورشليم القدس. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقع بلدية أورشليم القدس الإلكتروني.
14: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
17: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
14: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
18: عناوين ساعة: ترامب يلتقي عون في البيت الأبيض ويهدد بضرب جبل الفأس الإيراني. عون يؤكد أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. الوزير زوهر يؤكد عدم رغبة إسرائيل في الانضمام إلى جولة الاقتتال بين الولايات المتحدة وإيران وإصابة فتى بصورة خطيرة في حادث عنف في يافت الناصري.
12: راديو مكان الأخبار.
18: نشرة الثامنة، معكم ريمارون. أسعد الله مساءكم. هدد الرئيس الأمريكي ترامب خلال لقائه الرئيس اللبناني عون في البيت الأبيض مساء اليوم بضرب جبل الفأس الإيراني قريبا وبقوة كبيرة للغاية، وأكد أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، متوعدا بضرب أي موقع نووي قد يفكر الإيرانيون في إعادة تفعيله. كما تعهد الرئيس الأمريكي بمساعدة لبنان ومعاملته على النحو الملائم وباحترام، وأضاف أن اتفاقات إبراهيم كانت ناجحة جدا وستنضم إليها دول عديدة لاحقا. وبدوره أكد عون أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وأضاف أنه حان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة بالاستقرار والأمن. طالب جيش الدفاع الجيش اللبناني بمواصلة الالتزام بالتفاهمات والعمل وفقا للمناطق المتفق عليها، محذرا من أن أي تجاوز لها دون تنسيق مسبق قد يعرض قواته للخطر. وقالت المتحدثة العسكرية للإعلام العربي إلاووي إنه في وقت سابق من اليوم تم رصد قوة لبنانية تشمل آلة هندسية وهي تقطع مسافة قدرها 150 مترا إلى داخل المنطقة الأمنة، مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقي بما يخالف التفاهمات بين الجانبين. هذا ولفتت إلى أن قوات جيش الدفاع العاملة في المكان قامت بإطلاق النار التحذيري في الهواء بما لم يعرض قوات الجيش اللبناني للخطر بغية إبعادها دون وقوع خسائر. وفي الجبهة الجنوبية، قامت قوات من جيش الدفاع في قطاع غزة أمس بتصفية مخربين من الجهاد الإسلامي ومسلحين آخرين متلبسين بنقل وسائل قتالية كانت ستستخدم لاستهداف القوات العاملة في هذه المنطقة. قال الوزير ميكي زوهر إنه تم ردع إيران ولهذا السبب لا تهاجم إسرائيل. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أضاف أن الولايات المتحدة تسدد حاليا ضربات قوية إلى إيران وأن إسرائيل ترغب في الانضمام إلى جولة الاقتتال هذه. وأوضح زوهر أنه في حال تجرأ طهران على مهاجمتنا فإنها ستتلقى ضربات أقوى من تلك التي تتلقاها من الولايات المتحدة. أقر مجلس التعليم العالي قراراً يحظر على الجامعات اتخاذ موقف سياسي، بل يلزمها باتباع الحياد، وبموجب القرار يمنع استخدام موارد المؤسسات ومكانتها لدفع كفاحات سياسية إلى الأمام، لا سيما تنظيم نشاطات وإطلاق تصريحات من قبل أصحاب المناصب الرفيعة. في يافة الناصرة أصيب مساء اليوم فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى المشفى الإنجليزي في الناصرة.
12: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
19: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، ويصبح الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتشتد وطأة الحر. ملتقنا الإخباري القادم يأتيكم ما عند التاسعة مع نشرة أخيرة.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
20: أجا
21: هابي بيرثدي
22: يا جماعة، بس شوي
23: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
22: يا جماعة كملوا انا معكم. عيد مين؟
12: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
24: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
12: موسم غير تقليدي وغير عادي.
24: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
25: أشعلها أبو الورد أشعلها.
12: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
25: الله الله يا أبو الورد.
12: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

안녕.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: عناوين الساعة: هيرتسوغ يدعو الليلة إلى تهدئة الخواطر على وقع الانتخابات العامة الوشيكة. عرقجي يكشف عن دور تركي في منع الأكراد من مهاجمة إيران. ترامب يلتقي في البيت الأبيض ويتوقع انضمام دول عدة إلى اتفاقيات إبراهيم. إصابة فتى بصورة خطيرة في حادث عنف في يفت الناصر. وأخيرا وطأة الحر تشتد غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم، معكم ريمارون، أسعد الله مساءكم. في ظل تصاعد التوتر السياسي، حذر رئيس الدولة يتحك هيرتسوغ في كلمة خاصة ألقاها الليلة من احتمال وقوع حوادث عنف في الانتخابات المقبلة، وأشار إلى أن رئيس الشباك زيني ورئيس لجنة الانتخابات العامة سولبرغ أطلعه على تهديدات محتملة على نزاهة الانتخابات من الداخل والخارج، داعيا جميع سلطات إنفاذ القانون إلى التعامل مع هذه التهديدات. من المقرر أن تبدأ في المغرب خلال الأسابيع القريبة التدريبات الأولى لقوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في قطاع غزة في إطار خطة السلام للرئيس الأمريكي ترامب. وقد أعربت 4 دول هي المغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا عن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة، ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء عمل هذه القوة الدولية. لعبت تركيا دورا حساسا للغاية في منع تسليح التنظيمات الكردية في شمال العراق ومهاجمتها إيران خلال الأيام الأولى من الحرب مع الولايات المتحدة. هذا ما كشف عنه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. هدد الرئيس الأمريكي ترامب خلال لقائه الرئيس اللبناني عون في البيت الأبيض مساء اليوم بضرب جبل الفأس الإيراني قريبا، وأكد أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، متوعدا بضربها أو بضرب أي موقع نووي قد يفكر الإيرانيون في إعادة تفعيله. كما تعهد الرئيس الأمريكي بمساعدة لبنان ومعاملته على النحو الملائم، وأضاف أن اتفاقيات إبراهيم كانت ناجحة جدا وستنضم إليها دول عدة لاحقا. أكد عون أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وأضاف أنه حان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة بالاستقرار والأمن. أفادت صحيفة نويا تورخر تسيتونغ السويسرية نقلا عن وكالات أمنية أوروبية أن حركة حماس خططت لارتكاب هجمات إرهابية في 7 أكتوبر عام 2025، أي بعد مرور عامين على مذابح 7 أكتوبر في إسرائيل. وأضافت الصحيفة أنه تم إحباط المخطط واعتقال مشبوهين بالانتماء إلى حماس في كل من ألمانيا، الدنمارك، بريطانيا، النمسا، اليونان وقبرص، واتهم هؤلاء بالتخطيط لتنفيذ هجمات على مؤسسات يهودية وإسرائيلية في القارة الأوروبية بإعاز من حماس في لبنان. في يافة الناصرة أصيب مساء اليوم فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج الطبي.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، ويصبح الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة في السهل الساحلي، وتشتد وطأة الحر. ننقل إليكم درجات الحرارة مستمعين العظمى المتوقعة في أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 35، جبال الجليل 34، ونختتم مع إيلات 43 درجة مئوية. ملتقنا الإخباري القادم يأتيكم في تمام السادسة صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.
8: بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. مكان.
0: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
0: اذا انتو كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا الكو اخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الاربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. هيك بتكون الاجواء في قسم الاخبار في كل صباح.
11: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
12: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
13: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
14: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
15: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
8: الآن في مكان غازي أبو بكر وين مكان؟

هو تحل غدا ذكرى ميلاد الفنانة وردة، والتي ولدت في 22/7/1939 في باريس. حضرت إلى القاهرة في مطلع الستينيات وقدمت فيلمين سينمائيين، ألمز وعبد الحمولي وأميرة العرب، والتقت من خلالهما بكبار الملحنين محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، محمد الموجي، بليغ حمدي وكمال الطويل. عام 1963 تزوجت وردة واعتزلت الفن مدة 9 سنوات، وعادت عام 1972 والتقت بألحان بليغ حمدي. في الثمانينيات التقت بألحان سيد مكاوي. في التسعينيات التقت بألحان صلاح الشرنوبي، وكانت البداية بأغنية بتونس بيك.

هو بعد النجاح الكبير لأغنية بتونس بيك عام 1992 التقت وردة مجددا بصلاح الشرنوبي عام 1993 بالأغنية الضاربة حرمت

هو بعد النجاح الكبير لحرام تحبك عام 1993 جاءت نار الغيرة لتجمع من جديد بين وردة وصلاح الشرنوبي عام 1994.

أغنية أخرى نجحت من ألبوم نار الغيرة، يا سيدي، وردة صلاح الشرنوبي.

واستمر نجاح وردة مع صلاح الشرنوبي. عام 1996 ألبوم فين أيامك.

عام 1997 أصدرت وردة ألبوم مواسم كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي.

مواسم قدمتها وردة عام 1997 من نفس الألبوم. الله يجزيك مسك الختام.

أنغام هذه الأغنية نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. قصصنا حلقتنا لمشوار وردة مع الملحن صلاح الشرنوبي في التسعينيات بمناسبة ذكرى ميلادها والذي يحل غدا. لقاء جديد يجمعنا معا next week. إلى اللقاء.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانين مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج فن فنانين. فن فنانين، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلا.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانين، موعد جديد مع لقاءات فناني بلادنا، إنتاجاتنا الخاصة، أغاني عديدة رح نسمعها بالساعة القريبة. تحية لرانيا رشيد أبو نمر بتساعدنا بالإنتاج بهالساعة، أسكر معنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. البداية اخترناها مع جديد يا طنوس.

0: فن فنانينا سمعنا جديد إياد طنوس. لسه موعدنا مع اللقاء الأول لليوم. المخرج سامح زعبي ضيف لقاء فن فنانين. صور المخرج الفلسطيني سامح زعبي مسلسل جديد هالأيامات، نسخة العربية من مسلسل ست صفار، بيحكي عن مجتمعنا العربي وبتعاون بهالمسلسل مع الكاتب سيد قشوع. مرحبا سامح.
1: أهلين، كيفك شادي؟
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الحمد لله على السلامة. أول إشي بنعرف أنه أنت ساكن بشكل دائم بأمريكا وجيت على البلاد عشان تصور مسلسل.
1: أيوة، أنا ساكن في نيويورك وبدرس هناك في الجامعة كمان، وهلا بحضر تصوير المسلسل ست صفار.
0: رح يبقى اسمه هيك بالعربي كمان ست صفار ولا ما عاد مش مقررين؟
1: أفكر بعد مش مقررين، بس خليني نحكي العنوان المؤقت. وإحنا بنبدأ نصور، بلشنا نصور ب 23/6، صورنا جزء وهلأ بلشنا يوم 2 بكرة، يعني بنبلش بالصور بالباقي الحلقات.
0: حلو. المسلسل اجتماعي سامح، احكي لنا شوي عن تفاصيل هالمسلسل بخطوط عريضة هيك.
1: المسلسل هو الحلو فيه انه كمان يعني قصة عدة عائلات اللي ربحوا في اليانصيب ملايين، ولازم لأنه ربحوا لازم يعملوا زي ورشة مع معالج نفسي،
0: يلتقوا أكم من لقاء بعدين بياخذوا المصاري، صح؟
1: بعدين ياخذوا المصاري. هلا بالفترة هني يعني اللقاء نفسه هي 8 لقاءات، لقاء كل أسبوع، يعني كل حلقة تقريبا بتكون خلال أسبوع من هاي
0: نتعرف أكيد على شخصيات عديدة.
1: في شاب وصبي خاطبين وبدي يتجوزوا كمان كم من أسبوع، فبربحوا مصاري، وبالتعرف المصاري بتدخل في العلاقات بيناتهم، وخصوصا أشياء تتعلق في الثقة ومسائل الثقة والأهالي وتعرف فجأة بيكونوا جاهزين يتجوز يعني خلال 5 أسابيع
0: بيجي الملايين كله بيخرب
1: بيتعقد الأمور. وفي كمان قصة برضو كعائلة يعني عايشة في حيفا وهيك، اللي بربحوا برضو مصاري، وهنا يعني كتير محتاجين للمصاري، بس المصاري مش لإلهم بالضبط، اللي هن يعني ماخدينها من حق، يعني ماخدين البطاقة لحدا تاني فبتشلبكوا برضو في المصاري نفس الشيء. والقصة الثالثة هي قصة أرملة وعايشة مع دار أهلها ودار عمها يعني وهيك، ففجأة معها مصاري، وهالسؤال إنه هل بأثر على علاقتهم كعائلة مع بعض ولا لا. والقصة الرابعة هي قصة يامن، هو الشاب اللي بيعمل اللقاءات،
0: دورة، هو الشاب اللي بيعمل الدورة.
1: هو يعني
0: عنده كمان أكيد مشاكل، هو
1: أكيد ما بس إنه ملاش بتعلقش بالمصاري، مشاكل بتعلق بحياته بحياته.
0: طب مين ممثلين اللي معاك؟ مين راح نشوف على الشاشة بهالأدوار كلها هاي؟
1: أول مرة بشتغل كمان مع جزء منهن وكتير مبسوط. يعني عندي مثلا الخطيب والخطيبة، في عندي أمير خوري ووطن عبد الغني، وفي كمان إيهاب سلامي وعناد حديد بيكونوا مع بعض،
0: في أسيل فرحات شفت كمان،
1: أسيل فرحات
0: بالضبط، وهشام سليمان بركي،
1: هشام سليمان كمان. يعني هلا في بدناش ننسى حدا،
0: انا عم بذكرك
1: اكيد، ورد صعب التاريخ، وخولة دبسي كمان معنا
0: كمان. حلو.
1: فبديش انسى حدا، بس كثير شخصيات، في عندنا رباكة تلحمي كمان،
0: حلو،
1: ابراهيم دسوقي كمان، حنا شماس، شادي سرور، هند أيوب.
0: هند أيوب
1: إيه بتمثل دور عنا كمان. ففي مجموعة كتير، وهذا الحلو كمان، يعني أنا رجعت كمان للبلاد أصور البلاد، كانت مهمة لإلي، إنه لأنه تعرف مش كثير عم بنعمل أفلام أو مسلسلات عنا، عن واقعنا في الداخل.
0: صح.
1: أكيد المكين كمان مش عم بياخدوا فرص إنه يمثلوا أدوار اللي هي إحنا، مش إنه تعرف عادة تعرف مسلسلات إسرائيلية وهيك بياخذونا الأدوار كتير.
0: صح.
1: كتير سياسية ومسيسة بشي محل،
0: ومعروف شو بدي أقوله فيها.
1: بالضبط، ففي مطب هناك دائما، بس نفس الوقت يعني كثير من الممثلين ما لهمش فرص، لأنه ما فيش، ما هذا الحلو، يعني هذا أحد الأسباب اللي حبيت أرجع على المسلسل، إنه مكتوب سيد قشوع كاتب قصة محلية فلسطينية عن واقعنا وهيك. وأنا كمخرج يعني دائما كنت حاب التجربة إنه نعمل في إن أكون مخرج، مش أكون كاتب لمشروع، لأن أنا برضو بكتب يعني.
0: صح. تعرف أعمالك اللي قبل تل أبيب على نار وبدون موبايل أنت كتبتها، صح؟
1: أكيد. وكمان عندي كان العام أنا صورت كمان مسلسل اسمه العريس.
0: العريس هذا رح نشوفه،
1: هذا إن شاء الله بيطلع بشهر 12 على التلفزيون. وهذا صورته أنا كمخرج وكاتب يعني في المسلسل. فلما أجت الفرصة أن أشتغل مع سيد كمخرج وهو ككاتب، كثير يعني رحبت بالفكرة.
0: حكينا عن هذا التعاون، هل كان في صعوبة معينة كون أنه أنت زي ما حكيت أنت بتكتب بشكل عام الأفلام والأعمال اللي بتقدمها، هل كان في اختلاف وجهة النظر ولا بالعكس كان في توافق بيناتكم؟
1: لا بالعكس كان توافق كتير حلو، لأنه سيد كاتب، يعني كاتب ما واضح، واضح بشخصياته وواضح ب
0: شاطر.
1: ب وشاطر يعني عنده خبرة. بس إنه أنا حبيت إنه لأنه حبيت لأنه حسيت قريب لإلي كيف أنا بكتب، يعني المواضيع الموضوع مش هو المهم، اللي هو الشخصيات
0: صح
1: الإنسانية، تعرف إنك تلاقي المكان الإنساني اللي يربط يربطنا مع مش بس عالمنا هون، مع العالم بشكل عام. يعني في إشي تعرف عالمي بطريقة التعامل مع الشخصيات، وهذا اللي أنا بحبه، يعني إنه مش شرط إنه حدا بس من هون يفهم القصة، يعني إنه أي
0: كل
1: واحد
0: حدا ممكن
1: يقدر
0: يحضر يتفاعل مع الشخصيات.
1: بالضبط. انك تكتب شخصيات زي هيك كثير صعب مش هوين، فواضح يعني من لما قرات السيناريو انه سيد كاتب بيفهم الشخصيات وبيدخل في الامور هاي اللي تسموها دقيقه في
0: بالعمق
1: مكون عمق الشخصيه وهيك.
0: حلو.
1: فبعد كمان بيساعد كمخرج انك تفهم الشخصيه وتفهم كيف عم تتعامل معها كمخرج. فكان لا الصراحه كان التعاون كثير سلس وبدون اي صعوبات. وانا اكيد انت في افكار مرات مختلفه او شايفين العالم، بس بالاخر يعني الحلو فيه انه بنلاقي المكان اللي بنتفق فيه وبنكمل منه.
0: حلو. سامح حضرتك ساكن بشكل دائم بأمريكا، بتعلم بالجامعة، احكي لنا شوية تفاصيل شو بتعمل بأمريكا؟
1: انا بدايه طريقه عملت، انا تخرجت عملت البي اي هون بتل ابيب، درست ادب انجليزي وسينما، وكان دائما هدفي اني اطلع امريكا. فاخذت منحه بوقتها بالفول برايت بال 2000 هيك شيء، وطلعت درست ماجستير في جامعه كولومبيا.
0: وعم بتعلم فيها؟
1: لا بعلم في جامعه نيويورك اللي هي عمليا هي المناقش بسموها
0: المنافس.
1: المنافس لجامعة اللي تعلم فيها. بس إنه ضليتني هناك، يعني زي ما تقول أنا يعني أحد الأسباب اللي طلعتها كمان يعني كان هدفي أن أتعلم كتابة سيناريو أكثر وكيف ممكن، يعني أكثر ما إنه إخراج الصراحة، لأنه جامعة كولومبيا يعني التخصص تاعها كان أكثر كتابي ودخول في عمق الشخصيات وهيك شغلات. لأنه حسيت إنه كتير لما أنا لو كنت أدرس في تل أبيب مثلا كان الإحساس دائما إنه أن الأفلام كلها وثائقية أكثر اللي بتحكي عنها، فكنت حاب أحكي قصص من هون. وهيك كانت بدايتي. فأول فيلم عملته يعني فيلم قصير كان يحكي عن برضه قصة اللي على أب وابنه بيسافروا مع بعض من جنين للناصرة في فترة الانتفاضة الثانية. والفيلم الثاني اللي عملته كان صورته في إكسال ودبوري هيك، حبيت
0: بدون
1: أحكي
0: موبايل كان
1: بدون موبايل، كان هيك بأسلوب كوميدي شوي، واللي هو عمليا تعرف كان بدايتي أنه أعمل فيلم طويل
0: والأنجح
1: وحكيت
0: طبعا
1: قصة
0: تل أبيب على نار، صح؟
1: تل أبيب على نار هو تكملة لهذا المسار الكوميدي اللي بلشته. والصراحة تل أبيب على نار اللي جابني للتلفزيون. الشيء الغريب أنه بعد ما عملت أفلام وكتابة أفلام بلشت أشتغل بالتلفزيون شوي.
0: بشكل عام
1: وكان
0: اللي
1: عندي
0: بيشتغل بالسينما بيبقى بالسينما.
1: مزبوط، بس معلش هيك صحت لي الفرصة بعد بعد تل أبيب على نار إنه أشتغل. أخرجت مسلسل أمريكاني، اشتغلت في أمريكا كمخرج على أكثر من حلقة في مسلسل أمريكاني، وحبيت الفكرة وبلشت أكتب مسلسلي أنا. هذا العريس كان بدايتي لي إني أكتب مسلسل كامل 8 حلقات وهيك.
0: طب نحكي شوي عن العريس، تكشف لنا شوية تفاصيل عنه، شو العريس هذا مع إيش بحكي المسلسل؟
1: العريس هو تكمل إلى عالمي من السينما شوي صغيرة شوي، الإطار كوميدي أكتر. وبحكي على قصة ممثل اللي ممثل فلسطيني اللي كان عايش بحيفا وبطل يقدر يدفع أجرات وهيك، فرجع قرر يرجع على القرية عند أهله هيك شهر شهرين. وتعرف بما إنه مجال الشغل الممثلين مش كتير تعرف واضح وثابت، فالشهرين صفوا سنين. فهو عملني إن بنلتقي فيه وصار تقريبا عمره 40 سنة مش متجوز وهيك، فالعيلة بلشت تنغط من الفكرة. فكل المسلسل حوالي إنه شو بدي أعمل، أهله بدين يجوزوه بنفس الوقت هو بده يكمل مساره الفني، فالتخبط بين العالمين هو أعطاني شوية مجال أحكي عن أشياء اجتماعية أشياء سياسية وبعدين شوية كوميدي كمان. يعني أنا بحب التعامل بالأمور الجدية من خلال كوميدي لأنه بتعطيك مساحة أكبر تتعامل مع الأمور.
0: العريس وين أنت رح نشوفه سامح؟
1: على أغلب أنه بشهر 11-12 يطلع
0: كمان على قناة كان وفيما بعد على مكان فهمنا.
1: بالضبط. وهذا المشروع اللي مع سيد يعني كتير حلو، كمان اللي شجعني انه يعني عملي على العريس كمان شجعني انه اعمل هذا المسلسل، لأنه اشتغلت مع طواقم محلية كتير، وانتبهت أنه كتير عندنا منتجين والديكور والملابس، في عندنا كتير طاقات يعني
0: بكل الفئات، في عندنا ناس مميزين بتقولها.
1: مميزين فلسطينيين بيشتغلوا في المجال، برضو عم بينعطوا فرص أنه يكبروا في المجال، لأنه بتقدرش أنت تبني يعني حتى مش كمخرج يعني كمنتج أو كمصمم ديكور أو مصمم أزياء أو ممثل، كل الإنسان يعني بتعرف تعمل عمل في كتير ناس بتشتغل فيه، فبتقدرش
0: أكيد.
1: تبني إذا ما فيش عمل يضلك أنه متتابع وتكبر منه. فكان الفكرة لي كتير مهمة أنه أشتغل مع نفس الطاقم اللي اشتغل معي كمان في العريس، وكبرناه أكثر. يعني دائما كنا نحكي أنه إحنا كنا نحارب نكون جزء في أعمال محلية اللي هي أغلبها كانت تعرف مخرجين إسرائيليين أو منتجين إسرائيليين، فكنا نعترف نلاقي حالنا هون نكون جزء. بس هلا الهدف هو انه ما نكون الجزء، انه نكون احنا الاساس. فهلا زي ما بصير هيك بالمسلسل اللي عملته هون، احنا الاكثريه، واحنا اللي عم نكتب وعم ننتج هذه الاشياء. يعني بشتغل مع منتجه كثير رائعه ومع خبره اسمها سناء طنوس، وسناء كانت جزء مهم في الاعمال اللي عم بتصير هون. فهذا الشيء الحلو انه عم بتشوف
0: في إنتاج وفي مواهب عم
1: حتى
0: تطلع.
1: الطاقم بالذات، حتى الطاقم عم بيكبر، عم
0: حلو.
1: بيكبر سوا. ويعني كثير يعني بتعمل عمل وبينجح، فبتأمل إنه يكون هذا زي ما تقول باب يعني لأعمال تانية، ومش شرط إنه أنا تكون أنا أو
0: بشكل
1: سيدي
0: عام
1: كثير
0: لكل
1: يعني بشكل
0: المبدعين والمخرجين. صح.
1: بالعكس، يعني إن شاء الله بتفتح فرص إنه يعملوا أشياء أكثر. يعني السؤال هو تعرف هي الخبرة مهمة، يعني لأنه التلفزيون، وهذا اللي اكتشفته، ما إنه التلفزيون مختلف عن السينما، يعني ما كانش نفس
0: إيش
1: الوقت.
0: اكتشفت أبرز الاختلافات بين التلفزيون والسينما؟
1: سرعة العمل أول إشي، يعني بالسينما أنت عمليا بتصور باليوم مشهدين ثلاثة، بالتلفزيون
0: وبالمسلسلات قديش؟
1: مرات 7 مرات 8 حسب الله، بس إنه كل شيء دبل يعني، بتحسه لازم يكون سريع وهيك. ف
0: وردة الفعل كمان بتخيل بتكون سريعة، الناس بتشوف العمل بسرعة.
1: بالضبط، يعني تركيز المشاهد التلفزيون مختلف عن تركيز السينما، لأنه شاشة كبيرة ومفروض إنه تعرف المشاهد يتحمل شغلات مثلا معينة، بس بالتلفزيون الناس تعرف تهتم كمان بالحبكة، بالحوارات، ففي شغلات لازم تعطيها حتى من ناحية تصويرية تعطيها للمشاهد، مشان كان تضمن إنه ما يترك ما يروح يعمل الجاليات وهو بيحضر المسلسل.
0: صح، يضلوا معاك متبع.
1: نضل معك، فطلع فيها سر يعني، فيها برضه يعني انك
0: مبسوط انت من
1: تحاول
0: التجربة باختصار؟ مبسوط.
1: كثير كثير
0: حلو
1: يعني. بالعكس
0: حلو.
1: انا حابب اكون جزء من هذا العمل اللي عم بصير هون، وان شاء الله بيكبر كمان ويصير اشياء ثانيه.
0: احنا طبعا مبسوطين فيك، وكونك مخرج فلسطيني مهم. هل السينما مؤجلي المرحلة هاي، بهالمرحلة مشغول بالمسلسلات، ولا رح نشوف منك عمل سينمائي قريبا سامح؟
1: لا اكيد، انا هلا عم بشتغل على فيلم بعد ما اخلص المسلسل هون، عندي فيلم، بس الفيلم احداثه في امريكا، عم بعمل فيلم امريكاني ان شاء الله بيزبط. فهلا تحضيرات تقريبا يعني، بلكي السنه الجاي بلش نصور.
0: بالنجاح نتركك عشان تكمل تصوير مسلسلك الجديد 6 صفار، قلنا لحد هسه اسمه.
1: ايوه، شكرا كثير لك.
0: شكرا سامح زعبي، انبسطنا بالحديث معك، وبالنجاح بنستنى نشوف المسلسل
1: تسلم
0: المسلسلات.
1: تسلم كثير.
0: الى اللقاء. باي باي.
1: الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: باي باي.
0: باي باي.

مشغول بحالك بتحتل المرتبة الأولى بسباقنا بسباق فن فنانينا هالأسبوع. اسمع إسا كمان أغنية نسائية حلوة جانا نداف بتغني لنا قوي قلبك.

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية

0: في موسم السفر والصيف تعد العطلة خارج البلاد فرصة للاسترخاء والراحة واكتشاف أماكن وثقافات جديدة، إلا أن الحفاظ على الصحة والسلامة يجب أن يظل من الأولويات لضمان رحلة آمنة وخالية من المشكلات، ويزداد ذلك أهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، إذ يتطلب السفر تخطيطا مسبقا لضمان استمرار العلاج وتجنب أي مضاعفات صحية قد تنشأ أثناء التنقل أو الإقامة في الخارج. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نخصصها للحديث عن كيفية التحضر للعطلة خارج البلاد والحفاظ على الصحة وكيف نحافظ على الأدوية وأي التأمينات مهم أن تكون لدينا تحسبا لأي طارئ. ندعوكم مستمعينا لتكونوا معنا على السمع على مدار الساعة القريبة، سنتوقف عند أكثر من محور، سيكون معنا الدكتور أو دكتور العائلة جابر خوري للحديث عن أصحاب الأمراض المزمنة وكيفية التحضر لأي سفر إلى الخارج، كما سيكون معنا الصيدلي رامي سواعد للحديث عن الأدوية وأي الأدوية يجب أن نصطحب معنا وكيف يمكن أن نحافظ عليها، كما سنكون مع التأمينات الصحية خارج البلاد، سيكون معنا وسيم أبو نصار للحديث عن التفاصيل. إذن لكل من يخطط قريبا لسفر إلى خارج البلاد على أن تسمح طبعا الأوضاع الأمنية بذلك، ندعوكم لتكونوا معنا على السماع، نحن معكم من خلال هذه الساعة القريبة، وهذا البرنامج تعد إذاعته أيضا يوم الثلاثاء في 11 ليلا. نرحب بطاقم البرنامج لينش حادي رزق في الإنتاج، حين ذهان في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. أيضاً موسم السفر إلى الخارج وكيفية الحفاظ على الصحة أيضاً خارج البلاد، نريد أن نتوقف عند هذا الموضوع الهام. بالطبع التحضيرات مهمة جداً للسفر إلى الخارج، ولكن مهم أيضاً أن نحافظ على مجرى حياتنا الصحي أيضاً خارج البلاد. معنا بداية الدكتور جابر خوري، طبيب عائلة في خدمات كلاليت. أهلاً بك دكتور جابر.
1: أهلا بك والمستمعين والمستمعات.
0: طبعا احنا عاملين هذا البرنامج على أمل أنه طبعا كل ما يتعلق بالوضع الأمني أيضا أنه يسمح لنا أنه نطلع لخارج البلاد، ولكن موسم الصيف أنت بتعرف كمان دكتور جابر
1: طبعاً
0: كثير من
1: طبعاً
0: الأشخاص بيسافروا، بهمنا كمان طبعاً كل اللي بيسافروا، كل اللي حابين يغيروا جو كمان للنفسية يكون كثير منيح وحلو، وكمان
1: طبعاً
0: يحافظوا على صحتهم
1: طبعاً.
0: لما
1: طبعاً
0: احنا بنحكي هيك دكتور جابر على السفر والتحضر للسفر إلى خارج البلاد، شو أهم الأشياء أنت بالنسبة لك كطبيب عائلي؟
1: أول شيء مهم جدا اللي بدي يسافر يخطط للسفر. يخطط للسفر لوين؟ طبعا باستشارة مع مندوب السياحة أو مع العيلة أو مع أولاده أو نفسه، لوين أي بلد وإيش جو البلد اللي موجود فيها، كيف يصل للبلد هاي. تخطيط للسفر خاصة في الصيف جدا مهم. السفر القريب يختلف عن السفر البعيد.
0: طبعا السفر القريب بيختلف بالأخص للأشخاص اللي عندهم كمان مشاكل صحية، يعني احنا
1: أكثر مرضى اللي منهتم فيه إن كبار السن ومصابين في السكري، يعني مش شباب مصابين في السكري، الكبار مصابين بالسكري والضغط والأمراض الأمراض لا سمح الله السرطانية أو أمراض الوراثية، هذول الناس اللي منهتم فيهن. فأولا أول شيء الجفاف، اللي وقاية من الجفاف كتير مهم، شرب الماء والماء يكون مطهر، معروف شو المية اللي يشربوها، مش مية يعني من حنفية أو ماء مش معروف مصدره. واحد الشعور بالعطش مش دائما هو الأساس، يعني مرات كتير إنسان بشعر إنه مش عطشان ولكن هو ببلش يجف شوي شوي، هون الخطورة. بنزل نبضه، بزيد نبضه، بنزل ضغطه، وهاي بهاي يصير فيه نوع من الدوخة اللي بيعرف شو أصله. لذلك شرب الماء والماء المطهر بيكون جدا مهم. ثانيا
0: المياه المعدنية، يعني انت بتقصد
1: مي معدنية او حتى مي يعني معروف شو هي، يعني حتى جابها من بيته عارف شو هي، ما مش حنفية بالشارع يعني. ثانيا مهم جدا تجنب التعرض للشمس، لأنه بتعرض للشمس، وذات الشمس الحارقة اليوم فيهاش شمس مفيدة، يعني فيش اليوم إشي أنا بعمل تشمس أو تشبه شو بسموه، مصيف بحط المادة على جسمه بلش يتشمس عشان جسمه يحمر أو يصفر أو أنا عارف يصير لونه حلو. هذا طبعا. اليوم فيش منه، لأنه اليوم فيش أشعة فوق بنفسجية نظيفة. إذا بده يقعد بالشمس عادة
0: بعد الساعة
1: ساعة
0: 4
1: الصباح الباكر، نزع ساعة الباكر أو بعد ساعة 5-4 العصريات في منطقة الشمال، وفي الجنوب بعد الساعة 5 العصر. ثالثا ممنوع بالمرة شرب الإفراط في المشروبات الغازية، ممنوع يعني مش إنه أنا بقوله ممنوع الإفراط، لا ممنوع شرب المشروبات الغازية. بدك تشرب عصير طبيعي اشرب، أما مشروبات غازية وكحول ممنوع إلا إذا أنت بتكون قاعد في جو مناسب. المرضى السكري مهم جدا يكون معهم جهاز السكري، جهاز فحص السكر.
0: طبعا انا بهمني هيك نركز على الاشخاص اللي عندهم الامراض المزمنه. انت ذكرت السكري، يمكن هو في اكثر الاشياء، يعني اليوم كل واحد بيستمع لنا من مرضى السكري هو يتفاوت اي درجات دكتور ولا بهم لكم؟
1: 12% من سكاننا مرضى سكري، سكري ثاني يعني. وهذا 12% نسبه كثير عاليه للكبار، كم بالحال الأصغر سنا. فلذلك جهاز السكري مهم جدا يكون، جهاز السكري مهم جدا يكون معنا ودائما يفحص السكري. أنا يا زلمة أنا بحكي لان هون.
0: إذا نحن نتحدث مع الدكتور جابر خوري، نريد أن نكون طبعا في كل ما يتعلق بالنصائح.
1: كثير الوقاية من ضربة شمس مهم جدا. والتقية لبس التقية كثير مهم جدا، خاصة لصغار السن ولا مرض السكري. ارتداء الملابس الفاتحة اللون وخفيفة وكم كم طويل، مش كم قصير، كم طويل. هاي كثير مهمة. اليوم ننصح كمان كثير بالنظارات الشمسية. نظارات شمسية مهمة، ومهم أي نوع نظارة شمسية، مش نوع بس للفرجة يعني. النوع اللي بجمع الأشعة وبوزعها حتى ما يتضرر العيون. الأشي اللي كثير مهم، لما نوصل على محل نغسل إيدينا منيح، لأنه اليوم الفيروسات مليانة.
0: أيوة، هاي نقطة اللي كنت بدي توقف عندها شوي دكتور. يعني إحنا بنعرف الفترة الأخيرة كثير عمالنا نسمع على فيروسات.
1: الفيروسات اليوم اللي موجودة عادة بالصيف فيروسات عديدة، يعني فيروسات منها الانترافيروس، منها بالذات الفيروسات الأسماء غريبة يعني نوروفيروس اللي هو نوع معين من الفيروس بسبب التهاب الأمعاء عند في جميع الفصول. الانترافيروس عادة بالصيف بيصير بأول الصيف وأول الخريف عادة. هذا بسبب الإسهال، هذا كتير بنشوفه حتى السفر من بلا مؤاخذة من طابة للشمال، يعني بيكون لأ أنا طب أكلت من المطعم وشربت من المطعم فجأة صابني سهل وصابني ما عرفتش إيش وأنا ماكل طبيعي، هذا بيكون انترافيروس اللي ما لكاش علاقة فيه وأنت، بس أنت بدك تمنع هاي الشغلة تصلك. مهم جدا شرب الماء النظيف يعني. في كمان نوع أنواع فيروسات اللي بتسبب إسهال شديد جدا، روتافيروس هذا مشهور كمان عند الأطفال أكثر من الصغار يعني. أنواع فيروسات كمان مشهورة اللي بتتحول نفسها تجمع حواليها حيدقيم، يعني ما يسمى ميكروبات، اللي بنضطر سعيتها ننطي أدوية تانية غير الأدوية ضد الجفاف. ومهم جدا لما بصير في نوع من الإسهال، نوع من الإسهال المزمن مع مخاط أو مع دم، التوجه حالا للطبيب التوجه، لأنه هذا كمان بيعمل حم، بيعمل وجع بطن، بيعمل يعني يقذف الإنسان، أو يعني بنسميه إحنا يعني بيستفرغ الإنسان الأملاح المهمة للجسم اللي هي بتضعفه، بيضطر ساعتها يضطر الواحد يأخذ إنفوزيا، وإنفوزيا يعني سوائل عبر الشريان عن طريق الشريان. كتير مهم ننتبه للكبار في السن، إنه البول قل عندي، اللي يعني سوري على التعبير إنه بطلت أبول كتير وصار لون بولي غامق، هذا دلالة إنه في نقص في السوائل عند الإنسان. بالذات الكبار في السن، الشباب والأولاد بتحملوا هذا الموضوع أكثر من الكبار في السن. هاي الأمور كلها مهمة جدا بهاي الفترة وبهاي المدة اللي فيها تنقل بين إيلات وطابة والعقبة
0: خارج البلاد إلى كثير أماكن، ما لا
1: البلاد.
0: يقتصر بس على منطقتنا. في نقطة مهمة أنا بهمني كمان أنه كثير نذكرها، أنت ذكرت كل الفيروسات وكل الأشياء، في محلات كمان اللي إحنا بحاجة لتطعيمات، أنه أخذ التطعيمات مسبقا.
1: التطعيمات هي إجمالا بتكون إجمالا بالشرق الأقصى أكثر. اليوم إحنا في البلاد عادة محميين من ناحية الرئان أو من ناحية الصهيبة، يعني بنسميه هيباتيتس بي، محميين إجمالا. كل مرأة أو كل كبير في السن عند إجراء فحص عند الدكتور هيك لازم يكون يعمل له فحص، حتى في الجيل 40-50 يعمل له فحص شو وضع الهيباتيتس بي، لأنه الهيباتيتس بي أو الصهيبة بعد 15 سنة يضعف المناعة عندها، بيضطر الواحد يأخذ كمان وجبة أو وجبتين. فلذلك من يسافر مهم جدا يعرف أنه عنده هاي المناعة ولا لا. إسا الفيروسات الميكروبات البعيدة أو الفيروسات البعيدة ممكن جدا. ألو
0: معك دكتور جابر، نحن معك.
1: هاي بس من تكون عن طريق وزارة الصحة وعن طريق مكتب المسافرين،
0: مشان هيك يعني مهم جدا كل واحد يعرف الوجهة اللي هو مسافر لإلها ويعرف إيش التطعيمات اللي لازم يأخذها.
1: يعني أنا بسألوني وين، بسألني وين مسافرين، إذا مسافرين على بانكوك ولا على الشرق الأقصى وفيش غابات اللي تروح فيها فيش حاجة لأي تطعيم، ولكن إذا في ناس اللي بروحوا على الغابات مهم جدا يأخذوا التطعيمات بالصحية أو حتى بكوبات خليم. على العمرة والحج، على العمرة والحج كل صناديق المرضى اليوم تنطي تطعيم للعمرة والحج، حتى اللي ماخدين قبل 5 سنين. في اليوم مراكز يعني بكلاليت عنا بنطوا، في مراكز بنطوا فيها بدون أي رسالة وبدون أي روشيتة. بفوت عند النرس المسؤول بقول لها أنا مسافر على العمرة أو الحج، على المحل تنطي إيش اللازم بدون أي مشاكل.
0: نعم دكتور جابر، أنت ذكرت هون
1: هاي طبعا بده يكون المسؤول عنه أو مكتب السياحة أو المسؤول عنه لازم يعطي ورقة التعليمات، لأنه كتير ناس بيعرفوش، بيجي عند الدكتور شو لازم أخذ. الدكتور بيعرف أنه أنت مسافر على العمرة، أنت السنة الماضية كنت في العمرة فيش حاجة تأخذ، أما قبل سنتين لازم تأخذ. هاي الأمور كلها لازم تكون مرتبة، عشان يعني يقول الترتيب أول جملة قلتها هي ترتيب وتخطيط السفر. وين مسافر
0: طبعا
1: تخطط سفر بدك تعرف شو تعمل. إسا حفاظ الأدوية مهم جدا، لما تحط الأدوية معك ما تكونش في الشنطة الكبيرة بالباص أو بالطيارة، تكون معك بجيبتك أو بشنطة صغيرة بالكيس مضمون مكتوب الأدوية شو فيها الأوراق
0: طبعا فيها. احنا رح نحكي على هذا الموضوع أيضا بعد قليل بتوسع مع الصيدلي. طبعا بهمني أسألك هيك دكتور جابر خوري، يعني في أشخاص ممنوع، يعني أنتوا بتقولوا لهم مفضل ما تسافروا أو إحنا ما بنعطيكم مثلا أي تأشيرة أو إشي إنه تسافروا؟
1: طبعا أولا مرضى اللي عندهم صمامات صمامات معدنية أو صمامات بيولوجية مزروعة الآن وبدن مراقبة في تخثر الدم، واحد مرضى الدياليزة اللي مضطرين يلاقوا محل وين يعملوا دياليزة، وكبار السن اللي هن مع تصلب في شرايين الرأس أو ما يسمى ألزهايمر أو ما يسمى ديمنسيا خلفني لازم تكون حدا معهن مرافق، مرضى السكري اللي عندهم السكر مش مركز ما يسمى مخازن السكر فوق 12-13 بده ينتبه كتير منيح كيف يسافر وين ويروح ويجي، مرضى الأعصاب الأمراض الإبيليبسيا يعني
0: الأمراض العصبية
1: العرضية أو العرضية أو ما يسمى بسموه العرضية يعني الإبيليبسيا، مهم جدا يكون معاه دواء
0: السرعة.
1: ويكون حدا مراقب معاه ويكون يعرف شو يعمل حتى يفوت لما براقب المراقب في المطار أو في الحدود يقول له هذا المريض عنده كذا كذا. مهم جدا المريض اللي زارع مفاصل أو زارع مركاب أو مفاصل يكون معه ورقة إيش هي إيش اللي زارعه. مهم جدا اللي زارع كوتس في ليف أو ما يسمى
0: منظم دقات القلب
1: يكون معه ورقة وتحذير إيش الورق إيش اللي عنده، وما يخجلوا المرضى انه ياخذوا هاي الاوراق من الاطباء عندنا.
0: يعني عاده في مرضى، يعني في ناس اللي بتسافر وبتيجي لعندك بتقول لك اعطيني مكتوب في حالتي الصحيه قبل ما اطلع.
1: طبعا اولا شركات التامين مهم جدا يامن حاله الواحد، شركات التامين كلها بتطلب ورقه كلياتها
0: بالاخص من الاشخاص طبعا اللي عندهم مشاكل، اللي ما عندهم مشاكل بس مجرد سؤال وانت بتوقع وكانك على شيء.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: بس يعني مهم انه الواحد يروح ومعه هيك كشف عن حالته الصحيه.
1: أنا لاي أنا يعني عمليا انا يعني بحب انه الانسان يغير جو، وبالذات الجو البيتي، يعني المريض لما يجلس بين اربع حيطان كثير صعب عليه.
0: نعم.
1: فأنا بحب كتير إن كان بالعيلة أو كان مع نادي أو كان يروح ويجي، ولكن ينظم سفرته. وصدقيني لما بنظم سفرته بيعرف وين رايح وإيش الأدوية اللي معاه وين ماخدها، برجع كتير نفسيته غير شكل، وبرجع حتى يتطلب أدوية أقل للأوجاع وأدوية أقل للأعصاب.
0: طبعا وأنت دكتور جابر يعني ذكرت كل ما يتعلق بالأدوية، أنا في بعد مشاكل اللي بدي أحكي، مشاكل صحية اللي بهمني أنك أنت تحكي عنها وتذكرها. بس قبل هيك خلينا كمان نرحب في الصيدلي اللي معنا كمان عشان نحكي على رامي سواعد. رامي سواعد مساء الخير لإلك.
2: أهلا مساء النور. هلا الله يسلمك.
0: يعني ذكر الدكتور جابر هون كل ما يتعلق بالأدوية، في أشخاص اللي بحاجة إنه يأخذوا أدوية. قبل ما أحكي معك على مجال كيف نحافظ على الأدوية اللي معنا، في أدوية اللي إحنا بنستعملها عنا بنستعملها مرات بدون وصفة طبية، فجأة بنكتشف إنه في دولة أخرى هي تعتبر مواد محظورة. أولا كيف الواحد بيقدر يعرف إيش اللي مسموح عنا وإيش اللي محظور في البلد اللي إحنا رايحين عليها؟
2: بداية مساء الخير. في دول التي تمنع دخول الأوبياتم أو دخول مواد الكوديين، مادة الكوديين اللي عندنا إحنا اليوم تتواجد في بعض الأدوية كأدوية من دون وصفة طبية. بعطي مثال يعني مضطرع في هذا المثال، مش كدعاية لشركة معينة، الروكاسيت. الروكاسيت هو دواء اللي عندنا إحنا بتروحي على الصيدلية بتشتريه من دون وصفة طبية لوجع الرأس، وجع الأسنان، لكل ما يمكن انه يستعمل له. فعندنا احنا بيكون هذا بدون وصفه طبيه. هذا الدواء مثلا ممنوع دخوله على الاردن، ممنوع دخوله على السعوديه، ممنوع دخوله على مصر، لان السلطات المصريه السلطات الوطنيه تمنع دخول هاي الادويه. كيف احنا ممكن نعرف شو الادويه اللي ممكن تدخل للدوله اللي احنا مسافرينها؟ طريق طبيعي جدا، عن طريق السفاره لهي الدوله. يعني اللي بده يسافر على الاردن بيقدر يفحص عن طريق سفارة الأردن أو قنصلية الأردن بتل أبيب شو الأدوية اللي مسموحة شو الأدوية اللي ممنوعة. كثير من الحجاج أو المعتبرين أو المسافرين للأردن تعرضوا لمسائل قانونية أو حتى كبولهن الأدوية أو رجعوهن عن المعابر بسبب أنه عندهن كميات أكثر من المسموح دخولها. يعني مثلا روكاسيت تقدر تدخل علبة واحدة وتحكي له هذا دواء إلي وبستعمله، من الدخل 4-5 علب بيعتبروه أنه تهريج جمركي.
0: نعم. يعني كمان في من ناحية الكمية في كمان أشياء اللي الواحد بحددها والقانون بحددها في الدول اللي احنا مسافرين لها.
2: طبيعي اللي رايح يعني على الأردن على العقبة ولا على عمان أسبوع ماكسيموم، يعني مخد لي معاه 6-7 علب أدوية. طبعا السلطات الأردنية بدها تقول له أنت رايح 6 أيام، يعني بكفيك علبة اللي فيها 20 حبة، كيف أنت مدخل لي معاك 10 علب؟ نعم. مثلا كل علبة فيها 20 × 10 صار 200 حبة دواء. فهو يتعاملوا معاه على إنه تهريب أدوية أو المتاجرة بالأدوية وليس للاستعمال الشخصي.
0: طبعا مهم جدا الواحد يكون واعي لهاي النقطة. خلينا نرجع للدكتور جابر خوري. دكتور جابر، يعني في كثير مرات أشياء أنت ذكرت هون الأشخاص اللي عندهم مشاكل مزمنة، بس في حالات اللي الواحد مرات بعيشها مثلا في الطيارة، في مرات أشخاص اللي بحاجة أنه ما يظلوا قاعدين كل الوقت، أو هذا الإشي نصائح بس للأشخاص اللي عندها مشاكل في تخثر الدم أو مشاكل قلب، ولا لكل شخص كمان لازم أنه يستغل الوقت ويمشي شوي في الطيارة؟ طبعا الخوف هو من تخثر للدم.
1: واضح واضح. إجمالا أنا عادة بعد ما يسمح للإنسان أنه يكون من الكرسي عنده، بنصح أنا أنه الإنسان يتحرك شوي صغيري، يطلع ويروح ويجي، ويوقف على إجري، يحرك إجري، بالذات السيدات والأنسات اللي عندهن شرايين إجرين كبيرة، واللي بحاجة أنه يتحركوا خوفا من تخثر في الشرايين. عادة اللي بيسافروا أكثر من 1.5 ساعة مفضل أنه يأخذوا لتمييع الدم. قديش هذا مثبت علميا مش أكيد، ولكن الفكرة أنه بما أنه أنا بالبيت باخد أدوية وباخد مسيل للدم باخد إسكارتي يعني أو أسبرين ما يسمى أسبرين، فبنصحه أنه أخذ أسبرين الواحد حبة تبعت المية قبل ما يطلع الطيارة، أو يلبس تلبس الست
0: بالضبط. كنت بدي أسألك بالنسبة للكلسات الضاغطة، هذا إشي اللي ينصح فيه عادة؟
1: طبعا طبعا طبعا اللي عندهم شرايين، واليوم العمليات اليوم في علاج للشرايين واسع وكبير. نعم. ومش كله ناجح جدا، مش كلش العمليات بتنجح، لا الليزر ولا تنشيف الشرايين ولا العمليات. ولذلك الأطباء اليوم أطباء الشرايين اللي ما بحاجة العملية بنصحوه أنه أفضل يلبس كلسات
0: طبعا، بالأخص وقت التواجد في الطيارة
1: عالية تكون طبعا. وقبل ما يطلع أول ما ينزل من الفرشة عبين ما يرجع الفرشة، مش وبل بالطيارة، مش
0: طبعا.
1: بل بالطيارة
0: طبعا مهم البيت. جدا مهم جدا.
1: كمان بنصح كمان أنه اللي عنده نوع من الخوف أو نوع من الفوبيا
0: من العلو
1: من العلو يأخذ إشي للأعصاب، مهدئ أعصاب، مش عمانة اليوم يأخذ حبة نص حبة بابين

0: يفوت أقل من ثاني أكسيد الكربون للجسم، فبصير في تصلب في شيء في العضلات. هاي الحالات دائما إحنا بنشوفها ومننصح دائما العيلة إنه ما تخافوا، بالعكس سافروا وخلوا الأولاد أو الشباب اللي بصير بنهاي الشغلة يتعودوا على الموضوع هذا.
1: نعم، وبدي أسألك بعد نقطة اللي يمكن كثير مسافرين بيشعروا فيها، كل ما يتعلق بالوجع في الأذن، بالأخص لما الطيارة بها تهبط، فبصير في وجع، بصير في انسداد اللي مرات يعني حتى اللي فيش عنده مشاكل بحس في هاي الشغلات.
0: مظبوط. ما أولا فيش شي خوف، لأنه بعود برجع لشي كلش طبيعي. انت بتصير تسمع صوتك صوت عالي لانه بصير الضغط جوا الممر تبع الدان يختلف عن الضغط من برا. في حاله بسموها بالعبراني اللي بامبين، يعني انت تسكر خشومك وتنفخي تمك عشان تخلي الهواء يفوت من تمك للدان. نعم. للدان عشان ينفخ. هاي الحاله او هاي واحده
1: او بينصحوا في البان كمان
0: او بنطون المرات الملبس مرات البان.
1: صحيح.
0: بس حتى مع هاي الشغله مرات بتروحش، يعني مرات انت بتكون من ناصري وبسافر على طبرية أو بتكون بإيلات وبتل أبيب وتنزل على إيلات تصير لك هاي الشغلة. فلذلك هاي حالة ما بتخوف، مش لازم واحد يفوت في ضغط منها. أما البان ولا الملبس ولا الحركات هاي اللي بيستعملوها بتساعد كمان. أما بالنهاية كله بروح ممنوع ينحط إيش بالدان.
1: طبعا
0: ممنوع نحط لا نقاط ولا يحكش هالدان الواحد يحط اصبعه فيها ولا يحط قشة دينين، ممنوع
1: يعني تسكير الانف والتنفس هيك عشان تفتح المجرى. نعم. وكلمتك ايش نصائحك اللي بتوجهها هيك دكتور جابر خوري لكل حدا اللي حابب يسافر وبده انه سفرته تكون امنه، وبالاخص للاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه؟
0: عدوا للالف قبل ما تسافروا وتنفسوا الصعداء وانبسطوا وارجعوا على البلاد، لأنه احنا بلاد مليانة أعصاب.
1: طبعا، والمهم كمان اللي عنده أدوية يحافظ على تناولها.
0: أدوية يحافظ عليها بدون الشمس، بكيس مسكر مع الورقة تبعت الأدوية، أنواع الأدوية.
1: نعم.
0: كثير مهم.
1: طبعا مهم جدا. نشكرك جزيل الشكر على كل هذا الحديث دكتور جابر خوري، طبيب عائلة في خدماتك للي تعطيك ألف عافية. شكرا. نعود مرة أخرى للصيدلي رامي سواعد. رامي، سألتك قبل بالنسبة لكل ما يتعلق في الكميات في أنواع الأدوية، خلينا نحكي اللي مضطر أنه يأخذ أدوية، إيش لازم يعمل؟ كيف لازم يحفظها؟ وين لازم يحطها؟ أي درجة حرارة لازم يحطها مع إشي اللي حده ثلج ولا لا؟ فياريت هيك تعطي شوية نصائح اللي بعتقد إنه هي رح تكون مهمة جدا لكل واحد اللي مقبل للسفر.
2: بداية أنا ببلش معاك من الأول، من البداية حسب شو الأدوية اللي بدنا نأخذها معنا، حسب لوين إحنا مسافرين قبل ما نحكي على حزب الأدوية ودرجات الحرارة. فعادة أنا بقسم حزمة الأدوية للسفر لقسمين حسب الدول اللي مسافرين فيها. ففي أدوية اللي هي من دون وصفة طبية، وهي اللي احنا بنوصف فيها كصيادلي، وفي أدوية مع وصفة طبية عادة اللي بيسافروا على الهند أو بيسافروا على أفريقيا أو على جنوب أمريكا، اللي يكون عندهم حذر من الإصابة أو العدوى من فيروسات وأوباء وأمراض معدية. فعادة هاي الدكتور بيوصلهم على أدوية زي منع أدوية اللي بتمنع الملاريا زي المنارة. اللي بيهمني أنا كصيدلي، لأن أنا بعطي أدوية من دون وصفة طبية، عادة إحنا كعرب 48 غالبية سفرنا اسطنبول، الأردن، شرم الشيخ، الغالبية العظمى. فعادة حزمة الأدوية اللي بنسافر فيها عادة أدوية ضد التقيؤ، ضد الإسهال، ضد الحساسية، كانت بكل أنواع الحساسية، كانت بالعينين، بالمناخير، أو كانت حتى حكة في الجلد. وأهم إشي أنا بوصف فيه كمان اللي هو الأدوية ضد الجفاف أو النشاف. فعادة نحن بنسافر وننسى نشرب مي، فبنشوف الطفل الصغير مرات بعد ما سبح بالبركة كتير بنشوف الولد خامل، فإحنا بنفكر الولد تعبان أو شيء، وعادة بيكون متعرض لضربة شمس أو عنده جفاف. فمفضل جدا أنه يكون معانا مضادات الجفاف أو ما يسمى الديهايدريشن. بالنسبة لحفظ الأدوية في نوعين، في نوعين من حفظ الأدوية. في الأدوية اللي هي لا 15 ل 25 درجة الحرارة، اللي هي الأدوية اللي بتكون في مكان بارد ومظلم، اللي هي الأدوية العادية. وفي أدوية الثلاجة أو البراد زي الإنسولينات، بعض قطرات العيون، وبعض الأدوية المعينة. حفظ الأدوية عادة بالسفر إذا كنا مسافرين لمسافات طويلة يفضل أن يكون، إذا كان بالسيارة يكون معانا في شنطة بسموها تيك فاليدي، بنحط الأدوية فيه، بيكون معانا بالسيارة من قدام ومش بشنطة السفر الكبيرة اللي حطينها بالبجاج وبتكون درجة الحرارة 40. فعادة حفظ الأدوية

0: يكون بدرجة حرارة ما بين 15 ل 25، هذا ما توصي فيه وزارة الصحة الإسرائيلية حسب قانون حفظ الأدوية نوها 126. بالنسبة لحفظ أدوية البرة للثلاجة، الإنسولين، بعض قطرات العيون، بعض الأدوية المعينة بتكون حفظها في درجة حرارة بين 2 ل 8، وهذا الإشي لا يتحقق إلا إذا كان في ثلاجة أو حطينا في تيك فاليدي ومعاه قوالب ثلج. فإحنا بنحافظ عليهم حتى لو
1: حطينا، حتى لو حطينا قوالب الثلج اللي عم تحكي عنها، بنقدر ساعتها نحطها في الشنطة الكبيرة اللي بنحطها في نص في قلب الطيارة؟
0: لا، مفضل يطلع معك على الطيارة. وين
1: بس هو إشي مسموح إنه أنت تطلع كل هاي الأدوية على الطيارة؟
0: عادة الإنسان اللي عنده أدوية، عنده أمراض مزمنة ومعاه ورقة أو تصريح أو من الدكتور، فبيقدر يطلع الأدوية. يعني اللي بأخذ إنسولين مضطر يطلع الإنسولين معه إذا كانت السفرة طويلة أكثر من 2 3 4 ساعات 6 ساعات الطيران لتايلاند، لأوروبا البعيدة أو لأمريكا، فمضطر إنه يأخذ معه الأدوية ويحطها بتيك فاليد وبعطيها لمضيفات الطيران، تقدر تحط له إياها هي بالبراد اللي موجود بالطيارة نفسها.
1: كمان هاي يعني إشي فكرة إنه الواحد كمان بيقدر يستعين في المضيفات هناك إنه كمان يحفظهم في نص ثلاجة.
0: طبيعي طبيعي، الأدوية مضطرين نحفظها، في أدوية اللي مضطرين نحفظها بثلاجة، فمضطرين إذا كان السفر طويل إحنا طلعناها معانا عبيد إن خلصنا الإجراءات. يعني اليوم السلطات الإسرائيلية تطلب إنك تتواجد بالمطار 3 ساعات قبل السفر، وإذا أنت كنت من منطقة الشمال حيفا وما أدراك شمالا بدك أخرى ساعة ونص سفر، فأنت صار عندك 4 ساعات ونص 5 ساعات الأدوية بدون ثلاجة، فأنت بتحطها بتيك فاليدي، فأسرع ما يمكن إنك تعطيها للمضيفة الطيران تقولها إذا سمحت هذا الدواء لازم يكون بتبريد فحطي لي عندك بالثلاجة نطاف الطيارة.
1: نعم طبعا مهم جدا هاي النقطة. أنت ذكرت كمان الأدوية اللي مش بحاجة لوصفة طبية، اللي عادة إحنا بنعرف إنه حفظها هو مش بحاجة كمان لأشياء خاصة، فهاي بتقدر تكون معنا كمان، تكون معنا في الشنطة اللي طالعة معنا على الطيارة.
0: طبيعي عادة الأم هي اللي بتكون مسؤولة عن هاي الأمور غالبا، فهي بتكون ضابط السفر يعني، فبتكون محضرة شنطة الأدوية. حتى اللي عنده أطفال بده يأخذ أدوية للحمل، نورفين، أكامول، أدوية للإسهال، أدوية للتقيؤ، أدوية للحساسية، مرات بأخذوا معهم عن طريق الدكتور كمان الأنتيبيوتيكا اللي بتكون على شكل بودرة وبعدين بحضروها. فعادة إحنا بنحطها معانا دائما وين بنروح، في هاي الشنطة اللي بنحطها على الظهر، هاي شنطة المدرسة اللي بيكون فيها دائما كل الأشياء، الزوادة والأدوية وكل الأشياء. فعادة هاي لازم تضلها محفوظة وين في تكييف، لأنه درجات الحرارة اليوم يعني أنت عارف يمكن 30 35، فأكثر من 25، فهي الأدوية ممكن تتعرض للتحليل، ممكن تتعرض يتغير التركيب الكيميائي للدواء من دواء مفيد لدواء مضر أو سام حتى.
1: طبعا واحنا يعني احنا بنعرف مش بحاجه لكثير حم عشان تخرب الادويه، يعني هذا بس لازم يكون
0: يعني
1: واضح للكل.
0: خذي مثال بسيط، يعني اليوم خذي انت بلا مؤاخذه حبه تفاح حبه موز، حطيها بالسياره وانسيها ساعتين وسكر السياره بالحم عليها واطلعي روحي اقعدي على الشط او اعملي مشاويرك وارجع بتلاقي حبه الموز دايبه، حبه التفاح خمجت وخربت. فكذلك الادويه، يعني ما هي ادويه الادويه احنا بناخذها عشان نعالج امراض مش عشان نمرض فيها.
1: صحيح.
0: فدرجة الحرارة اليوم بالسيارة، يعني بلا مؤاخذة اللي نسي أولاده بالسيارة كم حادث عندنا، صار حادث موت لأولاده بسبب حوادث مؤسفة، فما بالك بالأدوية يعني إذا نسيت بالسيارة. طبيعي جدا.
1: شو خطر إنه الواحد يتناول أدوية اللي مفعولها، يعني هي بعدها طبعا حسب القانون سارية المفعول، ولكن تعرضت لإشي اللي خرب مفعولها؟
0: خرب مفعولها ممكن الإنسان يفقد حياته، لأنه بتتغير التركيب الكيميائي للدواء فيصبح من مفيد لضار لسام. وفي حالات أقل خطورة ممكن يعمل له تسمم، يعمل له أعراض جانبية أخرى، لكن ممكن في ناس إنه يتحول الدواء من تركيز معين بدرجة حرارة معينة، في أدوية اللي مع ارتفاع درجة الحرارة تتغير التركيب الكيميائي إلها فبتصير مضرة لحياة الإنسان.
1: نعم طبعا مهم جدا الالتفات لهاي النقطة. إذا بدنا هيك نحكي عائلة اللي حابة تسافر مع أولاد أو مع كبار في السن، كيف يتحضروا، كيف إيش ياخذوا معهم، حتى الأشياء اللي مرات مش بس أدوية للواحد بيتناولها لأنه عارف أنه لازم يتناولها، وإنما أشياء اللي ممكن إسعافات أولية، إيش كنت بتنصح؟
0: أول إشي بالنسبة للأدوية أنا حكيت حسب أي دولة إحنا مسافرين إلها، فإحنا بنحضر شنطة الدواء حسب الدولة اللي مسافرين إلها، هاي الأولى. الشغل الثاني أنا بنصح بشغلتين يكونوا معانا جدا، غير الإسعافات الأولية اللي راح نحكي عليها، اللي هو ضد الجفاف والنشاف، اللي هي بيكون في بنسميها إحنا الإلكتروليتين، اللي هي الأملاح، عشان نعطيها لنا وللأولاد يصير جفاف. وشغلة ثانية، إذا كنا مسافرين على الشرم أو مناطق فيها بحر العقبة، الإس بي إف اللي هي واقي الشمس،
1: نعم،
0: اللي
1: مهم
0: بيكون
1: جدا.
0: فيه سان، مهم جدا اللي بيكون فيه سان بروتكتنت فاكتور. احنا عندنا شيء مخطوط، لما بيكون مكتوب عليه اس بي اف 50 احنا بنفكر خلص مره واحده بنحطه باليوم وانتهى. الاس بي اف 50 اللي هي عامل الوقاي، هاي بيحكي انه هذا الكريم ممكن يعطيني وقاي 50 مره اكثر من انه يعطيني اياه الجلد الطبيعي للانسان. اذا الجلد الطبيعي بعطي وقاي واحد، فهذا الكريم بحميني 50 اضعاف الجلد الطبيعي. فلذلك انا مضطر احط كريم الشمس كل ساعتين، ومش بس مره واحده باليوم.
1: طبعا مهم جدا كمان هذا التوضيح. وبعد الشغله اللي بدي بهمني اسالك اياها، يعني لا سمح الله احنا طلعنا وبدون ما يكون معنا الادويه واحتجنا من برا انه نشتري ادويه في الصيدليات الموجوده برا، كيف بنقدر نحافظ على انه نشتري؟ طبعا الشركات هي ممكن تختلف والاشياء ممكن تختلف، كيف الواحد بيقدر يجيب اشياء اللي هو متعود عليها ومش اشياء اللي تكون يعني ما بيعرفها؟
0: اول شيء بحسب الدول اللي انت موجوده فيها، بتروح بتحكي له انه انا بدي دواء مثلا للاسهال، بدي دواء للحساسيه. فعاده التركيب العلميه للادويه متطابقه في كل الدول، لانه هذا علم، هذا فيش انه يلعبوا فيه، بس بيختلف الاسم التجاري. يعني ممكن تكون نفس التركيب العلميه للدواء ب50 اسم تجاري، 50 شركه بتسوقها. فبالتالي انت بتدخل على الصيدلي، بما انك انت دخلت على صيدلي، انت دخلت على انسان اللي هو متعلم، انسان اللي عنده 5 سنين علم الادويه. فانت بتحكي له، بتوصف له شو الاعراض الموجوده عندك، بتقول له انا بدي دواء ضد هذا الاعراض، فهو بيعطيك الدواء المناسب للاعراض اللي انت وصفتي له.
1: طبعا، وبما ان احنا في وضع امني غير مستقر ومرات الواحد بيسافر وبظل فتره طويله برا ما بيقدر يرجع على البلاد، طبعا بنتامل انه ما تنعاد كل هاي الفتره، في اي احتياطات ان الواحد لازم ياخذها؟ يعني مفضل انه الواحد ياخذ اللي بياخذوا ادويه مثلا مزمنه انه ياخذوا بعد روشيتا، او روشيتا تكون دوليه اللي يقدر يصرفها من محل ثاني؟
0: عادة احنا بنوصل للأمراض المزمنة، مرض السكر، الضغط، الدهنيات، أمراض اللي الإنسان ما بيقدرش يستغنى عنها. إذا كان مسافر نحكي لأسبوع، فمفضل يأخذ معاه دائما دواء لشهر، كفيه لشهر، هاي الأولى. والثاني عادة احنا نوصل اللي بيسافروا يكون معاهم روشتة من الدكتور، مكتوبة بالإيد ومختومة، بسموه يعني مختوم يدني، وبيكون معاه كمان تقرير طبي عن حالته من الدكتور، اللي بيسموه بالعبري اللي هو شو اسمه، سيكوم محلع. ففيه بيبين شو الأمراض اللي عندك، شو الأدوية اللي بتاخدها. في دول بتعترف فيها، في دول بتعترفش. ففي حالة زي هيك، إذا انقطعت من الأدوية، معاك أنت الروشتة اللي هي من إسرائيل، من دكتور إسرائيلي مثلا، تركيا أو النمسا أو أي دولة ما اعترفت لك فيه، فأنت بتروح على دكتور من هاي البلد، بتعرض عليه الوصفة الطبية اللي معاك، وهو بيحول لك إياها لوصفة طبية معترفة من نفس البلد، وبتروح على الصيدلية بتشتري الأدوية. لأنه عادة الأدوية اللي عندنا بتكون بأسماء تجارية إسرائيلية، هم ما بيعرفوها، بيعرفوها حسب التركيب العلمية. فبتكون أدوية كمان حسب الشركات اللي موجودة بالدولة، لأنه كل دولة بتدعم
1: طبعا.
0: الشركات اللي بتنتج عندها.
1: طبعا إذا في أي نقطة بتحب تضيفها رامي سواعد اللي ما ذكرناها ومهم لك إنه كل واحد اللي بده يسافر للخارج يهتم لإلها؟
0: احنا تقريبا غطينا كل الهياي. اول اشي انه تكونهم عطلة موفقة ويستمتعوا فيها ان شاء الله. وشغلة ثانية، خصوصا في الدول العربية، الناس اللي بتاخد ادوية مزمنة، اللي بياخدوا الليريكال وبياتي من ادوية اللي للتركيز للاولاد، يفحصوا بالدول هاي اذا مسموح ندخل هاي الادوية ولا لا،
1: نعم.
0: وكيف يدخلوها، لانه في كثار من الناس تعرضوا لمساءلات قانونية وزتوا لهم الادوية، لانه هاي الادوية غير مسموح فيها في هاي الدول، خاصة البيركوسيت، الاوبياتين بالاردن ممنوع، الركاسيت بالاردن ممنوع، وبمصر كذلك الأمر، الترامادول ممنوع يدخل على مصر. الترامادول هو دواء للوجع اللي بيعمل على الجهاز العصبي، حتى كان
1: يعني
0: فيه
1: مهم التأكد يعني قبل الوجهة اللي احنا رايحين لإلها، إذا في أدوية ما بنقدر نتنازل عنها الواحد يتأكد إنه هي مسموح دخولها وإدخالها لهاي الدول.
0: طبيعي، وعادة وخاصة أنا يعني كمان صيدلي مختص بالقمة بالطبي اللي هو الكنابس، كل الدول العربية تمنع دخول الكنابس عندهم،
1: نعم
0: مثال مثلا دول أوروبية تسمح دخول الكنابس، بس بدك تروح تجيب مصادقة من سفارة الدولة على أنك تقدر تدخل، مثلا اليونان بتسمح دخول القمة بالطبي عليها، بس
1: نعم
0: بده يكون معك موافقة من السفارة اليونانية، إيطاليا بتسمح، بعض الدول هولندا طبعا مسموح عادي، فالدول الأوروبية بتسمح، تركيا بتمنع دخول هاي الأشياء،
1: نعم
0: فالإنسان بفحص بالأول شو مسموح وشو ممنوع يدخل على هاي
1: مهم
0: الدولة
1: جدا.
0: عشان ما يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والوصية اللي بوصيها وانت راجع كتار بيوصوك بيقولوا لك جيب لي الدواء الفلاني من هناك، وجيب لي هذا الدواء، وجيب
1: كمان
0: لي
1: هاي
0: هذا
1: نقطة
0: الدواء،
1: مهمة.
0: اه فوالله شفت هذا الدواء هناك احسن، فإذا ما كانش دواء اللي هو يعني من دون وصفة طبيب وباع بصيدليات الدولة وأخذته من مصدر موثوق وهو صيدلية وقالوا لك اشتري لي إياه من السوق، جيب لي إياه من هذا، سمعنا عنه هذا بيطول، هذا بيضعف، هذا بنحف، أنت ما بتعرف شو بيدخل على جسمك، لأنه هذا الدواء لم يتم فحصه من قبل وزارة
1: وزارة
0: الصحة
1: الصحة.
0: بتاعت الدولة اللي أنت موجود فيها أو من قبل وزارة الصحة بتاعت إسرائيل، فبالتالي نصيحة نصيحة، ما تحملوا بشنطاتكم أدوية أنتم ما بتعرفوا شو
1: نعم
0: المركب اللي موجود فيها ولوين رايحين فيها، لأنه أولا بالمطار راح يعرضوكم لمساءلة قانونية، وحتى لو نفذت من المطار أنت بدك تعطي قريبك ابنك أخوك حدا دواء أنت مش عارف إذا هذا الدواء مفيد ولا مش مفيد، ومش عارف شو التركيب اللي موجودة فيه، وهذا الدواء
1: مية
0: لا
1: في
0: مش
1: المية
0: خاص.
1: طبعا، والتفات لهاي النقطة، هاي نقطة مهمة جدا. أنا بدي أشكرك كثير الصيدلي رامي سواعد مدير
0: يعني
1: شركة الكنابس الطبي، يعطيك ألف عافية وشكرا لأنك كنت
0: يلا
1: معنا وعلى كل هاي النصائح، يعطيك ألف عافية. طبعا
0: الله
1: بدنا
0: يسلمك،
1: نتمنى للجميع سفر آمن. شكرا
0: سهل انتك، شكرا
1: شكرا.
0: لك، يعطيك العافية،
1: نتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود، سنكون أيضا مع كل ما يتعلق بالتأمينات وكيف نحمي أنفسنا أيضا من ناحية التأمينات الصحية. ونعود مستمعينا لمتابعة برنامج الصحة غالية. نرحب بالطبع بكل من انضم إلينا الآن وكل من يستمع إلينا منذ بداية البرنامج. موضوعنا اليوم موسم السفر إلى الخارج وكيفية الحفاظ على الصحة أيضا خارج البلاد. تحدثنا عن الجانب الطبي وكل ما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة أو أي ظرف طارئ يمكن أن يكون وكيفية التعامل مع الموضوع، وأيضا تحدثنا عن كيفية الحفاظ على الأدوية وأي الأدوية يجب أن تكون معنا أيضا التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. والآن نريد أن نتوقف عند كل ما يتعلق بالتأمينات الصحية، وهي ربما من أهم ما يمكن أن نهتم به في قبل السفر طبعا إلى الخارج. ينضم إلينا الآن وسيم أبو نصار وكيل تأمين مدير شركة جراند فورم للتأمينات. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم.
2: أهلا وسهلا فيك غالية وبجميع المستمعين.
1: أهلا فيك. طبعا إحنا بنعرف أنه هاي تحذير للكل، ما حدا يطلع لبرا بدون ما يكون عنده تأمين صحي، لأنه هذا الإشي كثير مهم. إذا بدنا نحكي على التأمينات الصحية، أولا خلينا نبدأ معك من النقطة الأولى، حجزنا سفر وإنت لازم نعمل التأمين.
2: أيوة، أولا أنا بحب كمان هيك أزيد على جملة التأمين الصحي، وكمان اسمه أكتر تأمين سفر، لأنه التأمين فيه رزمة معينة اللي بتشمل مش بس تأمين صحي، عدة تأمينات أخرى. طبعا الإشي الأساسي والأهم هو الصحي. فباللحظة بالنسبة لسؤالك وينتا أو متى لازم إحنا نعمل تأمين سفر، باللحظة اللي بتحجز كرت السفر وعمليا صار مسجل بتقدر تعمل هذا التأمين مباشرة. ما فيش علاقة وانت اذا مسافر كمان شهر او شهرين، نفس الدفع نفس التكاليف، بس هيك انت من اول يوم بتضمن حقوقك في حالة تم الغاء سفر اللي مغطاه حسب بنود البوليصة التأمين، مثلا مرضية او سمح الله حالة وفاة في العيلة.
1: نعم، وهي نقطة مهمة لأنه يعني الواحد لازم يهيئ نفسيته لكل الحالات، مجرد أنه عملنا تأمين ممكن كمان يعني خطر الإلغاء هذا يكون وارد، ولكن خطر الإلغاء لما إحنا نعمل تأمين السفر هذا وبس إذا في حالة صحية.
2: صحيح، أنا بعرف طبعا اليوم في كتير أسئلة شائعة خصوصا بسبب الأوضاع السياسية اللي عم نمرها في المنطقة، إلغاء شركات الطيران لطياراتها وللحرق الحروبات اللي مرقناها، فعمليا تأمينات وثائق السفر تأمينات السفر ما بتغطي وتستثني موضوع الحروبات بالإلغاء وتكاليف الإلغاء. إحنا عمليا من شركات تأمين اللي بنمثلها هي بتغطي بس الأضرار اللي تابعة نتيجة مرضية أو حالة وفاة اللي اضطر الزبون إنه يلغي تأمين سفرته أو يأجلها.
1: طبعا هاي أهم، هاي نقطة جدا مهمة. إذا بدنا نحكي على كل ما يتعلق بتأمينات السفر أو التأمينات الصحية، إيش أهم إشي إنه هي تشمل بالنسبة لنا؟ نحن بنعرف بنتصل أو بنحاول مرات، اليوم كله محوسب، بدك تعمل تأمين كثير بتفوت في متاهات، بتقعدش تعرف شو تختار.
2: صحيح، بشكل أو بآخر يعني الخبر المنيح انه كمان مكاتب السياحه بتسوق تامين السفر، كمان وكلاء التامين، كمان صديق المرضى كبوت حليم، عشان يحافظوا على كل موضوع انه الزبون يكون مامن ومغطى ويكون كل اموره تمام. اهم شغله بالتامين اللي هو الشيء الاساسي هو تامين الصحي. ما سامح الله واحد خارج البلاد مرض او صابه حادث، سبيل المثال كسر إجر، كسر إيد، سكتة قلبية، يعني مش ناقص شغلات سامح الله الممكن واحد هو برحلته، برحلة الاستجمام أو رحلة سياحية يصيبه أي حدث غير متوقع. فهذا الإشي بتم بكلفه بعدين عدة أمور، منه مصاريف مستشفيات، وممكن سامح الله ما سامح الله كمان الإشي الأبعد والأكثر، والله لا يعيز حدا، كمان يكون حالة وفاة وفي حاجة لنقلان جثي، يعني في كتير معاملات. فأنا من خبرتي ومن تجربتي، وأنا صرنا كتير عشرات السنين بهذا المجال، الموضوع مش بس موضوع تكاليف مادية، الموضوع كمان موضوع تبع تأمين عملين، هي بتوجهك بتساعدك بتقولك روح على السفارة، روح على الوزارة، لازم تجيب هاي الورقة، لازم احنا نحكي مباشرة مع المستشفى نحاسب عنه، بينما انت لما فيش هتتشاوري معه انت بمتاهة. ومرات بيكون يعني بالعاميه وجعت الراس بهذا الموضوع اكثر من التكلفه
1: صحيح.
2: نفسها، يعني ممكن يكون التكلفه 300 400 يورو او دولار، بس انت مجرد تتعاملي مع هذا الموضوع ممكن يخرب لك نهارين من المشوار.
1: يعني في اشخاص بيطلعوا بدون تامينات، بدك تقول لي انت من خبرتك؟
2: للاسف في كثير ناس تطلع بلا تامينات، او بقول يعني شو بده يصير، ما احنا مشوار. وانا هون بدي يعني مداخله قصيره على نقطتين مهمات كتير، لان الناس بما انه احنا بنحكي كمان كنت قبل على مواضيع الصحيه، الناس اللي عندها امراض مزمنه بشكل خاص او كبار السن، كتير مهم انه يخبروا شركه التامين نوعيه الادويه اللي باخذوها، عشان ما سامح الله ما يصير معي حدث تأميني خارج البلاد وشركة التأمين تتنكر للتغطية التأمينية، تقول أنا لو كنت عارف أنك أنت مريض كان يمكن ما أمنكش أو أمنك بشروط مختلفة. فعشان هيك كتير مهم تنوهوا
1: أنه ما نخبي، يعني إذا بيسألونا أنه عادة بيكون عندك وكيل سفر اللي بيسألك أسئلة أو استمارة اللي أنت بتعبيها، ما نغش طبعا هذا الإشي، يعني أنت بتعبيها أونلاين، بس المهم جدا أنه إحنا نعطي التفاصيل الدقيقة، يعني ما نحاول نخبي عشان نخفف، يعني ادفع كم شوي زيادة وكون مضمون من أنك أنت تضطر طبعا في نهاية المطاف تقع في مشكلة كبيرة.
2: صحيح. والشغل الثاني اللي بهذا المضمار كمان، انه كتير اليوم الناس بتسافر مشاوير وبتعمل كتير يعني رياضة نسميها خطري، ممكن يكون جيت سكي، ممكن يكون قفز، تسلق جبال، حتى ماراتونات، يعني
1: هاي بحاجة كمان لا اكسترا من ناحية
2: لازم اكسترا. فلازم يخبر وكيل التأمين تبعه اللي عمليا يقول له احنا نعمل، يعني انا على سبيل المثال مرات ناس بتطلع فرضا مش مهم اي دولة من الدول في شط بحر، بقول لك ما احنا رايحين على الشط، بشوف في بعدين غاد في حدا بعطيه عرض معين يلا اطلع على الجيت سكي، فهذا ممكن شركة تأمين في حالة حادث وتصاب يكون مستثنى. فيعني تأمين السفر قيمته تكلفته كتير إشي بسيط من تكاليف السفر نفسها، يعني الكل بارف دولارين ثلاثة على اليوم، يعني حسب شو زبون وشو طلباته. فإذا في شك 1% إنه ممكن يتعامل معي الشغلات أو معروض أقباله، يوسع التأمين منذ البداية.
1: يعني هاي نقطة اللي أنا بالضبط بدي أسألك عنها، يعني إحنا لما نتوجه لحدا إنه نعمل التأمينات بيحكوا لك بدك العادي ولا بدك الموسع، شو يعني عادي وشو يعني موسع؟
2: أوكي. العادية هي عمليا عادة هي الأساسية اللي هي التأمين الصحي، الموسع عمليا هو اللي بزيد كمان عليها شغلات تانية ممكن تهم الناس، اللي هي الأمتعة، تليفونات، يعني كمان في دول مثلا تكاليف الطب كتير غالي فيها زي الولايات المتحدة، فمفضل مرات تشتري تغطية أعلى.
1: يعني هي تختلف أيضا التأمينات بالنسبة لإلكم، تختلف من دولة لدولة؟
2: لا في إمكانية عادة الشركات التانية بتسوق، يعني نقول 90% بيبيعوا نفس المنتوج، ومرة في منتوج بيكون دبل أو أعلى، أو في تغطية 50% زيادة لبلدان معينة أو لرحل معينة، تسلق جبال، الولايات المتحدة، شغلات اللي بدها شغلات أكتر. كمان كل الشباب والصبايا بشكل عام اللي بيطلعوا مشاوير، اللي بتسلقوا جبال أو بفوتوا أدغال، في كمان تأمين اللي هو البحث، يعني بالعبري بسموه تور دي حيلوتس، الكلمة المهنية
1: كمان
2: المعروفة، لا سمح الله واحد ضاع ما لهوش،
1: صحيح
2: ببعتوا فرقة فريق مختص بهذا الموضوع. فهي الشغلات كلها لازم واحد يهتم فيها، يعني لا يستهتر تأمين السفر. أنا بعرف الناس بتخلي حالها لآخر لحظة.

0: وعبارك الله وكذا، ربنا حامي الجميع ان شاء الله. بس بحاله حدا احتاج، الموضوع ممكن يكون كتير مكلف، خصوصا انت كاجنبي موجود ببلد غريبي. طبعا بالاخر كله بده يستغل الموقف، واحنا مرينا كتير حوادث كتير حالات اللي الناس احتاجت وكانت بحاجه لهي الشغلات. وكمان مهم كتير كل موضوع رخصة القيادة السواقة الموجودة عندنا هون ببلادنا، تكون الواحد يتأكد قبل ما يستأجر السيارة انه هي فالد وانه هي يعني عمليا فعالة بالبلاد الثانية، لانه مرات مش نفس القوانين، خصوصا زي التراكتورون او هاي الشغلات اللي مش عادية، او السيارات التجارية اللي بتختلف عندنا الترخيص من 3.5 طن ل 4 طن، اشي يعتبر عندنا برايفت، هناك يعتبر باص. يعني احنا بنتقابل بهاي الحوادث بتصير معنا، وشركات التأمين تحاول مرة تقول لا هذا انا مكتوب بالبوليس التأمين بوثيقة التأمين هذا غير مغطى، بينما بقول لك اوكي بس لما كنت خارج البلاد قالوا لي ما في اشكالية. ف يعني احنا ما بدنا نخوف الناس كتير، ان شاء الله بس بيستمتعوا وبنبسطوا، وبتكون عندهم في رحلة الاستجمام
1: طبعا.
0: ورحلة تاريخية
1: بس خليني اسالك، بالنسبه ل يعني احنا لما بنحكي على تامين سفر وتامين صحي، تامين السياره هو إشي لحاله، بس انت بالنسبه لإلك انه الرخصه تكون رخصه دوليه، يعني انه هي قابله انه احنا نحولها تكون رخصه دوليه
0: صحيح
1: مش بس الرخصه تبعت البلاد عنا.
0: صحيح. عادة
1: وهناك بقى احنا لما بنستاجر
0: أغلب
1: السياره هنا بيحكوا لنا اذا هذا الإشي
0: أنا
1: مسموح
0: شخص
1: فيه ولا لا.
0: صحيح، أنا غير أغلب الدول بتستقبل الكرت البلاستيك عمليا اللي موجود معنا. أنا واجهت شخصيا كم من دول طلبوا الكرت اللي بيروحوا عادة بيعملون بمحلات الأوبتيك النظارات،
1: صحيح.
0: بعطوهم
1: اليوم على
0: كرت
1: فكرة أغلب الدول
0: دفتر.
1: الأوروبية، على الأقل الأوروبية، بطلت تستقبل الكرت العادي وبحاجة
0: صحيح
1: لهاي الرخصة الدولية وهاي التحويلة.
0: دولي، ومفضل يعملها الواحد يحطها معه مع جواز السفر
1: صحيح.
0: 20 شيكل 10 شيكل تكلفتها قروش يعني، بس تكون معه ولا يكون عنده سمح الله إشكالية في المستقبل.
1: مهم جدا طبعا كمان هاي النقطة اللي انت ذكرتها. احنا طبعا عم نقترب من نهاية البرنامج، ايش اللي بتحب تذكره وما ذكرناه لحد اسا استاذ وسيم ابو نصار؟
0: ديروا بالكم على صحتكم، مهم التأمين كتير، إشي خاص أكثر من التأمين الصحي أنا شخصيا بشدد عليه، أهم من باقي الشغلات اللي ممكن تكون صغيرة نسبيا زي تليفون أو أحزمة أو كل هاي الأمور، أهم إشي التأمين الصحي. استمتعوا برحلكم، انبسطوا،
1: طبعا.
0: انتبهوا، وإن شاء الله كل أهلينا
1: وكمان لما
0: وأولادنا
1: بيعطونا
0: بروحوا
1: كل
0: بيرجعوا بالسلامة.
1: المعلومات، كل المعلومات من التأمين، رقم ومش رقم، كله إنه نحفظه عنا ويكون
0: طبعا
1: جاهز.
0: طبعا
1: يعني
0: مية
1: طبعا احنا
0: بالمية
1: بدنا نتمنى للجميع روحوا ويرجعوا بالسلامة وما يكون ولا أي خلل، بس مهم جدا
0: حالات
1: الأخذ
0: الطوارئ
1: بالحسبان
0: يكون
1: طبعا.
0: الإشي كتير متناول اليد يعني سريع، وإن شاء الله ما حدا بحتاج إشي.
1: أكيد. نشكرك جزيل الشكر
0: شكرا لكم،
1: وسيم أبو نصار وكيل تأمين، يعطيك ألف عافية. شكرا لإلك.
0: شكرا جزيلا، أهلين،
1: شكرا
0: باي
1: شكرا.
0: باي.
1: خصصنا حلقة اليوم من برنامج الصحة غالية للحديث عن موسم السفر إلى الخارج وكيف نجعله أكثر آمنا، وطبعا نتمنى للجميع أن تكون هنالك أولا فرصة للسفر وأن تكون الأوضاع الأمنية متاحة، وأيضا أن تستمتعوا في هذا السفر وتعودوا بخير وسلام. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق في الإنتاج، حين دهان في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم معكم غالية ناطور قدور. أجمل تحية، كل الصحة والعافية، وإلى اللقاء.

يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدهر. فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا. حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة صعب بأن يعاد مرتين.

عدي على أصابع اليدين ما يأتي، فأولا حبيبتي أنت، وثانيا حبيبتي أنت، وثالثا حبيبتي أنت، ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا حبيبتي أنت.

الحمراء تقتل، ولا تكوني معي يأسا ولا أملا، وقاوميني بما أتيت من حيل. إذا أتيتك كالبركان مشتعلة أحلى الشفاه التي تعصي، وأسوأها تلك الشفاه التي دوما تقول بلى. كرمال هذا الوجه والعينين قد زارنا الربيع مرتين. يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا.